نصوص مؤسسة. نصوص مؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعي الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من نصوص مؤسسة. نسعد كالعادة أن يرافقنا في هذه الحلقة الأستاذ محدين لملية. مساء الخير سي محدين.
1: مساء الخير سي منير، بارك الله فيك.
0: انطلقنا منذ حلقات بشكل ما في الحديث عن بعض النصوص المؤسسة في أوجه مختلفة من الفكر الإنساني، وأعتقد أن حلقة الأمير لميكافيل وكذلك العقل الاجتماعي لروسو تضعنا تقريبا بشكل واضح في مجال الفكر السياسي، ولا يمكن أن نتحدث عن فلسفة السياسة أو فكر في السياسة دون أن نتوقف عند توماس هوبز وكتابه ليفياتان أو التنين، باعتباره أي نصا مؤسسا حقيقيا في الفكر الفلسفي السياسي.
1: شكرا لكم أستاذ منير. فعلا نعم، نحن اليوم أمام كتاب في السياسة بعنوان ليفياتون تنين، ترجم العربية، لكاتبه الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز. ذكرتم أستاذ منير أنك أن الحصة الفارطة يعني الكتاب الذي سبق هذا الكتاب هو كتاب الأمير، الأمير لماكيافيل. يعني ربما عندما نحاول إذن أن نقارن بين الكتابين، أن يكون كتاب الأمير لماكيافيل كتابا مؤسسا في مجال الفلسفة السياسية له من الوجهة، يعني هو من اختيار وجيه، لأن العنوان يتحدث عن الأمير، يعني الذي يحكم أو يتحكم في الذي يهندس ويتدبر الشأن المدني. لكن اليوم نجد كتابا في السياسة مثل كتاب الأمير، ولكنه بعنوان مختلف أستاذ، عنوان غريب نوعا ما. هذا العنوان هو ليفياتون التنين، وليفياتون كما ترى أستاذ منير معناه لا ينتمي، هذا مصطلح لا ينتمي لمجال السياسة. كتاب مفهوم الأمير ينتمي لمجال السياسة، ولكن ليفياتون مفهوم معناه غريب، يبدو على الأقل المتسرعي كتاب يعني وربما الذي لا يحاول أن يفهم العلاقة بين العنوان ومضمونه. هو عن معناه هو يعني مصطلح أو كلمة يعني تنتمي إلى السجل الأسطوري، وهو يشير إلى حيوان، يعني حيوان وحشي أو يجمع بين الجانب البشري والجانب الحيواني، يعني في النهاية له رمزيته. هذا الحيوان هو حيوان يخيف، يستعملونه ربما يعني يستعمل الإخاف أو يعني يشير إلى القوة،
0: الرعب
1: الخوف، يعني هذه معاني، هذه دلالته. أن يستخدم كما قلنا توماس هوبز كعنوان أو لكتابه، وأن يحظى هذا الكتاب بشهرة، معنا ربما سنرى فاقت شهرة الكتاب الأمير، وأن يؤسس لما بعده، وأن يكون بحق نصا مؤسسا. هذا يحتاج إلى أن هو الذي ربما يبرر كما قلت أستاذ منير هذا الاختيار. إذن عندما نربط الآن بين رمزية العنوان
0: ليفياتون أو التنين،
1: نعم.
0: العرب يترجمون المصطلح بالتنين،
1: نعم. وبين مضامين هذا الكتاب ندرك بكل بساطة أن توماس هوبز أراد أن يؤسس لنظام حكم جديد أو تصور سياسي جديد أو شكل أشكال التدبير السياسي الجديد تكون فيه النقطة التركيز أو الحكم المطلق أو السلطة المطلقة للحاكم، ليس الحاكم الذي يتدبر أمره أو الذي يساعده أو تتم مساعدته لمعرفة كيف يتحكم وكيف يتحيل أو كيف يدير شؤون دولته، ولكن الحاكم المخيف، الحاكم الذي يخيف،
0: السلطة المطلقة، المستبدة المطلقة،
1: نعم، الحاكم المستبد الذي يرعب محكوميه، الذي يفرض عليهم الاحترام والطاعة، ويعتبر ذلك تلك الشروط هي معناها شرط إمكان أو هي ما به يكون التدبير المدني أو ما به تتم الدولة. إذا نحن أمام مقاربة جديدة للسياسة، مقاربة علمية لأنها تتعلق بالتدبير المدني. الأمر لن يتعلق بتدبير بمساعدتي على بعض الطرق وبعض الآليات حتى إذا يحقق أو حتى يحكم، ولا أيضا بمحاولة إذا منح سلطة أو قداسة
0: دينية
1: حتى إذا يسمع، بل نحن أمام حاكم عليه إذا أن يستأثر بكل السلط أن يكون عنيفا، أن يكون مرعبا، حتى يتمكن من تدبير المدني، وبالتالي حتى يتمكن من تأسيس الدولة أو الدولة الحديثة.
0: نعم، سنتحدث في تفاصيل هذا الكتاب وأبوابه وفصوله إلى غير ذلك، لكن لا بأس أن نتوقف مع توماس هوبز ذاته، هذا الذي ولد في القرن السادس عشر وكانت تعبيرة عن ربما هذا القرن وبداية القرن الموالي، وكان ربما دافعه أو هاجسه لهذا التصور هو ما كانت تعيشه أنجلترا في ذلك الوقت.
1: بالضبط أستاذ منير، عادة نحن عادة يعني كل يعني كل كتاب أو كل كاتب أو كل فيلسوف أو كل مفكر عادة هو يبدأ يقدم شيئا جديدا، وهوبس أبدع وقدم كتابا عظيما يعني كان له أثرا كبيرا فيما بعده، ولكن هذه الكتب أستاذ منير أو هؤلاء يكتبون عادة وفق السياقات التي يجون فيها أنفسهم، يعني يعني القادح الأول أو الشرارة الأولى التي تدفع إلى هذا إلى كتابة هذا الكتاب واختيار عنوانه وفصوله ربما حتى فكرته المركزية وتفاصيل مضامينه هي عادة يعني السياقات، ولكن هناك بعض القراءات أستاذ منير وموجودة خاصة في علم النفس تعتبر أنه بعض الكتابات معناها تعكس وهي مرآة لشخصية النفسية لصاحبها.
0: بالضبط.
1: وربما هناك من يعتبر أنه يعني هذا الكتاب واختيار هذا العنوان هذا التأكيد على العنف والخوف ومحاولة إذن يعني جعلك يعني معناها محاولة إذن يعني البحث عن سبيل للحد من من من من الخوف، قد يكون هناك من يعتبر أنه معناها شخصية هوبس كان يعني شخصية يعني ولد وكان يعني يتميز بأنه كان يخاف كثيرا وكان لديه هذا الشعور بالخوف وعلى مستوى الشخصي وربما حتى على مستوى المجتمع الذي كان يعيش فيه، المجتمع الذي كان يعيش فيه هوبس كفرد كان مجتمع يعني ينعدم فيه الأمان، ينعدم فيه الاستقرار، تتفشى فيه الفوضى، القتل، الحروب، الفتن، ربما هذه الظروف السياسية والظروف الاجتماعية ربما إضافة إلى شخصية هوبس، شخصية التي تخشى يعني هذا الوضع، ربما هي التي كانت قادحا أو جعلته إذن يذهب في هذا الاتجاه وأن يكتب كتابا في السياسة عنوانه الأبرز هو كيف نخلص الإنسان أو كيف نمنع الخوف، وبالتالي كيف نحاول إذن أن نزيل سبب الخوف من خلال المراهنة على الفعل السياسي.

0: نحن ربما وفي بداية حديثك أستاذ محدين أشرنا إلى هذا الالتقاء مع ميكافيل بشكل ما، بمعنى أنهما كتابان في السياسة، أنهما كتابان مؤسسان ولكن بمنظارين مختلفين، أحدهما ينصح والآخر يؤسس بشكل ما. ميكافيل يوجه جملة من النصائح والأفكار للحاكم، بينما هوبس في التنين يحاول أن يؤسس مفهوما مختلفا للدولة. كلاهما أيضا يقدمان تصورا استبداديا للحاكم، ولكنهما مع ذلك يختلفان اختلافا كبيرا.
1: بالضبط، يعني أستاذ منير هو يعني بمناسبة يعني البحث أو بمناسبة يعني هذا الربط بين كتاب الأمير لميكافيل وكتاب الفيتون لهوبس، وهذا ربما التتالي يعني بينهما، هو في النهاية يجب أن يعني نقر بأن هذين الكتابين ينتميان إلى مقاربة سياسية إلى ضرب من ضروب التفكير السياسي الجديد. يعني قبل هوبس قبل أمير كانت الكتب السياسية في أغلبها تحاول إما أن تكون كتب قديمة في الفلسفة اليونانية تبحث عن الجانب يعني المدينة البوليس أو إذن هذا الجانب الفلسفي ربط ما بين الأخلاق الفرد وأخلاق المدينة وهذه سياقات الفلسفة السياسية اليونانية، أو ربما بعد ذلك في القرون الوسطى عندما يعني تميزت أو عندما يعني تضاعفت فيها سيطرة الكنيسة وأصبح الحاكم بحق هو ذل الله في الأرض، وأصبح كل تفكير في السياسة إنما يأخذ بعين الاعتبار الرمزية الدينية والقيمة الدينية لهذا الحاكم. انطلاقا من ميكافيل تحولنا يعني بدأنا ربما نحاول إذن أن نخلص أو نحرر الفعل السياسي أو التفكير في السياسي من التفكير الفلسفي الميتافيزيقي صح التعبير، وأيضا من التفكير الديني صح التعبير، ونحاول إذن أن نبحث أن نفكر في السياسة من خلال كونها ممارسة بشرية، يعني ممارسة بشرية، شأن بشري، صناعة إنسانية. نحاول أن نبحث داخل هذه الممارسة السياسية الإنسانية داخلها عن أسباب نجاحها وأسباب فشلها. ولعل أستاذ منير كتاب الأمير حد العنوان برانس في حد ذاته هو يقطع أو كأنه يؤسس لقطيعة، نحن عوض أن ننظر أو نبحث عن شروط إمكان الفعل السياسي فنفكر مباشرة في هؤلاء الفاعلين السياسيين.
0: بالضبط.
1: كيف إذا نفكر في الفاعل السياسي هذا الأمير الذي سيحكم الذي من خلال ميكافيل الذي سيكون بفضله أو من خلال مراهن عليه لتحرير إيطاليا ومحاولة وحدتها، كيف نمكنه من الآليات والسبل والطرائق التي تجعله حاكما قادرا على أن يحكم وبالتالي يضمن الهدوء ويقمع الفتن وأيضا قادر كذلك أن يحقق مهمته وتحرير إيطاليا. إذن هذا الالتفات أو هذا الذهاب نحو الفاعل السياسي هو يمكن يكون أستاذ منير هو نوع من أنسنة السياسة أو أنسنة الفعل السياسي. ربما هناك من يرد يقول حتى في الفترة اليونانية والفلسفة اليونانية هناك أنسنة. نعم لكن أنسنة لكن ضمن تصور ميتافيزيقي.
0: بالضبط.
1: يعني اليونانيون عندما أو جمهورية المدينة أفلاطون أو مدينة أو كتاب السياسة عند أرسطو أو هذه الكتب هي صحيح في التدير المدني ولكن وفق خلفية ميتافيزيقية وفق تصور فلسفي كامل. يجب أن نفهم ذلك التصور الفلسفي هو قول في الوجود. وهذا نعم. القول في الوجود هو الذي يؤسس لفلسفة في السياسة نجده عند أفلاطون ونجده عند أرسطو. مع انطلاقا من انطلاقا من الأمير تغير الأمر، أصبحنا نتحدث عن السياسة كممارسة بشرية ممارسة بشرية تخص البشر دون غيرهم، وبالتالي لابد من التفكير في الأشخاص الفاعلين فيها. ميكافيل بدأ بالأمير وحاول إذن أن يحدد له أن يساعده على تثبيت أركان حكمه. توماس هوبس هو يعني بقي في هذه الأطراف ولكنه عوض شخصا يعني حاول أن يقدم أو أمره قال عوض أن يساعده على الحيل التي يتحكم فيها في شعبه فلنبحث عن ما يحتاجه من سلطة ما يجب أن يكون عليه حتى يستطيع أن يمارس سلطته السياسية.

0: ذهب في ذلك إلى القول بطبيعة إنسانية, بأن التأسيس هو حالة من بشكل ما تنبني على مفهوم الطبيعة البشرية أو الطبيعة الإنسانية, وهنا يلتقي مع رسوف العقد الاجتماعي من خلال التأسيس على الطبيعة, ولكن يختلف عنه في التصور. وربما هوبز أكثر, لا أقول مادية ولكن أكثر عقلانية وعلمية, انطلاقا من علاقته بالفيزياء, بتأسيس الطبيعة على الفيزياء أيضا.
1: بالضبط. نعم نعم أستاذ منير, هو المشترك تقريب بصفة عامة في كل تفكير في السياسة هو البحث عن أسباب الاستقرار السياسي. يعني البشر يحتاجون إلى نوع من الاستقرار, نوع من الهدوء, نوع من التواصل, حتى يتمكنون من الاستمرار في الوجود.
0: نعم.
1: لأنه غياب هذا الإطار المدني الهادئ والسليم وفي تواصل لا يمكن البشرية تتقدم. البشرية تحتاج إلى الهدوء, تحتاج إلى السكينة, تحتاج إلى التواصل حتى تبدع. هذا مشترك فيه. وفي كل حضارات هناك فتن سياسية, وهناك هناك
0: قلاقل ومشاكل وصراعات وحروب.
1: ما هو الحل؟ رأينا الحل في عند اليونان من خلال عودة إلى الخلفيات كما قلنا إلى
0: الميتافيزيقية,
1: تأسيس الفلسفة, تأسيس الأنطولوجيا, تأسيس الميتافيزيقي للفعل السياسي. رأينا في القرون الوسطى من خلال هيمنة الكنيسة والمكانة الاعتبارية للكنيسة رجل الدين, وبالتالي محاولة إذن ربط قدوسية الحاكم
0: بقدوسية الإله
1: مع انطلاقا مع ماكيافيل, وانطلاقا أصبحنا نبحث في في في شروط الاستقرار السياسي كما قلت أستاذ منير داخل هذا,
0: ومن خلال هذه الطبيعة الإنسانية النزاعة إما إلى الخير أو إلى الشر.
1: نعم. وككل فكر سياسي, يعني ككل فكر سياسي, ككل تفكير إنساني, فإنه يستفيد من منتجات التفكير الإنساني الأخرى.
0: نعم.
1: مثلا جون جاك توماس هوبس كان يعني أتى في ظل ظهور علوم الطبيعة, ظهور الفيزياء الحديثة, ظهور يعني تصورات علوم الطبيعة, وهي علوم كما تعرف أستاذ منير قطعت معها يعني تصورات كانت تخشى الطبيعة.
0: نعم.
1: أو تحاول إذن أن تفسر الطبيعة بقوانين أو بمبادئ من خارجية إلى تفسير علمي جديد يحاول إذن أن يفسر ظواهر الطبيعة داخل الطبيعة. يعني الطبيعة هي نوع تشتغل وفق ذوق مبادئ. العقل البشري قادر على واستطاع أن يحدد تلك القوانين التي تتحكم في تلك الظواهر, وبالتالي تمكن من فهم كيف تحدث هذه الظواهر, وبالتالي تمكن بعد ذلك حتى من السيطرة عليها والتطبيعها. وهذا ما يعتبر أستاذ منير بمنهج التجربة والثروة العلمية الحديثة. هوبس لم يكن بعيدا هناك, حاول إذن أن يقول ما دام العقل البشري نجح في أن يطوع الطبيعة, فأن يسيطر على هذه الطبيعة, فأن يتحكم فيها, فأن يضبط قوانينها, فأن يضمن لها أنت من يعني أن يضمن لها أو أن يحاول تفسيرا يكشف عن انتظامها ويحقق النفع منها, فلما لا بهذا العقل البشري نحاول فهم التدبير السياسي. بمعنى آخر أن نعتبر البشر أو هم ظواهر طبيعية, فينومان دوار طبيعية لهم وراء حكامهم وراء انفعالاتهم وراء أهوائهم هناك الطبيعة. هذه الطبيعة تخضع لجملة من القوانين, ولا بد للعقل السياسي أن يكشف عن تلك القوانين, أن يكشف عن ترابطها, أن يكشف عن كيفية اشتغالها حتى يفسرها أول, ثم بعد ذلك حتى
0: يتحكم فيها.
1: واعتقد أنه فكرة التين وفكرة هذا الكتاب هي انطلق من هذه الفكرة, أنه هناك طبيعة بشرية قابلة للملاحظة, قابلة للدراسة مثلما تماما كقابلية الظواهر الطبيعية الأخرى. وربما هذا التأثير والتأثر بالفيزياء الحديثة ربما هو الذي ساعد هوبس على أن ينتقل من فكر سياسي يكتفي بنصح الأمير حتى لاريزا حتى يتحكم في
0: أوله,
1: أو بفكر السياسي يحاول إذن أن يمنح الأمير قداسة حتى يضمن شروط التدبير المدني, إلى فكر سياسي عقلاني علمي يحاول يقول في داخل السياسي هناك الحلول وهناك الأسباب وهناك الحلول داخل دون لا ماتيريمان, داخل هذه الطبيعة البشرية يمكن أن نفهم لماذا لماذا؟ ما الذي يحتاجه البشر حتى يتعايشون في بينهم ضمن النظام المدني؟ إذن يضمن لهم الأمن وبالتالي يحق لهم الرفاه المادي.

0: فرضية حالة الطبيعة اشتغل عليها توماس هوبز في الفصل الثالث عشر من كتاب الليفيتون. فصل القول أكثر في الفصل الموالي الفصل الرابع عشر، ويعتبر أنه بشكل ما أن الحالة الطبيعية هي حالة من إطلاق العنان للأهواء، وهذا يجعل العيش تقريبا أمرا مستحيلا، ويحول الاجتماع البشري إلى حرب الكل ضد الكل. هذه الحالة بالنسبة إليه شرط البقاء، وهو غريزة البقاء لدى الإنسان، يعتمد على القوى الطبيعية لتكون أساس الحقوق الطبيعية. نعم، ولكن هذه الوضعية تنتهي، أو هذه الحالة تنتهي إلى وضع مناقض لغايتها، إذ تؤدي بشكل ما إلى التقاتل، وهم يهددوا بالفناء، وبالتالي إلى حالة الخوف المطلق، حالة الخوف الدائم، نمط الحياة البائس. الحقوق أو الحق الطبيعي بالنسبة إليه لا يضمن لا البقاء ولا الأمن ولا الرفاه إلا إذا انطلقنا منه لنؤسس لمفهوم جديد.
1: بالضبط أستاذ منير، وهنا ربما براعة وقيمة هذا الكتاب وسبب تسمية الليفياتون. لأن أستاذ منير، العودة إلى الطبيعة البشرية ومحاولة إذن البحث عن شروط إمكان التدبير السياسي داخل الطبيعة البشرية، قلنا هذا مشترك.
0: نعم.
1: يعني ليس يعني في الأمر هو يعني تأثر بالفيزياء،
0: بفكر في
1: الفيزيك، بالعلم الحديث. وهنا هذا الأمر يعني ليس هناك إجماع على ضرورة العودة إلى الطبيعة البشرية، إلى محاولة فهم الطبيعة البشرية، ميكانيزم كيفية اشتغال الطبيعة البشرية، كما عدنا إلى الطبيعة الفيزيائية وحاولنا نفهم قوانينها. لكن هناك خلاف لم يحسم، وهو هل أن هذه الطبيعة البشرية، هل هناك خصوصية لهذه الطبيعة البشرية؟ يعني هناك اتفاق من حيث المبدأ على أنه الظاهر الطبيعة البشرية مثل الظاهر الطبيعي، قابل للتجريب وقابل للدراسة والتكميم وقابل للوصول إلى نتائج. ولكن هل هناك اختلاف؟ نجد مثلا جون جاك روسو يؤمن بهذا الاختلاف، يقول الطبيعة البشرية في النهاية ليست طبيعة جامدة، ليست قائمة على الصراع يعني والتدافع، لا، هي طبيعة خيرة.
0: بالضبط.
1: في الأصل الإنسان خير، يعني الإنسان خير، وربما هنا خير ويسعى إلى الخير.
0: نعم.
1: وأن أي انحراف وأي ربما يعني انحراف يعود إلى ربما إلى
0: حالة الاجتماع.
1: نعم، حالة الاجتماع وعدم يعني عدم القدرة على هذا يعني
0: التصرف، هذا الاجتماع،
1: هذا الاجتماع. إذن يعني هذا التصور الذي من يعتبره هو بالنسبة لهوبس كان
0: الأمر مختلف.
1: قال الطبيعة البشرية ليست طبيعة خيرة، وأن الذين يقولون بخيرية الطبيعة البشرية لم ينجحوا بعد في الفصل بين العلم السياسي وبين الجانب
0: الأخلاقي والعقائدي الذي
1: يعني القول يحكم بخيرية الطبيعة البشرية. هو يعني يجب أن نحسم نهائيا، يجب أن نحدث هذه النقلة مع التفكير السياسي الذي يسبق الثورة العلمية الحديثة. إذن المبدأ الذي يحكم هو مبدأ القوة، لافورس، القوة الفيزيائية. هناك تدافع، هناك قوة، هناك
0: رد بمنطق نيوتن، الفعل بالضبط. ورد الفعل
1: بالضبط، كما الأشياء تتدافع عندما يعني يتم دفعها من الخارج، تحاول أن تتموقع في مكان ما. يجب أن يعني هذا القانون الفيزيائي المحايد الذي لا أخلاقية فيه ولا خيرية فيه، يجب أن يكون هو هذا المبدأ.
0: بالضبط.
1: وبالتالي فإن الطبيعة البشرية حسب هوبس هي طبيعة شريرة. بمعنى ماذا شريرة؟ ليس بمعنى يعني سيء، لكن طبيعة أنه كل إنسان
0: تنزع إلى
1: بارناتير، يريد أن يثبت وجوده. يعني كما مثلا الحجر أو جسم مادي، إذا عندما تدفعه أو تتركه يريد أن يتموقع في مكان،
0: ما.
1: وبالتالي فإنه لن يسمح بمن يحل محاله. كل ما يقع عندما يعترض هناك، يعني عندما يذهب إلى هذا المكان ويجد يعني جسم آخر يذهب إلى نفس هذا المكان، فإن النتيجة التي تقع ما هو أن هناك سيقع صراع بين جسمين يذهبان إلى نفس المكان الطبيعي. وبالتالي بالضبط هو لما نحن كل إنسان، كل بشر، كل فرد يريد أن يستمر، أن يحتل حيزا من
0: بمجرد أن يرى إنسانا آخر تنطلق الحرب الاحتلال لذاك المكان
1: هو بشكل ما بشكل ما ولا يريد الحرب يعني بمعنى يريدها
0: ينزع الى ذلك نزعا
1: بالضبط كما انه الضوء كما انه الظواهر الطبيعيه يعني هي موجوده في مكان مادي في المكان وهذه الظواهر تتدافع
0: بالضبط
1: وتتدافع وبالطبع
0: البشر كذلك
1: فإن بالضبط ستتلاقى وإذا ستتدافع مع بعضها البعض زاد بناء أنا فعلا ورد الفعل تقريبا هذا النقط هذا نفسه النتيجة ما هو أن هذه الظواهر في الطبيعة البشرية في الظواهر الطبيعية في النهاية تتموقع
0: نعم
1: يعني تتموقع لأنه يعني كل جسم
0: يحتل مكانا يقاوم
1: في صفة البشر لا الأمر ماذا سيؤدي إلى أن كل طبيعة ستحاول إذن أن تنفي الطبيعة الأخرى يعني وهنا ربما هذه خصوصية الطبيعة البشرية القانون الفيزيائي واحد وقانون التداخل قانون الفعل ورد الفعل ولكن الطبيعة الطبيعة البشرية هناك رغبة أن التموقع سيؤدي بالضرورة إلى إفناء الآخر وعندما وهنا عندما تصبح كما قلت أستاذ منير أن نحن أمام حالة غريبة نوعا ما وهي حالة حرب كل ضد الكل في الأصل أن البشر يتدافعون يريدون أن يستمروا في البقاء وأن شرط البقاء هو إنهاء وجود الآخر النتيجة رغبة في البقاء تؤدي إلى انتفاء البقاء هنا كانت الحيرة الحقيقية كيف يمكن من ناحية أن نستجيب لهذه الطبيعة البشرية أن نكون منسجمين معها يعني, يعني, يعني نقبلها وهي طبيعة تقول أن لكل إنسان الحق في حقه الطبيعي في أن يضمن وجوده
0: نعم.
1: يستمر في الوجود وبين أنه بمجرد أن يبدأ في تنفيذ هذا الحق الطبيعي النتيجة عكسية ويؤدي إلى حرب حرب الكل ضد الكل والفتن كيف يمكن أن نربي أن نضمن في نفس الوقت الرغبة في البقاء اللي هي رغبة طبيعية وبين أن لا تؤدي هذه الرغبة عندما تكون مشتركة إلى رغبة عدمية تؤدي نعم. إلى الفناء الجميع هنا لابد من طرف ثالث لابد من طرف ثالث هذا الطرف الثالث هو الذي سيحاول إذن أن يمنع أن في نفس الوقت أن يمنح كل فرد حقه في البقاء ولكن يحول دون أن يؤدي هذا الحق الطبيعي الشخصي
0: في
1: إلى فناء البشرية كذا وهنا تظهر صورة وهنا بدأت تتشكل في فكر هوبس فكرة الطرف الثالث دونك ما هو الحل هو أن يجب أن يكون هناك عقد
0: نعم.
1: يبرمه البشر فيما بينهم حتى يستطيعون إذن الاستمرار في الوجود دون أن يؤدي استمرارهم إلى فنائهم جميعاً.

0: في الفصل الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب والفصول التي تلي ذلك يفصل هوبز مفهوم العقد الاجتماعي باعتبارها عقدا للضرورة وباعتبارها شرطا لبناء الدولة التي تكبح أهواء الأفراد وأهواء الطبيعة، ويشترط أو يقول أن على عكس ما ربما ما ذهب إليه فلسفة العقد الاجتماعي الآخرين من كون العقد الاجتماعي لوحده بين الأفراد كاف لضمان هذا السير المدني للطبيعة في النهاية البشرية، يرى هوبز أن الأمر يحتاج في العقد إلى تفويض طرف ثالث يأخذ ربما من الأفراد قدراتهم وإراداتهم وسيادتهم وعنفهم، ينزع عنهم جزءا من ذلك ليكون أعلى منهم ويكون أيضا طرفا ضامنا للعقد.
1: بالضبط بالضبط أستاذ مؤمن، ربما هنا قيمة هذا الكتاب وقيمة نظريته، أن هؤلاء البشر يعني عندما هم يرغبون في البقاء، يرغبون في البقاء، يرغبون كل منهم يريد أن يبقى على مستوى أن يستمر في الوجود بصفة شخصية بصفة فردية، ولكنه يدرك جيدا أنه لو استسلم لرغبته الذاتية لحقه الطبيعي الشخصي فإن ذلك سيؤدي إلى صدام قاتل ومدمر مع الآخرين
0: بذلك.
1: وتصبح حرب الكل ضد الكل. إذن لابد من خيار أن يقرر البشر ما هو الحل، كيف يمكن أن نضمن حقنا في الوجود حق طبيعي وفي نفس الوقت أن لا يؤدي تمتع بهذا الحق إلى استمرار أو إلى فناء أو إلى حالة من الحرب الجماعية تؤدي إلى أن نخسر جميعا حقنا في الوجود، لأنه بالضرورة هي العلاقة سداء لأنها الأهواء. هنا قال لابد من عقد أن يتعاقد البشر أن من الكونترا، وهذا هام جدا أستاذ مونير، لأن انتقلنا وربط حتى الذين ربط بين ما هو ناتيرال طبيعي وبين ما هو ثقافي أو بما هو
0: مدني صناعي أو مدني.
1: الكونترا سي ارتفيسيال صناعي،
0: والحالة حالة مدنية،
1: حالة طبيعية
0: بالضبط،
1: إذن تؤدي إلى غياب المدني، وعقد مدني يسمح باستمرار الحالة الطبيعية ولكن هذه المرة في شكل مدني
0: محددة.
1: وهذه المفارقة، كيف يمكن أن نضمن حالة طبيعية ولكن بعد أن نمدنها بعد أن نحذرها نحولها إلى جملة التحذر؟ هنا يحتاج إلى وهنا يدخل العقل. العقل سيقرر هذه المرة، هذه العقل، وكأن العقل في النهاية وربهام أنه لا هو يؤمن من يقر بطبيعته، ولكن في النهاية العقل هو الذي يحدد على أي نحو يجب أن تكون طبيعته.
0: نعم.
1: يعني هو الذي سيحددها. وهنا هذا العقل أستاذ مونير كما ذكرتم في خصوصين، لأن العقل لا يمكن أن يتم بين أطراف متساوية، لأن هذه الأطراف المتساوية لن تستطيع أن تمتنع عن إيذاء بعضها البعض، لا تستطيع إذن أن تتغلب على طبيعتها. لابد إذن من طرف ثالث يكون خارج أو لا
0: يكون جزءا من العقد في النهاية.
1: إذن هو الذي يضمن عدم التصادم بين هذا الحق الطبيعي في الاستمرار في الوجود وبين وجوب أن لا تتعارض تلك الحقوق الطبيعية المختلفة للأفراد تتعارض بينها فتؤدي إلى نوع من حالة البؤس وحالة الشقة. إذن يجب أن يكون هناك طرف ثالث ضامن هذه المرة استخدمون، لن يكون الإله، لن يكون يعني مرجعية وضعية، بل يجب أن يكون بشرا
0: بذب
1: مثلهم، ولكنه بشر انتزع منهم كل مصادر قوة، يعني البشر القوي الوحيد صح التعبير، يعني هناك حاكم قوي لديه كل السلطات، سلم الجميع بأنه الوحيد الذي يحق له أن
0: يمارس العنف عليهم
1: حتى يمنعهم من ذلك، وبالتالي ظهرت هنا ذلك، ولذلك جت أتت سورة التنين.
0: نعم.
1: فهذا الوحش المخيف هو مخيف من هو بشر، ولكن في مخيل في رمزية من هو مخيف، لأنه عندما يحاول إذن أن يستسلم أحدهم لأهوائه يتذكر أن هناك شخص ثالث، على شرط وهنا الإشكال استاذ منير هو إذا ما سلمنا نحن جميعا بذلك
0: ما الذي يمنع
1: بالضبط؟
0: هذا هو السؤال الأساسي. لأنه تصور هوبز هو تصور للحاكم المطلق المستبد،
1: نعم،
0: ولكنه جزء من العقد. ما الذي يمنع هذا الحاكم من أن لا يرتد عن تلك الصلاحيات أو تلك السلطات أو تلك النوازع والأهواء التي تنازل الأفراد عنه عنها له، ويحولها إلى سلطة مطلقة تفني بقية أطراف العقد
1: بالضبط. وهنا هذا الإشكال وهذه المعضلة الكبيرة التي طرحت على هوبس وطرحت على هذا الكتاب. سلمنا أمرنا لهذا التنين،
0: نعم،
1: لهذا الحاكم، قلنا أنه يجب أن يكون مستبدا حتى نستمر، هو الضمان. لكن من يضمن في نهايته البشر وهو ولديه طبيعته تشبهنا،
0: نعم،
1: من الذي يضمن أن لا ينقلب هذا الحاكم لأنه غير ملزم بالعقد؟
0: بالضبط.
1: فيستثمر استبداده وعنفه عوض أن يكون لخدمة الجميع بل يحوله لمصلحة ذاتية. كيف يمكن أن يعني أن أن ما الذي يضمن أن لا يخرق هذا الحاكم شروط العقد؟ هنا إشكال أخلاقي، هنا ربما، وهذه ربما حسب رأيي المتواضع هي نقطة الضعف في مشروع هوبس.
0: بالضبط.
1: عاد إلى الضمان الأخلاقي. أنا أن يقول أخلاقي
0: أسس على العقل والعلم والطبيعة، ولكنه في اللحظة المفصلية، لحظة الإشكال الحقيقي، استعاد الطبيعة الأخلاقية
1: وضمان ضعيف. قال أنه في نهاية أخلاقيا إتيقيا هذا الحاكم لا يحتاج لكي ينقلب العقد، هو يمتلك كل أسباب السلطة، هو الحاكم بأمره، وهو يعني ينتفع من خلال هذا العقد، فلا مبرر أخلاقي يمنعه من أن يرى أن يتراجع عن التزامه، وبالتالي يحول يعني عنفه عوض أن يكون عنف موجه لضمان أمن الجميع إلى عنف موجه ربما إلى استعباد الجميع. هذه النقطة الضعيفة هي يعني مواجهة أستاذ منير، لأنه في النهاية هذا الحاكم هو بشر،
0: نعم،
1: وأهواءه ونفس الأهواء التي دفعت المواطنين إلى أن يستنجدوا به هي نفس الأهواء التي قد تنفلت منه وتدفعه إذن أن يؤذي، أن يسيء، أو أن يحول عنفه واستبداده من عنف مشروع إلى عنف غير مشروع،
0: نعم.
1: وهنا هي الإشكال الحقيقي الذي ظهر في الفكر السياسي.

0: سأذهب معك في هذه النقطة إلى ربما إلى أقصاها، بمعنى أن الحل الذي قدمه هوبس لم يكن مقنعا للذين أتوا بعده بشكل كبير، لأن الاعتماد على مبدأ الأخلاق، مبدأ المصلحة الفضلى لهذا الكائن الذي يسمى التنين، لا تقنع، لم تقنع ولا تقنع في ظل التحولات التي تحدثنا عنها من العقل والعلم والطبيعة. الذين أتوا بعد هوبس ربما لحل هذا الإشكال ذهبوا مذاهب مختلفة، البعض ذهب في اتجاه كبح ذاك الحاكم بالقوانين، أو ثمة من ذهب إلى أن الحاكم ليس فردا بل جهازا، وأن الدولة هي التي يمكن أن تكون هذا التنين الذي نخافه جميعا بما في ذلك الحاكم منا.
1: بالضبط أستاذ مني، وربما ربما هو يعني ربما يعني عندما نريد أن برغم قيمة هذا النص وكأنه نص تأسيسي ونص مؤسس، ولكنه في النهاية وكأنه يعني ربما في في آخر الأمر يعني وكأنه يعني ربما يعني قام بهدم
0: ما بناه،
1: ما بناه، لأنه في النهاية يبقى الالتزام الأخلاقي التزام ضعيف.
0: نعم.
1: ولكن ذلك، ولكن ربما كما قلت أستاذ منير هو الذي جعل مثلا جون لوك وجعل يعني عديد المفكرين السياسيين يقولون يجب إذن هناك أن كما كبلنا المواطن المحكوم يجب أن نكبل
0: الحاكم،
1: لأنه في النهاية إذن حتى نضمن عدم انحراف أو عدم غلبة هذه الطبيعة البشرية للحاكم على طبيعة، وبالتالي فيخرق هذا الاتفاق ونعود إلى حرب جديدة ربما أكثر عنفا لأنها ستصبح مشروع أكثر، وبالتالي وكأن ليس هناك ما تغييرا قد حدث. لكن في النهاية أستاذ منير يجب أن نقول بأن برغم ذلك فأن على الأقل مع انطلاقا من هذا الكتاب هوبس يعني أصبحنا نفكر بطريقة مختلفة في
0: بالضبط،
1: يعني في النهاية أصبحنا يعني لن نعود إلى حلول للفعل السياسي خارج الإنسان.
0: بالضبط، هذه النقطة التي هي تأسيسية لدى هوبس والذين أتوا بعد لن يعودوا إلى ما قبل،
1: يعني بمعنى في نهاية أمر سنة الحديث عن السياسة أصبح حديثا إنسانيا، إنسانة السياسة، قد نختلف قد نتفق لكن في النهاية لا مجال للعودة إلى مفهوم الإله خليفة الله في الأرض، ظل الله في الأرض، هذه البحث عن مشروعية سياسية خارج الإطار
0: الإنساني.
1: البشر عليهم أن يتدبروا أمورهم بأنفسهم، عليهم أن يبحثوا عن حلول، وبالتالي تصبح حتى ما حتى تلك التعديلات الصحة التعبير المراجعات هي في نهاية أمر تسلم بأن الطبيعة البشرية هي المنطلق.
0: نعم.
1: يعني الطبيعة البشر هم الذين تعاقدوا اختاروا طوعا أن يحكمهم شخص. الجديد ما هو؟ عوض أن نترك لهذا الشخص تحت حكم ضمير الأخلاقي، بل أيضا نكبله بقوانين وتصبح الدولة في حد ذاتها تخضع إلى قوانين سلطة البرلمان والمجتمع المدني، وإلى الآن لازلنا نحن في إطار
0: في ذلك
1: حتى المجتمع المدني، حتى المجتمع أو السلطة التي تراقب عمل الحاكم هي في النهاية فيها

0: بعد هوبز أصبح الإنسان هو الأصل وهو المنطلق وهو النتيجة، وبالتالي لم نعد نخرج. كل ما يتعلق بالسياسي يجب أن يكون إنساني في بداية في مبتدئه في منتهى.
1: نعم. ربما لأهمية هذه الكتب جميعا، سواء الأمير العقد الاجتماعي وخاصة تنين هوبز، أعتقد أننا حاولنا نقدم فكرا سياسيا يتطور في مراحل مختلفة على الإنسان أو على المجتمع، يشكل مسارا لتطور الأفكار السياسية ولتطور الأفكار التي تحكمنا الآن ونحن نفكر في السياسة. سنواصل ربما في عدد قادم في هذه الوضعيات، ولكن بروح مختلفة وبرؤية مختلفة حينما نتوقف عند روح القوانين مثلا. أمر آخر، نحن ما زلنا في فلسفة العقد الاجتماعي ولكن بروح أخرى وبتصور آخر سي محدي.
0: نعم. وأهم وربما أهم أساس هو اليوم نتحدث عن يعني حتى في ظل سلطة الدولة، يعني نقول الدولة ضعيفة أو سلطة الدولة وحاجة الدولة إلى السلطة ويجب أن يكون الحاكم قوي، هذه المصطلحات يعني تختلف السياقات حسب السياقات، ولكنها تعود إلى أننا أصبحنا يجب أن هناك طرفا ما في السياسة هو الأقوى.
1: نعم.
0: هو الأقوى، وهذا الأقوى هو الحاكم. كيف يحكم؟ ما نحدد له درجة قوته، نضبطه له. غياب سلطة، غياب شخص معنوي حتى معنوي إذا يستأثر بالعنف، له هو الشخص الوحيد الذي من حقه أن يستعمل القوة، الحرس، الشرطة، القانون. إذن هذا يحسب لهوبز، هذا هو التنين. اليوم عندما نتحدث عن الدولة نتحدث عن التنين، ولكن بشكل مختلف. التنين هو الحاكم الذي يستطيع عندما تحدث فوضى ما أن يفرض الأمر،
1: أن يطبق القوانين التي
0: ويسلم الجميع. لماذا يسلم الجميع؟ لأنهم يدركون جيدا أن دون وحتى في النقاشات نقول لك وين هالدولة؟ وين هالدولة؟ وين الحاكم؟ وين الشرطة؟ وين السلطة؟ هذا استبطان. استبطان ليش؟ لوعي بأنه لا يمكن أن نتدبر أمرنا إلا
1: ضمن هذا
0: إلا شخص منا، ولكنه يختلف عنا بأنه يحتكر هذا العنف ولكنه يصبح عنفا مشروعا. نعم.
1: نعم. شكرا لك سي محدين. هكذا أتينا تقريبا على أهم القضايا التي أثارها الليفياتون وأثارها تنين هوبز منذ القرن السادس عشر أو السابع عشر إلى الآن من القضايا. لدينا من القضايا ما سيجعلنا نبحث عن نص مؤسس آخر في الأسبوع المقبل. شكرا وإلى اللقاء.
0: بارك الله فيك. شكرا.
2: نصوص المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

عاشق.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: أحبتنا عشاق الموسيقى والنغم، أغاني الوطن، الجزء الأول.

ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودرت هالكا. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. ابن الرومي.

الإنسان والأرض والمكان، قصة حب وشغف. فالمكان هو الوطن، هو الأرض والأصول، وهو الماضي والحاضر، وهو المستقبل، هو السكن والحياة والآمال وقصص الحب. فكل ذلك وأكثر هو الوطن. والوطن عزيزي المستمع هو تلك الأغنية التي سكنت وجداننا وتناغمت مع أرواحنا. وفي وطننا الغالي المملكة العربية السعودية تسابق الشعراء والملحنون والمطربون لتقديم أجمل وأصدق إنتاجهم وإبداعهم في عشق الوطن. فقدم كل واحد منهم زهرة جميلة أخرى تضاف إلى باقة محبة الوطن. فدعنا عزيزي المستمع نسترجع معا بعضا مما قدمه أولئك المبدعون في حب الوطن، ولنبدأ معا رحلتنا منذ البدايات الأولى مع الأعمال التي قدمها في الستينيات الميلادية أو قبل ذلك بقليل الأساتذة الرواد أمثال الموسيقار طارق عبد الحكيم والأستاذ غازي علي والأستاذ جميل محمود والأستاذ طلال مداح رحمه الله وغيرهم.

يعتبر الموسيقار طارق عبد الحكيم هو أول من قدم الأغنية الوطنية، ولعل أبرز عطاءاته في تلك الفترة هي تجربته لتقديم نشيد وطني للمملكة العربية السعودية للمرة الأولى، وكانت تلك المحاولة قد اعتمدت كنشيد وطني قدم من الإذاعة بصفة رسمية كنشيد، وكان النشيد من كلمات الأستاذ محمد طلعت رحمه الله. ثم قام بإعادة توزيع وتطوير النشيد الوطني السعودي الذي وضع ألحانه الأستاذ عبد الرحمن الخطيب، وكان نص النشيد الذي كتبه الأستاذ محمد طلعت هو: يعيش ملكنا الحبيب، أرواح نفداه حامل حرم، هيا اهتفوا عاش الملك.

وكانت أغاني الموسيقار طارق عبد الحكيم الوطنية قد برزت بشكل أكبر وعانقت وجدان الناس بشكل كبير، كأغنية طلال مداح أفديك يا وطني التي كتبها سمو الأمير عبد الله الفيصل يرحمه الله.

ذلك العمل قد لاقى نجاحا كبيرا في تلك الفترة، كما عمل للأستاذ طلال مداح لحنا وطنيا ناجحا آخر، وهو أغنية يا نسمة الوادي عن منطقة حائل، وهي من كلمات مسلم البرازي.

0: ولعله من المناسب أن نتذكر الشاعر الذي كتب أغنية يا نسمة الوادي، الأستاذ مسلم البرازي، وأعماله للوطن، والذي كتب للمملكة عددا من الأغنيات الوطنية التي رسخت في الذاكرة. فكتب مثلا أغنية رمان الطائف التي غناها فهد بلان عن الطائف.
1: رمان رمان الطائف، رمان رماني، لوح لي لوح لي بعود

أغاني الوطن الجزء الأول. طارق عبد الحكيم والوطن.

0: قدم الموسيقار طارق عبد الحكيم الكثير من الأناشيد الوطنية أيضا بجانب كتابته لمارشات وموسيقات عسكرية ووطنية كثيرة.
1: إيه المقطوعة اللي تعتز بأنك ألفتها؟
2: اللي اعتز هي مارشات عسكرية وضعتها، وهو باعتبار مارش الملك.
1: مارش الملك، مارك،
2: لأنه وضعته قوي مع عظمة البلد وقدسية البلاد وعظمة المملكة في نفس الوقت. عملت مارش،
1: يعني
2: مارش
1: حاول
2: الملك. وفعلا عرفت على جميع فنانين موجودين في مصر، فكانوا يعني ما يفكروا على سبيل أنا اللي وضعت هذا المارش.
1: يا سلام.
0: ولعل قصيدة الأستاذ طاهر زمخشري الرائعة أهيم بروحي على الرابية التي لحنها طارق عبد الحكيم إحدى تلك الأعمال التي تذكرنا وتؤجج أشواقنا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

0: التغني بالوطن هو الوطن في حد ذاته أغنية لا تنتهي، يتغنى بها الإنسان منذ أن يبدأ ويقول الحمد لله الذي أحياني بعد أن ماتني وإليه النشور إلى أن يقول دعاء النوم، وهو يتغنى بهذا الوطن لأنه يعيش في ربوعه من خلال أمنه من خلال عطاءاته، فضلا عن القداسة اللي أنا فيها في مكة وجمال مكة المكرمة الحمد لله رب العالمين، والله لا يحرمنا منها ولا من فضلها ولا من فضله العظيم.
1: أكمل الأستاذ جميل محمود مسيرة الأستاذ طارق عبد الحكيم، فقدم في تلك الفترة عددا من الأغنيات الوطنية، فقدم في العام 1396 نشيد حلوة السعودية من كلمات عبد الرحمن حجازي بصوته وبصوت الفنانة هيام يونس.

0: الوطنيات غنيت لها يوم يونس أغنية أنا وهي غنيناها طبعا أنا بصوتي وهي بصوتها حلوة السعودية اللي هي عدي عداد طول السنة وامشي موجودة بصوتي بصوتها.
1: خلينا نسجل نتوقف عند عدي عداد.
0: نعم
1: هذه بتتكرر دائما. هي كلمات لها.
0: هي كلمات الأستاذ عبد الرحمن حجازي. هذه الكلمات عندما استمع إليها سمو سيدي الأمير سلطان بن عبد العزيز قال هذا ريبورتاج مختصر بليغ عن المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت.
1: بعد أي الملوك؟
0: في عهد الملك فيصل على ما أذكر في فعلا لأنه بدأت تلحينها تأكدت الآن 1396.

0: والأغنية هذه جات يعني هي بطبيعتها بتتكلم عن وطن، وأنا أحب أتغنى بالوطن. يعني يمكن تلاقي المارشات العسكرية قليلة، أنا واحد مارش اللي سويته
1: مارش عسكري
0: طبعا في نشيد وطني اللي هو من شعر الشيخ أحمد الفاسي الله يغفر له ويرحمه، اللي هو نشيد المجد، يقول سر إلى المجد وغني وخذ الألحان عني، موجود في الإذاعة أيضا، يعني سمعته وشاهدته في التلفزيون.

أغاني الوطن الجزء الأول. عزيزي المستمع، ولأغنية الوطن وأغاني الوطن حديث شيق وذو شجون، نكمله لكم في حلقة قادمة بإذن الله. حكايات موسيقية أعدها أحمد هبة وعادل الزهراني. دمتم بخير، ودام الوطن في عز وسلام، وإلى اللقاء.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم اليوم مستمعنا الكرام مع كتاب صيد الخاطر والإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي.

أثر المواعظ يقول الإمام ابن الجوزي: قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة. فتدبرت في ذلك ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك، فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفة واحدة من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين: أحدهما أن المواعظ كالصياط، والصياط لا تؤلم بعد انقضائها، إيلامها وقت وقوعها. والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، وكيف يصح مع تلك الجواذب أن يبقى كما كان؟ وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا، ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الرياح، وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه كماء دحرجته على صفوان.

ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينسى، ويتحقق ضرر حال ثم يغشى، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغبها على ما تستيقن. أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك، تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الألم. لقد أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك، وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك. من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال، ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت، أو زلة قد فعلت، واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم، ولا تغتر بسعة بساط الحلم، فربما عجل انقباضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه.

قيمة الوقت، يقول ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما يعجز عنه البدن من العمل. فإذا علم الإنسان وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته. فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا من العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد، وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه فينقل من فعله ما يقتدي الغير به.

عن إخلاص السريرة يقول ابن الجوزي: نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وأن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل ولا ينفع من قدره وقدرته.

حجاب ولا استتار ولا يضاع لديه عمل. وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها، حتى أنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هناك ربا لا يضيع عمل عامل، وأن قلوب الناس لا تعرف حال الشخص وتحبه أو تآبه وتذمه أو تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله عز وجل، فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما.

غدا إن شاء الله أعزائي نقتطف معكم من كتاب صيد الخاطر للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
1: أنت لست كبيرا في العمر لدرجة أنك لا تستطيع وضع هدف جديد أو حلم جديد لحياتك.
2: إذا كانت لديك الرغبة في النجاح فقد حققت نصف هدفك،
1: وإذا لم تكن لديك هذه الرغبة فقد حققت نصف فشلك.
2: السعادة في أن يعيش الإنسان مع زوجة يحبها وأولاد صالحين،
1: وفي بلد يحبه ويشتغل في عمل يحبه.
2: كن إيجابيا، قل خيرا أو فاصمت.
1: إن لم تستطع أن تحقق هدفك في علم من العلوم
2: أو منصب طمحت إليه فلم تنل،
1: ربما بسبب فتور في العزيمة أو ظرف عارض أو قضاء مقدر،
2: فلا تحاول أن تثني غيرك عما عجزت أنت عن تحقيقه،
1: فهو نسيج مختلف
2: ونفسية مختلفة
1: وبظروف مختلفة أيضا.
2: لا لمواقف السيارات.
1: البعض يكره مواقف السيارات ويفضل أن يوقف سيارته أمام مدخل المحل مباشرة، ويتسبب إما بعرقلة حركة السير أو بإيذاء المارة.
2: صحيح، المشكلة أن هناك مواقف مخصصة للسيارات، لكن قسما كبيرا من الناس بعيد كل البعد عن شيء اسمه نظام.
1: أحيانا يكون الموقف بعيدا عن المحل مسافة 20 إلى 30 مترا، فيجدها الشخص مسافة طويلة لو أراد أن يقطعها مشيا.
2: لكن عندما يذهب لمشاهدة مباراة كرة قدم تجده يوقف سيارته على بعد 100 أو 200 من الأمتار من الملعب.
1: ليس حبا بالنظام، ولكن حتى لا يعلق بالاختناقات المرورية بعد نهاية المباراة.
2: وهذه أنانية، لأنه يهتم براحته ولا يهتم بتطبيق النظام ويهم إيذاء الناس.
1: في 90 ويفكر في تأليف كتاب جديد.
2: قال برنارد شو، فيلسوف الإنجليزي الساخر، في ذكرى ميلاده 90:
1: أذكر دائما أن تصرفاتنا ومسلكنا في الحياة لا تتأثر بالتجارب التي مررنا بها، وإنما بالتطلعات التي نصبو إليها.
2: سأله أحد الحاضرين ساخرا: وما هي تطلعاتك وأنت تخطو نحو عامك 91؟ فأجاب برنارد شو بحماس الشباب:
1: أريد أن أفرغ من وضع كتابي الجديد قبل أن أودع هذه الدنيا.
2: يا سلام. وقد ولد شو في العام 1856 وتوفي في العام 1950، أي أنه عاش 94 عام.
1: همس الوجدان للشاعر إبراهيم ناجي. الأطلال.
2: يا رياحا ليس يهدأ عصفها

0: ابن غفا، وإذا القلب على غفرانه كلما غار به النصل عفا.
1: لست أنساك وقد ناديتني بفم عذب المنادات رقيق، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق. آهي يا وجهة أقدامي إذا شكت الأقدام أشواك الطريق، وبريقا يضمأ الساري له أين في عينيك ذياك البريق.
0: لست أنساك وقد أغريتني بالذرى الشم فأدمنت الطموح.

0: أنت حسن في ضحاه لم يزل، أنت حسن في ضحاه لم يزل، وأنا عندي أحزان الطفل وبقايا الظل من ركب رحل وخيوط النور من نجم أفل. ألمح الدنيا بعيني سأم وأرى حولي أشباح الملل، سائرات فوق أشلاء الهوى، مؤولات فوق أجداث الأمل.
1: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
2: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
2: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
2: دمتم في خير وانشراح.
3: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني

ومن حول الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من

مستمعينا الكرام، من جديد نحييكم من إذاعة البحرين ونسحبكم في رحلة صباحية جديدة عبر برنامجكم اليومي الصباح.

على نفسك عندما تجدها ضعيفة أمام الشهوات، عظيمة أمام المعاصي. ابكي على نفسك عندما ترى المنكر ولا تنكره، وعندما ترى الخير فتحقره. ابكي على نفسك عندما

بارزة علام الغيوب. ابكي على نفسك عندما لا تجد لذة العبادة ولا متعة الطاعة. ابكي على نفسك عندما تمتلئ بالهموم وتغرقها الأحزان وأنت تملك الثلث الأخير من الليل. ابكي على نفسك عندما تهدر وقتك فيما لا ينفع وأنت تعلم أنك محاسب فتغفل. ابكي على نفسك عندما تدرك أنك أخطأت الطريق وقد مضى الكثير من العمر. ابكي على نفسك بكاء المشفق التائب العائد الراجي رحمة مولاه وأنت تعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلم.

وفي هذا الصباح نقول لك عزيزنا المستمع، فنجان القهوة الصباحي أمر لا بد منه لقطاعات عديدة من البشر. أفاد باحثون بأن تناول كميات قليلة من الكافيين كل صباح يساعد على اليقظة أكثر من تناول كميات كبيرة من المادة المنبهة كما يظن البعض. وأوضح باحثون بجامعة هارفارد أن تناول القهوة في الصباح يزيد كمية الكافيين في الدم، إلا أن معدلات الكافيين سرعان ما تقل على مدار اليوم. وقال الباحثون إن تناول كميات قليلة ولكن منتظمة من مادة الكافيين قد يساعد على اليقظة وعدم الإحساس بالنعاس لفترة طويلة، وخاصة بالنسبة للعمال الذين يعملون في أوقات متأخرة. وذكر الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها في دورية سليب أن مادة الكافيين تؤثر على الجسم من خلال التفاعل مع أحد الأنظمة المسؤولة عن النوم بالجسم. وتعمل الساعة البيولوجية لجسم الإنسان بالإضافة إلى نظام الثبات على تنظيم عملية النوم، حيث يتم استشعار الاختلافات بين الليل والنهار، وهو ما يترتب عليه إثارة الإحساس لدى الإنسان بالنعاس عن طريق إفراز هرمون الميلاتونين وبعض الهرمونات الأخرى بصفة دورية. أما نظام الثبات الداخلي فيحث الجسم على نيل قسط أوفر من النوم طوال فترة استيقاظه، يوم مدته 43 ساعة.

0: وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام. نشكر لكم حسن متابعتكم ونلقاكم في صباح يوم غد. فإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

يا رب. اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، يا أرحم الراحمين، بقدرتك علي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. يا رحمن يا رحيم، اللهم إنك تسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري. أبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أسألك مسألة المسكين يا رب. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والبركة مع الكلمات الطيبة نلتقيكم.
1: أعزائي المستمعين، يسعدنا الإقبال عليكم من نافذة الإيمان، وفي قلوبنا وعلى ألسنتنا مذاق طيب من الكلام الطيب، ومع كلمة جديدة من الكلمات الطيبات، إنها كلمة الصلاة.
0: يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم.
1: فالصلاة مرضاة الله، وحب الملائكة، وسنة الأنبياء، ونور المعرفة، وأهل الإيمان، وإجابة الدعاء، وقبول الأعمال، وبركة الرزق، وراحة البدن،
0: وسلاح على الأعداء، وكراهية للشيطان، وسراج لصاحبها في قبره، وفراش تحت جنبه، وجواب مع منكر ونكير، ومؤنس في قبره إلى يوم القيامة.
1: فإذا حدثت القيامة صارت الصلاة ظلا فوقه، وتاجا على رأسه، ولباسا على بدنه، ونورا يسعى بين يديه، وسترا بينه وبين النار، وحجة للمؤمنين بين يدي رب العالمين.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم.

0: وردت كلمة الصلاة ومشتقاتها في القرآن الكريم 99 مرة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، إذ قال تعالى: وصلي عليهم أيدعو لهم.
1: والصلاة في الشرع هي عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحة بتكبير الله سبحانه وتعالى ومختتمة بالتسليم.
0: كما أن الصلاة هي عماد الدين، فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين.
1: ومشروعية الصلاة أنها فريضة على كل مسلم، ثبتت فريضتها بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
0: وفي السنة النبوية المطهرة تتبدى مشروعيتها بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.
1: أما الحكمة في شرعية الصلاة فإنها تطهر النفس وتزكيها، وتؤهل العبد لمناجاة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم.

0: للصلاة وأعمالها وأوقاتها وأركانها وكل خطواتها التي تسبقها وتتبعها فضائل جمة لمن اتبعها وأداها.
1: ولنبدأ بفضيلة الآذان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نداء المؤذن: لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
0: أما عن فضيلة الصلاة المكتوبة فقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله وعد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، صدق الله العظيم.
0: وعن فضيلة صلاة الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 درجة.
1: وهناك فضائل للمصلي في إتمام أركانها، إذ قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان، من أوفى استوفى.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني.
1: أما عن فضيلة السجود فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من سجود خفي. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالدعاء أثناء السجود وقال: إن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد.
0: أما عن الخشوع في الصلاة فقد أكد النبي فضائله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لم يحدد نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: وعن فضيلة صلاة الجمعة فهي صلاة تتم في يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخص به المسلمين. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم.

0: الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعصار واليسر أفزعت.
1: إلهي لئن جنت وجنت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في أرض الندامة أرتع.
0: إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع.
1: إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا ينقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع.
0: إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع.

مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: يحدثنا رواة الأساطير عن مشاغل الناس في من عرفوا بهوايات ومهن كثيرة مختلفة، فمن أبطالهم الملوك وأصحاب الصنائع وذوي المواهب وغيرهم من عباد الله قاطبة. فهذا ملك من ملوك الزمان وسالف العصر والأوان، وكان هذا الملك من عشاق الأزهار يعنى بها عناية كبيرة، وقد أقام له حديقة فيها كل ما تشتهي الأنفس من الورد المنظوم والمنثور والشقائق المعطرة والزنابق التي تفوح شذا وتختال حسنا. وكان من بين هذه الأزهار نوع نادر الوجود، له منظر يأسر النفوس ورائحة تنعش الفؤاد. وما أشد دهشة الملك عندما رأى هذا النوع النادر تنقص منه في كل يوم زهرة تقطف على حين غفلة وخاصة في الليل. ولم تجد نفعا كثرة الحراس ولا الأسوار المنيعة، كأنما روح هائمة من السماء أعجبت بها فأخذت تنزل إليها كل ليلة لتقطف منها واحدة. ولما توالى نقصان الزهر من هذا النوع النادر غضب الملك أشد الغضب، وطلب من أولاده الثلاثة السهر ليلا لمعرفة من السارق. فتقدم كبير الأبناء ونصب له سرادقا في الحديقة وسل سيفه من غمده ليفتك بالجاني، ولكن ما أن مضت ساعة من الليل حتى داهمه النعاس فأخذ يغط في نوم عميق. وعند منتصف الليل قدم مارد مخيف فأسرع إلى موضع الزهر النادر وخطف زهرة ثم ولى عائدا من حيث أتى. وعندما أصبح الصباح أتى الملك مسرعا فوجد الزهرة مقطوفة بينما كان ابنه يغط في نوم عميق، فقال وهو يحدث نفسه: لا فائدة من حراسة ابني الكبير، سأكلف إذن ابني الأوسط ليحرس الأزهار في الليلة المقبلة. غير أن الزهرة قطفت في الليلة الثانية والابن لم يضبط السارق. وفي الليلة الموالية جاء الابن الأصغر واختفى في السرادق وعيناه على الزهرة حتى انتصف الليل، وإذا به يسمع حفيفا بين الأشجار، فإذا المارد يتقدم من الزهرة ويقطفها ثم يختفي في لمح البصر ودون أن يستطيع الابن ملاحقته. وفي اليوم التالي استطاع الابن ملاحقة المارد فتبعه إلى أن انتهى به المسير إلى كهف يؤدي إلى قصر فخم، فواصل سيره بين ردهات القصر إلى أن دخل حجرة فخمة وجد بها فتاة جميلة تتدلى على صدرها زهرات الحديقة. فقال لها: ما سبب بقائك وحيدة في هذه الغرفة؟ ومن هو هذا المارد الذي يقطف الأزهار خلسة؟ فأجابته: إنه المارد الذي اختطفني ذات ليلة بينما كنت أتمشى في حديقة والدي وكنت مولعة بالأزهار النادرة. وكان هذا المارد من عشاق الزهور الجميلة، فلما علم أنني معجبة بالأزهار النادرة حكم علي بالبقاء في هذا القصر على أن يقطف لي أجمل الأزهار التي يأتي بها من الحدائق. سألها عن المارد: أين هو؟ فأجابت: إنه لا يمكث في هذا القصر، بل هو يتردد عليه كلما عثر على زهرة جميلة يقدمها لي. فقال لها: ولكن ما سبب بقائك هنا وحيدة تتلهين بهذه الأزهار؟ فهل أنت فتاة مسحورة؟ فأجابت: قد أكون كذلك، لأنني لم أجد في نفسي القدرة على مغادرة هذا المكان. فقال لها: هيا نغادر هذا القصر الآن، سأساعدك على ذلك وأحميك من أي خطر قد يداهمك. أحست الفتاة بأن هذا الفتى جاد فيما يقول، ولم تحسب حسابا لأي مكروه، غير أن المارد يظهر فجأة وهو يتصدى لهذا الفتى الذي اقتحم قصره دون إذن منه، وتدور المعركة بينهما لتنتهي بقتل المارد بضربة من سيف الفتى الأمير. وسرعان ما حدث هذا، في وقت وجيز استطاع فيه الفتى الأمير نجدة الفتاة وإخراجها من سجنها والهرب بها بعيدا عن القصر. وبينما كان يصعدان التل المجاور للقصر، اعترضهما شيخ وقور وأعلمهما بأن نجاتهما في هذا المكان لا تكون إلا على يديه، فأعطى كبشا أبيض للفتاة وكبشا أسود للفتى، وأمرهما بركوبهما ليطيرا إلى مكان يضمن لهما السلامة. وعندما ركب الكبشان، طار الكبش الأبيض بالفتاة إلى قصر الملك والد الفتى. فلما وصلت القصر، أعلمت الملكة بأن ابنه يطير الآن في مكان لا تعلمه، أما هي فقد جاءت لتعلمه بما حدث له ولها مع المارد. ففرح بها الملك وانتظر ساعة حلول ابنه الذي استطاع أن يكتشف سر الزهرات المسروقة، وأعجب بشجاعته وذكائه وقدرته على ركوب الأخطار. وبعد أيام قليلة قضاها الفتى وهو على ظهر الكبش الأسود يتنقل به من دنيا غريبة إلى أغرب منها. وصل قصر والده الملك، وعندما رآه الحرس لم يعرفوه وظنوه شابا تائها، ولكنه لم يلتفت إليهم بل دخل القصر. ولما رآه الحاشية اشتد فرحهم، ولما علم الملك بقدومه جاء ليحتضنه ويشكره على شجاعته، وطلب منه أن يقص عليه ما حدث له، ففعل ذلك. بينما كانت الفتاة تؤكد أمام الوالد شجاعة ابنه، ولما عرف الملك أن ابنه الأصغر هو من يعتمد عليه في كل الأمور زوجه من الفتاة. نلاحظ من هذه الحكاية نظرة سامية لرواة الأساطير والحكايات نحو الأزهار، حتى جعلت نوعها الثمين سببا في المغامرات واقتحام المخاطر. فللزهرة منزلة عظيمة عند الإنسان منذ أقدم العصور، يعبر بها عن حبه واحترامه للآخرين.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطوين بداية من يوم الغد الاثنين نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعدادياتين والمعهد الثانوي ببن مهرة. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين بداية من يوم الغد الاثنين. أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. في العالم، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جزيرة قشم جنوب البلاد. صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لموقع أكسيوس أن بلاده سهلت مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر هرمز، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ بدء إيران تصدير النفط لن يكون لديها هذا الأسبوع أي نفط عبر البحر. نهاية الموجز، في أمان الله.

نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا بالبشرة والهنا. يا نسمة الصباح أمطر الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا.

ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى وبضحكتك لنا.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع نادية سلموك.
1: نهاركم زين مستمعين، أصبح الفل والياسمين لكل مستمعين اللي صافينا في أي مكان. مرحبا بكم معنا ديما في المتابعة لبرنامج ورود الصباح. تحية لكم الكل تسمعوا فينا وين ما كنتم معنا. موعدنا معكم حتى للتسعة في متابعة جديدة، نطلقوا بعد شوية في أولى فقرتنا معكم وأولى متابعتنا، باش نعطيكم فكرة على الطقس بالنسبة لليوم. طقس اللي يتواصل تقريبا في استقرار في مختلف ولايات الجمهورية. اليوم فقط باش تكون فما أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وبالمرتفعات الغربية، خاصة في الصباح الطقس باش يكون مغيم تقريبا جزئيا ببقية الجهات. كثيف السحب بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية، باش تكون مصحوبة بأمطار. الرياح باش تكون اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بال الشمال. الحرارة تقريبا كما قلت في استقرار، تتراوح عامة بين 26 و 31 درجة في أقصى الجنوب، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. إن شاء الله ناخذ ديما كالعادة تفاصيل جديدة تهم طقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله مع 28 نقدموكم معطيات أكثر على طقسنا بالنسبة اليوم مناطق الجنوب ومختلف مناطق البلاد. كيف توقعات الطقس بالنسبة للأيامات جاية؟ الطقس باش يبقى في استقرار ولا باش نشوفوا بعض التغيرات في احوال الطقس بالنسبه لل اول الجمعه خاصه على الاقل. مرحبا بكم ديما معنا في متابعتنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. عشان نهاركم زين، نهاركم فل وفل ياسمين مستمعين الكل، كل مستمعين اذاعه تطاوين واذاعه بانوراما. تحيه لكم مستمعينا حتى لتسعه متواصلين معاكم في ورود الصباح.

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك ولا

في إطار متابعتنا لأهم الأخبار الجهوية باش نبدأها من مدني في إطار متابعة الوضع الصحي وتعزيز آلية الرصد والوقاية. تواصل وزارة الصحة تنفيذ عملية المسح العشوائي اللي تهدف إلى جمع معطيات ميدانية دقيقة حول الوضع الصحي للسكان والكشف المبكر عن بعض المؤشرات الصحية والأمراض المزمنة. العملية هذه تندرج ضمن جهود الوزارة لدعم التخطيط الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة استنادا إلى المعطيات الميدانية. في نفس الإطار تقريبا نحكو في إطار قطاع الصحة، عمادة الأطباء تعلن تمسكها بالتحافظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية. ومن جيبس مشروع تهيئة وادي جيبس بكلفة جملية تناهز 50 مليون دينار، هذا حسب متابعة لولي الجهة اللي أكد أنه تم تقدم في أشغال تهيئة وادي جيبس اللي ضمن مكونات عديدة بكلفة جملية كما قلت قارب 50 مليون دينار، من بينها بالخصوص بناء زوج جسور على مستوى الكورنيش وشارع باريس. تم تطرق في الزيارة الميدانية هذه إلى تدخل إلى ما يمكن القيام به بطبيعة في نطاق المشروع هذه لتحسين الوضع البيئي على مستوى ضفاف وادي جيبس، وخاصة في الجزء اللي يشرف على البحر واللي باش يتم فيه أحداث مسلك صحي بالتعاون مع بلدية جيبس. من جهة أخرى باش يتم نشر طلب العروض الخاص بإنجاز القسط الثاني من المشروع هذا اللي قدرة الكلفة متاعه ب 55 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2027 واللي باش يتضمن مكونات عديدة على غرار تهيئة رفد وادي جيبس. كيف زاد جهر جانب من اللواد هذايا في الجزء المقابل للبحر بعمق 6 أمتار، كما تم زاد خلال الزيارة هذه معاينة وضعية القنطرة اللي تعهدت إدارة المياه العمرانية بإعادة تهيئة القنطرة هذه بعد ما تقوم المصالح الفنية لها بالشبكات

باش تخرج تقضي قضيتها على بكري خاصه لحد الجمعه على مستوى ولايه مدينه نعرفوا فما سوق فما برشا تنقلات ان شاء الله احنا باش نعرفوا مع بعضنا التفاصيل واجواء سوق اليوم على مستوى ولايه مدنين خاصه الاسعار في الخضره في الغله وغيرها يعني من المواد المعروضه باش ناخذوا تفاصيل اسعارها اليوم في انخفاض نجم نقولوا مقارنه بالجمعه اللي فاتت والا لهذا باش نعرفوا مع بعضنا ان شاء الله في ساعتنا الثانيه والثالثه في متابعه ديما لاهم الاخبار الجهويه والوطنيه وغيرها في متابعتنا مع ضيوفي في فقرتنا القاره بطبيعه فروض صباح كل صباح تحد نهاركم زينه.

نوصل معكم لستة وثنين وخمسين دقيقة على موجتنا. نهاركم زين، نهاركم فلو ياسمين مستمعين الكل وين ما كنتوا معانا. نتمنى لكم طريق سالم وآمن لكل الناس اللي توا موجودة في الطرقات، خاصة كما اليوم نعرف ما برشا زحمة في بعض المدن، خاطر ما برشا أسواق اليوم هذيك. علاش نسيسر وإحنا في ثنية؟ ردوا بالكم على روحكم، طريق السلامة للناس الكل، سيسر روحكم ليل السرعة بالطبيعة أهم حاجة. إن شاء الله توصلوا ديما سلمين وين ما كنتوا، نوسعوا بينا زادة كيف كيف في الثنية. إن شاء الله ديما هكا نشوفوا الناس اللي معناها تكون عندها سلوك حضاري، ناس تحترم بعضها. توسعوا بالكم خاطر نعرف خاصة الأسواق والمدن اللي في والمناطق اللي فيها برشا زحمة اليوم تكون العبيد موجودة بكثرة، اللي يحبوا يأخذوا قضيتهم في صعبيرة وحو ميسيرش نوسعوا بينا، وإن شاء الله الناس كل توصل وتروح لديرها لباس وسالمة يا ربي. هذه أهم حاجة. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة للناس الكل، إن شاء الله بداية أسبوع نبدوها غدوة إن شاء الله في أحسن الأحوال، وديما صحتنا لباس أهم حاجة، والصغيرات الكل زادة كيف كيف يكونوا لباس، يكونوا تفردوا في نهاية الأسبوع ويرجعوا في فورما للقراية نتاعهم. إن شاء الله ربي معاكم وين ما كنتوا معنا مستمعينا الكل في الاستماع لنا، إن شاء الله حتى لتسعة مع بعضنا في ورود الصباح.

0: تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام 7 صباحا هنا في دعاتي تطاوين. سعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح. نبدأها بأبرز العناوين. انطلاق أيام الاستثمار بجابس يومي 7 و8 من أكتوبر الجاري تحت شعار استثمر في جابس. عائدات العمل والمداخل السياحية تتجاوز 13.2 مليار دينار وفق معطيات البنك المركزي. في العالم استشهاد 9 فلسطينيين في غزة، والمحتل يقر بمحاولة اغتيال قيادي في حماس. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسية. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين بداية من يوم 2/5 أكتوبر نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي ببن مهيرة، ليكون توقيت الدراسة من 8:00 صباحا إلى 2:15 مع فترتي استراحة ب10 دقائق في الحصة الصباحية و20 دقيقة بالنسبة لحصص ما بعد الظهر. في إطار متابعة الوضع الصحي وتعزيز آليات الرصد والوقاية، تواصل وزارة الصحة تنفيذ عمليات المسح العشوائية التي تهدف إلى جمع معطيات ميدانية دقيقة حول الوضع الصحي للسكان والكشف المبكر عن بعض المؤشرات الصحية والأمراض المزمنة. وتندرج هذه العملية ضمن جهود الوزارة لدعم التخطيط الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة استنادا إلى المعطيات الميدانية. هذا وتدعو كهيئة مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدينة الدكتورة لميا الزمالية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية حرصا على ضمان سلامتهم.
3: وزارة الصحة بدأت منذ شهر سبتمبر في مسح وطني هام حول الأمراض المزمنة، عوامل اختطارها والصحة النفسية في تونس سنة 2026. بالطبيعة وزارة الصحة عندها شركاء اللي هما المنظمة العالمية للصحة، خبراء الطب النفسي وإدارة الصحة الأساسية. المهمة هذه يقوموا بها أطباء وممرضين ورؤساء في كامل الولاية باش يتنقلوا. بالطبيعة باش يدقوا البيبان على منازل يحددها معهد الأحصاء بطريقة علمية، الأسئلة والتحاليل تاع السكري والقياسات بتاع ضغط الدم معناها الكيستيونير الكل راهو سري، والكل باش يدور الخدمة الكل في كنف سر المهني، وصحة المواطنين هي أمانة عندنا. لذا نوصي المواطنين اللي يجي عليه الاختيار يحسن استقبال أعوان الصحة.
2: تنتظم أيام الاستثمار بجابس يومي 7 و8 أكتوبر الجاري تحت شعار استثمر في جابس، وسيتم خلال هذه التظاهرات تقديم فرص الاستثمار المتوفرة بولاية جابس والحوافز الممنوحة في هذا المجال، وتنظيم معرض لهياكل الدعم والمساندة والتمويل، إضافة إلى عقد لقاءات بين الباعثين ومؤسسات التمويل. كما ستشتمل هذه التظاهرة على ورشة حول الاستثمار الخارجي ودوره في دعم الاقتصاد الجهوي، وعلى ورشة حول مناخ الاستثمار بولاية جابس ومنوالها التنموية الجديدة، إضافة إلى ورشة حول فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر من حيث الفرص والتحديات، وورشة حول تثمين نتائج البحث العلمي والمؤسسات الناشئة. نبقى في جابس حيث انعقد بمتحف العادات والتقاليد بالجهة لقاء بين نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو مؤخرا، تمحور حول إمكان تصنيف واحات جابس ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادية. لقاء تم التطرق فيه إلى خصوصية الواحة في جابس وأهمية تصنيفها، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لعدد منها. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية الجهوية للمحافظة على الطبيعة بجابس عبد الرزاق جبنون.
4: اليوم وزارة الثقافة جابت لنا اليونسكو مع المجتمع المدني والجمعيات والإدارات الجهوية بجابس، كان اجتماع مميز جدا. سعي كان وراء تسجيل واحد جابس اليونسكو، لأن واحد جابس غنية عن التعريف. هم كان تركيزهم على كونه هي شنو الامتياز في واحد جابس للثقافة وللتنمية للشباب. دونك واحد جابس هي الواحة البحرية الأولى على مستوى العالم. ثاني حاجة الشباب اليوم من الواحة كانوا يخرجوا أحسن الأمثلة من الطرطاقة ومن الليفة ومن الكرنافة من النخلة، صنعوا حاجات مبل، صنعوا صلاة، صنعوا حاجات كذا، أعجبوا بالأفكار هذه. ولما خرجوا للميدان مجموعة من وزارة الثقافة واليونسكو عجبوا بواحد قابس وجمالها اللي موجودة من البزارات شنيني بشمشوا للحمى زادة وبالنالم. الواحة راهي ثقافة وعلم وتنمية. مهم ياسر هو كون رأي أكثرية سكان قابس المجتمع المدني اللي حضر كانت تبقوا على أراء واحدة موحدة وأراء ممتازة، واتفقنا على أساس نعمل منسق، والمنسق هذا يكون دائما موجود مع الإخوان في اليونسكو كما صار في عملنا في خط الظاهر، عملنا منسق واحد وأخيرا سجلت، وإن شاء الله تسجل ووعود منا إن شاء الله في الأمل ممكن إن شاء الله نتمنى من اليونسكو تسجل الواحد قبل.
2: في الشأن الوطني، أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهنية والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. وأوضح المجلس في بيان نشره أمس أنه منذ صدور الأحكام المتعلقة بتوسيع الفوترة الإلكترونية إلى إسلاء الخدمات لم يعتبر أن المهنة الطبية معنية آليا بهذا الإجراء إلى حين صدور مذكرة العام عدد 2 لسنة 2026 والمتعلقة بشرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية، والتي اعتبر المجلس أنها تجاوزت دورها التفسيرية ووسعت تأويل النص ليشمل المهن غير التجارية ورغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل المذكور. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية وفق ما ظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وبلغت العائدات السياحية بدورها 6.3 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية مقابل 6.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025. وتغطي هذه المداخل مجتمعة 142% من خدمة الدين الخارجية التي نهزت 9.3 مليار دينار. في المقابل سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تراجعا طفيفا بنسبة 2.4% لتتراجع من 24.2 مليار دينار، أي ما يعادل 104 يوم توريد في 2 أكتوبر 2025، إلى 23.6 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد في 2 أكتوبر الجارية. في العالم، استشهد 9 أشخاص السبت بينهم 4 نساء والعديد من الجرحى منهم أطفال بنيران وقصف الاحتلال في قطاع غزة، فيما أفادت إذاعة الجيش الصهيوني بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي أثر الغارات على حي الرمال في مدينة غزة ليلة الماضية. وبحسب تقارير محلية نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات طالت مناطق غربي مدينة غزة، فيما تستمر عمليات النسف لمنازل ومباني في حي التفاحة شرقي المدينة. أعلن جيش الصهيوني استبط 2 من جنوده بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، في حين وصلت قوته واعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة من الجنوب اللبناني. أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن في وقت مبكر من صباح اليوم بأن السعودية شنت هجوما على العاصمة صنعاء، ولم يصدر تأكيد بعد من الجانب السعودي. تشهد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حركا دبلوماسيا متزايدا مع طرح الوسيط القطري مجموعة من المقترحات الساعية إلى تقريب مواقف الطرفين، وتناقش طهران المقترحات داخل مجلس الأمن القومي وسط أجواء توصف بأنها إيجابية نسبيا رغم استمرار الخلاف بشأن شروط التفاوض والملف النووي. وتؤكد إيران جديتها في التوصل إلى حل، في حين تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل وسط توقع توقعات بتكثيف التحركات الدبلوماسية مع بقاء احتمال التصعيد العسكري حاضرا. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انطلاق أيام الاستثمار بجابس يومي 7 و8 من أكتوبر الجاري تحت شعار استثمر في جابس. عائدات العمل والمداخيل السياحية تتجاوز 13.2 مليار دينار وفق معطيات البنك المركزي. استشهاد 9 فلسطينيين في غزة، والمحتل يقر بمحاولة اغتيال قيادي في حماس. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي في الإخراج التقني هادي الغريبية، ونادية تواصل معكم اللقاء في ورود الصباح. يومكم سعيد.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
0: شعب الفانغ عرقية إفريقية تتمركز أغلبيتها في دولة غابون لتشكل نسبة مهمة من سكان البلاد، كما ينتشر الشعب الفانغ في كل من الكاميرون وغينيا الإستوائية، ويتميز بتاريخ عريق وثقافة غنية أسهمت في تشكيل الهوية الوطنية للغابون. يتحدث أبناء الفانغ لغة تنتمي إلى مجموعة لغات البانتو ذات الأصول الإفريقية، إلى جانب استخدام اللغة الفرنسية بوصفها اللغة الرسمية في الغابون. وقد اشتهروا منذ القدم بالزراعة والصيد وجمع المنتجات الغابية، مستفيدين من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الغابات الاستوائية. ويحافظ شعب الفانغ على العديد من العادات والتقاليد الموروثة، مثل الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية من خلال الرقصات الشعبية والأغاني التقليدية، إضافة إلى الحرف اليدوية التي تعكس مهارة كبيرة في نحت الخشب وصناعة الأقنعة والتماثيل، والتي اكتسبت شهرة عالمية لما تحمله من قيمة فنية وثقافية. كما يحتل احترام كبار السن وروح التضامن بين أفراد المجتمع مكانة بارزة في ثقافة شعب الفانغ، حيث تنقل المعارف والعادات من جيل إلى آخر شفهيا، بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي. ومع تطور الحياة الحديثة يشارك أبناء الفانغ بفاعلية في مختلف مجالات التعليم والإدارة والاقتصاد والثقافة، مع استمرار جهودهم للحفاظ على لغتهم وتراثهم في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة. ويؤكد باحثون في الشأن الإفريقي أن ثقافة الشعب الفانغ تمثل جزءا أساسيا من التنوع الثقافي في الغابون والدول المجاورة، وتبرز أهمية صون التراث غير المادي باعتباره ركيزة من ركائز الهوية الوطنية وجسرا يربط الماضي بالحاضر ويعزز قيم الانتماء والتعايش.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
9: أمي شبي بنتي؟
8: عندي ما نقول.
9: هي يحكي هالنسمع فيك.
8: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
10: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.
12: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

نهاركم زين مستمعينا، صباح الفل والياسمين لكم من جديد. هذه ساعتنا الثانية معكم من ورود صباح اليوم، رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار. تحية لكل مستمعينا اللي سمعوا فينا في صبحية جديدة، صبحية لحد اليوم 4 أكتوبر 2026. نرجو معكم على تفاصيل جديدة تهم الطقس في آخر تحليل من المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس مغيم جزئيا اليوم بأغلب الجهات، ظهور خلايا رعدية، مصعوبة أمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر اليوم بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة للريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحلي نقوية قرب السواحل، ضعيفة معتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. البحر اليوم مضطرب فمحلي شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة اليوم نجم نقوله في استقرار فقط في ارتفاع طفيف بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. هذه آخر تفاصيل طقسنا بالنسبة لليوم. عندي دار ناخذ أكثر معطيات على طقسنا بالنسبة لبداية الجمعة إن شاء الله، باش يكون طقس في استقرار وألا باش نشوفوا تقلبات أخرى. هذا اللي باش تعرفوه معنا إن شاء الله مع 8 درجين. تحية لكم الكل مستمعينا، نصبحوا عليكم ونسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله طريق السلامة مرة أخرى لكم وين ما كنتوا قاصدين. ربي بعد شوية باش نتحدثوا على حدث وأرقام تهم سلامة المرورية، وباش نتحدثوا على السرعة لأنه من أكثر المسببات في حوادث المرور في بلادنا. نرجع على آخر الأرقام والأحصائيات وغيرها من التفاصيل باش نقدمها لنا بعد شوية مختص في مجال السلامة المرورية صبر الجري الموعد معهم بعد شوية. بقية فقرتنا زادة كيف كما تعودتوا بها في الموعد متاحة، برشا تفاصيل تكتشفوها معنا إن شاء الله تباعا حتى للتسعة. نهاركم زين مستمعينا.

0: المحبة شنال الفنانية دغنو جرجعنا بها في الخمسة في السبعة وخمسة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. انتم خاصة المستمعين تسمعوا فينا في مختلف الطرقات من الشمال حتى للجنوب, بما أنه اليوم كما قلت فما برشا زحمة, فما حركية نوعا ما في بعض المدن والمعتمديات. أغلب الطرقات اليوم فيها برشا حركية, تقريبا تبدأ مع 8 متاع الصباح حتى قبل شوية. هذيك علاش اليوم باش نأكدوا لكم مستمعين أن تنقصوا في السرعة وتحاولوا تكونوا معناها منتبهين أكثر, توسعوا بالكم أكثر. هذا يكون في صالحكم وفي صالح سلامتكم وسلامة صغاركم وعائلتكم الكل. إن شاء الله ديما سالمين مستمعين. أما باش نتحدثوا كما قلت على السرعة, الأسباب متاع حوادث المرور في بلادنا في الفترة الأخيرة وأرقام مرتفعة يتحدث عليها بعد شوية سي صبر. الحقيقة وموفزعة في الفترة الأخيرة على خاطر فما برشا سرعة, فما برشا تهور. نقاط أخرى باش يترقل هذا سي صبر معنا بالهاتف. صباح النور, نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح النور ليك في ذلك المستمعين أو في هذا العروس وكذا كذا. وما إن شاء الله نهارك أحد الأيام وأكيد يوم أحد.
0: حاول تحكي بالقوي شوية سي صبر باش نسمعوك بالبي.
1: إن شاء الله يكون يوم أحد ما دونك يوم طاقة إيجابية إن شاء الله في قولك إن شاء الله ماشتين كمان بقية أسبوع. أكيد نتمنى والسلامة للجميع
0: إن شاء الله يا رب,
1: وهذا المهم جدا. يمكن حبيت في البداية يمكن ديما أرقام والمؤشرات. في البداية حبيت نحكي على منذ بداية السنة إلى حدود شهر أكتوبر هذه, حبينا نعطوا أكثر شهر كان فيه موجود حوادث الطرقات, ولكن خاصة أكثر شهر فيه قتلى. هذا حبيت نركز في البداية. لما نشوفه بما طبعا أحصائيات المصر الوطني للمرور, لأن أكثر شهر كان فيه قتلى هو شهر أوت. سجلنا حوالي 146 قتل, وكان رقم كبير اختماتي في شهر فقط. احنا كنا نحسبوا 146 قتل على شهر كامل مقابل واحدتين يوم, لقاو حوالي 5 قتلى في اليوم. دونك معناتها 6 معناتها ارقام كبيره برشا في الشهر. منطقة عندك 5 قتلى جنب حوالي الطريق, لكن من المؤسف معناتها لان يجب تكون معناتها برشا مسؤوليه, كل واحد يحس بالرقم مش مثلا
0: خاصه نتحدثوا على حوادث قاتله للاسف.
1: بالضبط. يعني ارواح مش ناس اخرى معناتها, مش أرقام كنا نشوفوها بعقد بينما هي أرواح بشرية. دونك مؤسف جدا نشوف الأرقام هذه. من مبدأ كنا نحكي على السرعة ونتائج السرعة والكوارث اللي نشوفوا فيها على سوقاتنا والعشوائية والسياقة بالسرعة هذه. يمكن قبل كل شيء حبينا نعطوا أرقام منذ بداية السنة في حدود أول أكتوبر. دونك عندنا حوالي 777 حادث جراء طرق السرعة. بتاع بحكي لك نتج عليها حوالي 377 قتيل. دونك جراء تهور السرعة تحت المرتبة الأولى بحيث القتلى طرقاتنا. السرعة هي صدقا معناتها القاتل الصامت طرقاتنا, القتل الأكبر على طرقاتنا. نحس أنه إرهاب مروري جراء السرعة هذه. نشوفوا الأرواح البشرية هذه والنسبة حوالي 46% قتلى معناتها من الإشارات السرعية جراء السرعة هذه. ما نخلوش الرقم بالهيئة, نخلوش الهدية الحكاية الهدية على تراب العكس يجب راسة
0: بطبيعة
1: السرعة. وضرورة أنه كنا جديين في موضوع السرعة والطرقات. تقول هيك نحكيه حتى عن المؤشر. ما معناها مؤشر السرعة؟ مؤشر خطورة طرقاتنا, مؤشر خطورة طرقاتنا. مؤشر الخطورة هي حوالي 29%. إيش معناها؟ جراء جراء السرعة. إيش معناها؟ يعني كنا على 100 قتيل, على 100 حادث عندنا حوالي 19 قتيل.
0: أيوة.
1: نسبة كبيرة. نحسب أنه عندنا على 100 قتيل, على 100 حادث على 19 قتيل. دونك مؤشر السرعة نحسه مؤشر كبير. إذا بالحق خلينا جديين برشا خطوة. هذه فرصة للمنبر الفني باش نطلبوا سواقنا مستعملين في الفضاء المروري باش يكونوا على بيننا على الأمن والسرعة
0: إن شاء الله. بهي نظرا هالأرقام المفزعة سي صابر معناها تشوف إنه فما حلول عاجلة كما مثلا تشوف اللي باش يتقلص من نسبة الحوادث والسرعة على الأقل ويكون فما أكثر انتباه معناها من السائق بعد ما يتم تركيز كاميرات لرصد المخالفات وتقنين استعمال برشا يعني إجراءات جديدة. هل تشوف القرار هذا باش ينقص من حوادث المرور خاصة للأسف صيف كامل تقريبا معنا نشوفه في حوادث مفزعة؟
1: أكيد خلني دي هذا جانب إيجابي جدا، خلني هذا جانب ردعي كذلك
0: أكيد
1: مهم جدا. تعرف أن هي وضمن الاستراتيجية الوطنية اختصاص مصدراتها مثل المرور واللي هي هذه المراقبة الذكية والمراقبة بالآلة. دونك هذا جانب إيجابي جدا خلني إذا يكون المراقبة هذه الآلية فعالة وموجودة في أقرب الأجيال إن شاء الله أكيد باش يكون إيجابي جدا. لأن المراقبة هذه باش تركز على السرعة، باش تركز على استعمال الهاتف الجوال، على سيستم الأمان، باش تركز على حقل الضوء. دونك هذا كل يمكن هذا من بين الأسباب أكيد اللي هي تشكل خامة من العقوبات على طرقاتنا، وهي هذه جانب إيجابي جدا في ذاتها. حتى تعرف احنا التونسي لأن أكيد كيف تكفى عن المخالفات، وكهنا أكيد مع جانب آخر لو لو حتى العقوبة تكون تحين وتكون أكثر عقوبة مالية أكثر من شأنها، أنه بالحق الإنسان إذا خاصة التونسي إذا تمسه في جيبه معناتها في العقوبة مالية. دونك أكيد يكون جانب هذا إيجابي وكفانا صدق الاقتناد بحق هذا الاستهتار الكبير على طرقاتنا، معناتها ما الواحد ما يحسش بمسؤولية في سياقته. واثنين يقول لك أنا لا ما نجري وما بحاول أهمس اللي حتى ولكن كتريق راهو
0: وإلا أنا معناها سائق محترف وغيره
1: محترف هذا غير كافي أختي بالحق. اخترجك من غيرك معناتها مش من نفسك، ولكن لما ليش هذا كل خطر أنت كنا نحسبوها أختي حتى في مؤشرات أخرى وفي علامات أخرى كان مرصد عمل دراسة وحاول ان نعمل نفس الطريق في نفس الكيلومتراج ولكن بسرعه مختلفه. انطلاقا من تونس العاصمه الى الحمد لله الفرق بين سرعه 90 والفرق ما بين 110 هي حكايه زوج دقائق
0: ماشي حاجه كبيره في التوقيت صحيح.
1: عمر ما كانت السرعه راهي جانب ايجابي. يمكن حبيت نخم اكثر حتى الفئه العمريه اختي نادي مهم جدا نعرفه الفئه العمريه اللي هي اكثر جراء الحوادث الطرقات وخاصة السرعة اللي نحكيو عليه موضوعنا. الفئة العمرية هي ما بين 19-39 سنة، هي أكثر فئة شبابية خاصة اللي هي جراء السرعة وشوف حوادثنا. يمكن أكثر من هذا باش نحكي لكم شنو هما المتسببات الأولين على الطريق. هما الوسيلة هي أولا هي الدراجة الخفيفة، الدراجة السيارة الخفيفة والدراجة النارية، هما الفئتين اللي يستعملوا فيهم برشا الشباب واللي هم أكثر أضرارا بالنسبة لحوالي 6% من المؤشر الكامل على قتلة طرقاتنا. دونك بالحق في النادي يمكن فرصة ودعوة من منبر إذاعة العروس أنه كل بلطف أنه بالحق كفانا عشوائية في طرقاتنا، كفانا تهور، كفانا سرعة ألا مبالغ. لهنا يلزم يكونوا جديين في فطائنا المروري، تعاملوا مع الطريق بالسرعة مسموح بها. إذا الطريق سرعة 90 راهو لازم نفوش 90، إذا سرعة 110 في طريق صغيرة نفوش 110. دونك علاش أنت تذهب في الأخر ساعات ما توصلش خلاص؟ دونك نمشي بشوية بشوية ونوصل في أمان خير من نجري ما نوصلش. وأنا بالحق راهو برشا حاجات مهمة إن شاء الله توصلت الرسالة لكافة مستمعينا
0: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك صحة.
1: هذا ما أتمناه إن شاء الله ديما نحو الأفضل في طرقاتنا إن شاء الله بأقل ما يمكن من الحوادث. هذايا هدفنا وهدايا رسعانا بحق معناتها كي نشوفوا القتلى هذايا صحيح شيء مؤلم كثير للنادي جراء حوادث الطريق. صدقا معي
0: يعطيك الصحة سي صابر، مشكور جدا. صابر جري مختص في مجال السلامة المروري، كنت حدثنا اليوم على متسببات السرعة في حوادث المرور، الأرقام المفزعة. كنا تحدثنا لها بطبيعة معك سي صابر، ولكن إن شاء الله في أقرب الأجل يتم تعزيز منظومة السلامة المرورية من خلال جملة من الإجراءات القانونية والتنظيمية والتقنية في محاولة بطبيعة الحد من نزيف حوادث الطرقات في بلادنا والرفع من مستوى حماية مستعملي الطريق في وقت تكشف فيه الأرقام والمؤشرات المسجلة منذ بداية 2026 عن استمرار ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور أو المتسبب السهو والسرعة استعمال الهاتف الجوال وغيرها من الأسباب. آخر معطيات الأرصد الوطني سلامة المرور حتى 27 سبتمبر 2026، تسجيل 3541 حادث مرور، عدد كبير من القتلى في الإطار هذا. الأرقام هذه تأكد أنه التحدي المطروح في التعاطي مع الطرقات في تونس ما يرتبطش فقط ب يعني ارتفاع وانخفاض عدد حوادث المرور، كيف السلوكيات اللي كنا نتحدث عليها توا. البيانات الهامة على المرصد الوطني تبين أو تشير أنه السهو، عدم الانتباه، السرعة هما أبرز أسباب الحوادث والوفيات المسجلة خلال 2026، إلى جانب عدم احترام الأولوية، شق الطريق، تغيير الاتجاه والمجاوزة الممنوعة. السلوكيات هذوما اللي نعرفوهم للأسف معناها موجودين تقريبا عند أغلبية متاع السواق، وديما يعني بتعلة أنا مزروب باش عندي برشا وقت نمشي وما يهمنيش في غيري، ما نحترمش غيري، الكل هذه ما نجم تؤدي كان الى الخطوره. الاجراءات الجديده هذه كما قلت في اطار تعزيز اليات الرقابه والحمايه على الطرقات، كانت قررت جمله من الاجراءات الجديده اعلنت عليها رئيس مصلحه الاتصال المروري بالمرصد الوطني سلامه المرور، من بينها تامين محيط المؤسسات التربويه، زاد فرض اجراءات استباقيه بالتزامن مع العوده المدرسيه، تشمل تركيز علامات تحديد السرعه ب 30 كيلومتر في الساعه، كيف تحسين ممرات المترجلين، وضع حواجز حماية التلامذة والحد من الوقوف العشوائي. هذوما كلها إجراءات مهمة أكيد باش تحد من بارشة خطورة. كيف زادت ثم إشكالية في التروتينات، هذيك علاش تم الانطلاق في مسار تقنين استخدام التروتينات من خلال إعداد كراس شروط جديد خاص بتصنيع وتوزيع وتركيب التروتينات الكهربائية، تحديد المواصفات السلامة متاحة، بعد رصد حوادث ناتجة عن سرعة مرتفعة منهم كما قرر تم إقرار تجديد التوصيات المرورية والمراقبة على مستعملي الدراجات النارية، أعوان التوصيل، زاد كيف خاطر فما برشا حوادث لهنا ناتجة منهم، وغيرها معناها من الإجراءات الأخرى. كما أهم حاجة اللي نتحدث عليها اليوم ونعود نذكروا بها مستمعينا الكل إن شاء الله في أقرب الأجال يتم تفعيلها، المرصد الوطني سلامة المرور يستعد لاقتناء كاميرات ومعدات لرصد المخالفات المرورية، من بينها تجاوز الإشارة الحمراء، استعمال الهاتف أثناء السياقة، عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقين درجات النارية، وعدم وضع حزام الأمان والسرعة. زادة كيف المنظومة هذه مازالت ما دخلتش حيز التنفيذ بصورة كاملة، هذيك علاش المرصد يأكد لهنا أنه اقتناء المعدات باش يتم إثر استكمال تنقيح بعض النصوص القانونية ونشر الأمر الترتيبي بالرائد الرسمي، كما تم إعداد مشروع نص يحدد الأجهزة ووسائل إثبات بعض المخالفات المرورية. أنا ما نجم نقول لكم كم طريقة السلامة، سيسر ويحكم، وإن شاء الله ربي معكم الناس الكل، نهاركم زين، نهاركم فل، مستمعينا الكل وين ما تسمعوا فينا وتابعوا فينا.

نوصلوا معكم مستمعينا للثمانية غير أربعة لمواجهتنا. نهاركم زين، مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع. بعض العناوين والأخبار اللي باش نتحدث عليها بأكثر تفاصيل في طلع على جريد اليوم الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2026، الورقية والإلكترونية. بعض العناوين من أهمها باش نبدأ معكم بالصباح نيوز. في عنوان أول نقروه من الصباح نيوز لليوم: فريق من المهندسين التونسيين يشارك في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا. عنوان آخر من صباح نيوز: مزيد التنسيق بخصوص تنظيم الحج والعمرة، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية بسفير السعودية في تونس. وأطباء مختصون علاج سرطان الثدي في تونس أصبح يراعي الجوانب التجميلية ويحسن جودة حياة المريضات. في ختام دورته الرابعة، صالون الانتقال الطاقي يصدر بيانات في 8 توصيات. تقرأ أكثر تفاصيل الأخبار هذه في صباح نيوز اليوم. وعنوان آخر نكمله ونقروه: زاد عمادة الأطباء تعلن تمسكها بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية. نذكروا زاد اليوم الأحد الدخول باش يكون مجاني إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف بتونس. عنوان آخر: رئيس البرلمان يتعهد بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة بشأنه. هل تكون سنة 2027 سنة تزامن الاستحقاق أو الاستحقاقين الانتخابيين، الانتخابي بطبيعة التشريعي والبلدي؟ تقروا تفاصيل أخبار هذا من صباح نيوز لليوم. باش نختم معكم بزوز عناوين أخرين: مكتب المجلس الوطني للجهات يصادق على إحالة مشروع ميزانية 2027 إلى وزارة المالية. وتونس توقع مع الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا على إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي. برشا عناوين أخرى وتفاصيل أخرى بتبعت نجم تقروها من صباح نيوز اليوم. مش نمشي معاكم مالية الشروق. زاد بعض العناوين خاصة من الصفحة الأولى نقرأ اليوم عنوان: حذاري من مشروع الذباب الأسود. النائب ريم صغير للشروق تتحدث بخصوص الأخبار هذا. تقرأ تفاصيله في الشروق لليوم الورقية. وثلاثة سنوات مرت على طوفان الأقصى، 7 أكتوبر أيقظ العالم. هذا عنوان تقرأ في الصفحة الأولى من الشروق لليوم. وبعض العناوين الأخرى نقرأها في مختلف صفحاتها: الجامعة التونسية للحرفيين تقترح إرساء نظام للمؤسسة المنضبطة جبائيا. وخطر على البشرية أم دفع للاقتصاد، الجدل يتصاعد بسبب الذكاء الاصطناعي. نقرأ من الشروق: زاد المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاع قتل حوادث المرور في تونس ب 10.76% منذ بداية السنة. نختم معكم بالعنوان هذه من الشروق: تسريع مشاريع الانتقال الطاقي. هذه في اختتام الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، واللي كانوا دعوا إلى التسريع بالمشاريع هذه. باش نمشي معاكم مزيدة لبعض العناوين من الجمهورية. شو كتبت اليوم؟ في توزر تحديدا أكثر من 120 شخص ينتفعون بخدمات قافلة صحية في مختلف الاختصاصات المرتبطة بأمراض القلب والشرايين. وفي عنوان آخر زادة: البنك المركزي عائدات العمل والمداخيل السياحية تتجاوز 13.2 مليار دينار. عنوان آخر نقروه بخصوص عمادة الأطباء، زادة كانت كتبت الجمهورية

نظر في السوق المركزية بالعاصمة. تقروا تفاصيل كل كما قلت في مختلف الجرائد الصادرة بتاريخ اليوم 4 أكتوبر 2026.

توقيتنا 8 غير درجين، نتحدثوا في ساعتنا ثلاثة بعد شوية في جملة من المواضيع من بينها باش نتحدثوا على دورة ثلاثة لأيام الاستثمار بولاية مدنين في إطار التظاهرة اللي باش تكون 27 و 28 أكتوبر. مدنين منصة لوجستية ورفع للتنمية الاقتصادية، نتحدثوا على البرنامج الكامل الرؤية الاستراتيجية وفرص الاستثمار اللي باش تصير خلال الأيام هذه من التظاهرة هذه في إطار أيام الاستثمار بولاية مدنين. باش يكون فما جلسات حوارية، باش يكون فما مستثمرين زادة كيف في التظاهرة هذه، باش نتحدثوا زادة كيف على الابتكار ولا الصناعة ولا زيارة الميدانية اللي باش تصير في إطار التظاهرة هذه. كما قلت مدين تحتضن الدورة الثالثة لأيام الاستثمار

القطاع اللوجستي والقطاع الصناعي في صلب تعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. تنظموا ولاية منين بشراكة مع فضاء الأنشطة الاقتصادية بجريس وديوان البحرية التجارية والموانئ الدورة، هذه ناخذ عليها أكثر تفاصيل مع المشرفين عليها في ساعتنا الثالثة. يكون حاضر معنا زادة كيف كيف في ساعة الثالثة بعد موجز أخبار الثمانية وبعد الإطلالة كالعادة من معهد الوطن للرصد الجوي بخصوص طقسنا لليوم. أولية ماتو جاية يكون حاضر معنا إبراهيم الريحاني خبير في مجال الطفولة، نتحدث معه على موضوع جديد ديما يهم الأسرة والطفولة. تابعونا إن شاء الله حتى للتسعة مع بعضنا في متابعات جديدة تكتشفوها معنا وغيرها زادة كيف كيف من المتابعات والفقرات.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين بداية من يوم الغد الاثنين. انعقد بمتحف العادات والتقاليد بجابس لقاء بين نشطاء المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو مؤخرا، تمحور حول إمكانية تصنيف واحات جابس ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تعقد اليوم الأحد قمة رباعية بمشاركة قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال في مدينة العالمين الجديدة الواقعة على الساحل الشمالي لمصر، بحسب المتحدث الرئاسي المصري. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة 2 من جنوده بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، في حين واصلت قواته اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة من الجنوب اللبناني. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: 8 و 9 دقائق حضر معنا بالهاتف السي سرحان الرحالي ناخذ معك اكثر معطيات بخصوص طقسنا لليوم وحتى الايام الجايه مع بدايه الجمعه. صباح النور السي سرحان، نهارك زين ان شاء الله.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: تحياتنا ليك يا سيدي. نبدو بنهار اليوم وطقس اليوم كيفاش باش يكون؟
1: طقس اليوم يعني فيه السخانة، فيه الأمطار. اليوم الحرارة ترتفع نسبيا ما بين 28 و 32 درجة عموما، تكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، ولكن في المساء ثم الأمطار الرعدية اللي استنسنا بها في الواجهة الغربية للبلاد، مرتفعات الغربية للشمال والوسط. اليوم تحديدا بولاية الكيف نتوقع وجود أمطار رعدية تكون أحيانا غزيرة، إضافة إلى ولاية القصري. غدوة كيف كيف يعني خلايا رعدية محتملة جدا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. ظهرا نواصلوا مع الاتجاهات الجنوبية، وبالتالي ارتفاع نسبي في درجة الحرارة عموما تتراوح القصوى ظهرا بين 28 و 33 درجة، أقل في حدود 26 بالمرتفعات الغربية. الوضعيات الجوية من يوم الثلاثاء إلى الأربعاء ستكون ملائمة جدا لنزول الأمطار الرعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. ارتفاع قد يتجاوز المعدلات العادية ولكن بقليل، معدل درجة أو درجتين. إن شاء الله ربي يرزقنا دوما بالغيث النافع في أمس الحاجة لي في مثل هذه الفترات، وإن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. لكن اللي نتمناه أكثر هو وجود وضعيات جوية رائقة تكون أكثر شمولية، الأمطار موزعة بكفاية لما لها من قيمة في مثل هذه الأوقات، فصل الخريف. صحيح. وما أدراك ما فصل الخريف.
0: صحيح، إن شاء الله يا رب يعطيك صحة سرحان.
1: شكرا،
0: بارك الله فيك، وإن شاء الله نهارك من أسعد الأيام. نواصل احنا ديما معاكم، هذه ساعتنا الثالثة معاكم من ورود صباح اليوم. تحية لكم، تحية لكل مستمعي إذاعة الطاوين وإذاعة بانوراما.

0: 58 دقيقة على إذاعة التوين وإذاعة بانوراما. مرحبا بكم معنا في ساعتنا الثالثة، ديما متواصلين في متابعات جديدة. حاضر معنا بالهاتف إبراهيم الريحاني، خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قضية أطفال، باش نرجعوا معاه على تفاصيل جديدة ديما تهم الطفل والأسرة والمجتمع بصفة عامة، وباش نرجعوا على أسباب أو أبرز أسباب الاعتداءات ولا الجرائم، ومن بينها الحادثة الأخيرة اللي صارت في تونس اللي هزت الرأي العام في تونس، الاعتداء الجنسي الجماعي اللي صار، شنو هي العوامل الرئيسية لهنا، في شنو تتمحور الأسباب الاعتداءات اللي صارت هذه، خاصة شفنا معناها هذه في السنوات الأخيرة نجم نحكو على جيل آخر، أو شنو اللي يخلي الجيل هذا كل مرة معناها نسمعوا بحادثة غريبة بين ظفرين، معناها أو ممكن نبقى نفسروا فيها علاش صار هيك وعلاش وصلنا للحالة هذه. باش نخلي تفاصيل بطبيعة كل قدمها سي إبراهيم الريحاني الحاضر معنا بالهاتف. صباح النور نهارك زين سي إبراهيم، تحياتنا ليك.
1: صباح الفل والخيرات مدام نادي ليك ولكل أنفيائنا اللي تبعوا فينا ديما على موجات إذاعة التوين.
0: يعيشك عيشك، بارك الله فيك سي إبراهيم. أكيد أسباب متعددة وعديدة بخصوص الاعتداءات والجرائم، خاصة نحكو على جيل مراهق وأطفال نجم نقولوا، معناها حتى حادثات أخرين صاروا معناها سابقا تقريبا، ونحكو كل يوم على حادثة جديدة وعلى غريبة جديدة، وكل يوم قدموا معناها في الأسباب، ونحكو زادة كيف راهو فما حلول، راهو فما بديل، ولكن ما تغيرتش برشا حاجات.
1: بارك الله فيك مدام نادية أنك على التأثير الموضوع متاعنا، موضوع مهم برشا الحقيقة ومؤسف، معناها كين اليوم نشوفوا المؤشرات الموجودة والأرقام والأعداد، وكل يوم نسمعوا بحاجة ولا كل يوم نشاهدوا حاجة، ولا حتى الإنسان اللي يبدأ اللي يتعدى في الطريق ولا اللي يمشي ويشوف الصورة، صورة جينا اليوم وصورة المراهقين وصورة الأطفال متاعنا معناها بطريقة الحقيقة مؤلمة برشا، نشوف ولا هالنتائج هذايا. ممكن كي نحكيه على الأسباب أكيد باش نحكيه إن هو نتيجة داخل العديد من عوامل، من عوامل أسرية وتربوية ونفسية واجتماعية ورقمية وحتى القانونية. ممكن باش نحاول إن نبسطوا أكثر للأستاذ المشاهدين كي نحكيه على الأسباب المتداخلة، كي نحكيه على ضعف التربية على القيم منذ السنوات الأولى، علاش؟ لأنه ما علمناش صغارنا احترام الآخر وحدوده وخصوصية متاعه. كي نحكي السنوات الأولى ونحكي على منذ 3 سنوات الأولى كي يدخل للروضة، نحكيه على التركيز على الطاعة والعقاب أكثر من بناء الضمير والمسؤولية. نحن الكل نحكي كان على العقاب ونحكي على الطاعة، كيفش ولدي يكون طايع الأم وأبوه، وإلا كيفش طايع المعلم متاعه والمربي متاعه، وإن هوني العقاب وكيفية العقاب الموجودة في المؤسسات هذية، أكثر من نحكيه ونبرمجه ونخدمه على حكية الضمير والمسؤولية. غياب الحوار حول الصواب والخطأ والتعاطف وضبط الغضب، هذيك نحكيه ومقبليك نعطي في النقاط في علاقة بضعف التربية والقيم. لهوني نقطة ثانية، ضعف العلاقة بين الصغير والوالدين، وقت نجد الصغير ما فهمش الإصغاء، فهمش الاحتواء، فهمش القدوة داخل الأسرة، أكيد بشي يلوج الوقت ذاك بشي يعترف الاعتراف الانتماء، معناه بشي يلوج على البقعة على أصحابه على العباد، على حتى النقاء في شبكة الانترنت وكذا، عليك بشي يلوج على القدوة اللي كنت نحكي عليها توا. التعرض الطفل للعنف داخل الأسرة والمحيط نتاعه، الصغير اللي يشاهد في العنف ويتعرض للإهانة والتنمر ويتعلم أن القوة والعنف وسيلة لحل خلافاتك. تشوفه اليوم بالحق بصفة مؤلمة، نقول الأطفال اللي خارجين ويحتجوا ويعملوا ويحتجوا على ضوابط ترسمها المؤسسات التربوية، نقول وين وصلنا اليوم، وين وصلنا اليوم، خاطر الحقيقة نحن اللي شرعنا ونحن اللي نمطنا مع الصور ذوما وصور الاحتجاج وصور بالطريقة ذي، ونحن قاعدين ناخذوا في نتاج السياسة امتعنا. المحتوى الرقمي الغير المناسب اليوم ولا وصول مبكر وغير مراقب إلى محتويات عنيفة وجنسية، إضافة نلقاو ساعات مؤثرين وقاعد يأثروا على الشباب والمراهق، واليوم بيصيرش خلينا نحكي العديد من المسلسلات اللي مرت على مدة هالسنوات هذية اللي الحقيقة نمطوا العديد من السلوكيات اللي ولت حاجة طبيعية اللي ساعات نمنعها ويمنحها العرف معناها للاجتماعي والعرف القيم الأخلاقي بتاع بلادنا. لكن نقول المسلسلات هذية قاعد تتمرر نلقوا يقول لي شهر يعدش بيه فمش كوني قاعد يتكلم يقول لي عدش بيه هاو موجود في الانترنت. لا يا أخي ويا أخويا الانترنت حاجة وإنه نمرر حاجات الدومة في أوقات نعرفوا العائلة تجتمع أكثر أوقات تجتمع اللي هو في شهر رمضان. نعرفوا اللي المسلسلات هذية معناها يتابعوا فيها المراهقين يتابعوا فيها كذا وراية نتاج الحقيقة للحاجات اللي نمتت مع العنف واللي خلت ثقافة العنف ما عادش نحكوا على العنف معناها العنف التقاه كظاهرة والكذا. اليوم نحكيوا على ثقافة العنف. النقطة الخامسة هي التربية الجنسية الوقائية المناسبة للعمر وهذه نقطة مهمة جدا. كي نحكي على التربية الجنسية مش يفهموني المستمعين أكثر نحكي على طريقة تربوية مناسبة على الجسد يعرف الصغير شنو الخصوصية متاع الجسد متاعه هو الحدود شنو اللمس الغير المقبول وكيف طلب المساعدة اللي يحميه من الاعتداء باش يجعله أكثر قدرة على التعرف على الخطر وإنه يبلغ عليه. اليوم النقطة السادسة كي نحكيه على التنمر الإقصاء الاجتماعي كي يكون الطفل ضحية أو جزء من مجموعة تمارس التنمر ونشوف فيه في كل بقعة والبيئة اللي تتسامح مع الإذلال والإقصاء ونشوفه قاعدين يشوف المؤسسة ذوما كيفاش صغيرات قاعدين يتعرضوا للتنمر وما فماش إجراءات ردعية ولا إجراءات تشريعات في النظام الداخلي للمؤسسة ذي ضعف مؤسسة التنشئة وقت صغير اللي هوني عندما تكونش الأسرة والمدرسة ومؤسسة الطفولة والمجتمع المدني متناسقة في الرسائل التربوية تقع كل واحد يخدم في خدمة وحده تقع كل الأسرة معناها عايشة في عالمها المؤسسات في عالمها التنشيط في عالمه المؤسسات الثقافية في عالمها المؤسسات التربوية والمدارس هذا كيف كيف وقت ما فماش تناغم ما بين المؤسسات هذية استراتيجية وطنية حقيقية الاستراتيجية الوطنية إن تقار إن يكون فيها مؤشرات القياس إن يكون فيها برنامج تنفيذي الحقيقة بعيد عن كل الشعارات المرفوعة. نحن حشتنا برنامج يكون واضح تشارك فيها المؤسسات الكليكة ونحط مؤشرات القياس معناها هاون وصلنا وهاي المؤشرات لازم نوصلها ونشوفه معناها فهمني هوني نرجع بالأسباب تراجع دور القدوة الطفل اللي يتعلم القيم من الكلام فقط ما يشوفش الكبار الحقيقة كيفاش يتعاملوا مع الغضب مع الاختلاف مع المرأة والطفل والآخر معناها الحقيقة وهذا مهم برشا إن يشوف القدوة في أمه في أبوه في المعلم متاعه في المربي متاعه في المجتمع متاعه. اللي هوني النقطة التاسعة حكيت على 10 نقاط. النقطة التاسعة الفقر والتفكك الأسري والإهمال والتسرب المدرسي والبطالة داخل الأسرة والعيش في بيئات فيها عنف أكيد بتأثر وبش تزيد في الحاجات دي. ضعف اكتشاف الحالات الخطرة والتدخل مبكر اللي هوني ساعات نشوفوا حالات موجودة في المؤسسات التربوية ونشوفوها على الخط الخطر والعرحات كذا وداي الحقيقة وقت من علموش إنه ناخذوا هالأطفال ذوم ونتعهدوا بها مبكرا ونخدموا عليهم وقتها المشكل بش يكون الهوني اللي يسمع فيه يقول لي بيه هاك عطيت الأسباب إنه نجم نعمل الحل مدام نادي في النقطة ذي. الحل ليس في تجديد العقوبة ولا في لوم الأسرة وحدة ونهار كل نحن نهبط وكان على الأسرة
0: خاصة أكبر أكثر تعليقات صارت ركزت على الجانب العائلي نجم نقول صحيح أي.
1: الهوني المشكل في بناء منظومة وقاية تبدأ من السنوات الأولى الهوني لازم نكون نحكو على برامج تكون أسرة واعية طفل يعترف بالحدود والحقوق متاعه تربيه على التعاطف وضبط الانفعالات متاعه. لهوني نحكو على أهمية المدرسة الآمنة كيفاش نرجع له مدرسة آمنة فما رقابة رقمية وواعية. لهوني نحكو على التربية الوقائية مناسبة للعمر كيفاش نعمل الاكتشاف منظومة تعمل الاكتشاف المبكر كيفاش نجم نرسيه التدخل النفسي التربوي وحماية قانونية قيمة معناها قانونية تكون فعلة اللي هم مستحقين إلى مشروع وطني يتدخل في العنف والانتهاكات لدى الأطفال والملاحقين ويبدأ من السنة 3 سنوات الأولى وإن شاء الله اللي نوعدك به مدام إن شاء الله قاعد نحضر في برنامج في 10 محاور كيفاش نغير سلوك الأطفال متاعنا من أزمة القيم إلى منظومة الوقاية إن شاء الله قبل عرضه على الوزارات والهيكل المعنية نعرضه حصريين على إذاعة التطوين
0: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة أنت ديما في الموعد سبراهيم يعني كان بالحلول بالاستفسار لبرشة ظواهر الحقيقة وفما البديل معنا وفما الحلول وإن شاء الله زادة حتى كيف الوزارات تتحرك في الإطار هذه خاصة بعد الحادثة اللي صارت وكون عندها دور كبير زادة والعائلة ديما كما قلنا هي الدور الأساسي لها وحتى زادة كيف المدرسة خاصة كما قلت في عمر صغيرة وهذه صار حتى على أطفال معناها حادثات كبيرة برشة فيها عنف وغيره فإن شاء الله ما عاش نشوف الحاجات هذوما على خاطر الحقيقة ولينا نعيشوا في أزمة متاع أخلاق ونحكوا برشة على الحلول اللي هي موجودة وتنجم معناها تتفعل ولكن فما بطء ممكن في الإجراءات أو ما فماش الإرادة أنه باش تبدل برشة حاجات إن شاء الله نتحدثوا فيه كما قلت بخصوص البرنامج اللي باش تقوم به سبراهيم أكيد بتفاصيله الكل ونقدموا عليه المعطيات الكل وتفاصيل الكل مشكور رخ على تدخل معنا سبراهيم يعطيك الصحة بارك الله فيك إبراهيم الريحاني خبير في مجال الأسرة والطفولة ومستشار قضية أطفال كنت معنا تحياتنا ليك ونواصلوا معكم ديما حتى للتسعة بعد شوية نخلي الكلمة لزملائي في قسم الرياضة أخبار رياضة فوسبورك العادة في 8:30 يقدمها لكم كريم حمدي

صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي الرابطة المحترفة الثانية على الجولة الثانية الدفعة الأولى للمجموعة الأولى. أمس 6 لقاءات، 9 أهداف، 3 تعادلات، 2 سلبية وتعادل إيجابي، انتصار وحيد خرج على قواعد، 2 انتصار لمكارم المهدية وأول انتصار في الموسم للاتحاد الرياضي بتطاوين، وسبورتينغ بن عروس اللي حقق انتصار خارج القواعد. على التفاصيل في ملعب نجيب الخطاب، الاتحاد الرياضي بتطاوين انتصر أمام الملعب الأسوسي هدف مقابل 0، هدف من ضربة جزاء بتوقيع إيهاب بن عمر، دقيقة 85 الرلوي ومستقبل جابس على التعادل السلبي بين الفريقين. مكارم المهدي انتصر أمام محيط قرقنة 2-1، ثنائية المكارم بتوقيع وسام الأجربي وياسين مرابط، وهدف محيط قرقنة بتوقيع عمر بلال جمعية مقرين النجم الخلادي على التعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف في يد بن حمودة افتتح للنجم الخلادي، وعدل غازي مبارك لفريق جمعية مقرين هلال مساكن الهلال الشاب إلى تعادل السلبي، وكوكب عقارب على أرضية ميدانها تنازم أمام سبورتينغ بن عروس 3-0، ثلاثية أسامة العمراني، محمد التوزري وأسامة ملط. اليوم اللقاء الأخير لحساب المجموعة الأولى انطلاقا من الساعة 3 بعث بوحجلة مستقبل سيمان والتحكيم لسفيان جبارة. الترتيب في هذه المجموعة: مكرم المهدية في الصدارة 6 نقاط، جمعية مقرين هلال مساكن الرلوي ب4 نقاط في المركز الثاني، المركز الخامس لمستقبل سليمان منقوص من لقاء ب3 نقاط صحبة بوحجلة وبن عروس واتحاد تطاوين، بوحجلة أيضا منقوص من لقاء المركز التاسع للنجم الخلادي، الملعب الأسوسي مستقبل جابس هلال الشاب وكوكب عقارب لكل فريق نقطة واحدة، يقفل الترتيب فريق محيط قرقنة بدون نقاط. المجموعة الثانية مبارياتها اليوم انطلاقا من الساعة 3، نادي القربي قوافل قبصة تحكيم لمحمود قسيعة، جندوبة الرياضية جمعية ريان التحكيم لأسامة شريط، قلعة رياضية الشبيبة الرياضية القيروانية التحكيم لسمير العنالي، اتحاد قصر السيف أولمبيك مدينة التحكيم لإيهاب بن كيلاني، مستقبل قسرين أولمبيك الكيف التحكيم لعبد السلام ماري، الملعب الجبسي سبورتينغ المقنين التحكيم لياسين المرغلني وحمزة المسليني لمواجهة هلال الرديف، والأمل الرياضي ببوشمة. جولة قادمة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بين يومي السبت والأحد القادمين في البرنامج. المجموعة الأولى مباراتها يوم السبت باستثناء لقاء وحيد. لتفاصيل يوم السبت القادم في الساعة 2:30 توقيت جديد، مستقبل سليمان ضد جمعية مقرين، النجم الخلادي ضد الرلوي، الملعب السوسي ضد بعث بوحجلة، مكارم المهدية ضد هلال مساكن، محيط خرقنا ضد كوكب عقارب، ومستقبل جبس ضد الهلال الشابي، مع لقاء لحساب المجموعة الثانية بين هلال أرديف والنادي القربي يوم الأحد. مباراة أولى لحساب المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس ضد اتحاد تطاوين، مع لقاءات أو باقي لقاءات المجموعة الثانية: جمعية رينا ضد القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف ضد قوافل قفصة، سبورتينغ المقنين ضد جندوبة الرياضية، الشبيبة القيرانية ضد اتحاد قصر السيف، أمل بوشمة ضد الملعب الجبسي، وأولمبيك مدين ضد المستقبل الرياضي بالقصرين. أتحدث دائما على الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة في كرة القدم يفشل في التأهل إلى نهاية كأس أمم إفريقيا 2027 بعد التعادل أمس أمام المنتخب الليبي هدف مقابل هدف بمدينة الإسماعيلية المصرية في إطار الجولة الرابعة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا المقامة بمصر. وديا فرق الرابطة المحترفة الأولى استعدادا لعودة البطولة لعبت مجموعة من اللقاءات الودية. ترجي الرياضي الجرجيسي انتصر أمس أمام اتحاد جرجيس هدف مقابل 0، أهلي بنغازي الليبي في ليبيا يتعادل سلبيا مع النادي الإفريقي، نادي الإصفاقسي يتعادل سلبيا مع واحد قبلي، نجم الساحلي يتعادل إيجابيا مع سقيطة الأدير هدف مقابل هدف، أيضا تعادل إيجابي بين الأولمبي البيجي ومستقبل مرسى، الملعب التونسي ينهزم أمام الهلال السوداني 2-1، والاتحاد الرياضي المنسيري يتعادل سلبيا مع الأمل الرياضي بحمام سوسة. أيضا وديا لفرق رابطة الهواة المستوى الأول والثاني أمس أمل جربة ميدون ينتصر أمام الملعب الرياضي بسيدي مخلوف هدف مقابل 0، واليوم مباراة ودية تجمع اتحاد المطوية بجمعية جربة.
كرة اليد للجولة الثالثة من القسم الوطني ليف، الفوز الثالث أمس بقاعة مدنين لنادي أولمبيك مدنين لكرة اليد أمام الشبيبة الرياضية بالشاحية 37-30. بطولة النخبة في كرة اليد، نتائج الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب أمس، النجم الساحلي يفوز أمام جمعية الحمامات 28-23، تعادل 27-27 بين نادي كرة اليد بجمال ونادي ساقيت الزيت، نسر طبلبة ينهزم أمام الترجي الرياضي التونسي 24-43، انتصار سبورتينغ المقنين أمام المنزه الرياضي 34-28، انتصار للنادي الإفريقي أمام مكارم المهدية 22-20، وانتصار بعث ابن خيار أمام اتحاد منزل 32-17. خليجي 27، المنتخب الإماراتي يترشح للدور النهائي لهذه المسابقة، وسيواجه المنتخب السعودي. المنتخب الإماراتي تجاوز عقبة منتخب سلطنة عمان بهدف مقابل صفر. الدوري الأوروبي ونتائج مباريات البارحة، المنتخب الإسباني بطل العالم ينتصر أمام منتخب تشيك 3-0. المنتخب الإنجليزي في كرواتيا ينتصر بنتيجة عريضة أمام المنتخب الكرواتي 7-0. المنتخب الاسكتلندي ينتصر أمام المنتخب المقدوني 2-0. انتصار المنتخب السويسري أمام المنتخب السلوفيني 2-1. فنلندا وألبانيا الانتصار لفنلندا 2-1. بيلاروسيا وسان مارينو الانتصار لبيلاروسيا 4-0. المنتخب الإستوني ينتصر أمام منتخب لوكسمبورغ هدف مقابل صفر، والمنتخب الإيزلندي ينتصر أمام المنتخب البلغاري 3-0. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، موعد رياضي قادم 10:00 في أنفو سبور. نادي يتواصل معكم المشوار في ورود الصباح إلى حدود الساعة 9. إلى اللقاء.

0: l'offre أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم
1: أريدو طور

0: نهاركم طيب، مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. اتفق الرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني تشي جي بينغ على اعتماد المصطلح الذكاء الفائق في بلاصة الذكاء الاصطناعي خلال قمة اللي جمعت ما بيناتهم في واشنطن. تفاصيل الاتفاق والتفاهمات هذه اعلن عليها البيت الابيض والخارجية الصينية، وهو التوافق على استخدام تسمية الذكاء الفائق في سياق المباحثات والمراسلات، وهذا اللي باش يتم تعميمه عموما في الفترة الجاية على استخدام المصطلح هذا في كل المجالات. اثنين، فما قناة اتصال للطوارئ. تفقد جوز الطرف على احداث قناة اتصال او خط ساخن ما بين واشنطن وبكين للتعامل السريع مع احداث او الازمات المرتبطة بالانظمة التقنية المتقدمة. تعقد جولة المقبلة من المباحثات الثنائية بشأن المخاطر وفوائد التكنولوجيا في شهر نوفمبر الجاي.
1: À l'offre أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.

0: خلنا نرجع نواصل معكم مستمعينا في ختام مشوارنا، نختم معكم بأحوال السوق.
1: أحوال السوق
0: باش نمشوا للسوق بدنين اليوم في جولة، خاصة باش نعرفوا الأسعار جديدها بالنسبة للجمعة هذه وتفاصيل كل الأجواء الكل باش يقدم هنا زميلنا كيلاني موجود معنا بالهاتف. صباح النور نهارك زين.
2: يومك جميل نادي ليك ولكل أوفياء عروس الصحراء، ونحب تحية صباحية جيك مباشرة من الجيم وليك ولكل الزملاء التقنيين وكل من يتابع فيك في هذا الصباح. واتمنى نهاية النجم نقوله نهاية أسبوع مريح على الأقل يوم الأحد، في انتظار يوم عمل غدوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله
2: بالجميع
0: إن شاء الله. الأجواء والأسعار
2: مباشرة أنا من كما تعرفي الجيم هي اليوم سوق الأسبوعية متاع الجيم، مباشرة أنا موجود حاليا في السوق الأسبوعية مش معطيك اليوم معتلاش الأسعار شكوة مع المباشر مباشرة من الجيم. قبل ما نمشي الأسعار نسجلوا استقرار نوعا ما في بعض المنتجات الفلاحية، وكذلك انخفاض نوعا ما في بعض المنتجات الأخرى، ولكن تم زادة غياب لبعض المنتجات الأخرى. نمشي بك مباشرة مع الأسعار الخضر الورقية اللي هو سلق ومعدنوس وبسباس ونعناع على 8 ليم. بالنسبة للبطاطا دينارين و700، بالنسبة للطماطم 2500 و3000، بالنسبة للقرع دينارين، بالنسبة للفلفل دينارين و500، الصلد دينار و300، اللف دينارين، السفنارية دينارين، والخيار 2500 والجرس 6500. هذه بالنسبة للمنتجات الفلاحية. بالنسبة للغلال لاحظوا هنالك انخفاض شوي على مستوى الأسبوع الفارق. بالنسبة للتفاح 5500، للجاف 8000، العوينة 6500، البطيخ دينار و500، البلح دينارين، الخوخ 6500، العنب 9000 ارتفع مقارنة بأسبوع الفارق. بالنسبة للرمان دينارين. هذه مختلف على الأقل الأسعار موجودة. هذا مواطن ولكن بعتني مش نمشي مع الأسماك، مش يكون معايا صديقنا سي الحبيب وصديق إذاعة التطاوين صديق سي الحبيب الساحلي اللي هو بائع أسماك في السوق الأسبوعي بتاع الجيم وقديم، مش نخلوه هو على المباشر يعطينا الأنواع والأنواع والأسماك هذه. لكن قبل شنو ناخذ رأيك أنت تسمع فيها مع مواطن مرحبا بك خويا. أنت كنت تسمع فيها على الأسعار، شنو جو الأسعار اليوم حسب ما تسمع على الأقل الخضرة والغلال والجو هذي؟
3: جو الأسعار فهي مرتفعة شوية.
2: مرتفعة.
3: مرتفعة شوية.
2: مقارنة لقبل معنا؟
3: لا لا هي مقارنة لقبل ليه؟
2: هي خص شنو وين الارتفاع في الغلال والخضر العادية؟ الغلال إيه؟
3: الغلال لقى في الخضر الأخرى.
2: أيوة. أنتي قدامك الرمان قديش الرمان اليوم؟
3: الرمان 2500.
2: لا ولا عنب.
3: إنتاج محلي
2: هكذا. هاي إنتاج محلي. نيم بالضبط.
3: إنتاج محلي.
2: نيم بالضبط.
3: من تجري بالطاهر والرمان.
2: معنا. يعطيك الصحة. هو رأي من أرى المواطن. نمشي مع عم حبيب. مرحبا بك عم حبيب.
4: أهلا وسهلا سيكلاني.

0: وانت على امواج اذاعه تطاوين مباشر.
1: بارك الله فيك. مرحبا بك في نادي
2: مرحبا بك
1: هذا الصباح.
2: يعيشك شكرا لك يا سيدي.
0: عم حبيب انت معروف عندك الاسماك بطبيعه الحال وبايع اسماك يعني في السوق البلدي نتاع جيب. نحب ناخذ اليوم الاسعار. اعطينا الشلبه قداش اليوم؟
1: بالنسبه للشلبه بين 20 و 22.
0: اصبر
1: اصبر سمك الخشين من 20 من 18 والمتوسط 10,000. بالنسبه للموقع الخشينه ب 15 وب 12 وب 10 كبير وقدره. بالنسبه للمعزول المعزول الخشين فانت ولا 35 والمتوسط بين 25 و20.
0: والسبري
1: السبري 28 دينار. الدرغال 32.
0: الوراثة
1: بالنسبة للوراثة البحرية غالية شوية من 55 ل 60 بحرية. وبالنسبة للشفاف فهمت على الخشين 15 والمتوسط 10,000 فرنك.
0: أما حبيبة تفطرني الرأي أن الجيم هي من أعز المناطق على مستوى معناها الجزيرة في إنتاج الحوت
1: بطبيعة الحال.
0: علاش حسب رأيك؟
1: هو جيم قدر حوت جيم واحد حوت بكثير عندنا حوت من الجيم للشيخ يحيى الدار البيضاء سيدي جمهور هذا يسموه الحوت تاع الكثير. الحوت تاع الكثير يسمى بنين ياسر فهمت ولا مش وفما كي تفوت من تفوتي من ليتا من جليج وسيدي سالم ودار جربه والسياق هذيك يسمى احنا نسموه حوت جون. يتبدل المطعم تاع الحوت مش كركيك.
0: يعطيك الصحة سي العبيد شكون معايا ديما قارن ولا حد تعطينا ديما الانواع الموجود. نحب نكمل نادية بالله نكمل باش ناخذ بالنسبة للحوم البقري نخلط 34 دينار والهبره 44 دينار و800 بالنسبه للرباع 30 دينار مخلط والهبره 38 دينار بالنسبه للدجاج اليوم 8500 والبلاتو 9500. مش ناخذ مواطن اخر مره بيك ايش قولك في الاسعار على الاقل كان عم حبيبي يقول فيها واللحوم والاسماك اللي نحكي عليها هنا.
3: والله بالنسبه للحوم
0: كمواطن انت كمواطن
3: بالنسبه للحوم غالي شويه صارك على ارض الواقع مش منها
0: هذا ياخذنا من شركة اللحوم شركة العالمية للحوم تو الصباح.
3: بالنسبة للعجل ب 38 دينار.
0: مخلط هذا
3: مخلط.
0: اي والهبرة؟
3: هبرة والله ايش خلاص 46 دينار.
0: باهي انت كمواطن تنجم عندك
3: الاستهلاك هذا
0: العلوش من نجم يعطيك الصحة. نادية نجم نجم قبل ما نختم بالله ملاحظة بالكتاب عام البلديين البلديات سواء على سيدي مخلوف او بغراره او زين رجاء معناها كل المنتصبين في الاسواق يسمعوا فيا ممكن توا ويشوفوا فيا ودايرين بيا يسمعوا فيا رجاء والمحافظه على النظافه في جمع الفضلات الفضلات ووضع الحاويات ولتسهيل عمليه عون النظافه وتبقى بطبيعه الحال الجيم نظيفه
2: تونس
0: تونس
2: يعطيك الصحة يا كريم
0: مباشرة
2: شكرا لك
0: مع المواطنين مع عم حبيب يعطيه الصحة شكون ما يفوت فقرة قارة ديما لأن عنده دراية بالأسماك وذو الأسماك.
2: نحب نحيي
0: مرة أخرى نادية ونحيي كل السادة المستمعين وكل الزملاء التقنيين وكل من يتابع فيك في هذا الصباح من يوم الأحد. تحية لكم ونقول لك نلتقي الأحد المقبل
2: إن شاء الله. شكرا لك يعني نهارك زين إن شاء الله. تحية لك وتحية للمستمعين الكل اللي موجودين توا في الأسواق. شو كنت أخذت فكرة على الأسعار اللي هي تقريبا متقاربة يعني في مختلف الأسواق مع اختلاف بسيط في بعض المواد. هكا نوصل معكم الختام مشوارنا الصباح الأول على إذاعة تطاوين. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا وكنتوا معنا هادي الغريبي حبيب خراز نادي كنت معكم من الأمام الميكرو نقول لكم نهاركم زينة.

0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: تمام 9 صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين بداية من يوم غد نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي بابن مهيرة. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدامة والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنينة بداية من يوم غد، ثم تشمل ولاية جابس يومي 7 و8 من أكتوبر تحت شعار استثمر في جابس. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما ظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في العالم، أفادت وسائل الإعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بوقوع هجوم سعودي بالصواريخ على مناطق حدودية في مديرية حيدان بمحافظة صعدة شمال اليمن. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران تلقت مؤخرا مقترحات من الأمريكيين عبر وسطاء، مؤكدا أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها 7 بموجب مذكرة تفاهم إسلامابات.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: انتهى الموجز مستمعينا الكرام، قراءة في معرض الصحف العربية والدولية يؤمنه الزميل عمر بودربالا. صباح النور عمر.
3: صباح الخير عفاف، وشكرا لك، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية. والبداية بإنديبندنت عربية وتحت عنوان الجوع يطرق أبواب ملايين الأسر في اليمن. يحذر تقرير الصحيفة من تسارع أزمة الجوع في اليمن إلى مستويات قياسية بالتزامن مع تصاعد القتال وموجات النزوح، خصوصا في مناطق الساحل الغربي وتعز ولحج. بحسب التقرير يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون الخامسة سوء التغذية الحاد، بينهم 500 ألف يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم. تكشف أوضاع النازحين حجم التداعيات الإنسانية للحرب مع فقدان المساكن ومصادر الدخل وتراجع القدرة على تأمين الغذاء. في الموازاة، أظهر رصد برنامج الأغذية العالمي أن 74% من الأسر غير قادرة على تلبية حاجاتها الغذائية الأساسية، وهي أعلى نسبة هذا العام، بينما يواجه العمل الإنساني نقصا حادا في التمويل وصعوبات في الوصول. ويؤكد مختصون أن التحذير لا يعني مجاعة وشيكة حتما، لكنه إنذار مبكر يستدعي تحركا عاجلا لدعم النازحين وضمان وصول المساعدات، كما معالجة ارتفاع الأسعار وتعطل الأسواق وطرق الإمداد. إلى صحيفة الخليج وتحت عنوان البلطيق برميل بارود، يرى المقال أن منطقة بحر البلطيق تحولت إلى بؤرة شديدة الحساسية تتقاطع فيها التوترات العسكرية والجيوسياسية بين روسيا والغرب، خصوصا حول جيب كالينغراد الروسي. يشير الكاتب إلى أن المنطقة تستعيد بعض أجواء الحرب الباردة مع تصاعد رسائل الردع وتراجع هامش الخطأ في ظل حضور السلاح النووي في الحسابات الاستراتيجية. وتمثل كالينينغراد موقعا روسيا متقدما على البلطيق، بينما ينظر إليها الغرب باعتبارها نقطة ضعف مؤثرة في الأمن الأوروبي والممرات البحرية. ولا تقتصر المخاطر على المواجهة التقليدية، تشمل الحرب السبرانية والعمليات الهجينة والمسيرات والتخريب، بما قد يحول حادثا محدودا إلى أزمة واسعة. يؤكد المقال أن الظروف الحالية أكثر تعقيدا من الحرب الباردة بسبب تعدد القوى وتشابك النزاعات والتقنيات العسكرية، لذلك تبرز الحاجة إلى قنوات اتصال وحوار فعال لمنع سوء التقدير وتحول البلطيق إلى مواجهة لا يريدها أي طرف بحسب الكاتب. نختتم المعرض بصحيفة ليبراسيون الفرنسية وتحت عنوان دونالد ترامب يحكم الخناق العسكري والاقتصادي والخطبي في مواجهة إيران. تتوقف اليومية الفرنسية عند تصعيد واشنطن لضغوطها على إيران عسكريا واقتصاديا، تصعيد يشمل إرسال تعزيزات جديدة إلى الشرق الأوسط وتهديد دونالد ترامب باستئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي. بالتوازي تشدد الولايات المتحدة حصارها الاقتصادي غير عبر منع صادرات النفط الإيرانية وتوسيع العقوبات لتشمل قطاعات جديدة بهدف قطع موارد النظام. يرى محللون أن الضغوط قد تدفع إيران إلى تغيير ساحة المواجهة واللجوء إلى أساليب غير متكافئة. وفي هذا السياق تبرز اتهامات باحتمال تورط إيراني في حوادث أمنية، بينها حادثة طائرة فلاي دبي رغم عدم وجود إثبات رسمي حتى الآن، ما يثير مخاوف من اتساع الصراع وخروجه عن السيطرة. إلى هنا نأتي لختام المعرض، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
0: إذاعة التطوير.
1: إذاعة التطوير.
0: صباح الألحان مع

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين بداية من يوم الغد الاثنين نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي ببن مهرة. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين بداية من يوم غد الاثنين، ثم تشمل ولاية جابس يومي 7 و8 من أكتوبر تحت شعار استثمر في جابس. أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. في العالم، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة مجددا اليوم من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته لعدة ساعات بحماية من قوة الاحتلال الصهيوني. تواصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق في جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني. نهاية الموجز بعد قليل. أنفو سبور مع كريم حمدي. أنفو سبور.
2: شكرا عمر، اهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي للدفعه الثانيه للجوله الثانيه للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. عشيه اليوم انطلاقا من الساعه 3 مباراه وحيده لحساب المجموعه الاولى تجمع بعث بوحجله بمستقبل السيمانه التحكيم لسفيان جبارة، باقي المواجهات لحساب المجموعه الثانيه لنادي القرب بقوافل القفصه التحكيم لمحمود قسيعة، جندوبه الرياضيه الجمعيه الرياضيه بريانا، وسام شريتي حكم المباراة، القلعة الرياضية الشبيبة القيرونية تحكيم لسمير العنلي، اتحاد قصر الأساف نادي أولمبيك مدينة تحكيم لإيهاب بالكيلاني، مستقبل القاصرين أولمبيك الكافة التحكيم لعبد السلام ماني، الملعب الجبسي سبورتينغ المقنينة التحكيم لياسين المرغني، وهلال أرداف أمل بوشامة والتحكيم لحمزة المسليني. المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة يفشل في التأهل إلى نهاية كأس أمم إفريقيا 2027 إثر التعادل أمس أمام المنتخب الليبي هدف مقابل هدف لحساب الجولة الرابعة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا المقامة بمدينة الإسماعيلية المصرية إلى غاية 6 أكتوبر الجارية. وديا اليوم، الاتحاد الرياضي بالمطوية يستضيف فريق جمعية جربة في مواجهة أو في مواجهة تحضيرية لانطلاق الموسم للفريقين. المنتخب الإماراتي هو منافس المنتخب السعودي في نهائي خليجي 27. المنتخب الإماراتي كان تجاوز منتخب سلطنة عمان بهدف دون رد لتكون المواجهة يوم الثلاثاء القادم بين المنتخبين. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. جمال تحياتي عبد الكريم، الحمد لله. اللقاء.
3: بودكاست أثر عبر الأثير.
4: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، تقتفي شعل المجعي أثر أعلامي صنع من الكلمة جسرا إلى قلوب المستمعين، ومن الصوت ذاكرة ومن الصورة حكاية.
5: بابا عبد الكريم قتاتة كان وما زال وسيبقى من أبرز الأصوات الإذاعية، ليس فقط بصوته المميز وحضوره الإعلامي، بل بتواضعه وقربه من الناس. عبد الكريم قتاتة كان وما زال يؤمن بأن الإعلام رسالة، وأن أجمل نجاح هو أن تترك أثر يبقى في ذاكرة الإنسان.
4: عبد الكريم قتاتة، من صناعة الصورة إلى العزف بالقلم عبر الأثير إلى رحاب الجامعة، حيث ترك علما وقيما.
6: سر عبد الكريم ما كانش في الراديو، لأن الراديو كان مجرد وعاء والبريد كان مجرد أداة. سر الحقيقي كان في شيء آخر، اللي هو أنه جعل المستمع يشعر بأنه مرئي ومسموع وله قيمة.
4: شهادات حصرية من أصدقائه ورفاق دربه.
6: أحفظ لعبد الكريم وأحفظ لبرنامجه الكوكتيل مكانة أثيرة في تدريبي على الكتابة.
4: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
0: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير. إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. فل ياسمين،
7: فل ياسمين.
3: فل ياسمين،
7: فل ياسمين.
8: ياسمين في
9: فل وردة يا بي، خدي فل يا
10: ياللي مسكت المشموم، ياللي مسكت المشموم.
7: فل ياسمين،
3: فل ياسمين مع ليلى سحنون.
11: صباح الفل والياسمين لكل سادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم في ثالث حصة من برنامجنا صبيحة وضحى. كل نهار أحد موعدنا يتلقى معكم من الآن إلى حدود الواحدة ظهرا بإذن الله. ثلاثة سوايع أكيد باش إن شاء الله يتعدوا خفيف الظرف معكم. أكيد سعيدة بتشجيعكم بدعكم وبتفاعلكم زادة معنا في مختلف الفقرات، خاصة في الجزء الأخير من الحصة. وبعد نزيد نذكر به فقط نعطيكم شنو حضرنا لكم بالنسبة لليوم. فقرة بذور الحياة مع الدكتور وليد الصغير المختص في التغذية العلاجية التجميلية. نتحدث اليوم على الجهاز الهضمي، ما أدراك ما الجهاز الهضمي والغذاء. اليوم دور الجهاز الهضمي في إنتاج الكولاجين والإيلاستين. في فقرة دبارة اليوم شيف صابرة بوسعدة إن شاء الله بتكون معنا وتعطينا مجموعة من الوصفات حلوة مالحة، وصفة اقتصادية بالسردينة، وكذلك كيك اقتصادي بوصفة واحدة. نجم نعملوا ثلاث أنواع كيك خاصة اللمجة للصغيرات، نعطيهم حاجة صحية ودياري منظيفة بطبيعة واقتصادية كما قلت في نفس الوقت. الفقرة جديدة مع مهندس البستنة وتقطير الأعشاب سي معز العماري، فقرة اسمها أروما. وإن شاء الله في كل مرة باش نتحدثوا على أعشاب عطرية، على نباتات فوائدها والخاصيات متاحة. اليوم نتحدثوا على الحبق مع سي معزة. كيف كيف في الجزء الثاني من الحصة باش تكون معنا الكوتش فتحية دلهومي في فقرة ماركتينج، عالم النباتات مع سماح أبو صفا، أبديت مع مصمم الأزياء مهدي رياحي وعالم الأزياء والموضة، وآخر تندانس في اللباس خاصة الفترة هذه الطقس بداي برد شوي، باش نشوفوا كل الجديد مع مهدي. وكما قلت يعني المساحة مفتوحة لكم مع اتصالاتكم ومكالماتكم الهاتفية مع مختصة التجميل السيدة سميرة برجب صاحبة سنتر جلوس أند جلو بمدنين، واللي تهديكم أسبوعيا وصل بما قيمته 200 دينار خدمات تجميل في المركز متاحة. وتجاوبكم زادة كذلك على استفساراتكم، يكفي أنكم تتصلوا بينا تقدموا الأسئلة متاحكم وتدخلوا معنا تلقائيا في القرعة. وراهي ماهيش مسابقة كما قلت، هي فقط نعطيكم فرصة للتدخل معنا وتلقائيا تدخلوا في القرعة. مرحبا بكل فريق البرنامج معنا على موجاتنا، مرحبا بكل سادة المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في الاستماع. Yeah.

0: يلا نوصل معكم إذن مستمعينا. برشة سيدات يستناو وقتاش سي وليد بما أنه مختص في التغذية العلاجية التجميلية وقتاش باش يحكينا على الجمال يستناو برشة. فاليوم سي وليد باش يحدثنا على الأيض والسن وعلاقتهم بالوجه. معناها مرأة مثلا عمرها 45 سنة تنجم تظهر عمرها 30 والعكس صحيح، تنجم عمرها 45 وتعطي حتى 60. فما علاقة كبيرة برشة بين الأيض والعمر أو السن و انعكاسهم على وجهنا، خاصة نعرفوا نساء عنا حساسية كبيرة من الكبر، من التجاعيد، من مشاكل البشرة، ولو أن وراه العمر ما منوش هروب لأنه هذه سنة الحياة، ولكن نجمو نعيشوا بوجه نظر، نجمو نعيشوا بصحة وبشرة جيدة. فبشحتينا كل الأسرار اليوم دكتور وليد الصغير في فقرة بذور الحياة.
1: بذور الحياة،
0: بذور الحياة. دكتور صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل المستمعين الكرام في ذات الطويل. ما شاء الله الأجواء رائعة في ذات الطويل.
0: أكيد ليلة. أكيد نهار الأحد وفل وياسمين ما تنجم تكون كان رائعة ومفيدة زادة من خلال المعلومات والتوصيات الكل اللي تقدم هنا دكتور. اليوم نتحدث على العناية بالوجه، والوجه هو مرآة الإنسان وانعكاس لما في داخل الإنسان. زادة التفاصيل معك، تفضل.
2: أكيد أكيد أخت ليلى. دونك إحنا اليوم إن شاء الله ننصحوا السادة المستمعين باش يحضروا الورقة والستيلو ولا الكراسة والستيلو، لأنه يعني بداية من الحصة هذه باش ندخلوا في صلب الموضوع إن شاء الله. باش نحكيوا على الجمال. أي مرأة تحب وجهها يكون ناير مشرق، أي بنية زادة كيف كيف. دونك فما برشا يمشي يعني للمكياج
0: حتى الراجل راه يقول لك ذوب انسان، حتى الراجل مش كان انسى، حتى الراجل يحب روحه متأنق ووجهه ضاوي وفي صحه
2: جيده. الجمال مش مقتصر على المرأة،
0: ما نقتصرش كان
2: يعني
0: عن
2: فما حاجات مثلا الراجل تبدا عنده تجاعيد في وجهه تقلقه، يعني يتقلق منها.
0: صحيح صحيح.
2: فالاكيد معناتها الحاجات هذه ان شاء الله باش نحكوا فيها اليوم باذن الله. دونك احنا باش ندخلوا في صلب الموضوع، الوجه ديما نقول ونعاود كيف نلقاو ديفوات في الوجه. الديفوات هذيك راهو هي ديزانديس، هي اشارات
0: مؤشرات. نعم
2: ولا مؤشرات الجسم يقول لك راهو عندك الكبده فضطه، راهو عندك كذا، راهو عندك كذا، واضحه. ولكن مش كل شيء في الكبده، يعني مش كل شيء نسجلوه في الكبده. دونك اليوم ماناش باش نحكوا على الكبده وماناش باش نحكوا
0: على انا نقترح عليك مشاكل مشاكل الكبد تحب حصه وحدها. نعم قلت لك مشاكل الكبد وحدها تحب حصه وحدها دكتور. ما نجموش
2: مش حصه، لا حصص برشا حصص. احنا ديجا اليوم باش نحكيو في الكولاجين على ضوء حصص، ما نقدروش في حصه واحده باش نحكوا على الكولاجين، واضحه.
0: يلا ندخلوا في التفاصيل،
2: باش ندخلوا في صلب الموضوع. دونك المشاكل اللي هي التاليه، دونك الشحوب في الوجه، الجفاف، التجاعيد، اتساع المسامات في الوجه، الضعف نتاع الوجه. برشا ناس يتقلقوا تقول لك انا وجهي يضعف، يضعف برشا وجهي ضعيف ما نفهمش علاش. الترهلات بالرقبه، دونك المشاكل هذه خاصه الهالات السوداء زاد كيف كيف. دونك المشاكل هذه راهو اشارات قويه برشا على مشكل في انتاج الكولاجين والالاستين. الكولاجين والالاستين واضحه. خلينا نفهم الساعه الكولاجين هذا منين يفرز. دونك الكولاجين مع الإيلاستين يفرز من خلايا اللي فيها اسمها الفيبروبلاست. اوكي الفيبروبلاست هذوما يفرزوا الكولاجين، ولكن بطبيعه في الطبقه الوسطى للبشره الدارم.
0: نعم.
2: الأذن نسموها بالعربيه. اوكي ينجم يصير خلل يا ليلى في الخلايا اللي فيها هذه في صوره ما الانسان يتقدم في العمر، يعني يعدي ال 40 سنه
0: بالضبط.
2: بطبيعه هذا ما يشمنيش انا وانت ليلى انت ولا
0: بالكل
2: في التقدم في العمر، وقت يبدا الانسان عنده مشكله في الفيتامين دي. يعني عنده نقص في فيتامين دي.
0: نعم.
2: ثم انزيم اسمه الميتالو بروتيناز. الانزيم هذايا يولي يصير فيه فرط نشاط ويولي يكسر الكولاجين، واضحه. دونك الفيتامين د قيدوا عنكم الفيتامين د ضروري جدا ل دونك انتاج الكولاجين والإيلاستين.
0: واضح دكتور انه برغم انه بلادنا بلاد شمس، لكن اغلب التوانسة عندهم نقص في الفيتامين دي.
2: لا ما خاصة النساء، خاصة المرأة كي تبدا يديها مغطين وساقيها مغطين، دونك منين باش تمتص الفيتامين دي؟ واضحة. دونك هذه زاد اشكالية،
0: ما نحبوش نتعرضوا للشمس باش ما نسمروش وما نكحلوش للاسف.
2: بالطبيعة بالطبيعة. دونك فيتامين دي راه خاصة يعني تمتص الجلد من اليدين والساقين خاصة. واضحة. دونك لهنا نلتجئ للمكمل الغذائي الفيتامين د.
0: نعم.
2: اوكي با. احنا حاجتنا توا في مواد اوليه عباره انسان باش يبني دار حاجتنا بمواد اوليه. الماده الاوليه الاولى هي فيتامين د. المواد الاخرى عندنا الزنك عندنا الفيتامين سي وعندنا الاحماض الامينيه. واضحه؟ يقول القائل الاحماض الامينيه شنو هي؟ عباره على دونك بروتينات تم استقلابها. واضحه؟ بالميتابوليزم معناتها.
0: نعم.
2: اوكي با. لكن ليلى فما برشا من الناس عندهم مشكل في الامتصاص.
0: صحيح.
2: على سبيل المثال عندنا مشكل في الامتصاص وإلا تنجم تصير مشكلة في الأيض الميتابوليزم. هذا دونك يؤدي كونه الجسم ما يقدرش يفرز الكولاجين والإيلاستين. باش نفهموا الوضعية عندنا برشا مأكولات اللي هي يعني في بعض الأنظمة كما الطيبات يتم منحها كما شنو كما هيك البقوليات العدس الحلبة الفول الحمص عندك زادة كيف كيف الخضروات الورقية عن المكسرات وعن البذور هذوما قيدوهم عندكم هذوما فيهم موانع امتصاص اللي هما حمض الفيتيك وحمض الأكساليك. واضحة؟ الأحماض هذه برشا من الناس راهو الطيب في العدسة طبيخة وطيب وطيب في برشا حاجات من غير ما يعملوا إجراءات أولية هذوما فيهم موانع امتصاص. فإحنا شو نعملوا بالنسبة للخضروات؟ قيدوا عنكم. بالنسبة للخضروات لازم لازم يتم نقحها في ماء دافي وفيه الخل وفيه الخل وفيه الليمون. ضروري جدا باش نحيو الأحماض هذه اللي هي مانع على الامتصاص.
0: نعم.
2: كيف كيف بالنسبة للبقوليات و الكل ماذوك ماء دافي ومعهم عصر الليمون. هذه هي أحسن طريقة باش نتخلصوا من موانع الامتصاص. بطبيعة موانع الامتصاص نجم تكون مرضية.
0: خلينا دكتور باش ما ينفهموناش بالغلط السادة المستمعين، رانا ما قلناش ما تستهلكوش البقول والا الخضروات، ولكن فيهم يعني فوائد
2: باش نتخلصوا من موانع الامتصاص.
0: بالضبط، فيهم موانع امتصاص يلزم نتخلصوا منها من خلال انه يتنفخوا شويه في خل في شويه دارس.
2: ضروري جدا. بالضبط. ضروري جدا. واضحه؟ دونك عندنا بطبيعة موانع امتصاص أخرى معناتها ما عندناش الوقت باش نذكرها. بطبيعة أمراض مناعة ذاتية توا نجو في صورة ما احنا الأكل اللي خذيناه خذينا منه بطبيعة البروتينات وخذينا منه الفيتامين سي وخذينا منه الزنك وكل شيء هذوما الكل باش يتم استقلابهم بطبيعة من خلال الميتابوليزم نتاعنا وباش يعطيونا طاقة ويعطيونا تنظيف للخلايا يعني وتجديد الخلايا. بس من بينهم الخلايا هذه الخلايا اللي فيها اللي كنت انا نحكي عليها.
0: نعم.
2: دونك بنينا الكولاجين وحفزناه باش يتم انتاجه. يعني انت شوف ليلى من الغذاء اللي احنا ناكله فيه حتى وصلنا للانتاج نتاع الكولاجين. واضحه؟ بس هذه الفيتامينات اللي انا نحكي عليها لازمنا بطبيعه ناخذوهم بطريقه يعني يسهل على الجهاز الهضمي نتاعنا كونه يمتصها بسرعه.
0: بالضبط.
2: وهذا نعم. علاش ايوه وهكا علاش حنبون هو الموانع يعني نتاع انتاج الكولاجين عديده. يعني حتى مثلا يعني نحكي لك وان شاء الله تنخصصوا حصه في الموضوع هذايا حتى الاستحمام بالماء الساخن. الاستحمام بالماء الساخن يعني تصور انت الاستحمام بالماء الساخن ينجم يعمل لنا مشكل في انتاج الكولاجين ويضر البشره نتاعنا.
0: نعم.
2: واضحه؟
0: نعم.
2: يعني هي الحقيقه فما برشا مشاكل تنجم تمنع انتاج الكولاجين. خلينا نشوفوا وصفه اللي هي الضاهي مكمل غذائي اللي اسمه كولاجين إيدروليزي. المكمل هذا غالي برشا تقريبا يعني في تونس ما يقلش على 180 دينار تونسية. الكولاجين هذا هو صحيح يعني الجزيئات متاعه مجهرية وسهل الامتصاص ولكن سعره باهظ جدا. احنا نقدروا نصنعه يعني كولاجين
0: منزلي. نعم.
2: ونستفادوا منه بأقل التكاليف.
0: كيفاش؟
2: نشوفوا باش نعملوا حاجة اسمها البون براس اللي هي بالعربية تسمى مرقة مرق العظام
0: وراء.
2: ولكن بطريقة صحيحة لأنه أغلب الناس تعمل في المرق هذا بطريقة خاطئة تماما.
0: نعم.
2: واضحة؟
0: يعني مرقة وستيلو توقيوا المقادير كيفاش
2: بطبيعة لازم يقيدوا. دونك هنا باش نستعمل الكوكوت بطبيعة والفترة الزمنية نتاع التحضير لازمها ما تقلش على 12 ساعة على نار هذا يعني المدة الطويلة هذه بشكل الجزيئات متاع الكولاجين تكون صغيرة ويتحول الكولاجين بطبيعة للجيلاتين وهكذا البدن متاعنا يقدر يمتصه. واضحة؟
0: واضح.
2: بس دونك المكونات عنا 4 لتر ماء. بس 4 لتر ماء عنا 2 كيلو عظم العظم البقري.
0: ايه.
2: حاجتنا ذاك المخ الداخلي واضح هيك المخ الداخلي اوكي بس نصف كأس خل يستحسن بطبيعة دينا نستعمل خل التفاح اوكي
0: نعم
2: بس ملعقة صغيرة كركم ملعقة صغيرة ملح الهيمالايا خمس ورق قرنف ثلاثة حبات ثوم والثوم يكون كامل حبة بصل يكون ماذا بين البصل الأحمر حبة جزر هذوما كاملين مقصوم عنا فلفل أسود كعب يعني رشة صغيرة بالكل حاجة قليلة بالكل واضحة
0: نعم
2: بس ان شاء الله ما نكونش نسينا حتى شيء لا عندنا
0: نسيت الهيل زاد دكتور انت بعث لي الوصفه
2: اللي هم عرف الديك وعندنا هيك الساقين بتاع الديك بطبيعه نقصوا هيك الجزء السفلي تاع الساق نخليه كان العود برك
0: نعم
2: ولكن الحاجه المهمه جدا اللي يكون يتم التعقيم يعني هيك العظم تاع البقري اللي باش نعملوا وهيك العرف نتاع الديك وهيك الساقين وكل شيء لازمهم يتحطوا في ماء سخون فيهم الماء فيهم الملح وفيهم بالطبيعة الخل
0: نعم
2: نخلوهم مدة ربع ساعة يتعقموا بعدين نغسلوهم بالبيه بعدين نعملوهم في الكوكب اوكي
0: واضح
2: خليناهم مدة 12 ساعة اقل شيء بالطبيعة ما بين كل اربع سوايع لازمنا نزيدوا الماء نتفقد الماء في الكوكب باش الكمية ما تنقصش على الاربع ثلاثة
0: ولازمنا دبوس غاز معبية زادة ذقرة وحساب
2: كوكات كبير واضح
0: نعم
2: شنو باش نتحصلوا تو احنا اول حاجه باش نعملوه في الاخر بالكل قبل ما نتحصلوا باش نعملوا ملعقه زوز ملاعق كبار بعد ما ساي كملنا ومعناتها سخو دونك باش نعملوا ملعقه ولا زوز ملاعق كرويه
0: نعم مرحيه ولا حب دكتور
2: لا حب كرويه حب اوكي ده في الاخر بالكل بعد ما يبرد نصفيه ونحطوه في دباب زبلار ودبابز بالله هذوما يعني نقولوا مش دبابز نقولوا كيفاش كبالله واضحه ونحطوهم في الفرجيدار شنو باش نتحصلوا باش نتحصلوا على السمن الحيواني طبقه جامده من فوق وباش نتحصلوا على السائل اللوطا
0: نعم
2: هذاك السمن الفوقاني هذاك مفيد جدا للصحه للعظام وكل شيء للبدن كامل هذاك باش نعملوه في البزار نتاع الماكله نتاعنا اللي طيبوا فيها كل يوم هذاك الماء اللوطا هذاك هو الدواء هذاك الدواء الأصلي هذاك هو عبارة على الكولاجين الكولاجين اللي احنا نسحقه وفيه الزنك وفيه الكالسيوم وفيه الفيتامين دي وفيه كل شيء اللي تصوروا في ذلك الكولا الأحماض الأمينية اللي نسحقه الكل موجود هذاك الكاس هذاك باش نشربوه مباشرة قبل الوجبة واضحة قبل الوجبة نشرب الكاس هذاك
0: الكبر متاع الكاس قديش كاستي كاس صغير
2: خلينا نقول ما بين 200-250 ml واضحة الناس اللي عندها مشكلة في المفاصل تجي بعد الأكل وتستهلك مكمل غذائي اسمه جلوكوزامين MSM هذا الناس اللي عندها المفاصل بالنسبة للناس اللي يحكيوا توحنا على الكولاجين هذايا الكاس هذايا يعني قبل كل وجبة وراه مفيد جدا الفرق بينه وبين المكمل الغذائي كون المكمل الغذائي خاطر الجزيئات متاعه مجهرية يمتص في ظرف نص ساعة بينما هذا يمتص ما بين ساعة وساعة ونص هذا هو الفرق ولكن في النهاية باش نتحصلوا على نفس الفائدة
0: أوكي؟ الوصفة هذه تقريبا قديش تكفينا معناها الفترة متاعها
2: ما شاء الله يعني
0: شد بالقدام
2: في الأخير بقول باش تعمل أربع ايترات يعني انت توفى الكميه هذه تعاود
0: لا قصدي الفتره نتاع الكور هذه
2: يعني المده الجمليه باش نوصلوا لنتيجه ممتازه بالضبط. جدا هي 3 اشهر
0: جيد جدا واضح يعطيك صحه
2: هذه الوصفه الداخليه هذه شفت احنا توفى التغذيه العلاجيه التجميليه راه ما نخزروش للبدن كامل برا نخزروا له من برا ومن داخل اللي يهمني الداخل اكثر حاجه
0: وانا قلت في بدايه المداخله انه راه وجهنا مراه لبدننا هو انعكاس للداخل اللي فينا
2: صحيح اغلب الناس يعالجوا المشكل من برا ويخليوا المشكل من داخل
0: او بالاحرى يغطوه مش يعالجوه لانه اذا ما عالجناهش داخليا ما يتنحاش المشكل خلينا نفهموا بدننا من داخل
2: الزمن نتاعنا من داخل هكا ولا البرا لازم تكون فما وصفه ان شاء الله في الحصه القادمه باش نقدموا وصفه ليلى وصفه ممتازه جدا وباش يشيخوا الساده المستمعين بالوصفات وصفات منزليه ممتازه برشا فعاله برشا وبحول الله تو يشوفوا ان شاء الله نتيجه في وقت وجيز كيفاش الوجه نتاعهم يتبدل وكيفاش الحاجات اللي باش نعطوهم ان شاء الله حاجات طبيعيه 100% وعندها فايده كبيره برشا للجمال الخارجي.
0: يعطيك الصحه دكتور، شكرا ليك، وصفه مهمه جدا، ولاحظت وكان شفت كلام الدكتور يعني فما فرق بين الوصفه اللي قاعدين نتبعوا فيها برشا ووصلت يعني حتى انها ترند على صفحه التواصل الاجتماعي الخاصه بالكولاجين وبين الوصفه الصحيحه وطريقه استعمالها من خلال اهل الاختصاص. دكتور وليد نذكر هو مختص في التغذيه العلاجيه التجميليه. شكرا ليك دكتور، يعطيك الصحه، نلتقي الاسبوع القادم مع وصفات جديده وصحيه إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك، ونتمنى الصحة والسلامة والعافية للجميع. بعد شوية أروما، فقرة جديدة مع سي معز.

0: نواصلوا معكم مستمعينا، وكما قلت يعني ديما نحاولوا انه مختلف برامجنا تكون مفيده للسامعين، وان شاء الله من خلال كل ما نقدم تكون الاضافه حاصله ليكم الناس الكل. 34 دقيقه بعد العشرة، فقره جديده معانا هي الحقيقه منذ الاسبوع الفارط برمجناها، ولكن لالتزامات خاصه تعذر ان يكون معنا سي معز باش نتعرفوا عليه لاول مره. سي معز العماري في اذاعه تطاوين، هو مهندس بستنا ومختص في تقطير الاعشاب. صباح النور سي معز، اهلا وسهلا.
1: صباح الخير، نهاركم طيب.
0: مرحبا
1: وبمستمعي الكرام،
0: يعطيك الصحه. فقره اروما ان شاء الله باش تكون ديما فيها معنا سي معز، وكل مره نختار عشبه او نبته ونتعرفوا على تاريخها وكذلك على فوائدها استعمالاتها وحتى مخاطرها، ساعات لانه حساس جدا ودقيق جدا استعمال الاعشاب والاجواء هذه بصفه عامه. اليوم معك سي معز باش نتحدثوا على الاحبق، تفاصيل معك تفضل.
1: اي الاحبق، الاحبق وما ادراك ما الاحبق، هذا معروفه
0: وما احلى ريحته زاد الاحبق.
1: اي بطبيعه الحال كلها فوائد،
0: نعم،
1: للاستعمال خارجي، للاستعمال داخلي، للاستعمال في المطبخ، للاستعمال للدم. عندها تاريخ كبير، الاحبق كانوا قبل يهجوها كسامبول للمحبه،
0: جميل،
1: خاصه في عهد الرومان. نحكيو تو اون ريزومي الاحبق شنو هي كنبته. فما العديد من الأنواع. فما الأحبق الفصلي، نقوله سيزوني، اللي تزرعها في شهر 3 يعني مارس أفريل، تعدي معاك حتى لآخر الصيف وبعدك النبتة تموت، تعمل زراعة متاحة وتموت. وفما الأحبق اللي نقوله فيفاس، النبتة تقعد عام 12 شهر، معناها تبدأ في الحديقة متاعك حاشق بحبق في الشتاء، عندك الأحبق. والخصائص متاعهم تختلف شوية، معناها نقول المكونات متاع النبتة،
0: نعم،
1: ما يبعدوش برشا على بعضهم، لكن الخصائص في الفورمة متاع الورقة، في كبر الورقة، اللي بذلان في الصيف المطاعم يحبوا كل الورقة الكبيرة متاع الأحبق الفصلي، باش يزينوا بيهم البلاد متاعهم، يزينوا بيهم البيزا متاعهم، فهمت. والفوائد متاعها شنية الأحبق؟ احنا مثلا الأحبق نقطروه،
0: نعم،
1: باش نتحصلوا على الزيت الاساسي من شراء، وعلى الماء نتاع التقطير نتاعو. ليش يصلح ماء الاحبق؟ باهي، ماء الاحبق من اكثر المياه اللي يعالج المشاكل الجهاز الهضمي. من اللوزوفاج حتى الكولون.
0: ما شاء الله.
1: ينحي الغاز من المعده، يعدل الترانزيت انتستينال اللي هو المرور المعوي، في نفس الوقت يقضي حشاك على القبض وعلى جريان الجوف. بخلاف هذا الأحبق يجيب العديد من الأملاح المعدنية اللي الدم حاشته بها، يجيب دي زانتي أوكسيدان اللي هما
0: مضادات أكسدة، نعم،
1: المضادين للأكسدة اللي هما دي موليكول يتاكيو حشاك السموم اللي هما اللي غادي كوليبغ الموجودين في الدم، اللي يتسبوا في العديد والعديد من الأمراض، أمراض الداخلية والخارجية.
0: نعم.
1: الفوائد نتاعو الأحبق لا تحصى ولا تعد. ولا تعد.
0: ما نحصروهش معناها كان في أنه نحطوه في البيتزا، وإلا نعملوه صوص بيستو، وإلا نحطوها كزينة طارد للحشرات. هذه الحاجات الكلاسيكية اللي نعرفوها، ولكن نشوفوا ما شاء الله صيدلية متنقلة الأحبق في حد ذاته.
1: الأحبق كنبتة، تو اليوم حكينا على الأحبق، ممكن وقت آخر نحكيه على نباتات أخرين. كل نبتة عندها خصائص متاحها وعندها فوائد متاحها بالنسبة للبدن، وماذا بينا هو توفى، ما هو علم كامل في الطب اللي اسمه الفيتوثيرابي، العلاج بالنباتات الطبية والعطرية، ولا ليدغولاثيرابي، العلاج بمياه التقطير بتاع النباتات الطبية والعطرية. يعني اليوم قبل ما نوصل يعني للميدسين لوغت، يعني لك الطب الرزين
0: الحيات
1: الحرق وك الزرارق وك الانتيبيوتيك، نجم نبدا نعالج روحي بمياه التقطير مثلا. مياه التقطير،
0: والا حتى نستبقوا زاد سي معناها بالفعل نستبقوا الامراض، ما نخليش روحنا اللي نمرضوا باش نبدا نعالجوا. احنا نحمر بدنا ساعه في البدايه، نعززوا المناعه نتاعنا، نعطيوه احتياجاته مسبقا. مانيش خاطر مريض نمشي نستعمل الاحبق، لا، ينجم يكون حمايه بزايد خير. بالضبط، معناها
1: بالضبط بالضبط. هو ديجا الاستعمال نتاعو كي تاخذ انت، قول مثلا ناخذ مياه التقطير، قول انت في دارك ما عندكش مياه التقطير، لكن عندك النبته، نبته نعمل بها انفيجيون، ما يقلقنيش، نشيح النبته وقت تبدا في
0: في فصلها
1: تبدا معناها هايجه كيما نقولوا احنا النبته وفيها بزايد ورق نشيحوا شويه ورق نتاعها ونخليوه في المطبخ نتاعنا ونعملوا دي تيزان. اما اذا التيزان تحبها تعطيك مفعول على الجهاز الهضمي ماذا بيك تعمل عقيده زوز تيزانات في النهار. معناها مقدار نتاع 3 غرامات من الحشيشه في ربع إتر ماء. كيفاش نعملوا؟ نغليوا الماء نحطوا 3 غرامات نطفيوا الغاز نغطيوا على
0: على المعون البخار هذاك باش يرجع الماء
1: توقع انفوجيون.
0: نعم
1: فهمت. بعد ربع ساعة 4 دراج نجموا نشربوه من المستحسن ما غير سكر. ألا يحب حاجة حلوة نحطوا حتى شطر مغرفة عسل نبعدوا شوية على السكر. احنا أو باش نفيدوا بدناتنا عندك حوايج ماذا بينا نقصوا فيهم في المطبخ نتاعنا هو كل ما هو سكر وملح وفارينة نحاولوا نقصوا منهم. دونك هذا استعمال بالنسبة للعبد لا ما عندوش ماء تقطير. العبد ألا يلقى الماء تقطير نتاعه استعمال سهل. لازم تعمل اون كور نسميوها اون كور تاع 3 أسابيع. تاخذ الماء المقطر نتاعك تحط مغرفه في نصف إتر ماء. شو معناها؟ معناها انت تقوم الصباح تاخذ دبوس الماء نتاعك العاديه نتاعنا اللي هي إتر ونصف تحط فيها 3 مغارف. 3 مغارف نهز دبوستي ونقعد نشرب في الماء هذاك عادي.
0: نعم.
1: معناها وين نعطش نشرب معناها مش فما حكمه يلزم في النهار تشرب دبوس
0: هو لانه ديجا مخفف معناها باش تشربه بطبيعتك على طول النهار.
1: بالضبط بالضبط. اما يلزم كل شربه ما تجي منك الدبوسه اللي فيها مالح حبق.
0: اللي فيها مالح حبق.
1: تقعد 3 اسابيع كل دبوسه ما تحلها تحط فيها 3 مغارف. هذيك تسمى اون كور اون كور دوس. فهمت باش تعطيك المفعول اللي انت تلوج عليه على بدنك وخاصة كما قلت هو الجهاز الهضمي من لوزوفاج حتى الكولون وتشوف انت اللي عنده غاز في المعدة عنده حتى يقول لك عندي غاز كرونيك
0: عندي مشاكل تاع القولون العصبي والناس اللي عندها مشاكل في الهضم وغيرها.
1: بالضبط بالضبط. هو اليوم حكينا على احنا على الحبق ثم نباتات اخرين اللي زاد يعالجوا المشكل نتاع الغاز في المعده ولا في المصارن. وقت اخر نحكيوا عليهم ونشوفوا شنو الفوائد نتاعهم.
0: نعم يعطيك الصحه. مهم جدا انه نفهموا ساعه الحكمه اللي خلقها ربي في كل نبته وفي كل العشبة موجودة في الطبيعة ولكن زادة طريقة استعمالها مهمة برشا. الكميات زادة كيفاش تكون طريقة الحفظ حتى انه نجفف النباتات يظهر لي ضروري انها تكون في الظل هكا ولا سي معز
1: اوبليغاتوار تكون بقعة عمرك ما تجفف في الشمس اذا بيك بقعة مظلة فيها برشا هواء. اذا تقول انت ما عنديش كوروندير ما عنديش هواء اعمل حط فنتيلاتور اكل فنتيلاتور مربعين نتاعنا حطوا بعد شوية على النبتة وخليه يخدم حتى ليلة كاملة خطر الهواء يشيح زاد النبتة. إذا بيك تكون في الظلام وتفهم برشا هواء هذاك اللي يشيح لك النبتة تنجم تستحفظ عليه وهي تستحفظ على الأملاح المعدنية نتاعها تستحفظ على البروتين نتاعها تستحفظ على
0: القيمة الصحية والفوائد اللي فيها. هذه معناها يوحينا وجوبا انه برشا ناس معناها في وقت السرعة وإحنا تو برشا ناس معاش تصبر برشا يستعملوا الارفراير يستعملوا الفور يستعملوا ماكينات خاصة بالتجفيف. انت معاه ولا ضد الطريقة هذه؟
1: لا انا ضد.
0: كل خلي الطبيعة تخوى
1: لا كل نبتة بتجففها فما درجة حرارة معينة ما يسبقش تفوتها اللي هي درجة الحرارة الصيفية متاعنا اللي تكون في 35 درجة 40 درجة ماكسيموم.
0: يعني إذا يتعرضوا لدرجات حرارة كبيرة باش تفقد قيمتها الصحية
1: في 80 و 100 درجة باش تضيع لها العديد والعديد من الفوائد متاعها. هذاك علاش نقول أني شيحوا في الظلام في الكوروندير ما عندكش كوروندير خدم الفنتيلاتور متاعك وحطه بعيد شوية على الحشيش متاعك. إذا تقول باش الناس مقوية وبشهز ولا غطيه
0: بفوال بحاجة خفيفة أي بتول وإلا فوال
1: نعم مسلين ولا الشبكة باش ما تخليوش باش ما الناس ما ديك ما تطيروش.
0: نعم نجم زادا نستعملوه حتى كرشة على الماكلة على الصلايت على في شربة في كذا معناه مش بالضرورة كان مشروب معناه
1: بطبيعة الحال بطبيعة الحال أنا أعشاب صفة عامة كي تبدأ عندك أنت كل فصل تاخذ كل أعشاب وتجففهم وحده كذا باش دخلهم في المطبخ متاعك.
0: نعم واضح جدا
1: بتلافنك تزيدك في النكهة باش يعطيك فايدة لبدنك.
0: نعم يعطيك الصحة. إذا هذه فوائد الحبق بالنسبة لليوم مع سي معز. يعطيك الصحة ونلتقي الأسبوع القادم مع نبتة وعشبة جديدة إن شاء الله. شكرا.
1: شكرا
0: إلى اللقاء.
1: نهاركم طيب.
0: نهارك طيب سيدي. يعطيكم الصحة نواصلوا بلقاعات والأنغام وبعدها الأطباق والتصنيف مع الشيف صبر أبو سعدة.

0: كل ليلة سحنون لك وحشة كبيرة
1: وانتزادة والله
0: وصلى عودة ميمونة إن شاء الله.
1: شكرا يعطيك صحة وربي يبارك فيك. أكيد معانا طلع لنا كان بالحاجة البنينة وبالأطباق الملحة والحلوة وأيضا الاقتصادية والسهلة واللي نجموا الناس كل يحاولوا يجربوها. أكيد اليوم باش تعطينا وصفة بالسردينة وكيك لعائلاتنا وصغيراتنا هكا مكونات بسيطة نجموا نعملوا أكثر منها ونجيو الوصفة السردينة كيفاش باش تكون تفضلي.
0: بيه اليوم اخترت الطبق الاول بتاعنا اللي هو الملح اللي هو باش نعملو تارت بكعابر السردينه. يقول قايل كيفاش الكعابر هذيا وكيفاش التارت. به اول حاجه باش ناخذو البات بريزي يعني البات نحضروا البات اللي هي المقادير تاعها 300 غرام فارينة 150 غرام زبده تكون حراره الغرفه. عندنا كعب عظم كامله عندنا مغرفة ماء ولا مغرفة حليب. نحن كبر العظمة لهنا إذا كان العظمة ما لمسناش نسحقه لك الحليب وكل ماء. وعندنا شوية ملح نجم هنا نعطروها للبات نجم نحط فيها شوية زعتر ولا كليف أو حوها يعني بات. هذه بالنسبة للبات. بالنسبة للكعابر السردينة باش ناخذ السردينة ونحيولها نغسلوها نحيلها السلسول بتاعها ونحطها في الأشواء نحط معها شوية ثوم نحط معها شوية تيبلو كروية حطوا معها شوية هريسة عربي شوية طماطم مش برشة ومعها شوية ملح فلفل أكحل وشوية كركم هذوما ونحطوا شوية شابلير خبز هذيك بتاعنا ونحطوا معها أبيض عظمة نخلطوا المكونات هذه كل مع بعضها ونخليها على الشيرة لهي نمشي زادة عنا فارس آخر بش نحطوه تحت لك تحت لك عابر فوق لك عابر
1: نحطوه
0: يعني تحته لهي بش ناخذ شوية معدنوس شوية صل ناخذ شوية جبن مرحي وكعبتين عظم وباش ناخذ معاهم ملح فلفل أكحل وماذا بينا ديما نقصوا من الملح ونثبتوا في الملح بتاعنا.
1: نعم
0: ليه خلطوهم هذوكم نحطوهم على الشيرة ونمشي لك الباتا ويكا اللي حذرناها نخرجوها من الفريجيدير بعد ما ارتاحت نطرحوها ونحطوها فك الكورونيك هذوكم حتى الليجتابل هذوكم يبيعوهم نحاولوا نغلفوا البلاتو هذاك الصغير في الليجتابل نغلفوه بالبات نكونش بات خشينة. من بعد ناخذوا الحشو اللي حذرناه أكل بصل والمعدنوس واللي بالجبن والعظم ناخذوا منه مغرفة ونحطوها وسط التارت هذيك ونجيب لك السردينة بتاعنا بس نكعبروهم كعبيرات في زون 15 غرام 20 غرام انت والمول اللي عندك الكبر اللي عندك وتحطها فوق الخليط هذيك وتعرف احنا ديما العين تاكل قبل الفم وقت ليله وكنزيدوها ترونش بتاع الزيتونه كل مفصي هذيك من فوق وندخلوها للفرن مده 20 دقيقه على النار يعني تكون 180 درجه ونخرجوها نكون حضرنا صوص طماط حضرنا شويه فريت قرايه فلفل مقلي ويكون عندك فطور مزيد نجم تعمل معه سوق زاده وحاجه مزيانه حتى للصغيرات تعطيه لهم يعني يهزوها قوتي للروضة ولا الحاجة حاجة صحية وبنينة حتى لما يكش الحوت الصغار تولي يسل
1: ديما صغار خاصة يخافوا من الشوك ويخافوا من الحوت
0: طبعا والمفاويد اللي فيها
1: خاصة الأوميغا 3 الأوميغا 3 اللي موجودة في الحوت والسردين راهو من أكثر الأنواع متاع الحوت الأزرق اللي فيه فوائد صحية وراهو حتى الشوك متاعه ما يقلقش يعني طري ومعنى مشكل اللي يقلق برشا الشوك متاع السردين هذه حاجة نعرفوها وإذا كعابر ومرحي هكا نتصور صغيراتنا يتبننوه وياكلوه من غير حتى مشكل. يعطيك الصحة شيف شكرا ليك نجيو الآن باش نحلي وبحوجة باهية وحلوة نهار حد نجمو نجربو برشا
0: نحن الأم واللي متخدم واللي تبدأ عندها برشا يعني مش يأكل ما عندهاش برشا وقت نقولها أنا نعطيك طريقة سهلة بتاع كيك تعمل لك كيف كعبات كيكك اللي بتاع الجتابل هذوكم نجم أنت تقسمهم هذيك لمجة صغارك جمعة كاملة. به أول حاجة شنو نقولهاش عنا في الكيك عنا خمسة كعبات عظم يكون ماذا بينا الحجم كبير.
1: والله أنا قلت أقل حاجة حارتين من عند ثلاثة كعبات كيك أو خمسة بركة
0: كده كل حجم
1: اقتصادية
0: وعندك معاهم بس ناخد 200 مليلتر زيت 200 مليلتر حليب واضحة الحكاية
1: تقريبا كيس كيس معناها كيس زيت وكيس حليب
0: ولا يعني أنا أعطيكم بالمليلتر وانتم تعملوا بالكيس اللي عندكم أما نمشوا ديما بالحكار
1: بالحكار
0: به عندنا 250 غرام سكر عادي به عندي لهني مغرفه جيلك هذه السر بتاع الكيك اللي هي مغرفه المحسن هذيك بتاع الجاتو مقابلها 20 غرام يعني حاجه قليله
1: نعم
0: به وعندنا 450 غرام فارينه وعندي 50 غرام كاكاو

0: وعندي باكو نص خميرة تاع جاتو بالطبيعة ما ننساش باكو زوز باكويت فاني وإلا لارم دو فاني ونزيد معاهم رشة ملح، راهو الملح هذاك هو اللي يعطيني الجو
1: ويعدل المذاق. نعم
0: فوالا. تو نمشي لطريقة التحضير. أول حاجة باش ناخذ العظم
1: ديما بحرارة الغرفة،
0: حرارة الغرفة صحيتي حطي درسك ليلى
1: أكيد سنوات سنوات طبعا بالحجرة والجاتو يتيح إذا يبدأ العظم بارد راهو الجاتو باش يتيح يلزم نخرجوه بالمسبق، حتى إذا نحطوا العظم في الفريجيدير نخرجوه بالمسبق باش يبقى في حرارة الغرفة. نعم
0: نحطوا العظم تاعنا ونحطوا مع السكر، نحطوا مع السكر فاني وحاولوا نركضوهم مع بعضهم حتى اللي نرجعوا السكر تاعنا بديت حل. بعد نضيفوا الجيلك ونعاود نحطوا الركضان مرة أخرى تركض العظم هذاك والسكر، ونضيفوا الفارينة تكون مغربلة ما نحطوش الفارينة ديريكت، راهو الفارينة يزمها خصوصي في الحلو يزمها تتغرب مرة واثنين.
1: اولا نتاكدوا كونها نظيفه 100% بعد هالصيف اللي تعدى، ولو انه ان شاء الله نلقوا الفرينه، وثانيا نزلها مهويه وفيها كشويه يعطيك
0: الصحه لي صافي دبرك اليوم جيت فلتر دي
1: هايبي
0: نهويها كما قلت وبعد نحط فيها الخميره ونحط فيها الشتمه هو نفه الملح.
1: نعم
0: ونعاودوا نركضوا اكل الخليط هذاك بتاعنا حتى لين يولي كلموس
1: نزيدوا
0: شوية هو يركض وإحنا نزيدوا الحليب ونزيدوا الزيت وهي تركض حتى نتحصلوا على كالمنقار العصفورة.
1: نعم
0: تطلع الكيكة بتاعنا. وقتها ناخد أنا نحي شوية مك الخليط هذيك الربع بتاعه مثلا باش نزيدوا أكل 50 جرام كاكاو. هناك نزيد 50 جرام كاكاو ونزيد معاها مغرفة حليب باش ما تجيش على يابسة وسط الكيكة بتاعنا
1: تكون معدلة مع بقية الخليط.
0: نعم معدلة كيكة.
1: نعم
0: ناخذ الليمون هذوكم جتاب ندهنهم شويه زيت ونرش عليهم شويه فارينه، وناخذ الخليط الابيض ناخذهم لهنا نقيسوهم راه 100 غرام مثلا من الخليط 200 غرام من الخليط الابيض. بعد نحطوا 50 غرام من الخليط المارون ونزيدوا 200 غرام من الخليط الابيض. بعد ناخذوا ورود كوردو ونقعدوا ندوروا تدوير هكا خفيف ونرجع عليهم قطع مقطوع هكايا
1: تجي مربري. نعم.
0: مربري تاع الكيك.
1: نعم
0: باه كل القايل كيفاش باش تطلع لي انا الكيك بتاعي نحبها تجي منسجه وتجيك الخط فيها هذيك الفوقاني يبدا منسج. باش ناخذوا الزبده تكون طريه ونحطوها في طاش ونجيو في وسط الكيك نعملوا خط.
1: نعملوا خط باه
0: صحيح. واللي ما عنده الزبده ينجم ياخذ سكينه يحطها في الزيت ويعمل بها خط على طول الكيك
1: باش كي تطلع تجي مبرجه هكا منهم
0: بالضبط. نعم لهنا اذا انت تحب تزين بشويه زبيب بشويه لوز كل شيء، اما راك لازم تخلطوا شويه هكا في الفرينه وتحطوا في الخليط الاولاني الخليط الاخراني يا ربي سامحيني باش ما يهبطش لوطه
1: بالضبط
0: يقعد لك الفوق.
1: نعم
0: باه نجي لك تيب تويكا الكيك هذه يلزمها هي 45 دقيقه
1: تاخذ
0: انا 30 دقيقه النار لوطة تهو وربع ساعة النار فوق لوطة واضح؟
1: واضح
0: ما نحلش عليها الفور نعدل ديريكت من برا
1: ودرجة الفور
0: بعد دقيقة ندخل السكينة بتاعي إذا خرجت شايحة راهو الكيك بتاعي صباطة
1: على قديش من دقري صابرة
0: نحي من اللوطة ونزيدها دريج آخر من فوق ونهبطها لوطة شوي
1: وتطلع بالقدي بالقدي نتصور يعني اللي فيها الجيليك ونمشي بالمقادير
0: تلف فيهم في بابي السلوفان وتقسميهم لوليداتك وإلا اللي كنتي في الدار تحبي تشربي قهوة تحبي
1: حتى راه اللي يحب يسترزق يعني برشا سيدات تقول لك أنا نحب نبيع كذا وأي برشا ناس مهم حوايج نظيفة هكا
0: إن شاء الله نتوار به يعني يا ربي إن شاء الله يجيب القسم للناس الكل
1: إن شاء الله يا ربي. فقط صابرة سؤال أخير
0: دعوة خير لأمينتي
1: إن شاء الله ربي يشفيها يا ربي ويعافيها إن شاء الله
0: يخليها لينا يا رب
1: آمين.
0: اللي يعمل حويجة يدعي لأمينتي بالشفاء
1: إن شاء الله ربي يشفيها ويفضلها إن شاء الله يا ربي ويشفي كل الأمهات. سؤال أخير درجة الحرارة للكيك هذا قديش صابرة؟
0: أنا قلنا درجة الحرارة 180
1: باه ممتاز يعطيك الصحة
0: ديما الكيك والكل في 180
1: واضح. شكرا يعطيك الصحة شيف صابرة زوز وصفات أولا مجربين موثوقين وبنين برشا وسهلين زادت نجمو تجربوهم الناس الكل يعطيك الصحة ربي يشفي الوالدة إن شاء الله. هذه إهداء للوالدة الوالدة صابرة ولكل أمهاتنا اللي يسمعوا فينا نغم هذا يوصلنا الموجز لحداش ورجعينا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الأنباء. تم تعيين المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلي بنفس خطته على رأس المندوبية الجهوية للتربية بأريانا. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين بداية من يوم غد نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي ببني مهيرة. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين غدا وبعد غد. تنتظم أيام الاستثمار بجابس يومي 7 و8 من أكتوبر، وفي ولاية تطاوين يتم يومي 5 و6 من نوفمبر تنظيم الندوة الجهوية للاستثمار والتمويل بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة. العالم أكدت إيران انخراطها في المفاوضات عبر الوسطاء، وربطت فتح مضيق هرمز بتحقق الشروط 7 الواردة في مذكرة التفاهم مع واشنطن. البلاغات بعد الفاصل. بلاغات. يواصل المركز الجهوي للتعلم مدى الحياة والمهارات اليدوية والحياتية بتطاوين الجديدة تسجيل الراغبين في الاستفادة من الاختصاصات التالية: الخياطة والتطريز والفصالة، النقش على المحامل، الإعلامية، الفرنسية، العربية، قراءة كتابة حساب قرآن، نشاطات أخرى، تواصل اجتماعي، دروس تثقيفية وتحسيسية. مع العلم أن التسجيل والدراسة والتكوين مجاني. الدراسة والتكوين يهم كل الأعمار والفئات المنقطعة عن الدراسة بداية من 1 أكتوبر 2026. الاستفسار والتسجيل يرجى الاتصال بإدارة المركز عمارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS تطاوين الحي الإداري بجانب مقر الولاية. رقم الهاتف 75-870-867 أو 97-284-118. أعيد 97-284-118. ينقطع التيار الكهربائي بعد غد على المناطق التالية في تطاوين: بني مهيرة، سمار، المعونة، ومسيعيدة، وذلك بداية من 8 إلى 10 صباحا. أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر مجاننا اليوم، ويتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. وللتذكير فإن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية الراجعة بالنظر إلى وزارة الثقافة تمنح فرصة الدخول المجاني لهذه المواقع أول كل أحد من كل شهر، ويوم 18 من أفريل ويوم 18 من مايو. في الختام شكرا على المتابعة، مع تحيات ميلود بن هلال. المشوار يتواصل مع ليلى في فلو ياسمين. إلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. فلو ياسمين.
3: فلو ياسمين.
2: ياسمين.
3: فلو ياسمين.

0: تحت قلوبكم الناس الكل. قلبي قلبي الاغنيه هذه وصلنا بها للحداش وثمانية دقائق ورجعنا معكم في الجزء الثاني من فلو ياسمين على بوجات اذاعه التطاوين. اهلا وسهلا بكم الناس الكل وان شاء الله نهايه اسبوع مريحه للجميع. تحيه لكل من يعد المذياع او الهاتف نتاعه او حتى مذياع السياره على موجاتنا. بالطبيعه ان شاء الله ثمانية زينه للناس الكل، كل مستعملي الطريق، سيدات اللي في ديارهم، واللي اكيد اغلبكم توا في الكوجينه باش تحضروا فطور عائلاتكم. ان شاء الله ربي متعكم بصحه الابدان الناس الكل، وليداتنا زاد مثال شي يمدوا ايديهم ويعاونونا على شلاه في نهايه الاسبوع. يوم راحه صحيح، ولكن نعرف نهار الاحد فيه برشا مهم للسيدات في دارهم. ان شاء الله نخففوا عليكم هكا لتاش نتاعكم الكل باذن الله، وتستفيدوا معنا بالطبيعه في فل وياسمين. كيف كيف الفقره المواليه فقره المال والاعمال، المشاريع والافكار والماركتينج، تفاصيل الكل بعد الشارع.
1: ماركتينج ماركتينج ماركتينج
0: كالعادة لقيت هذه فقرة ماركتينج مع الكوتش فتحية الدلهومي. بعد ما بدينا معاكم وتحدثنا في الحلقة الأولى على المشروع شنو تنجم تبيع أو تعمل فكرة، حكينا زادا أيضا على الحريف وشكون يشري منك وكيفاش تستقطب وتختار الحريف المناسب ليك. الأسبوع هذي باش نشوفوا علاش الحريف يختارك وما يختارش غيرك، خاصة أنه فما برشا منافسة في السوق. شنو اللي يخليك تستقطب الحريف وياخذ من عندك وما ياخذش من عند حد داخل، وإن شاء الله ربي سهل قسم الناس الكل. كوتش صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بيك صباح النور أختي ليلى سنحويلي.
0: الحمد لله.
2: كل ست مستمع إذا تطوين، مرحبا بيك.
0: شكرا، يعطيك الصحة. كما قلت يعني المشروع أو المنتوج بالطبيعة يلزم ندرسوه من كافة الجوانب باش تنجح الفكرة وباش نظن وزادة أيضا ديمومة المشروع نتاعنا، سوى للسيدات اللي يسمعوا فينا وحتى أي واحد يرغب في أنه يعمل فكرة مشروع. اليوم باش نتحدثوا على استقطاب الحريف، إذا يشري علاش يشري من عند فتحية وما يشتريش من عند ليلى. شنو عندها فتحية مميز ربما على ليلى باش يشريه منها الناس وباش تعمل اسم وباش تكسب زادة ثقتهم؟ فالتفاصيل معك تفضلي.
2: شكرا ليلى على هالسؤال هذا. بالحق بارت الناس يسألوني علاش اليوم علاش الناس يختاروني أنا. أو كما برشا ناس معناها يبيعوا مثلا يبيعوا حلو، أنا كيفاش نعمل الحلو، ولا برشا ناس يبيعوا، نرجعوا للإكزامبل نتاع الصابون، برشا ناس يصنعوا الصابون يبيعوا فيه، علاش باش يختاروني أنا وأنا نجم نصنع كان هذا ولا نجم، فهمتني؟ دونك شنو نعمل؟ هل شنو نعمل؟ اليوم نقولها ليه، راهو التميز مش معناها تتميز في خدمتك، معناها باش تخترع حاجة جديدة. راهو برشا منتجات في السوق متشابهة، لكن الناس تختار تختار لأسباب مختلفة، فهمتني؟ دونك هاتوا نحكيوهم بالسبب بالسبب.
0: نعم.
2: وتنجم تختار منهم أنت سبب وتخدم عليه، واضح؟ دونك لهنا باش نحكيو على نقاط التميز اللي تخلي الحريف يختارك أنت ما بين عشرة من الناس حالين بحظة بعضهم، ولا عشرة فجيت يبيعوا في نفس المنتج، علاش باش يختارني أنا؟ واضح؟ دونك نبداو النقطة الأولى أو الخاصية الأولى، وهي المنتج في حد ذاته والجودة متاعه، فهمتني؟ دونك هنا ساعات المنتجات الكل كما قلت لك نفس المنتجات، لكن نرجعوا الإكزامبل متاع الصابون اللي بديناه الجمعة اللي فاتت. تقول لك مثلا أنا نصنع صابون طبيعي، لكن الصابون السوق معبي برشا بالصابون الطبيعي، لكن وقتاش يولي المنتج لهنا متغير على غيره؟ وقت تكون في حاجه في الجوده نتاعه، وقت يكون مصنوع بحاجات طبيعيه، فهمتني؟ هذوكم الحاجات اللي تفرق، مثلا يكون اذا في الباكيجينج نتاعه مختلف على الاخرين، تكتب مثلا لي كومبوزيسيون التركيبه نتاعه، فهمتني؟ دونك لهنا تسهل على الناس وتخليهم يجيو يشريو من عندك انت، فهمتني؟ دونك هذه حاجه. الحاجه الثانيه من اقوى النقاط هي التخصص. شو معنى التخصص لهنا؟ تقدموا من زاويه خاصه، مثلا تقول انا وين الصابون هذايا مجعول للهدايا الصابون هذايا مجعول للمناسبات فهمتني دونك انا اللي عنده مناسبات ولا عنده هدايا ولا ديريكت يمشي لك ويشري من عندك
0: نعم
2: هذه النقطه الثانيه النقطه الثالثه هي الخدمه في بيع المنتج بعد واش يحط لك البرودوي نتاعو وجيست يحط السوم نتاعو وتاعو فهمتني ما يخسرش عليه حتى شيء لكن لا الناس اللي بالحق تحب تتميز في خدمتها تحط لك مثلا تقول لك شنو هي المناسبه اللي تستحقها شنو هي الميزانيه نتاعك شنو ما بالحق شنو هي مشكلتك انت خلينا نحلوها لك فهمتني باش نعاونك تختار فهمتني دونك لهنا تسهل عليك برشا وهذا اللي يخلي الناس تميزك أنت على غيرك من المناسبين
0: خلينا نبقوا في الصابون وإن شاء الله ربي يفوح الريحة للناس الكل مهم جدا غسل الأيدي بالصابون من العادات الحميدة جدا أيوة. جدا وصحية خلينا في الصابون مثلا الناس الكل مثلا تبيع صابون للمناسبات مثلا مش حتى للاستعمال اليومي فما زاد الخدمات أو القيمة المضافة للمنتوج يقول لك أنا مثلا نعمل لك صابون بيرسوناليزي نعمل لك صابون بالنكهة بالنكهة اللي أنت تحب عليها معناها تحب فاني تحب فخاز تحب لون تحب موناكا هو كله صابون ولكن التوش هذه هي اللي تخلي ربما يشرو مني تو مش منك باش يشرو من عند ليلى وما يشروش من عند فتحي
2: ولا. هذا هو اذا كنت تحكي فيه النقطه هي انه تحط اروم معينه في الصابون فهمتني تحط ريحه معينه في الصابون شكل معين يكون على شكل شمعه يكون على شكل ما عرفش انا دبدوب على دونك هذه اللي يخلي الناس بالحق يشتروك كهدايا هو أكثريته هدايا يمشي للهدايا يمشي للمناسبات مثلا تحب تغليف معين تحب اسم المولود مكتوب على الصابونة هدية تحبوا مناسبة عرس مناسبة عيد ميلاد فهمتني
0: نعم.
2: دونك هدية نسموها الحاجات اللي حكينا نتو نسموه التخصيص مش المخصص التخصيص دونك لهنا الحريف ما عادش يشري مجرد صابون لا يشري حاجة معمولة على ذوقه وللمناسبة نتاعو
0: على المقاس خلينا نقوله ايه
2: تخصيص محلاك تبدا حاجه شريتها اوريجينال وبيرسوناليزي فهمتي دونك لهنا ترفع القيمه نتاع المنتج نتاعك بمجرد حركه بسيطه وحركه ذكيه واضح؟
0: نعم
2: الحاجه الاخرى يا ليلى اللي هي تجربه الحريف تجربه الحريف مهمه برشا كيفاش نعملوها تجربه الحريف من اول ما يتصل بك الحريف كيفاش تتعامل معاه في وقت الشرية ما بعد الشرية كيفاش تتصل بيه وصلت القضية كيفاش كانت
0: شنو رايك فيه
2: هذوما الكل بالحق تخليهم كمرجع ترجع له صحيح. بعد وتوريه حتى للفرق الجايين
0: ما بعد البيع يعني تبعد
2: هذه خدمة ما بعد البيع صحيح أي. دونك الحاجات الاخرى لازم تخدم عليها الصفحه نتاعك اللي تخدم عليها واضحه والا لا الرد نتاعك محترم وسريع خاطر ساعات نشليو من باج لو تبدا حتى معاملتهم من الاول ما تعجبش
0: قداش من مره واحد ساعات يعمل انيوناسيو على طريقه التواصل يعني فك عليا ما عجبنيش اسلوبه ما عجبتنيش طريقته مانيش شاري بطلت
2: ولا هل المنتج يوصل في وقته هل التغليف مرتب وبيان اوبالي فهمتني دونك هذوما الكل بالحق تدخل في تجربه الحريف لازمنا نردوا بالهم من قبل هذوما الحاجات اللي يميزوك راه ينجم يكون حتى المنتج نتاعو خير منك الور انت تجربه الحريف ومع تجربتك اللي عشتها مع الحريف كانت ممتازه هذيك اللي تجيب لك خرافه اخرى واضح دونك النقطه الاخرى هي القصة ثم ساعات يستعمل قصة مثلا في الصابون واحد يصنع لك صابون عادي واحدة تجي تقول لك راني أنا الصابون ذي كيفاش صنعته راني أنا مشيت نلوج على صابون في السوق باش نغسل وجهي ولا ما لقيتش الليوال مبشرتي وليت اجتهدت وسهرت الليل وعملت كومبوزيسيون تاع صابون وزدت اضافات طبيعيه مستخلصات طبيعيه وهذه كانت النتيجه فهمتني دونك هالقصه هذه بالحق تكون لها صوره تجبلها العباد باش تجي تشري من عندها
0: جميل نعم
2: هذه حاجات بالحق اللي يخليه الناس ترجع كيف كيف المتابعة ما بعد البيع اللي حكيت عليها بكري. مش كل هذه إن شاء الله آخر نقطة نحكيه عليها. الناس ساعات يبيع لك حاجة علاقته تنتهي من البيع مجرد أخذ الفلوس
0: سيبون صي معاش يعرفك
2: جملة. لكن الناس اللي بالحق تحب تحافظ على سمعتها, الناس اللي تحب
0: تعمل اسم زادة
2: وتزيد تجيب لها ناس تسأل عليك, تسأل على تجربتك مع المنتج كيفاش استلمتها, هل وصلت كيما بيان أمبالي كيما أنا بعثتها, فهمتني؟ دونك هذي الكل يزيدك بليس تكون نقطة مميزة لي.
0: يعطيك صحة
2: هذوما يا ليلى الحاجات بالحق اللي لازم الناس الكل
0: تنتبه لها وتقرأ لها
2: حساب خاصة المنتج التخصص الخدمة هذوما اللي قاعد نحكي عليهم التخصيص الحريص القصة والمتابعة هذوما نركزوا عليهم خاطر مش لازم يكونوا عندك ثمانية راهو راهو حتى ميزة واحدة تنجم تطلعك وتنجم تميزك على الاخرين وتجيب لك الحرفاء.
0: نعم وديما تخدم على انه تزيد معناها في النقاط الايجابيه اللي عندك باش تكسب اكثر حريف وتعمل اسم في اي منتج تنجم تبيعه. يعطيك الصحه, شكرا لك
2: كوتش
0: يعيشك, بارك الله فيك, ونلتقي الاسبوع القادم مع توصيات ونصائح جديده في عالم الماركتينج. نواصلوا معكم باللقاءات والانغام ديما في فلو ياسمين على موجات اذاعه تطاوين.

0: نواصلوا معاكم 25 دقيقة بعد لحدش. في العادة سامحة تكون بحثنا في الأستوديو، لكن بما أنها مهيش في تطوين اخترت أن تكون معنا عبر الهاتف ديما في فقرة عالم النبات. الفقرة هذه للناس المغرومة بالخضار بالنوار بالأشجار وبالطبيعة. عالم النبات مع سامح أبو صفا.
1: عالم النبات، عالم النبات.
0: صباح النور يا سماحة، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: شو حوالك؟
2: والله بخير يا عيش.
0: الحمد لله. طقس جميل يظهر لي وسماح من الناس اللي هما برشة الطقس والطبيعة بصفة عامة، لأنه عندها تأثير مباشر على نباتاتنا وعلى أشجارنا. شو اخترتنا اليوم سماح؟
2: باش نحكو على التوكوما اللي هي فما في اللورانجي والأصفر.
0: التوكوما اشنية التوكوما الساعة ومنين أصلها والمنشأ متاعها؟
2: شجرة من أشجار الزينة اللي تمشي تقريبا شعباتها كيما تمشي شجار ظل كين بعدوها على الحيط معناها. أشجار معروفة توصل تقريبا طولها من 2 متر، فما نوع يوصل من 2 متر تقريبا 5 متر، وفما كي تكبر كي تلقى ظروف الملائمة والإسباس واسع ونعطوها معناها بانتظام بتاعت الفيتامينات التحمل بتاع التربة وكل شيء والري بانتظام نجم توصل حتى 4 متر أو أكثر.
0: ده في بالك اللي هي الموطن الأصلي بتاعها من أمريكا، معناها تجينا في الأصل.
2: أكيد هم رأوا معظم النباتات، معظم النباتات خاصة اللي تول تدخل تونس كما التكومة كما الياسمين الأزرق كما برشة أنواع ديما موطنهم الأصلي ديما يا إما جنوب
0: أمريكا والمكسيك
2: يا إما معناها الأغلبية من الدول هوكا.
0: نعم فما زادة مستمعين قالونا ماذا بينا تعطيونا بلد المنشأ متاعها أصلها منين تجينا، معناها وطبيعي أنه الأشجار متاعنا معناها كي ندخلوها لتونس راهي تتماشى مع المناخ ومع الطبيعة.
2: أكيد وهذه التكومة من أكثر النباتات اللي تتأقلم مع مناخنا في تطوين تحب حتى التربة الجافة تتأقلم معها. تحب زادة الري بانتظام، نوصله في الصيف لو يوجد إنه يوميا باش تلقى روحه، سينو حتى في الشتاء مرة إلى مرتين في الأسبوع نجمك حتى كل أسبوع نسقوها مرة.
0: نعم.
2: ومن أهم الميزات فيها إنها ديما خضراء على طول العام.
0: هيل باش
2: هي حتنور في آخر الصيف والربيع، أما على طول العام مش من النباتات اللي في الشتاء ولا الخريف
0: وفيها رائحة الأزهار متاحة ولا لا؟
2: كيف؟
0: الأزهار متاحة عندها رائحة ولا لا؟ ولكن زينة.
2: لا زينة الأكثرية زينة الحق، ما فيها شريحة التوكوما، وزيد خاصة التوكوما الأورانجي تعطي برشا أكسجين للبلاصة اللي نغرسوها فيها، معناها يا حب هذا أنه نغرسوها قدام الدار مثلا، عندنا فكرة أنه ديما نغرسه قدام الدار للظل للسيارات حتى باش توقف باش تاخذ تاكسي ماذا بينا على الكيس الرئيسي ماذا بينا ديما نغرس الجار. علاش لا ما تكونش التكومة معناها نشجع عليها ياسر.
0: جميل.
2: تحمل الجفاف، ما تحبش ياسر لهوة وتعيش في أي منطقة معناها المناطق اللي تكون.
0: خلينا نقول زادة سماح أنه تكومة زادة أيضا من أشجار الزينة الضعيفة شوية، معناها سهل تكسيرها، هشة الأغصان ما هي شكل الشجرة اللي معناها أغصانها شدة روحها بالقدام، معناها شجرة سونسيبل معناها تستاهل وتستحق عناية.
2: الأعمار لولا هكاك الحقيقة، لكن كي تكبر رأي أي شجرة تكبر باش تكون تتحمل كل شيء، أما في البداية الحق
0: يلزمها شوية عناية. نجم نشتلو منها وإلا كيفاش نعمل؟
2: مش طريقة التشتيل بتاعها الحقيقة
0: مش سهلة،
2: لازم يكون مختص ولازم فما هرمون تجذير ولازم بيئة معينة، معناها نقولوا درجة الحرارة معينة باش نشتلوها في بيت مكيفة وبعدها تخرج عندها برشة تفاصيل.
0: برشة تفاصيل مش سهلة.
2: تتشري من مواطن عادي باش يشتلها الحقيقة.
0: بالضبط، تتشري من أهل اختصاص الناس اللي عندهم محلات ويخدموا في تشتيل الأزهار يعني والأشجار وغيرها. قلنا إذن تكما شجرة زينة معناها جميلة تعطينا الأكسجين،
2: نجم تكون أصفر
0: والبرتقالي قداش تقعد عامل الورد متاح فترة؟
2: هي تنور في آخر شتي نقول احنا بداية الربيع على طول الربيع كله، في الصيف حتى في الصيف تنور.
0: نعم به ما تقريبا اشتر العام وهي منورة نجم نقول.
2: وكما قلنا اللي هي ما تطيحش أوراقها معنا على طول العام خضراء.
0: جميل
2: معناها حتى في منظرها تشوف منظر أخضر أخير من اللي هيك، فما بعض الأحيان بعض النباتات تكون تسلب في شتي أوراق كما الياسمين وكما
0: إلي جينا بزيدة التنظيف تحتها ساعاتك الأوراق اللي بسوي كل تحب لها تنظيف ومجهود ووقت كذافة هذه الشيء ده روحها
2: معنا هذه من أسهل النباتات اللي ننصحوا بها معنا والأهم أنها تعطي برشة أكسجين للإسباس اللي نغرسوها فيه.
0: الأوراق متاحة طويلة وكبيرة معناها وخضرة وكما قلنا عندها الأزهار متاحة يسميوها الأزهار البوقية معناها كما البوق كراعتي زهرة كيما البوق تشبه زداء
2: هذا من فصيلة الإبسكيس حتى الإبسكيس البوقية أما هي أكبر الحجم تاعها
0: أكبر منها نعم جميل جدا يعطيك الصحة إذا سماح تحدثنا اليوم على شجيرة أو شجرة زينة اسمها التوكوما يعطيك الصحة والأسبوع القادم نتعرفوا على نبتة أو شجرة جديدة معك شكرا
3: يعطيك الصحة
0: إلى اللقاء

يلا نواصلوا معكم ديما مستمعينا بعد الغنية يلالة، الغنية اللي عملت بوليميك كبيرة برشا خاصة بعد ما غنيتها رحمة رياض في مهرجان الإذاعة والتلفزيون واللي عملت بوليميك كبيرة. سيدي احنا اليوم عديناها بصوت صاحبها الفنان الشاب عماد الغلوفي واللي غنوها برشا فنانين الحقيقة. مواصلين ديما معكم 37 دقيقة بعد 11. برشا يتسألوا على المكالمات الهاتفية، رانا منحلو التليفونات كان في الجزء الأخير من الحصة بعد نص النهار وبعد الأخبار. إن شاء الله باش تكون معنا السيدة سميرة برجب صاحبة مركز التجميل جلوس أند جلو معاكم في فقرة التجميل. تنجموا تكلموها على 75 870 900. صديقنا حبيب الخراز في استقبال مكالماتكم الهاتفية، وتدخلوا معنا آليا في جائزة قيمته 200 دينار تهديها لكم مدام سميرة، وتتمتعوا بخدمات تجميل في السنتر متاحة، إلى جانب أنه نستفادوا من تجربتها أكيد من خلال مختلف التوصيات اللي تقدمها في عالم الجمال والتجميل. نذكر كل امرأة وكل سيدة راهي جميلة وخلقها ربي جميلة، وكلنا خلقنا ربي أكيد عنا مواضع وعنا جمال خاص بنا، فقط يعني نحاولوا في البداية ساعة ديما نكونوا في صحة جيدة ونعتني بصحتنا وصحة عائلاتنا، ثم هذا أكيد ينعكس على جمالنا. اللهو زادة مهمة جدا أنه كل امرأة وكل سيدة تسمع فينا تتلها بروحها في غذاء امتحان وفي جمالها من خلال الماسكات والعناية بالبشرة والشعر وغيرها. فأكيد تحية لكل السيدات اللي يسمعوا فينا وحتى الرجال. صحيح مساحة خاصة أسبوعيا للسيدات، ولكن مساحة زادة لكل السادة المستمعين، وديما فرحانة برشا بتفاعلكم معنا. برشا رجال زادة يكلمونا ويدخلوا معنا في القرعة تلقائيا في الجزء الأخير. أيضا عالم الموضة مهم جدا، بعد شوية فقرة أبديت مع المختص والخبير في المظهر والموضة ومصمم الأزياء مهدي الرياحي. مهدي اللي خاصة في صفحة انستغرام تاعه يحكي برشا على إطلالات الفنانين، على التندونس، على الألوان، على الخامات، على 2027 شتاء 2027 كيفاش باش يكون، برشا نصائح وتوصيات وتوجيهات في عالم الجمال والموضة بعد شوية. بلها نسمعوا نور شيبة غنية مروح للبلاد. برشا رجعوا المواضع العمل المتحم والإقامة متحم، ولكن زادة برشا يروحوا للبلاد. مرحبا بكل من يروح لتونس، وإن شاء الله ربي يرد غربتكم جميعا على خيره.

0: يلا 43 دقيقة بعد الأحداث ومهدي حاضر معنا في الكواليس، نستقبله مع بعضنا بعد الشارع.
1: أبديت.
0: وكل امرأة أكيد تحب تكون أبديت وتحب تكون على الموضة وتحب تكون أنيقة ومزيانة ساعة في عينين روحها قبل عينين الناس. أنا محليني كنكون أنا عاجبتني روحي، وبعد أكيد هذية باش ينعكس على نظرة الناس لنا. وبكل تواضع كما قال ذورة، ما هوش غرور، بالعكس أنه إنسان يكون محلاه في عينين روحه وراهو معناها نفسيته سوية وراهو باش يعطي وراهو باش يكون إنسان منتج وباش يضحك وجوه العباد لأنه راضي على نفسه من داخله. هذية مهم برشا في عالم الجمال والموضة والمظهر. مهدي صباح النور، أهلا وسهلا. أكيد توافقني 100%.
2: أكيد موجود ليلى ومرحبا كل مستمع ذات تطاوين. وخلينا نعقب على الكلام اللي كنت تحكي فيه. أيه؟ كي إنسان ما يحترمش روحه وما يشوفش روحه مزيان
0: بعين كبيرة يشوف
2: عين روحه، كيفاش تحب الناس يعني تغزر له يعني بعين كبيرة ولا تحترمه ولا تشوفه حاجة كبيرة؟
0: صح، معناها راهو المرأة ولا الإنسان بصفة عامة كي يتأنق ويعمل جو على اللوك والستيل متاعه، أيه؟ راهو ينعكس على نفسيته وعلى نظرة الناس ليه وعلى هذاك. ماهيش المظاهر خداعة، بالعكس المظاهر راهي تعطي ساعات تعطي معناها صورة صحيحة على نفسية الإنسان وشخصيته بحد ما، ولبستك راهي تعكس شخصيتك. نعم،
2: هو ليلى رحنا كي نلبسه باش راه مش بالضروره باش يعجبنا الاخر، يعني الطرف الاخر راه انا باش نرتاح نفسي. مثلا عجبني مثلا شورت معين ولا بيل ولا كذا، عجبني يعني اقبل كل شيء، يعني نفسي حبتك الحاجه هذيك نحب نلبسها، مش يعني غزرتك الحاجه هذيك باش نقول يا والله خل باش تعجب زعما الناس خلينا نلبسها. فهمت؟
0: نعم،
2: يعني لازم الانسان يعني يرتاح نفسيا في لبسه ويشيخ على روحه وشيهمه في كلام الناس. يعني المهم ثم حدود ما يتخطاهاش تو سامبلومون.
0: صحيح، فما ضوابط بطبيعه اللي ما نرتديه، واحنا في معناها التوانسة في بعضنا نعرف شنو اللي نشوفه بيزار وشنو اللي نشوفه عادي، فما يكونش معناها محط أنظار، ما يكونش بيزار، يكون عادي في نهاية الأمر ويلبس حاجة هو يرتاح فيها. اليوم مش نحكيه على اللبسة مهدي، وإحنا في وحديثنا كله على اللبسة. هو الحقيقة الفترة هذية بالذات تلقى اللي بدأ يلبس في جيلي، وتلقى اللي بدأ يلبس في بلوزون، وتلقى اللي مازال مصيف، وتلقى اللي مازال لبس خفيف. فحتى تبديل الفصول وبداية الخريف تخلي فما تنوع كبير برشا في لباسنا. معناه اسكو عنده علاقة بالطقس والمناخ، وإلا احنا نبردوا برشا وإلا نسخنوا برشا؟ شنو اللي خلينا نختاروا ساعة نوعية الباس نتاعنا في تغير الفصول هذي؟
2: والله ليلى كانت قبل نقوله مثلا كي تبرد الدنيا نلبس حاجة يعني باش تدفيني، ولا كي تسخن الدنيا نقص قطعة كذا. طوالي طو مربوطين يعني بالحاجة بالموضة، حبينا ولا كرانا هذه موجودة. مثلا البلازير مثلا يعني كنا نلبسوها، يعني نلبسوها الناس كل يعني في شتاء ولا في ربيع.
0: كي كان اسمها فيست،
2: كي كان اسمها فيست في
0: الموال
2: ما تبدلت طوالي ماشيين أكثر لونجلو تكسون قبل، يعني قبل كنا كل شيء فرنسي طو ماشي التوسكي أنجلي. قلت لك قبل كنا مثلا كي تبرز الدنيا ولا كذا يعني لبسوا كالفيست فوالا خلينا عودة والربيع كذا. طوالي طوالي نلبسوا حتى يعني البنات يلبسوا حتى في السيف
0: ويتحملوا سخانة عاد ما يقلقهمش سخانة خاصة اللي جا.
2: المهم على موت، المهم على موت يعني. وبنكيف كيف زادة نشوفوا يعني سما في برشا مثلا يلبسوا دي كارديغان لي جيلي بالفرنسي اللي جيلي يعني يكونوا بالصوف وكذا شفناهم، ولا بالكروشيه شفناهم يلبسوا فيهم زادة في السيف. دونك يعني ما عادش مربوطة أكثر بمزيت مربوطة هي بالطقس، ولكن مش بدرجة كبيرة طوالينا أصبحنا يعني وحبينا ولا كرهنا علينا مربوطين بالموضة.
0: وهذه بطبيعة خاصة لجون والبنيات والشابات اللي يحبوا يكونوا على الموضة واللي ما يقلقهمش.
2: يا ليلى حتى مش بالضرورة لجون ولا الناس كل عمر كل طوى الناس تحب تلبس تحب تشيخ على روحها تحب تتبع الموضة.
0: الموضة عالم كبير برشا، والموضة فيها برشا كما قلت من الذوق يعني العام أولا والذوق الشخصي ثانيا، لأني ديما نذكر ونقول أنه مش أي حاجة على الموضة نجم تواتيني وإلا تنجم تكون محلاها على غيري ولكن أنا ما تمشيش معايا. كيفاش نختار حاجة على الموضة وتكون تمشي معايا؟ وباش نربط هذا أيضا مع سؤال اللي جينا في الكواليس من أختنا مريم، تقول عالم الموضة بالنسبة للمرأة اللي بصحتها شوية، اللي عندها زيادة في الميزان شوية، تنجم تكون عندها في المرفوع المورفولوجي بتاعها كرش مثلا كيفاش تنجم تلبس على الموضة من غير ما تكون يعني ماهوش خارج عليها اللوك هذايا. وفما معناها برشا سيدات يعني تكون اولا بصحتها شوية وتكون زادة محجبة، هنا كيفاش نجم تلبس وتكون على الموضة، لانه عادة

0: انا مود على الاخر بلا زيار تكون واسعة شوية. اذا انت طويله انا ننصحكم لهنيه في خلينا نحل قوسين صغيره. اذا انت طويله تنجم تلبس البلازير تكون يعني اوفر سايز اوفر سايز وتكون طويله
1: يعني البلازير تكون طويله
0: والكتف تكون نتاعها يعني توا باللي زيبوليه يعني تكون الكتف واضحين بارزين. واذا انت قصيره حاول تكون البلازير ماهيش طويله تكون اونيفو دو باسان ما تفوتش خاطر تزيد تقصرك. والأوفر سايز اون جينيرال هو يغطي ما نحبش نقول لي ديفو اما يغطي الحاجات اللي
1: ما نحبهمش يظهروا
0: قلت لك يعني اللي تكون
1: بصحتها كيما الكرش مثلا الجناب كذا هذوما حاجات ماذا بها السيده تسترهم باش ما تحس روحها مرتاحه اكثر معناها
0: ولو بالظهر يعني فيهم ثلاثه الوان يعني تري تري تري تري تري زالامور اللي هما المارون والجري والنوار.
1: حلو.
0: اللي نعرفوا انه الالوان الدارك كالر يعني خلينا نقول يضعف
1: نحن نقول
0: بالدرجة نتاعنا يضعفوا الالوان هذيما. وكما قلت لك يعني البلازير تكون يعني اوفر سايز والكتف نتاعها يعني اعراض يعني طالعه.
1: انا عندي يعني سؤال على الاوفر سايز مهدي. هل الاوفر سايز لهنا مثلا واحده تلبس 46 تاي 46 تنجم تلقى تاي 46 اوفر سايز والا لا تاخذها لازمها 48 مثلا؟ هذه سؤال مهم.
0: الأوفر سايز راهو يختلف.
1: اي
0: الأوفر سايز راهو ثم ناس يبالك مثلا واحد تاي ام يمشي ياخو تاي ال يطلع له أوفر سايز. لا
1: مش
0: راهو كيف في الصالة متاحة ديجا تخدمت على تاي ال ما تخدمتش على تاي ام
1: معنى الأوفر سايز في التاي
0: وحدها. اي اكزاكتمون الأوفر سايز راهي في صالة وحدها يعني أكيد اللي بشي يفهموا في دومين الخياطة يفهموا وفي الباتروناج يعني تفصلت ديجا على أساس هذاك هو الموديل كيما روب سايز فصلت على سايز روب الأوفر سايز فصل على سايز أوفر سايز.
1: نعم
0: أوكي. أنا أنصحها مثلا أن هي تحب تلبس أوفر سايز وهي تقولك أنا خاف لما تلعش عليه خطرني أنا بصحتي ولا كذا لا تنجم على ما يكونش أوفر سايز واسع شوي أمبل ليجيرمون أمبل فوالا ليجيرمون أمبل أو كيكون مثلا الكتاف طايح شوية واسعة من الجناب شوية ما تكونش كبيرة باش ما تزيدش تضخمها أو ما تحرمش روحها تلبس الأوفر سايز موجود. إذا مش موجود نجم تخيط حاجة يعني كما تحبها أنت موجودين على صناعية تبارك الله
1: ما شاء الله. أي فقط هذه نقطة توضيحية ما ناخذوش طاي أكبر لأنه القطعة خدمت هي أوفر سايز لأنه باش تاخذ طاي أكبر راه باش يجيك كتاف طايحة راه باش يجيك لي مونش طوال راه باش يجيك الحجم ماهوش حجمك معناه في نهاية الأمر
0: بس خاطر خدمت على أساس القياس اللي من بعدك يعني
1: هو الأوفر سايز تقريبا السنوات الأخيرة ديما ومازال طندانس مشكن في البلازير في البول في برشا حاجات نشوفوهم مش معناها معنى عندك بصحة بزيد ما تنجمش تلبس أوفر سايز
0: فقط. لا تنجم تلبس وما يكونش
1: أوفر
0: أوفر هو يعني إذا تبدأ ضعيفة من الآن مستحسن أنك تلبس الأوفر سايز يعني حاجة واسعة على الأخر وحفرتو يحبهم البنات هذيم. وإذا أنت يعني بصحتك وسمينة شوي دونك ما تحرمش روحك تلبس وما يكونش أوفر على الأخر يعني يكون هكا واسعة كليجيرمون أمبل يعني.
1: جميل بي نواصلوا كما قلت في عالم
0: نواصلوا مع حكينا زادة على الكارديغون الجيلي الكارديغون يعني ديجا يعني موجودة وإكزيست يعني توجور ولكن في الفترة الأخيرة يعني طاحت ولكنها باش تعاود ترجع هو لي جيلي اللي يكونوا مصوف يعني هي
1: خاطر يعني هكا وخفيفة محلية
0: يعني هذه قطعة أساسية عندها الكارديغون لي جيلي معروفين يعني توا يكونوا يا اما بالكروشي ولا يكونوا بالصوف ولا يكون يعني ديجا تيسي هو مخدوم يعني يتخيط يعني ثم برشا برشا برشا يعني ديتاي نجم انت تتفنن فيه وانا هنا نصيحه يعني انك تخدم اذا دو داخلين على شتي تخدموا يعني بالصوف يعني مش كروشيه ومش يعني قطعة مخيطة تحب تلبسهم هذيك حاجة يعني يعني أنت تهمك أنت ولكن مستحسن أنك تلبسها بالصوف يعني مخدومة بالصوف يعني حاجة روعة ألور لا سيرتو تكون واسعة شوي ونيفو دمانش حاجة طيارة على الأخر وتنجموا تعملوا ريشيرش وتشوفوا قداش تم برشا الناس قاعدين يتفنوا يسرتوا كالصفة اللي يكون فيه شعر
1: أنا قلت لك دفدوفة تظهر تظهر الدفي معناها عندها فوليوم شوي
0: مزين مزين يعني مزين على الأخر وتنجم تلبسوا في كل شيء تنجم خارجة تخدم متحوس حتى في الدار تحب تدفي روحك يعني هذه لازم تكون قطعة أساسية عند كل مرأة في خزانتها لازم في الشتاء تكون عندها الكارديغان
1: ده حلو برشا حكينا على الكارديغان حكينا على البلازير اللي هما قطايع ضروري وهذوما راهم حتى دومي سيزون يمشيوا معناها في الفتره هذه اللي هي خريف تمشي برشا
0: خريف وشتي.

0: نزيدو نقدمو شوية مع لي جاكيت جلد اللي ديجا تعرجنا لها في الحلقة الأولى. تعرجنا في الحلقة الأولى ولكن نزلنا نحكو فيها على خطرها ماشي على الاخر مع الاخر على الاخر. اللي تبع السوشيال ميديا ولا الموضة يفهم انه لي جاكيت جلد اللي يكونوا اوفر سايز راهم ماشي على الاخر وحاجة مزيانة على الاخر. اسرتو اللي يكون هاي نيك يعني الرقبة نتاعها مرتفعة فهمت حاجة مزيانة على الاخر وكلاس سرتو كده في النوار ولا في المارون ليلى اعمل ريشيرش وشوف يعني حاجه مزيانه على الاخر وماشيين شويه على ستيل 80
1: اي
0: وماشيين شويه على ستيل نتاع لي زاني 80
1: خاصه السنه ترند يعني جيل الثمانينات الكل اللي شفناها على السوشيال ميديا
0: لسه قاعده ثم موديفيكاسيون برشا حتى في العروض لازال اللي قاعد تو يتبع تو ثم لي فاشن ويك تو موجودين ثم شوية استلهام من لزاني 80 ومن لزاني 90 يعني ماخذين منهم شوي.
1: جميل أكيد كلها نصائح مهمة برشا مهدي يعطيك صحة. احنا المرة هذه حكينا برشا على الأوم معنا على النصف الفوقي من اللبسة معنا
0: لازم نحكي فيهم بعجالة ثم زاد لجاكيت نابوليون لجاكيت نابوليون هذه يعني طندون على الأخر في فرنسا هي ستيل فرنسيز يعني قبل كل شيء ولكنها توا طلع على الأخر وضربة على الأخر في السوشيال ميديا وأكيد حاجة باش تخرج في السوشيال ميديا راهي باش تلقاها يعني عند الناس الكل باش تبدا ضربة مزيانة على الأخر يعني جاكيت نابوليون عملوا عليها طلع يعني حاجة مزيانة على الأخر وكيف كيف لجاكيت بولكادوت يعني البولكادوت يعني لبسوه يعني بريسك نسى الكل يعني في الصيف هكا التيسي اللي يكون فيهم نوا بوانوار هذاكم
1: ايه
0: عرفتم ليلى
1: طبعا النقط يا اما ابيض بالكحل ولا العكس ساعات الكحل بالابيض
0: التيسي هذه متوصل معنا والمره هذه في اللي جاكيت يعني اللي جاكيت بومبي يعني
1: شتوي
0: يعني
1: شوي
0: لا مزيانة على الاخر هذا ما حاجات يعني مزينين انا عطيتهم لكم طوندونس اعمل عليهم ريشيرش راهم تنجموا تتفنوا فيها مرات تنجم تكون عندك في جالسك وتنجم تكون ما نعرفش لقيتها في فريب راهم حاجات مزينين على الاخر لازم يكونوا في خزانتك في شتاء وخريف 2026-2027
1: يعطيك الصحة يا مهدي شكرا ليك نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله مع موضوع جديد في عالم الموضة والازياء شكرا الى اللقاء نواصلوا بالأنغام ضو صديقنا ضو بن سالم في هندسة هذا اللقاء اليوم معنا يواصل معنا حتى الماضي ساعة أيضا خونا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية واللي بعد إن شاء الله باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية خليكم معنا نرجع بعد الأخبار

0: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة والبداية بالعناوين. انطلاق وتدريس غدا بنظام الحصة الواحدة في المدرستين الأعداديتين والمعهد الثانوي بابن مهرة. ديوان تنمية الجنوب ينطلق غدا في تنظيم أيام الاستثمار بولاية الجنوب الشرقية. المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس يتمسك بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية. وفي العالم قصف مدفعي إسرائيلي في لبنان، وتجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن. إلى تفاصيل الأخبار. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين ابتداء من يوم الغد نظام الحصة الواحدة في المدرستين الأعداديتين والمعهد الثانوي بابن مهرة، ليكون توقيت الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:15 دقيقة بعد الزوال، مع فترتي استراحة بعشر دقائق في الحصة الصباحية وبعشرين دقيقة بالنسبة إلى حصص ما بعد الظهر. ينطلق ديوان تنمية الجنوب غدا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في تنظيم أيام الاستثمار المستدامة والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدنين. ومن المنتظر أن تركز أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بمدنين على تشجيع الاستثمار المسؤول بيئيا واجتماعيا وتطوير المؤسسات والمشاريع المحلية وتيسير النفاذ إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي وربط أصحاب المشاريع بمختلف هياكل الدعم والتمويل، بما يساهم في تحويل الإمكانات الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع منتجة وقابلة للاستدامة. كما تنتظم أيام الاستثمار بجابس يومي 7 و8 من أكتوبر الجاري تحت شعار استثمر في جابس، وسيتم خلال هذه التظاهرة تقديم فرص الاستثمار المتوفرة بولاية جابس والحوافز الممنوحة في هذا المجال، وتنظيم معرض لهياكل الدعم والمساندة والتمويل، إضافة إلى عقد لقاءات بين الباعثين ومؤسسات التمويل. في ولاية تطاوين يتم يومي 5 و6 من نوفمبر المقبل تنظيم الندوة الجهوية للاستثمار والتمويل بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وذلك في إطار التشجيع على الاستثمار ودعم المبادرة الخاصة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالجهة. في إطار متابعة الوضع الصحي وتعزيز آليات الرصد والوقاية، تواصل وزارة الصحة تنفيذ عمليات المسح العشوائية التي تهدف إلى جمع معطيات ميدانية دقيقة حول الوضع الصحي للسكان والكشف المبكر عن بعض المؤشرات الصحية والأمراض المزمنة. كهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتورة لميا الزملي تضيف.
2: وزارة الصحة بدأت منذ شهر سبتمبر في مسح وطني هام حول الأمراض المزمنة، عوامل اختطارها والصحة النفسية في تونس سنة 2026. بالطبيعة وزارة الصحة عندها شركاء اللي هما المنظمة العالمية للصحة، خبراء الطب النفسي وإدارة الصحة الأساسية. المهمة هذه يقوموا بها أطباء وممرضين ورؤساء في كامل الولاية باش يتنقلوا، بالطبيعة باش يدقوا البيبان على منازل يحددها معهد الأحصاء بطريقة علمية، الأسئلة والتحاليل بتاع السكري والقياسات بتاع ضغط الدم معناها الكيستيونير الكل راهو سري، والكل باش يدور الخدمة الكل في كنف السر المهني، وصحة المواطنين هي أمانة عندنا. لذا نوصي المواطنين اللي يجي عليه الاختيار يحسن استقبال أعوان الصحة.
1: نظمت الإدارة الجهوية للصحة والديوان الوطني للعمران البشري حملة تقصي الأمراض السكرية وضغط الدم وسرطان الثدي وعنق الرحم بجبس. عن هذه الحملة تتحدث كهيئة مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بجبس الدكتورة سعادة اليحيوي في متابعة أمنتها زميلة هند رزق.
0: دونك في إطار الماراثون اللي حاليا قاعد يتعمل 4 أكتوبر وهو أكتوبر معروف بأكتوبر الوردي، احنا اغتنمنا الفرصة باش نعملوه معناتها ستون معناتها لتقصي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، ومعهم عملنا حملة تحسيسية للرضاعة الطبيعية كيف توقي من سرطان عنق الرحم، وروجنا للتلقيح ضد عنق الرحم اللي هو شريحة العمورية معناتها كبرنا فيها وليت إلى سنة 5 ما عادش 17 كهو، وليت حتى 25 من 12 ل 25، لكن اللي هما 17 25 مش ياخذوا زوز جرعات مش جرعة واحدة، اللي هما من 12 16 جرعة واللي هما من 17 25 وليوا ياخذوا زوز جرعات، والتلقيح قاعد يصير في المدارس وقاعد يصير في مراكز الصحة الأساسية. دونك احنا نقول لهم حاولوا تغتنموا الفرصة خاطر التلقيح هذا يحمي من سرطان عنق الرحم، وهذه من سرطانات اللي معناتها من التلقيح اللي معناتها أبدت النجاح متاحة في برشا دول. الرضاعة الطبيعية زادة كيف هي تحمي سرطان الثدي، علاش احنا اغتنمنا الفرصة مش نحكيو ونحسوا على الرضاعة الطبيعية.
1: أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس عن تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، وشدد على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان، وذلك ابتداء من اليوم الرابع بل ابتداء من الرابع من ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية الطب الأسنان بالمونستير. وتتوزع المراكز المفتوحة للتناظر على 45 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان لفائدة وزارة الصحة، وعشرة أطباء مقيمين في طب الأسنان لفائدة وزارة الدفاع الوطني. وقد تقرر إغلاق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم الرابع من نوفمبر المقبل. سيكون حماية الرسوم والنماذج والعلامات الخاصة بالمنتجات من بين المحاور التي سيقع تناولها بالنقاش خلال ورشات العمل المزمع تنظيمها في إطار الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع من 5 إلى 11 من أكتوبر المقبل، بل 5 إلى 11 من أكتوبر الجارية. كما تهتم هذه الورشات خلال الدورة الثالثة من هذا الصالون المهني بقصر المعارض بالكرمة بإجراءات التصدير والدعم والمرافقة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن سبل تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 2 من جنوده بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، في حين واصلت قوته اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة في جنوب لبنان. تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا واسعا مع تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في عدة محافظات بالتزامن مع تنفيذ هجمات جوية وضغط ميداني متزامن وسط اتساع رقعة القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وموجات النزوح. هذا وقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن تنفيذ ضربات استهدفت أهدافا حيوية لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم عن أن طهران تلقت مؤخرا مقترحات من الأمريكيين عبر وسطاء، مؤكدا أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها السبعة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران جادة في إيجاد حلول دبلوماسية، كما أنها جادة في الدفاع عن نفسها، وأضاف أن طهران عرضت في الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة لتسوية الخلافات وإنهاء المواجهات الجارية مع واشنطن، مؤكدا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بالكامل خلال 7 أيام إذا قبلت واشنطن شروط طهران وألغت ما وصفها بالإجراءات العدائية. نقطة نهاية لنشرة أخبار الظهيرة، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. شعب الفانغ عرقية إفريقية تتمركز أغلبيتها في دولة غابون لتشكل نسبة مهمة من سكان البلاد، كما ينتشر الشعب الفانغ في كل من الكاميرون وغينيا الإستوائية، ويتميز بتاريخ عريق وثقافة غنية أسهمت في تشكيل الهوية الوطنية للغابون. يتحدث أبناء الفانغ لغة تنتمي إلى مجموعة لغات البانتو ذات الأصول الإفريقية، إلى جانب استخدام اللغة الفرنسية بوصفها اللغة الرسمية في الغابون، وقد اشتهروا منذ القدم بالزراعة والصيد وجمع المنتجات الغابية مستفيدين من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الغابات الاستوائية. ويحافظ الشعب الفانغ على العديد من العادات والتقاليد الموروثة، مثل الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية من خلال الرقصات الشعبية والأغاني التقليدية، إضافة إلى الحرف اليدوية التي تعكس مهارة كبيرة في نحت الخشب وصناعة الأقنعة والتماثيل، والتي اكتسبت شهرة عالمية لما تحمله من قيمة فنية وثقافية. كما يحتل احترام كبار السن وروح التضامن بين أفراد المجتمع مكانة بارزة في ثقافة شعب الفانغ، حيث تنقل المعارف والعادات من جيل إلى آخر شفهياً، بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي. ومع تطور الحياة الحديثة يشارك أبناء الفانغ بفاعلية في مختلف مجالات التعليم والإدارة والاقتصاد والثقافة، مع استمرار جهودهم للحفاظ على لغتهم وتراثهم في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة. ويؤكد باحثون في الشان الإفريقي أن ثقافة الشعب الفانغ تمثل جزءا أساسيا من التنوع الثقافي في الغابون والدول المجاورة، وتبرز أهمية صون التراث غير المادي باعتباره ركيزة من ركائز الهوية الوطنية وجسرا يربط الماضي بالحاضر ويعزز قيم الانتماء والتعايش.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شن

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: فل ياسمين
5: في
6: الفل وردة يا بيه، خدي فل يا هانس،
7: ياللي مسكت المشمون ياللي مسكت المشمون.
4: فل ياسمين
8: فل ياسمين مع ليلى سحنون.

0: ملالي جلوزيني عامل حالة إعادة بصوت نادية خالص. رجعنا معاكم في الجزء الثالث والأخير ملالين وصلوا معاكم في فيلو ياسمين حتى للماضي ساعة وفقرة الجبال والتجميل والأجواء هذه كل مع مدام سميرة برجب نستقبلوها بعد الشارع.
1: جمالك جمالك جمالك.
0: سبعين ثمانية مية وسبعين تسعمية نجمو تكلمونا في فقرة جمالوكي مع مدام سميرة برجب اللي تهديكم أسبوعيا بما قيمته 200 دينار من سنتر جلوس اند جلو بمدين. نعود نذكرها ماهوش مبلغ مالي في إيديكم وإنما هي خدمات تجميل مختلفة وأكيد على حسب طلبكم. صباح النور سميرة.
2: صباح الفل والياسمين والورد.
0: شنحوالك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. معنا أكيد ديما في فقرة جمال وبرشا أسئلة توصلنا في الإطار هذا خاصة الوصفات والماسكات الطبيعية والصحية اللي أكيد تعاون برشا البشر. شو حضرتنا لليوم؟
2: حضرنا ماسكات للشعر أغلبها الشعر الزيتية نحاولوا نحكوا عليها شوية ونعطي شوية نصائح لشنو باش يعملوا في معناه في الدار
0: مش المنزلي يعني حاجات طبيعية نجموا نعملوها في الدار. صديقتنا مريم عندها سؤال على تضييق المسامات الواسعة للبشرة تنجيوها بعد شوية لكن خلينا ربما في موضوع حسنتنا اليوم اللي هو الشعر. ساعة عالم كبير برشا وسبحان الله ربي اخلق انواع مختلفة من الشعر. فما مشاكل برشا تصير للشعر الدهنية اولها انها سهل انها تطيح
2: اي بيان سور خاطر كيف تزيت الشعر برشا تتحل لي بور نتاع نتاع الشعر
0: المسامات نتاع فروه الراس
2: نتاع فروه الراس لدرجه انها تخلي الشعر تطيح بكثره.
0: اش نجم نعملوا ماسكات للشعر؟
2: حضرت لكم ماسك معنا بذور اليقطي اللي ما يعرفهاش اللي هي
0: قلوب القرع
2: قلوب القرع ناكلوها بزيد نجمو ناكلوها بزيد
0: معادن فيه مش عادي ناكلوه نحطوه حتى على الشعر
2: وشويه ماسكات اخرى
0: فيها فوائد كبيره. قلوب القرع اكيد بذور اليقطين تتبع راهي مقشره حاضر ما تعبوش رواحكم انا موجوده وماهيش غاليه برشا.
2: المغنيسيوم والزنك والبروتين بروتين الناتورال معناها تعمل الشعر بروتين ناتورال ما تقدريش تعملي بروتين انت معناها في السنتر ولا في صالون ولا في حاجه ما تسحقش.
0: الشعر الدهني كما قلت برشا ناس يكثروا من الغسيل تقول لك انا شعري زيت فتجيها ديما في الدوش تعمل ديما في الشامبوان وفي مواد كيماويه
2: هكا يسبب الطياح
0: وهذا يزيد الطين بله خلينا نقول
2: الشامبوان هو اللي يسبب الطياح اكثر كثره الشامبوان كي تقولي انت باش نغسل شعري باش أنا باش تنحى الزيوت ولا يزيد يطيح الشعر.
0: هي راه فما زيوت طبيعية لازمها تبقى في الشعر نتصور معناها لكن الزيت المفرط
2: يخلي الشعر ريتي الشعر خليها ترتاح مش يوميا مثلا احنا في الصيف يوميا نغسله وحكينا فيها المرة اللي فاتت نجمو نمصمصولو بالماء من غير ما نستعمل الشامبوان.
0: تقول لك أنا لا نحب ريحة الفريشور نتاع الشامبوان.
2: الفريشور تنجمي تعملي بعدها بارفان نتاع شعر تنجمي تعملي لابري تنجمي تعملي ماسك
0: تغذي بها
2: شعرك وتمصمصي. معناها هو خطر هو يبدأ تعب من البحر من البيسين من الشمس نجمي ما غير شامبوان
0: ده فما تليفونات ذو ذكروا ديما 75-870-900 وكل متصل بينا يدخل معنا تلقائيا في القرعة في نهاية الحصة. شوفوا أول اتصال أهلا وسهلا. ألو
3: ألو
0: صباح النور.
3: صباح النور صباح الفل والياسمين احلى مستمعين مدام ليلى الايقونه منوره
0: يعيشك
3: المنظر والله ديما نحبوكم هكا عندك هكا نكهه هكا تجيب لنا هكا حاجه تروف روف هكا يا ريت والله
0: بحب. بارك الله فيك يعيشك
3: يوما في يوما
0: يا سيدي ربي يعزك يعطيك
3: الصحه على الضيوف الكل يجيو مباشرين معزين في اذاعه تطاوين
2: شكرا
3: هكا استاذ جابر هكا عليه ويخصوا من وقتهم خاطر نهار
0: طبعا طبعا مشكورين كل المتطوعين معنا
3: نعزهم ونقدرهم بالقدا وربي يعطيهم على قد قلوبهم الكل.
0: شكرا يا منظر يعطيك الصحة صديقنا منظر مستمع وفي كلمنا ديما من تونس. عندك سؤال منظر في عالم الجمال والتجميل؟
3: انا نقول ندخل القرعة
0: تدخل القرعة
2: مرحبا
0: تجي جينا من مدني
2: تجي من تونس المدني
3: من جيت نعم فتكون كيف ما يشي
2: مرحبا مرحبا
0: هو باش تبعث تشكون لانه سنتر نسائي معنا موش رجالي للاسف معنا الهديه باش تكون النسائيه 100%
3: يعني صح انت اللي خليت الفرصه للناس الكل
0: طبعا طبعا معنا حتى مشكل شكرا لي ما حبيناش نعملوا مسابقه زاد باش نربحوا الناس الكل لانه ما يبقاش متردد المستمع زعما نجاوب صحيح ولا لا ماهوش هذا الهدف مانيش انه نعجزوا فيكم نحبوا نفرحوكم ندخلوا الفرحه عليكم الكل شكرا يا منى
3: وان شاء الله ديما متميزين ان شاء الله ديما متميزين رقم واحد
0: شكرا يعطيك الصحه شوفوا اتصال موالي اهلا وسهلا
1: الو عسلامه
0: عسلامه صباح النور
1: صباح الفل
0: مرحبا بك صباح الفل والياسمين ونوعتنا يمينه ولا جميله
1: وبيك يا عيسى
0: عاود لي الاسم سامحني
1: جميله منتصر
0: اهلا بك يا جميله مرحبا تفضل سؤالك جميله
1: انا شعري بالذات دهني دهني زيت يعني
0: معناه يهمك اليوم الماسكات اللي باش تقولهم سميره
1: إيه بالنسبه للبشره الدهنيه والشعر باقي دهني
0: هما عاده سميره يمشوا مع بعضهم البشره دهنيه وشعر دهني
2: اي خاطر
0: نفس الفروه نتاع الراس أي. تقريبا والوجه أي. هي بيضاء
2: ما هوريتي هو الزيت نتاع الشعر يتعدى على الوجه
0: يهبط
1: نحب نسال يعني ما نكثرلاش يعني حتى كي نعمل لها زيت ولا حاجه ما يبقاش هكاك يعني على الأقل ساعة ساعتين مش فما ناس تبقى به احنا نقول نهار نهارين
0: لا هو أصلا فما حتى ماسك متاع شعر يبقى نهارين
2: لا متاع ما تفوتش
1: لا مش ماسك هكا يبقى ساعة لمكسيمو ساعتين ايه. أما نحكي لك فما ناس يعني تبقى تدهن في شعرها احنا نقول خلي الزيت على رأسك
2: لا ما نخلوش الزيت على الرأس
0: يحسرك قبل كي كنا صغار يعملوا لنا الزيت في شعرنا ويظفروا اللي ما عادش تو راهو الزيت راهو ماسكي تعمل ما نزيدوش الشعر اي انت اصلا شعرك مزيد لازم
1: تسالك على الصابون الاخضر
2: صابون
1: الاخضر ولا لا الشعر الدهني يعني
2: هذه معلومة ما نعرفهاش الصابون الأخضر
0: لا ما نتصورش يا جميلة لأنه أولا
1: راهو
2: نعطيك حاجة أخرى يعني
0: خلينا بالله سميرة خلينا في نقطة الصابون الأخضر الصابون الأخضر راهو نعرفوا المكونات نتاعو أولا زيوت مستعملة
2: وفيه فيه
0: فيه مواد كيميائية الكربوناتو
2: فيها الصودا
0: الصودا راهي خطيرة مادة خطيرة جدا ينظف صحيح نغسلوا به صحيح مثلا حويجات كوتون كذا باش تحطوا على راسك مباشرة والله بصراحة ايه. مانيش مختصة اما ما ننصحكش هكا ولا سمير
1: سألتك عارفاش علاش على خاطر الصابون الاخضر يقول لك يعني ينقص من الزيوت برشا
2: لا تنجمي تعملي ماسكات اخرى للزيوت مش بالضرورة تعملي الصابون الاخضر
0: الصابون الاخضر باش نغسلوا به مادة نغسلوا به حويجة كوتون
2: عندك تراس في الواحد وديجا تراس تبدا تراس في الدبش وتتنحى معناه شوفي انت معناها البوم تاعك تحطي عليها صابون اخضر
1: لا الحق البشرة ما نغسلش فيها بالصابون الاخضر
2: ايه هو اي شعر ولا
0: من مبدا انه شعرها مزيت باش تغسل بالصابون الاخضر باش ينظف لا راهو خطير جدا يا جميله ردي بالك ما عادش تعملها العامله في روحك خلاص
1: لا حبيت نسال يعني
0: لا حتى كان عملتها ما عادش تعاودها
1: ومشكل في شعري انه ما يكثرش فهمتي حتى كان طويل اما ما يكثرش
2: خفيف يعني حكينا المره فاتت على الزيوت الطبيعيه فهمتي
1: المره فاتت الحق ما سمعتكش
2: ما سمعتيش فما زيوت طبيعيه فما أي. زيوت وتنجمي حتى انت في الدار معناه كليل زعتر قرنفل بصل ثوم هذم كل يتحطوا في الزيت ويترقدوا وفي بيت ظلمه معناه تقعد بريود في الظلمه ايه ومن بعد تنجمي تستعمله تصفي وتستعملي
1: باهي
0: واضح جميله
2: عايش
0: ان شاء الله تربحي معانا هكا وتدللك سميره وتزيد تعطيك اكثر
1: نصائح
2: مرحبا
0: يعيشك
2: نهارك زين
0: شكرا على الاتصال مكالمه هاتفيه اخرى ومشكورين ضوى حبيب في الكواليس اكيد برشا تليفونات صباح النور
4: اهلا صباح النور اخت ليلى
0: صباح الفل مرحبا والياسمين شكون معنا؟
4: لاباس عليك مع كمال والتلفزيون المجتمع الوفيه
0: امان
4: من دخيل التوجان
0: مرحبا بكم مرحبا بدخيل التوجان
4: عايشك تحية ليك والأخت سميرة اللي نستفيدوا من وطاقتها
2: عايشك مرحبا بوقتي عايشك
4: تحية ليك والكابتن المستمر
0: يعيشك عندك الصحة عايشك سؤالك
4: والله كما كنتوا تحكوا على البشرة الدهنية أنا مدام نعاني برشا من البشرة الدهنية كيف وجهي كيف شعري يعني مشكلة نعاني منها ديما
0: والبشرة الدهنية معناها عندك حبوب في وجهك نتصور
4: في فترة معينة من عمري كانت عندي حبوب والحمد لله توخفت شوي بحكم العمر زاد باهي. أما شعري مازال قلقني برشا, يعني البشرة الدهنية ما نجمش كما قالت مدام سميرة بكري مثلا نغسلو كان سبراي سنان ما نجمش أنا يترفس يوميا لازم نستعمل الشامبو.
0: أمور نفسية هيك أنه ديما كلم نحبوا ريحة الشامبو والفريشير وتحس شعرك نظيف ما تنجمش تغسل كان بالماء ما تعودناش أنا نغسلو كان بالماء.
4: كي حكيت مدام سميرة يعني قالت الشامبو يعني مضر ديما ديما للشعر هيك ولا
2: أي مضر
4: حبيت انا نقولها يعني ما نجمش واحده من الناس انا كي نغسل الشعر ما نجمش نستعمل الشامبو مش على خاطر نحب رائحه الشامبو لا ما نجمش نستعمل ما نستعملش الشامبو خاطر البشره نتاعي دهنيه زيت.
2: اي مثالش انت كي تنجمي تغسلي مثلا نقولوا احنا مرتين في الاسبوع
4: على الاقل
2: تخليها ايه تخليها الشعر تزيت على طبيعتها ومن بعد نجمي تغسلي معناها مرتين في الاسبوع الشامبو نجمي تستعمليه. وعندك جبت لكم ماسكات فما الطين مع شويه خل
4: إن شاء الله.
2: ما بين 15 دقيقة و 20 دقيقة لل 20 دقيقة معناها ما تفوتيش وتنجمي تغسلي هذاك ينقص
4: ما استفسار آخر كان ما نأخذش
2: مناقشة مرحبا مرحبا
4: الحنة مدام الحنة في الشعر مع الصبغة يعني تو برشا ناس يقول لك تعمل حنة شعرك ما عادش تنجم تصبغ صحيحة ولا لا
2: مش ما عادش تنجمي تصبغي ما تعطيناش اللون اللي حاجتنا به تو تجيني واحدة عاملة حنة وتقولي نحب نعمل أصفر ولا نحب نعمل ماش
0: يسوي
2: ولا
0: برتقالي
2: أيواش يسوي برتقالي هون جاوبتكم معناها احنا ما نصلوش النتيجة خلاص ما تنجميش توصلي باش تمشي الوحدة تقولك ايه نجم نحيلك اريبش حتحط لك شعرك اريبش عمل لك ديكاباج باش تعمل لك تفتيح باش تعمل لك وماكش بس توصلي للنتيجة متاعك معناها بتلقي شعرك طاح تعب فهمتي ما توصليش
4: حابه نعمل شويه حنه يعني صار في نفس الوقت خوفوني برشا ناس يقولوا لي كي تعملي لها حنه يلزمك فتره طويله برشا يعني باش تعملي الصبغه
2: صحيتي
0: هو راه اللون الطبيعي نتاع الحنه ساعه محلاه اذا
2: هم بعد هي كي تشهب باش تعمل صبغه ما عادش نجم
0: تعمل صبغه برغندي
2: يعني صحيتي تعملي تنجمي تعملي شوكولا الشوكولا تمشي مع الحنه معناها تعطي اللون
0: يعني. ايه
2: تعملي ايه. الروي تعملي فما شكون الروي ما يحبهاش والروي راني ننصح به شتوي ماهوش تاع صيف
0: ايه
2: شتوي
4: محلاه هو محلاه
0: معناه اللي باش تحني شعرها تقرا حسابها راهو يا اما تصبر عليه وتستنى لين
2: تصبر مع تيح الشعر كل مره تحفي فيه لين يتيح
0: توخر بالكدا وتتنحى والا تقبلي انه ديما في الديجراداسيون نتاع اللون نتاع الحنه معناها ما تنجمش تكون الوان اخرى ما تطلعش لانه الباز بالاساس ملونه
2: اي
0: وكيف كيف تقولي مع الدبغه زادة
2: لا الدبغه كي خطيره جدا هذيك كارثه عظمى هذيك ما نوصف لك
0: اوصفي اوصفي
2: تشعل النار
0: اي
2: ما بين ايه
0: ممنوع منع بيت
2: ممنوع منع بيت بالنسبه لي اني تجيني واحده تقول لي عامله الدبغه ما نقبلها ما نخممش اني حتى باش نجرب معاه
0: بالضبط حمايه لشعرها لانه
2: نقولها اني ما ننصحها بحاجه واحده يتيح هو مع الشعر وتقصي انت لين تتنحى خلاص ومن بعدها باش تخممي انك باش تصبغي معناها مع الدبغه سي سيبو ما عادش تنجمي تعملي معها حتى شيء هو الحنة النجم خطر حنة طبيعية ما الدبغة فيها برشا مواد
0: كيميائية زادة ومخلطة خلطة الله أعلم شنو فيها ما نعرفوش واضح جدا يا أمال يعطيك الصحة
4: مدام بربي مدام ليلى قولي لها تكثرنا مدام سميرة من الوصفات نتاع غلق المسام في الوجه
0: باهي باهي
2: نعطيك حاجة بسيطة جدا قبل ما تخرجي الكلاسون كعبة ثلج على وجهك وتدهني بها تسكر لك المسامات معناها الأقصى درجة معناها مجربة عرفتي هذه أبسط
0: أستيوس
2: ايه؟
0: ما بالك عادي يبدأ فيها كمال ايه؟ احنا قلنا دي جمبر فاتت على نعصر الفاجوس
2: ونعملوه
0: غلاسون ويعديه على وجه الواحد يسكر المسامات وراح يا أمال
4: شكرا عايشك مدام ليلى
0: العفو مرحبا بك كل من يدخل معنا وراو كل ما تكثر الأسئلة متاعكم كل ما تكون الإفادة أكثر زاد حتى البقية المستمعين نساء رجال كبار صغار صباح النور أهلا وسهلا مرحبا ألو ألو 75 870 900 فما اتصال ضوء التليفون موجود ولكن مش قاعد يسمع فينا يظهر لي على كل يعاود يتصل بنا مرة أخرى ومرحبا بالناس الكل معنا في المباشر في فقرة الجمال وكي برشا إشكاليات يظهر لي مع الشعر الدهني مدام سميرة
2: برشا برشا برشا يتشكل
0: وعليش السبب طبيعة البشرة طبيعة الشعر
2: لا نتاعك نوعية الشعر نوعية البدن هي أنت
0: فما العكس يقول لك لا أنا شعري
2: فما شكون يبدأ شيح مثلا شعرة شيحة لدرجة أنها تخرج القشرة زادة حتى هذيك زادة والبو تعمل قشور
0: جفاف الوجه
2: جفاف هذاك يبدا شيح ايه هذاك الشيء
0: في التعامل معهم انه اسهل ولا كل واحده وعندها
2: لا كل واحده ولا استشاره مع ايه كل واحده وشنو باش زي البوش شيحة الوجه ديما لازم هيدراتون
0: هيدراتي
2: ايه يلزمك ديما تستعملي كريمات وشربان الماء
0: الماء بالضبط ما تسكوش نعملها الحركه تاع الماء هي جاوبتني الماء
2: طب بشوي بشوي عاد
0: بالضبط شوفوا اتصال موالي اهلا وسهلا
5: الو عسلامة اخت ليلى عسلامة
0: صباح النور
2: محلاك عسلامة عسلامة
5: اذا تطوين
0: اي فايزة عاد
2: محلاها
0: ايجابية على الاخر وينك يا فايزة
5: انا جبتكم في السنة
2: ما ربحتيش معانا الجمعة اللي فاتت
5: ان
0: شاء الله الجمعة هذه
2: ان شاء الله الجمعة هذه
5: والله يا مسمح البرنامج ويبعث لنا برشا حيوية وحتى كي ما نتغدوا كش بعد ما تروح انت
0: من هنا حتى احنا ما نتغدوا كم بعد
2: حتى احنا نتغدوا من بعد مولانية اللي جاية مسافة معناها نمشي ونجي معناها
0: سبيل على خاطر المستمعين هو رو في العادة نهار لحد
5: برشا فقرات اخت سمحة وبرشا فقرات فيها إفادة للمستمع وهكا يرفع على
0: ان شاء الله سيدي ان شاء الله ان شاء الله وفي العاده هو مانيش متعودين برشا باللون هذا نهار احد ولكن حبيناها كتجربه جديده مع المستمعين والمستمعات كمساحه سبيسيال شويه في ضحى الاحد تهم المراه والاسره والعائله الكل ان شاء الله عندك سؤال فايزه
2: شكرا لك
0: شكرا لك خليك
5: انا نبغى نسال الاخت سميره على نبته الرتم يديروا فيها قبل على الشعر للبنوتات والكل النساء معناها يديروا لهم نبته الرتم باليه والا لا
0: هي ما عرفتهاش اصلا سميره النبته
5: هي تنوجد ديما في الصحراء النبته نتاع الرتم يقولوا باهيه يدقوها يدقوها وبعد تالي يحطوها
2: انت باش تعطينا نصيحه
0: هي باش تعطينا نصيحه
5: وشيل له بها الشعر
2: ايش تعمل هذه معناها تنحي الزيت من الشعر ولا شنو تعمل
5: لا هي يقولوا تطول الشعر والله اعلم
0: هاني انا انت تحكي وانا دخلت على شيخ جوجل الرتم يعني هي عشبة تقليدية وعلاجية كما قالت فايزة راهي فوائدها أكثر باش نعطيكم على أنها مفيدة للجروح والحروق ساعة بالأساس مفيدة للجهاز التنفسي خفض السكر وألم الأسنان الحقيقة أنها باش تكون يعني على الشعر ما لقيتش يا فايزة ممكن بالتجربة كنت عجداتنا وأماتنا ولولين أكيد اللي نعرفه بالضبط كما قال ذو يعني التعاون برشا في التئام الجروح والحروق إن شاء الله ربي يشفي الجميع نجم وتدق الورقة متاحة سواء طرية وإلا خضرة وتتحط على الحروق والجروح هذه من الحاجات اللي شائعة برشا إنها مفيدة للشعر وإلا لا يظهر لي تجربة لولين لهنا تنجم هي تكون حاسمة الحقيقة لأنا لسميرة عنا عليها فكرة
2: لا ما عنديش عليها
0: واضح فايزة
5: ليلى يديروا فيها الجيل نتاع امهاتنا وجداتنا
0: هي قالت لك نتاع الاولين الكبار المسنين يعني توا يمكن ينجموا يفيدونا ويجاوبونا وعلاش لا راهو اذا عندكم حاجه بالتجربه والا ماسك تكون مفيد بطبيعه على مسؤوليتكم لانه راهو مش سهل اي انسان يعطي ماسك والا يعطي وصفه لانه فيها صحه ناس لهنا احنا ديما نستانسوا باهل الاختصاص وديجا ملاحظه هامه يجب الحذر الشديد عند استخدام نبات الرتم لكون بعض اجزاء قد تكون سامة ولا ينصح بتناوله عشوائيا دون إشراف مختص يظهر لي يوفى الحديث يا فايز
5: شكرا على الإفادة وبغيت نسألها زادة على زيت الصقاق عشان هي فوائد الفوائد متاع زيت الصقاق يندر على الشعر وعلى الوجه
2: والريحة البنينة زيت الصقاق
0: نتصور
2: ما عندوش فوائد هو لكن ريحته بنينة عندها ريحة خاصة
5: أي
2: كي تلبسي العربي بالضبط. في في العراس في دارك خاطر هو ريحه قويه برشا
0: فما راه بنيه يعجبش على فكره مثلا ذوقي
2: يعني تبقى برشا
0: بنينه ريحتها في مع مود جو الاعراس
2: واللبسه
0: العربي والاحتفال العربي كان تجي وحده مثلا تو ريحتها بالصخاب تقولي شنو هذا
2: شنو هذا
0: عند الجو تاعها معناها بالفعل زيت الصخاب
2: عندها وقت الصخاب
0: ونعرف زاد هكا كي نعملوا المحلب والصخاب نتاعها واللي عندها صخاب شيح شويه تدهن بالزيت نتاع الصخاب واللي ريحتها مبنه هذه عاداتنا وتقاليدنا اما انه عنده فوائد والا لا نتصورش شكرا لك يا فايزه يعطيك الصحه نحس فايزه ديما هكا تميل للحاجات التقليديه العربية وهي عربيه ما شاء الله شكرا لك فايزه يعطيك الصحه تدخل معنا في القرعه آليا مكالمه هاتفيه مواليه اهلا وسهلا
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا
6: عايشك معك ام رام من جربه
0: اسمك يا ام رام انا ديما نقول لكم عاش نحب ام فلان وام فلتان لانه هذه مسابقه فيها جائزه تعطينا اسمك لو تسمح
6: فتحيه ما عندي حتى مشكل فتحيه من جربه
0: وربي يفضل لك مرام زاد
6: عايشك يا مدام عايشك
0: شكرا لك
6: شكرا عندي زوج سؤالات نحب نسالها من السيده اللي معك
0: مدام سميره
2: مرحبا
6: مدام سمية شكرا. عندي بنت خويا ما شاء الله شعرها خشين ياسر وشايح وهيك نوعية الشعر نتاعها كاسحة
2: عزيزة نقول احنا
6: ايه وما يطوالش.
2: قديش عمرها؟
6: عمرها 15 عام.
0: ما شاء الله عروسة وصبية الله يبارك.
2: وصبية ما شاء الله.
0: عندكم في العائلة معنا في ستوريك العائلة عندكم نوعية الشعر هذية ولا كان هي؟
6: عندنا ايه
0: الجينيتيك يضرب لهنا الوراثة تضرب لهنا.
2: ننصح بالقصة
0: هي قلت لك ما يطوالش
6: قصيناه برشا مرات ومنها واحدة قصته هنا يا لطيف قعد
2: يلزم ايدين سمحة نقولوا احنا
0: موجودة تو صحيح حكاية
2: لا موجودة صحيحة موجودة انا كليونات يقولوا على ايدي شنو انا ما شاء الله انا ايدي جراية
0: سبحان الله
2: انا كنقص الشعر ما شاء الله منبع ما شاء الله. تتعداش الجمعة ما شاء الله تبدأ تطوال انت وليد ديما نقولوا فيها انت وليد وزاد عندك زاد ديما مواسم هو راه ديما كل راس الشهر ما تفوتيش 4-5 في الشهر وتحفي فيه وتنجمي حتى تخفي فيه لها من داخل فص الشعر من داخل
6: كراتي ولا حاجة سمحة هيك
2: في عمرها ولا يا عمرها هي صغير ما يستحقش فما زيوت عربي كما قلت عليهم من بكري معنا تنجمي تستعمليهم عرفتي زيت الكليل وزعتر
6: والبرنفر تفاوح بالله تعمل مزية هيك تقولين عليه بالوحدة بالوحدة في ساعتين حتى تقيدوه بالسيلو
2: شنو
0: زيت الفوح
2: زيت الفوح ما عنديش عليه فكرة
0: أنا طولنا بحثوا سميرة نشوفوا
2: زيكم
0: طولنا بحثوا عليه ونسألوا إن شاء الله
2: ناس بكري يعملوا فيه معنا يعملوا فيه كبارات
0: ما سميرة راهي مختصة تجميل هي مختصة بالتجميل وعندها سنتر ديستيتيك فيه خدمات بالنسبة للبروتين والكيراتين راهو نجم يقول لك اي واحد اي مسيرش اجي نعمل لك هي قلت لك لا لانها صغيرة
2: صغيرة صغيرة
6: قلت لها صغيرة ما نعمل لك
2: لا صغيرة صغيرة
0: ثم اللي يقولوا فما خاص يعني بور انفون
2: والله مش صحيح راهو يقولوا لك
0: تجاري فقط
2: هو تجاري حكاية تجارية ما فماش هو نفس البرودوي نستعملوا فيه للناس الكل معنا
0: انا والله نمشي معاك العكس هذا تماما اعملها شعر كيرلي هكا ولوك محلاه وتبدا
2: عندك
0: فوق معناها انا مرش
2: عندك بديل الزيت كريم معناها فما كريمات ايه بديل الزيت بعد الماء دهني لها ما تحسيش الشعره شيء
0: حتى تصيبها لقه كيرلي ومحلاه
2: قلت ظفري تشدي لها شعرتها ما تكبسوش من قدام باش ما يشتش تلهاش معناها ما يخرجوش الشكل الشعر الصغيرة هذيك بتبدا شعر
0: البيبي هير هذوك اللي يسموها هذيك الوقفة
6: عايش وعندي بنوتي صغيرة شعرتها رطبة أما نشكلك تحل تغسليه وتسيبيه هنا ديما بوكليه ديما بوكليه هيك
0: كيف يوم أحلى يوم أحلى
2: بالعكس
0: نحب ولادنا واسمعني ليش يقلق فيك ايش عملت لك حبي بنتك وحبي الناس الكل كيما
2: حاجه لعبها لنا ربي
0: احنا لا رانا ولينا اللي شعره احرش وخشين يحب ارطب واللي شعره ارطب لازم يعمل بوكلي يا خويا نحب روحنا كيما احنا ومعناها بالحق لو سميره انا ساعات
2: بنت شعرها كيرلي ماما نحب
0: هي شعرها بوكلي محلاه ستيل نتاعها بوكلي علاش خلي لكم نتاعها نهار اللي تحب شعرها لي استعملها جبده بس شوار وكاو هكا ولا عمرها
6: 4 سنوات
0: راه خليها شعرها طبيعي
2: ما تعمليش سشوار اما ديما السيروم اعملي ديما
6: السيروم مدام بعد ابنك
2: ما عنديش ما عنديش
0: ممنوع نسميه اسماء تجاريه
2: اسماء ما نجمش نسمي اما
6: بعد ابنك
0: طبعا عندها فيسبوك
2: عندي
0: وعندها
2: عندي
0: تيك توك
2: عندي جلوس اون دي جلو جلوس اون دي جلو
6: اوكي مدام شكرا
2: مرحبا بك مرحبا
0: بك سنتر اسمه جلوس اند جلو مدنين موجود بالطبيعه على منصات التواصل الاجتماعي الكل تنجموا تدخلوا وحتى تخليوا اسئلتكم الخاصه على الخاصه مدام سميره تجاوبكم باذن الله فما مكالمه اخرى 75 870 900 اهلا وسهلا
7: اهلا اختي ليلى
0: صباح النور مرحبا
7: صباح الخير ونهارك زين وسعد الايام
0: شكرا من شكون جينا هالتحيه الحلوه
7: تحية هذه خوك علي عاد مع العماري متتبع وفيرة
0: مرحبا يا سعلي يعطيك
7: الصحة وكل
0: شكرا شكرا بديت معانا مال فيل وياسمين من 10
7: من 10
0: ما قصرتش زايد معاك يعطيك الصحة يا سعلي
7: ونحيي عاد الأخت سمير
0: شكرا
2: مرحبا بك عيسك
7: ونحيي ضو بن سالم ونحيي المنظر بالله من تونس
0: منظر من تونس أول متصل معانا يعطيه الصحة منظر ديما في الموعد
7: حداني عمك علي
0: عندك سؤال عم علي
7: عندي سؤال ونحيي عادل بلطيف بالله حتى هو متبع وفيه
0: طبعا معايا. طبعا قيدوم المستمعين عادل بلطيف تحية لي
7: هني سؤال والله نقول لك عندي بنتي منا بس نسأل الأخت سميرة الحرام باش نتاع مرض مزمن تعمل سبب منها كدسة في الجبهة ولا لا نتاع الوجه
0: الأدوية معناها بصفة عامة
7: الحرام باش مثل مرض مزمن تستعمل.
0: شو المرض نتاعها؟
7: عند الاعصاب هي قبل ما تو لباس ما تاكل فيش طرقعبه ولباس من الحمد لله. اما جاء فتره هكايا الكحوليه في جبهه.
0: باه باه. قداش عمرها بنتك سي علي؟
7: عمرها 35 ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
0: باهي ما شاء الله ما نصبيه كبيره. عمرها في بالي بنيه صغيره. باهي سي علي ان شاء الله سعى ربي يشفيها ويبارك فيها.

0: ده البون تاعهم زيتيه برشا.
1: بالضبط هذا هو واضح جدا سعلي يعطيك الصحه. نشوفوا اتصال موالي ضو 75-870-900 دي ما ذكركم برقمنا الهاتفي تكون معنا على المباشر في اللو ياسمين فقرة جمالك مع مدام سميرة. أهلا وسهلا.
2: ألو على السلامة.
1: مرحبا.
2: صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين. شكون معنا؟
2: معك صادق رابح مطوية.
1: تحياتي يا سي صادق. شنو أحوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: تسمع فينا سي صادق؟
2: كي دخلت الأخت نسمع في كلمة رتم هك علاش؟
1: أي باهي كان عندك إضافة أي.
2: أي والله أخت الغالية أخت ليلى بالتجربة بالنسبة للرتم عود الرتم احنا نقول اللي عنده وجاعة في الظاهر العمود الفقري فبتش ولا وجاعة في المفاصل بتهبط على رجلة مثال ولا حاجة والله للأمانة هزوني الشخص في الحامة طلب منا أن بش نحو عود الرتم البعور انتحها من الوطن طولنا طولي حوالي 107 على قد طولي وهزينا ذاك العود هكا ما نعرفش عمل فيه ولا جار فيه. المهم دار في بدني وكل شيء على بدني وأعطاني لمدة 15 يوم صدقوني أقسم بدين الله وهذا ظهر كان يبدن تو كنت رجلي نكر فيها كراد
1: سبحان الله
2: نرقد نبكي نقعمز نبكي نوقف نبكي من قد والله لمدة 15 أو 17 يوم هز ربي نتاعه والحمد لله.
1: وكيفاش طريقة الاستعمال؟
2: والله طريقة الاستعمال بون كوالي رجلي ثلاثة كويات
1: أنا لهنا سي صادق يعني صحيح يبقى طب شعبي وتبقى تجارب يعني نحترموها ونحترموا أصحابها ونحترموا اللي يتوجه لها ولكن نعتذر منك أنه في وسيلة إعلام عمومية أو رسمية راني مثل هالوصفات هذه لا أتحمل مسؤوليتها ولا مسؤولية نقلها. أنت تجربتك الشخصية صحيح وصادق فيها أي
2: صحيح وكي نقول لك نزيد نقول لك حاجة
1: أي.
2: وصلت عملت رين سكانير ورام ودويات واوا والله للأمانة أنا مش من مظلمش الراجل ولا بروح أنا ما سمي حط حد دو والله صدقني لا فعلي أدوام من قبل ربي سبحانه وتعالى زي ما ربي
1: فما كان نية اللي كما نقولوا نحكوا بها
2: حتى
1: النية الصافية جاش فيها عليها
2: ومعها عود رتم هذا مدة عبطول مش عارف شو تعمل فيه وعطاني مدة 15 يوم والحمد لله والحمد لله بارك الله فيكم فيهم.
1: شكرا يا سيدي الفايدة أنت لباست والحمد لله ولكن كما قلت يعني اسمعنا تجربتك ولكن مش بالضرورة مشيت معاك تجربة تمشي مع غيرك. أنا لا أتحمل مسؤولية أنه التجربة يتم نقلها أي بالضبط
2: بالضبط.
1: شكرا يا سي صادق يعطيك صحة وتدخل معنا آليا في القرعة بما أنك اتصلت بنا. نكتفي بهذا القدر باش نسمعوا نغم ثم نعلن على اسم الفائز معنا بما قيمته 200 دينار مهدى من عند سنتر مدام سميرة جلوس أند جلو.

0: الحاصل وصلنا تقريبا معاكم الى موفى المشوار. محليهم مستمعينا الكل اللي دخلوا معانا, اللي يسال واللي يحب يقدم تجربته, واللي اكيد عنده ثقه كبيره في كل ما نقدم في اذاعه تطاوين في مختلف الفقرات الحقيقه في برنامجنا فل وياسمين اللي فيه ترفيه وفيه الجو, لكن في ذلك ايضا الافاده لكم الناس الكل, كل واحد في مجاله وفي اختصاصه. وصلنا لنقطه الختام, وصلنا زاد ايضا لوقيت باش نختاروا الفائز معانا. سميره تختار لنا من واحد الستة ستة تليفونات تخلينا, شكون تختار لنا رقم شنو؟
1: رقم ثلاثة.
0: رقم ثلاثة نشوفه. دونك منظر جميلة أمال تخلت وجان, تحية الفايزة وفتحية وسعلي وسيسار دقلي تصلوا بينا, ولكن الهدية من نصيب أختنا أمال من تخلت توجان. إن شاء الله ألف مبروك يا أمال, تعاود تتصل بينا في الكواليس باش تعطينا رقمك ويتم التنسيق بينك وبين مدام سميرة ومركز التجميل جلوس أند جلو, يوفر لكم برشا خدمات في عالم مرحبا الجمال مرحبا والتجميل. شكرا لك سميرة, يعطيك الصحة, نورتنا اليوم ضو, يعطيك الصحة إن شاء الله ديما منور. أيضا حبيب الخراج,
1: شكرا لكم أنتم, والله يعطيكم الصحة, والله يعطيكم الصحة.
0: نقطة الختام إذا هكا معكم مستمعينا, نهاية أسبوع مريحة للناس الكل, موعدنا القادم معكم شكون إن شاء الله في عشوية ثلاث في أصايل. إلى اللقاء جميعا.

0: موجز الأخبار
1: الواحدة هنا في تطاوين تحية طيبة. ستعتمد الإدارة الجهوية للتربية بتطاوين بداية من يوم غد نظام الحصة الواحدة في المدرستين الإعداديتين والمعهد الثانوي بابن مهيرة. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غدا وبعد غد بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي. تنتظم أيام الاستثمار بجابس في 7 و8 من أكتوبر تحت شعار استثمر في جابس. وفي ولاية تطاوين يتم يومي 5 و6 من نوفمبر القادم تنظيم الندوة الجهوية للاستثمار بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن بلدة المنصوري تتعرض لقصف مدفعي من جيش المحتل. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 4 مصادر قولها إن الحوثيين قطعوا طريقا رئيسيا لمدينة تعز في جنوب غربي اليمن وأنهم يحاصرون المدينة. شكرا وإلى اللقاء.
0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير. أعداد وتقديم
2: شعلاء المجعي.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، واليوم نقتفي أثر رجل جعل من الإعلام مهنة ومن المعرفة رسالة ومن التجربة أثرا.
0: سيرة ومسيرة.
3: في 7 جويلية سنة 1949 كانت صفاقس على موعد مع ميلاد رجل سيترك على امتداد عقود بصمته في المشهد الإعلامي التونسي. إنه عبد الكريم قطاطة، الإعلامي الذي لم يحصر تجربته في وسيلة واحدة، فتنقل بين الصورة والصوت والكلمة، وجمع بين الإخراج التلفزي والتنشيط الإذاعي والصحافة المكتوبة والتعليم والتكوين. كانت البداية سنة 1974 حين التحق بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية كمركب للأفلام، وفي الوقت نفسه كان ينجز بعض التحقيقات لبرامج ثقافية. وإلى غاية مارس سنة 1977 عمل في المونتاج قبل أن يخوض تجربة جديدة ستفتح أمامه آفاقا أوسع في عالم الصورة والإخراج. ففي أبريل سنة 1977 التحق بمعهد العلوم السمعية البصرية بباريس بعد نجاحه في مناظرة الالتحاق به، وقضى هناك 2 سنين من الدراسة والتكوين ليتحصل على شهادة من الدرجة الثالثة في العلوم السمعية البصرية في اختصاص الإخراج. عاد عبد الكريم قطاطة إلى تونس حاملا تكوينا جديدا ورؤية مختلفة لعالم الصورة، وكانت وجهته صفاقس. في أكتوبر سنة 1979 التحق بإذاعة صفاقس للمساهمة في إطلاق نواة للإنتاج التلفزي الجهوي. ورغم أن المشروع لم يرى النور في صيغته الأولى كما كان مأمولا، فإن تلك المرحلة كانت بداية حضور عبد الكريم قطاطة في صناعة الصورة التلفزية بصفاقس، لكن الأثير كان ينتظره أيضا. ففي ديسمبر سنة 1979 عاد إلى الميكروفون لتنطلق مرحلة جديدة من مسيرته الإذاعية امتدت لسنوات طويلة، وارتبط اسمه خلالها بعدد من البرامج التي صنعت علاقة خاصة بينه وبين المستمعين، من بينها كوكتيل من البريد إلى الأثير، وأصدقاء الليل، ومساء السبت، وإذاعة بالألوان. برامج لم تكن مجرد مواعيد إذاعية، بل أصبحت جزءا من ذاكرة مستمعين عايشوا معه سنوات من البث والتواصل. وكان كوكتيل من البريد إلى الأثير من أبرز محطات هذه المسيرة، حتى أن توقف البرنامج أثار رد فعل واسعا لدى مستمعيه، وتجاوز عدد الإمضاءات المطالبة بإعادته ما يزيد عن 30,000 إمضاء. وإذا كان الميكروفون قد منحه حضورا خاصا في ذاكرة المستمعين، فإن الكاميرا كانت هي الأخرى جزءا أساسيا من مسيرته. ففي سنة 1990 التحق بسلك المخرجين وأخرج عددا من البرامج التلفزية من خلال وحدة الإنتاج مصفاقس من وثائقيات وبرامج مختلفة من بينها قناديل، فضلا عن تغطيات وبث لمباريات كرة القدم. وهنا تبدو أهمية تجربة عبد الكريم قطاطة، فهو لم يكن مجرد صوت خلف الميكروفون، بل كان أيضا رجلا خلف الكاميرا يعرف كيف تصنع الصورة وكيف تتحول الفكرة إلى منتج تلفزي.
0: سيرة ومسيرة.
3: في جريدة الأيام كتب عبد الكريم قطاطة عددا من المقالات التي عرفها القراء، ومن بينها كتاباته في ركن ملاحظات مواطن عادي جدا. ولم يكن قلمه مجرد أداة لنقل الخبر، بل كان وسيلة للتعبير عن رؤية وموقف وإحساس. وقد وصفه الصحفي محمد الماطريس ميدا بأنه من الذين يجعلون من المقال قطعة من الأدب، ومن القلم أداة لعزف الجمال. وإلى جانب عمله الإذاعي والتلفزي والصحفي، تولى عبد الكريم قطاطة مهام إدارية ومهنية، منها رئيس مصلحة البرامج بإذاعة صفاقس بين سنتي 1998 و2003، ثم رئيس مصلحة الإنتاج التلفزي بصفاقس من سنة 2003 إلى حين إحالته على التقاعد في أوت سنة 2009. لكن عبد الكريم قطاطة لم يكن يكتفي بممارسة الأعلام، بل انتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة نقل التجربة وتكوين الأجيال. درس بالمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بصفاقس في اختصاص التصوير التلفزي والمونتاج وكتابة السيناريو، كما درس تقنيات سمعية بصرية بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس. وامتدت تجربته في التدريس والتكوين إلى جابس ومؤسسات أخرى. وبعد تقاعده لم يتوقف عن التكوين، ففي سنة 2017 تعاقد مع مؤسسات خاصة بجابس وصفاقس. ومن أبرز محطاته أيضا تجربة ديسمبر سنة 1996، عندما قدم برنامجا إذاعيا متواصلا على امتداد 24 ساعة في تجربة سجلت حضورا لافتا في مسيرته. كما عمل مديرا إعلاميا للنادي الرياضي صفاقسي خلال موسم 2007-2008، وحصل في سنة 2012 على شهادة من اتحاد إذاعات الدول العربية تقديرا لمسيرته الإعلامية، كما منح في أبريل سنة 2018 لقب سفير القيم والمبادئ الإنسانية. أكثر من 4 عقود من العمل بين الميكروفون والكاميرا والقلم وقاعات الدرس، وحين جاء التقاعد لم يكن ذلك نهاية المسيرة. فعبد الكريم قطاطة إعلامي متقاعد، لكنه لم يركن إلى كسل التقاعد، فهو لم يكن صوتا في الإذاعة فقط، ولا وجها خلف الكاميرا، ولا قلما في صفحة جريدة، ولا أستاذا في قاعة درس. كان هو هذه التجارب كلها في رحلة واحدة، رحلة إنسان جعل من الإعلام مهنة، ومن المعرفة رسالة، ومن التجربة أثرا.
0: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد أن تعرفنا على سيرة ومسيرة الأستاذ عبد الكريم قطاطة، ولأول مرة نكسر قاعدة أثر عبر الأثير ونستضيف صاحب الأثر، لا لنكرمه فكل التكريمات لا تفيه حقه، وإنما لنعود به إلى علاقته بمستمعيه داخل حدود الوطن وخارجه. نستضيفه اليوم لنستمع إليه في زمن مختلف عن زمن جميل مضى، زمن تعددت فيه المنصات وتسارع فيه الإيقاع وتغيرت فيه علاقة المستمع بما يبث إليه. فما الذي تحتاجه الإذاعة اليوم لإنتاج برامج ذات محتوى قيم؟ وكيف يمكن استعادة ثقة المستمع واهتمامه من الأعلامي الذي خبر الميكروفون وأبدعت الكاميرا في حضوره واحتفى به القلم، إلى المعلم الذي لم يكن يكتب بالقلم وحده، بل يكتب بالإحساس؟
0: صدى الأثر.
4: أولا البداية متاعي كانت سنة 1974 بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية كمركب أفلام، وفي نفس الوقت كنت نقوم ببعض الروبورتاجات للبرامج التلفزية الثقافية مثل همزة وصل، وكذلك الكتابة الصحفية، بدأت مع المرحوم محمد المصموني. في مجلة هدف، وكذلك مع بعض الصحف اليومية الأسبوعية التونسية. المحطة اللي تعتبر معناها محطة تحول حقيقي في مسيرتي جات في أواخر 79 مع إدارة فاقس، وكانت العملية حادث متاع سير في مسيرتي المهنية باقتراح من المرحوم محمد قاسم سدي، ومن ثم انطلقت الشرارة الأولى للمحطة المصدحية اللي خذت من عمري، خذت من وقتي، خذت من صحتي، خذت من أوقات عائلتي، ودون ندم أنا فخور بها، لأنه كنت نعرف رسالتي ونعرف معناها أني قادم على جبل بقدوم، إن شاء الله نكون معناها وفقت في المسيرة هذه كانطلاقا من الكوكتيل. أنا نمت أنه لا شيء يأتي من فراغ. أنا بديت العمل على حقل اعتبرته خصب جدا، لأنه من البلاثير كان برنامج متاع إهداء، وخذيت فيه الضوء الأخضر من المرحوم محمد قاسم سدي كي أزرع فيه ما يمكن زراعته. وبطبيعة الحال المستمع يتذكر أنه المفاصل الثلاثة اللي تبنى عليها الكوكتيل حب وأمل وإرادة. أولا أنا نمت أنه الحب يصنع المستحيلات، ثانيا الأمل هذا كما يزموه ينطفي في داخلنا، وثالثا الإرادة اللي هي كيف معناها حاجة هامة في مسيرة الإنسان. فحاولت أني لامس بالقلب والعقل الثلاثي لدى المستمع، وكان تفاعل معناها كل ما تحويه الكلمة من معاني، كان تفاعل رهيب جدا مع المستمعين، إلى درجة أنه في عملية إيقافي على المصدح إيقاف ثاني، خاطر أنا إنسان مشاكلي برشا، ربي يهديني ومن طورش روحي اعتبرت من الأخطاء، لأنه أنا وقتها مش ندافع على الأخطاء، أنا ندافع على ثوابت في العمل الآلامي وأنه لابد من مراعاتها. والدليل أنه في الإيقاف الثاني في ماي 85 ثم عريضة المستمعين هم اللي قاموا بها، والله العظيم معناها بشكل خلية متاع وصلت فيها معناها أعداد إلى ما يفوق 30,000 إمضاء، إلى درجة أنه وقت اللي عيط للوزير أنا ذاك الله يرحمه سي عبد الزاك كيف يقال لي سي عبد الكريم تي العريضة أطول منك تشنو هذا. فبالنسبة لي أنا حاجة هامة في العريضة عندي أنا أهم من لقائي مع الوزير رغم اللي كان معناها متحمس لموقف وأعادني إلى المصدح. ثم عبارة جاءت في العريضة للمستمعين يقولوا نطالب بإعادة برنامجنا، برنامج أصبح متاع المستمع عنده انتماء ليه يدافع ليه، هيك أهم حاجة عندي بالنسبة لي أنا، لأن وقت اللي يتبنى المستمع برنامجك ويعتبره متاعه هو، أنا نعتبر أن معناها بكل تواضع هذا هو النجاح متاع من البريد للأسير. واللي بالنسبة لي أنا صحيح تعبني كما قلت، لأنه كان 7 على 7، كان 11 على 12، أنا كنت مستريح معناها شهر في السنة، والبقية ما كامل أيام الأسبوع برنامج من البريد للأسير من 10 إلى منتصف النهار.
0: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. صدى الأثر.
4: المواطن العادي هو اللي يفوز في الامتحان بملاحظة حسن، والمواطن العادي جدا واللي يفوز في الامتحان ملاحظة قريب من الحسن. حتى احنا نحاول نفصل العنوان متاع الركن متاعي، هو فيه ثلاث مفاهيم: ملاحظات، مواطن، مواطن عادي جدا. الملاحظات كل ما حاولت أني نعمله في حياتي المهنية هو مجرد ملاحظات وخواطر، لأنه أنا لم أدعي يوما أني أمتلك الحقيقة، وأنا أعتبر من يمتلك الحقيقة متخلفا في فكره. إذن هي مجموعة من الملاحظات، لأني أنا أؤمن بمواطنتي، أؤمن بأني لابد أن أكون واحد من أولئك المواطنين في ترحالهم، في مشاغلهم، في فرحهم وترحيهم. إذن أنا مواطن أشارك الآخر في كل اهتماماته. أنا شنو نساوي أنا قدام العظيمة السيدة عليا رحمها الله، أنا قطرة من بحرها. أنا شنو نساوي أنا قدام العظماء في تاريخ البشري أصلا، خلينا من الرسل والأنبياء، هات نمشيو لنماذج متعددة في الشعر. ماذا يمكن أن يكون عبد الكريم أمام ذلك الذي شغل الناس وملأ الدنيا بالطيب متنبي؟ في الكتابة الصحفية ماذا يمكن أن يكون عبد الكريم أمام المغوط ذلك الصحفي السوري الكبير؟ في الموسيقى نفس الشيء، في الكرة نفس الشيء. إذن هيك عليه جات ملاحظات مواطن عادي جدا، لأني نحب نخلي نفسي في الإطار اللي عاش من عرف قدره. أنا اجتهدت، تعبت، حاولت نقدم محتوى وألتقي فيه مع الآخر، إن شاء الله نكون نجحت في ذلك. في كل عمل هنالك حكم بالقلب والعقل، المستمع في جله يحكم بقلبه، وأنا أثمن حبه وقلبه تجاهي، ولكن ما نحبش عقله يغيب. والدليل على ذلك أنه العديد من المستمعين متاعي تجاوزوا عبد الكريم في مستواه العديد والعديد. وما نفاجئك أن ينقل لك مثلا مديرة إذاعة فاكس كانت مستمعة عبد الكريم، رئيس مؤسسة الإذاعة السيدة هندة كانت مستمعة عبد الكريم، عماد قطاطة اللي حاليا إطار عالي في الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون كان مستمع عبد الكريم، أنت وشعلة وفاطمة بالهويشات ومباركة زديري كانوا مستمعات. الحمد لله أنهم تجاوزوا هكا الوهم اللي كان يسيطر على الناس وما زال يسيطر. ونعرف أن مقدم مستمع يحكي بالقلب أنه عبد الكريم حاجة كبيرة.
3: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى عبد الكريم قطاطة وحديث عن أبرز المحطات الإعلامية.
4: أنا في عملية التكوين متاعي كنت أقول لهم اللي يحب يكون نسخة من عبد الكريم من توا ينسحب لأنه فاشل، نحبك تكون بصمة خاصة ليك وقادر أنك تتجاوز عبد الكريم، لأنه ربي ما خلقش عبد الكريم وهزيده. راهو ثم ناس اللي الفرص نتاعهم لم تمنح باش يكونوا يوما ما أمام المصدح. لو كان من حدهم الفرص كان نجم يكونوا مع شريف مليون مرة خير من عبد الكريم. أنا باش نعطيك مثال آخر وهو هام جدا. أنا مثلا كان هدفي أن المستمع متاعي دائما يحرك عقله ودائما يخرج من مرحلة الكهف والصمت إلى مرحلة الفكر ثم الإنتاج. وأكبر دليل على ذلك حد من العرف الله يرحمها كانت مستمعة من تطاوين، لم تدخل المدرسة قط وتعلمت الحروف باش تراسل عبد الكريم. نفس الشيء بالنسبة ليوم غسان. هيك بالنسبة لي أنا، وأنا معناها قلت في العديد من المناسبات بأوسمة، لكن وسامي الأعظم أولا نلمس القلب والعقل متاعك المستمع اللي يعيش الكهف ونخرجه من الكهف متاعه. وهذا نتصور معناها بكل تواضع وبكل واقعية أني نجحت فيه، لأنك أنك تخرج مستمع من الظلمات إلى النور نعتبر ذلك أهم وسام في حياتي. كنت مخرج صحيح، ما أخرجتش العديد من البرامج. برنامج الناتز بي هو برنامج بناديل مع زميلتي ابتسام المكور مثلا، ونعطيك مثال معناها من الأشياء اللي تخليني فخور بنفسي. أنا كلفت في فترة زمنية معينة أن يقوم بإخراج المقابلات الرياضية للنادي الصفاقسي في ملعب تيمهيري بصفاقس، وفشلت فشلا تاما في ذلك لأني أنا على البيبيتر نتفرج على الماتش ننسى دوري كمخرج وأتماهى كمحب. وطلبت من مؤسسة الدرجة التونسية أنه تعفيني من إخراج المقابلات. إذا الفترة متاع عبد الكريم كمخرج ما خذيتش معناها مدة كبيرة ياسر، ما خذيتش حيز زمني كبير ياسر. نتصور أنا أكثر فترة خذيت حيز زمني فيها وغيرت فيها أشياء لأنه أنا صحيح عطيت للمجتمع، حاولت أني نعطي على الأقل ولا العبارة الصحيحة. أما ما تتصورش قديش المجتمع عطاني، وذلك ليش نعتبر معناها فترتي أمام المصدح هي غيرت رؤيتي للأشياء. صحيح أنا داخل بجانب معرفي داخل بميدان درست أنا في فرنسا وهو العلوم السمعية البصرية، ودرست ما معنى التنشيط علميا، وللأسف نقولها بكل معناها واقعية روح احنا في تونس ما عندناش لا كليات ولا مدارس تعلم التنشيط، حتى مع الصحافي علمك تقنيات العمل الصحفي. التنشيط فيه آلياته العلمية، التنشيط يعني معناه يرتكز على بابين، أن يكون المنشط ممتعا ومقنعا. لحد هنا راي نحكي أدب، نحكي إنشاء، لأنه ثم العناصر العلمية اللي تخلي المنشط ممتعا ومقنعا. ماذا عليه أن يعرف حتى يصبح ممتعا ومقنعا؟ وبالتالي العمل المتاعي الإذاعي إلى الجانب المعرفي اللي عندي رغم اللي أنا أؤمن دوما أني ما أتيت من العلم إلا قليلا، وأنا أتشبث دايما بمقولة سقراط اللي في آخر حياته سقراط العظيم يقول علمت أنني لا أعلم شيئا. هذا سقراط، هذا العظيم، هذا العملاق. فمن هو عبد الكريم حتى يدعي العلم ويدعي المعرفة؟ أنا عندي قطرة من بحر المعرفة وما زلت لحد يوم الناس هذا بكل صدق أتعلم من حفيدي اللي عمره 16 سنة أشياء لم أعيها يوما في حياتي. أنا حزين للواقع الإذاعي والإعلامي الحالي. الشيخ ما ظروف عديدة خلته يكون بالشكل هذا، لكن وللأسف مع احترامي لبعض الاستثناءات الواقع الإعلامي الإذاعي يحتاج إلى مراجعات جذرية كبيرة جدا جدا جدا. راهو قاعدين نسمع في أشياء اللي بعيدة كل البعد على أني تفيد المستمع أني ترتفع وإياه. راهو العلاقة جدلية، نرتفع بالمستمع والمستمع يرتفع بينا في نفس الوقت. ليش قلت أنا حزين جدا؟ لأني العديد من الإذاعات اللي كنت نسمعها قبل غير قادر على أني نسمعها. قلبي يوجعني وعقلي يوجعني، خاصة لأنه النجم نصبر قلبي بحويجات، أما عقلي المشاكس، عقلي الناقد، عقلي اللي تعود منذ كان تلميذ في شعبة الأداب أن يقوم بتحليل ونقد الأشياء، يرفض أنه يتصالح مع بالكريم في قلبه، وبالتالي وقعنا مراجعات كبيرة جدا جدا جدا، ويلزم ثورة خاصة أمام هل الوسائل منها التواصلية الجديدة. روض كل واحد نجم يشد تليفون ويعمل إذاعة، كيفاش احنا نلقاو موقعنا غديكة؟ يلزم دراسات كبيرة سوسيولوجية، دراسات علمية صحفية، دراسات علمية إذاعية كي تعود الإذاعة إلى سحري. لكن بالنسبة لي أنا، هل كان الإعلاميون الإذاعيون على مستوى كبير من النضج ومن العمق لغير الواقع هذا البائس إلى واقع مجدي؟ أنا أشك في ذلك كثيرا، مع احترامي لبعض الاستثناءات. احنا مشينا في إعلام استهلاكي، إعلام الساندويتش اللي ما ينفعش، اللي يبدو أنك تاكل ساندويتش هكا تتمتع، أما المضار متاعه أكثر المنافع متاعه، ما فيش حتى بروتينات. هذا وقعنا الإعلامي، ولابد من المراجعة الجذرية من طرف كل المنظومة الإعلامية، من المسؤول الأكبر إلى آخر واحد أمام المصدح، رغم اللي أنا نعتبر أنه اللي أمام المصدح هو أول واحد، يلزم مراجعة جذرية لهذا الإعلام الذي تدحرج بشكل كبير إلى هوة ساحقة. ومرة أخرى إن شاء الله الزملاء ما يزرجمش الكلام هذا، لأني أنا عظيم العمم وأحترم دائما بعض الاستثناءات. تحياتي إذاعة تطاوين الحبيبة، ومرة أخرى نقول أنا إذاعة عزيزة على قلبي، نحبها برشا، عندي فيها مجموعة من الأصدقاء، سعيد بتواجدي معهم، وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وينجحوا، خاصة في رسالة من الإعلامية اللي هي رسالة عسيرة جدا لكن لذيذة جدا. إلى اللقاء.
3: ومن صوت عبد الكريم نمضي إلى صوت آخر عاش معه المسيرة من مكان أقرب، صوت ابنته كرامة التي تستعيد معنا صورة الأب بعيدا عن الميكروفون والكاميرا، وتروي جانبا من الإنسان الذي كان خلف الإعلامي مع
5: كرامة عبد الكريم قتاتة. فنقول بابا عبد الكريم قتاتة، فما زوج صور متكاملين يجيوا في مخي، الأب والإنسان، الأب الذي يمنح الدفء والراحة النفسية والأمان، والإنسان اللي نعتز بأخلاقه وشخصيته ومواقفه. هو واحد من أجمل النعم اللي وهبني لها ربي سبحانه. بابا اسم على مسمى عبد الكريم، كريم وعطاء بلا حدود، سريع البديهة، حضور قوي، فنان في التواصل، عفوي، روح الدعابة متميز، ثقافة واسعة الاطلاع، قدرة كبيرة على الارتجال، وصوت متميز جدا. لطالما آمنت بأن الإنسان كلما ازداد علما ونجاحا ازداد تواضعا، فالسنبلة الممتلئة بحبة القمح هي الأكثر انحناء، وهذا ما يميز والدي، كلما كبرت مكانته ازداد تواضعا وإنسانية، وظل قريبا من الناس بعيدا عن الغرور وعلى الأضواء. عبد الكريم قتاتة الذي يعرفه الناس عبر الأثير هو نفسه الذي نعرفه داخل البيت بالعفوية وبالتلقائية بعيدا عن الأضواء والميكروفون. لم يكن يوما بحاجة إلى ارتداء قناع أو تصنع شخصية أخرى، كان مرحا حنونا سريع البديهة، حاضرا بروحه وخفة ظله، ولعل أجمل ما فيه أن شخصيته الحقيقية لا تختلف عن صورته أمام جمهوره، فهو إنسان قبل أن يكون أعلاميا، والتواضع الذي عرفه به الناس هو نفسه الذي عشناه معه في البيت. عبد الكريم قتاتة كان وما زال وسيبقى من أبرز الأصوات الإذاعية، ليس فقط بصوته المميز وحضوره الإعلامي، بل بتواضعه وقربه من الناس. أجمل ما فيه بالنسبة لي أنه بقي على طبيعته، قريبا من الناس، محبا لهم ومتواضعا رغم كل ما حققه، فشخصيته لا تختصرها الشهرة بل تختصرها إنسانيته وأخلاقه وعلاقته بمن حوله. لطالما حدثنا عبد الكريم قتاتة عن شغفه بالأعلام وعن بدايته مع المونتاج 1970، كان هذا الشغف يتجاوز مجرد المهنة، فقد كان الأعلام بالنسبة إليه رسالة وحب للإبداع، وما يميزه أنه لم يكن يكتفي بالحلم، بل كان دائما يسعى إلى تطوير نفسه ومواكبة كل جديد. وأعتقد أن سر نجاحه هو ذلك الشغف الذي رافقه طوال مسيرته وظل حاضرا في حياته حتى اليوم. بالنسبة لي كأبنة عبد الكريم قتاتة، أرى أن الشهرة لا تلغي صورة الأب داخل البيت، فبعيدا عن الميكروفون والأضواء يبقى دائما هو الإنسان الحنون والمرح صاحب سرعة البديهة والحضور الدائم. قد تجعل الشهرة أحيانا الأب محط اهتمام الناس وتزيد من فخر أبنائه به، لكنها قد تجعل خصوصية العائلة أقل وتفرض أحيانا التوفيق بين حياته المهنية وحياته الأسرية. الحاجة الاستثنائية اللي عند عبد الكريم واللي هي تخوفني أحيانا هي الحدث الاستثنائي والذكاء اللافت جدا، وخاصة طريقة التقاء للأشياء قبل أن تقال له. رغم أني لم أكن قد ولدت بعد عند انطلاق برنامج من البريد إلى الأثير أو أصدقاء الليلة ومساء السبت، فإنما أتذكره من حديثه عنها وما وصلني من أصدائها هو أنها مثلت نقلة نوعية في المشهد الإعلامي، سواء من حيث طبيعة المواضيع المطروحة أو طريقة معالجتها وتقديمها. لقد كان فعلا سباقا في اختيار مواضيع قريبة من الناس وفي اعتماد أسلوب جديد في التواصل مع المستمعين. وربما لم أعش تلك البدايات، لكنني أعيش اليوم فخر الانتماء إلى تجربة أعلامية صنعت لنفسها مكانة في ذاكرة أجيال كاملة. من الصعب جدا أن أختزل أثر والدي في موقف واحد، لأن أجمل ما يميزه هو الأثر الذي يتركه في الناس حتى في أبسط تفاصيل الحياة. كثيرا ما ألمس محبة الناس له وتقديره لشخصه وليس فقط لصوته أو لشهرته. وما يثير أعجابي أن هذه المحبة لم تأتي من فراغ، بل من سنوات من التواصل الصادق والتواضع والعفوية. ولعل أجمل أثر تركه فينا نحن أبنائه هو أن النجاح الحقيقي لا يكمن في الشهرة وحدها، بل في أن تبقى محبوبا ومحترما وأن تظل إنسانا معتزا بإنسانيتك مهما كبرت مكانتك. لم يكتفي والدي بالتنشيط الإذاعي، بل كان دائما شغوفا باكتشاف أفاق جديدة، فانتقل إلى الإخراج وخاض تجارب أخرى في الإنتاج والتكوين، وهذا ما يعكس شخصيته الطموحة والمتفتحة. فهو لا يؤمن بالحدود ولا يكتفي بما حققه، بل يعتبر كل تجربة فرصة للتعلم والتطور بالنسبة إليه.
0: أثر عبر الأثير.
5: محطة 24 ساعة لم تكن في حياته مجرد محطة مهنية عابرة، بل كانت مرحلة فارقة تركت بصمتها في مسيرته وفي المشهد الإعلامي، ومن خلالها دخل موسوعة كينس للأرقام القياسية للمرة الثانية، وهو إنجاز أعتز به كثيرا كأبنة. لكن ما يجعلني أفتخر بهذه التجربة ليس الرقم، بل الجرأة والشغف اللذين كان وراءها. كانت فكرة جديدة وغير مألوفة، وعندما أنظر اليوم إلى مسيرته أفهم أن سر استمراره لم يكن الشهرة ولا الأرقام، بل ذلك الشغف الذي لم يفارقه يوما. كان وما زال يؤمن بأن الإعلام رسالة، وأن أجمل نجاح هو أن تترك أثر يبقى في ذاكرة الإنسان. وربما لهذا عندما أسمع الناس يتحدثون عنه أشعر أنني لا أسمع فقط عن إعلامي حقق إنجازات، بل عن الإنسان أحب ما يفعل فأحبه الناس من خلاله. ضريبة الشهرة ليست دائما سهلة، فهي تعني أن يكون الإنسان محط أنظار الناس وأن تصبح حياته وقراراته أحيانا موضع اهتمامهم. وبالنسبة إلى عائلة شخصية إعلامية مثل والدي عبد الكريم قتاتة، فإننا نعيش هذا الجانب من خلال التوفيق بين خصوصياتنا العائلية وحضورها الإعلامي. قد تكون هناك مواقف نضطر فيها إلى تقاسم اهتمام الناس به أو نتعامل مع غيابه بسبب التزاماته المهنية، لكن في المقابل نشعر بفخر كبير عندما نرى محبة الناس له وتقديرهم لمسيرته. أما أنا فأجمل ما في علاقتي به أني مهما عرفه الناس وأحبوه أظل أراه بعين الإبنة، الإنسان الحنون المرح صاحب سرعة البديهة. إلى عبد الكريم، لو كان لي حرية الاختيار وسط ملايين الآباء لاخترتك أنت بنفس قلبك بنفس روحك وبنفس التفاصيل. أجمل لقب حملته في حياتي بالنسبة لي ليس المذيع ولا الإعلامي، بل هو كرامة عبد الكريم قتاتة.
3: ومن الإبنة إلى إحدى مستمعاته الوفيات التي لم تكن تستمع إلى كوكتيل من البريد إلى الأثير فقط، بل كان البرنامج جزءا من رحلتها مع القراءة والكتابة. مستمعة تعلمت من تجربة البرنامج وشجعها عبد الكريم على اكتشاف قدرتها على الكتابة، فتحولت العلاقة بين المذيع ومستمعته إلى أثر حقيقي في حياتها.
6: فاطمة بيان، شكرا لك شعلة على الدعوة وعلى هذه الفرصة التي منحتني إياها لأقول بعض ما أكنه لسيدي. كيفاش بدأت العلاقة؟ هي صدفة، واني طفلة لعمري 12 سنة نلعب بالراديو متاع أمي اللي كانت الله يشفاها ويبقاها تسمع كثيرا إذاعة الوطنية وإذاعة المونستير. إذاعة فاقس ما كانش تستمع في دارنا بالبرسيل ما كانش واضح برشا. يوم من الأيام وعمري 12 سنة بالضبط سنة 1980 خفت منها الراديو وخرجت لوسط الدار وقعدت نلعب بالعقرب متاعه كي كان ماشي فيها ونجي ونسمع في التخرويش وإذا بي نطيح في صوت شدني شد ما كنتش نجم نوصف لا قبل ولا توا ولا حتى بعد. هذاك اليوم اللي عرفت فيه صوت عبد الكريم هو اللي شدني وبقيت أيام وأيام ويعني كل مرة ناخذ راديو من عند أمي باش نلوج على هاك الصوت وهاك الموجة ويعني ما نعرف لا منين جاي ولا من أي إذاعة جاي. عندما عرفت صوت سيدي كان عبر برنامج مشترك مع العزيزة ابتسام المكور وكان في العشيات أغنية لكل مستمع ولا حاجة كما كاكايا عنوان نسيت وشنوة. هذه أول بدايتي وأول استماعي لصوت سيدي في تلك الفترة. عندما عرفت سيدي كنت لا نكتب لا نقرأ في بيت جدي نعيش وما نعرف حتى شيء على المحيط الخارجي. من خلال صوت سيدي اكتشفت أنه فما عالم آخر. حين عرفت سيدي كنت هكذا بالفعل يا شعلة. أنا العبد لله ما دخلتش المدرسة أبدا ولا يبدأ حتى كتاب حتى صور القصيرة من القرآن الكريم تعلمتهم رفقة ابن عمي وعمي وبعدها انطلق المشوار. لم تكن لي كتابات قبل أن أعرف عبد الكريم قطاطة ولم أكن أكتب أصلا بعد أن تلقى الكوكتيل. حينها بقيت 4 سنوات نستمع لسيدي. أصبح عندي هاجس في داخلي وأني الطفلة لعمري 16 سنة حينها أني نعلم عبد الكريم قطاطة بوجودي. لكن يلزم سنة 84 توقف الكوكتيل. حينها أخذت قرار أني نتعلم نكتب حط ألف ستار تحت كلمة نتعلم نكتب. لي جارة الله يرحمها ونعمها طلبت منها أن يتعلمني نكتب باش نبعث نسهل على عبد الكريم وينه والكوكتيل شبيه معاش يجي. حينها ما قالتش لا وعلمتني وبدأت تعملي في الحروف ونربط بهم كلمات ونكتب الاسم تكتب لي الحروف الكل ونلوج اسم عبد الكريم منيش يتكون شنو من الحروف اللي يتكونوا منه ونكتبه نلوج إذاعة فاقس من شنو الحروف اللي تكون منهم ونكتبهم وهكذا. حتى لين في يوم من الأيام صديقتي هذه أتت لي بنسخة من جريدة الأيام. جريدة الأيام كان فيها حوار لسيدي وفيها صورة ليه. حين جابت لي صديقتي نورة للجريدة فقط باش نطلع على الصورة وطلبت منها أني تترك عندي الجورنال. بعد تقريبا يومين أتت صديقتي هذه وقالت لي أي وين وصلت في الحروف ويجي أقول ليش وريد. قلت لها عندي حاجة أخرى مش نقولها لك قد نشنوها. قلت لها راهو قريت الحوار متاع سيدي وراهو قال وقال وقال. خذت من يدي الجريدة وقعدت قدامي ونقول لها شقال في الجواب هكاش. قلت لي قولي شكون قرأ لك الجريدة. حلفت لها بأنه مقرأها لي حتى حد. وعاد الكوكتيل سنة 1985 خربشت كلمات وبعثتهم كوكتيل من البريد للأثير وإلى ركن بريدكم أمانة. في أول سطر قلت لسيدي بأني ما نعرفش نكتب ونقرأ وكتبت من أجل أني نسهل عليه. فرد علي وقال ما كتبته يا فاطمة. فعلا تشدني الغصة وقت نذكر الأمر والله والله تشدني الغصة. قال سيدي يومها قال ما كتبته يا فاطمة يدل على أن لك عزيمة من فلاذ فواصلي وستكتبين. ساعدت تشيء ممكن وصلت حد السماء. لم أصدق كيف أن عبد الكريم قطاطة قال اسمي وصلت خربشاتي وانطلق المشوار. ومن وقتها أصبح سيدي اللي هو عبد الكريم قطاطة سيدي اللي ما عرفتوش قبل اللي ما قعدتش قدام سابورة في مدرسة وقلت للي واقف قدامها يا سيدي. فأصبح هو سيدي سيدي بكلمة واحدة أنه قال لي واصلي وستكتبي. اللي خلاني أني نكسب الثقة في نفسي ونكسب القدرة على التحدي وعزيمة قوية وإني نحس أنه وقت اللي يتكلم عبد الكريم تقولي وجه في دروس كامل الحس. سيدي كانت عنده ميزة كبيرة كل الناس وكل مستمعين ممكن عندهم نفس الرأي متاعي أنه وقت اللي يحكي كل مستمع يستمع إليه يحس أنه يحكي له هو يقدم فك الحاجة وفك الركن وفك الموضوع وفك الأغنية لأجل ذاك المستمع بالذات. ما كانش فما في تعامل سيدي مع مستمعيه تمييز. هذا شكنت نحس به أنا في الأول وقت كنت نكتب لعبد الكريم قطاطة نكتب الكلمات ونلصق ونعمل الكلمات والحروف وأرواف في ورقة وبعد نعودها في ورقة أخرى وبعد نركز بشوية باش نطلعها نظيفة. فالكوبيلولة مازالوا موجودين عندي لحد الآن ما نجمش نقول عليها نصوص. لست بشاعرة ولست بكاتبة أنا نخربش وهي ما هي إلا خربشات. الحمد لله رب العالمين تحسنت كثيرا الآن لأنه وصلت أني نتعلم واصل تشجيع سيدي ليوم من الناس. هذا مازلت نحس أنه دائما خلفي يشد على أزري ودائما يطالبني بأن نخرج من جلبابه لأني ونعمل على روحي. وجوده قيمة كبيرة عندي برشا برشا برشا. الذي كان يميز عبد الكريم قطاطة عن بقية الأعلاميين هو لطفه هو حدته، تواضعه، قسوته، هي تناقضات اجتمعت في شخص عبد الكريم قطاطة. ما يسامحش في الأخطاء اللغوية، ما يسامحش في الكلام بالفرنسوية، وكلمة الحرة لعبد الكريم قطاطة اللي هو سيدي وتزراسي، عوض بوجوده ما نقصني، ما نقصني في حياتي الكل، وهو مسيرة تعليمية كبقية الناس. هو عوضني، كل كلمة يقولها في شخصي المتواضع عبارة على شهادة اعتز بها وتضاهي كل الشهائد التي يتحصلون عليها بقية الدارسين والمتعلمين، واعتز بذلك. كلمة شكر وتقدير وتعظيم إلى إذاعة صفاقس التي كانت هي السبب في معرفتي بسيدي. وبكل بساطة واختصار نقول له ربي يبارك فيك ويجازيك ويعطيك حتى يرضيك على كل ما فعلته لأجل مستمعيك ولأجلي أنا بالذات، وسأبقى مدينة له بما تعلم حتى وإن كان بسيط جدا من وجهة نظري فإنه عظيم جدا. تحية موصولة بالود لإذاعة تطوين ولكل مستمعيها.
3: من صوتي مستمعة وفية إلى صديق رافق عبد الكريم منذ البدايات وعايش تجربته عن قرب ورأى فيه استثناء وأدرك أنه لم يكن يريد أن يكون صوتا فوق الناس بل صوتا بين الناس، صوتا يصل إلى الناس، مع شهادة صديق البدايات.
7: عبديف حداد، أصيل بلدة قصر الحداد غمراسي. كنت في ثمانينات القرن الماضي من المستمعين الأوفياء للمنشط الإذاعي اللامع عبد الكريم قطاطة. أنا كنت مراسل منتظم لبرنامجه ذا أعصيب كوكتيل من البريد للأثير، وأنا في الحقيقة مدين له بأني قد تعلمت معه ومنه الكتابة الصحفية والأدبية. أنا لا أزعم بأني صحفي ولكن تعلمت هذه الكتابة معه. المراسلات هذيك اللي كنت نبعثها مارستها بشغف لا يوصف، واليوم بعد ما يزيد عن 40 عاما أجد ما يكفي من المسافة الزمنية والنقدية ولكن أيضا المسافة الوجدانية والحميمية، عندي المسافة الكافية اللي تخليني نشهد على صديقي وعلى منجزه الإذاعي والثقافي البكر. في زمن محدودية وسائل الاتصال عبد الكريم قطاطة كان حدثا بحاله. عبد الكريم ومش البرنامج هو اللي كان حدث، وهني باش نفسر عليش. خليني نبدأ ساعة بالبرنامج. في الزمن هذاك الراديو عاد عن العائلة والأقارب والأصهار كان هو الكائن الوحيد الذي يدخل إلى بيتك لا بوصفه جهازا تقنيا بل بوصفه ضيفا يوميا. وكوكتيل بالبريد الأثير كان هو أول برنامج حول تلك المساحة المحدودة إلى فضاء واسع للحميمية للألفة وللمشاركة. فكرته تقوم على تحويل البريد الذي يبعثه المستمعون إلى مادة حية على الأثير. في عملية التحويل تلك لم يكن المستمع مجرد متقبل أو بلغة اليوم جمهور مستهدف وإلا جمهور مستهلك، بل كان شريكا ومنتجا فعليا للمادة التي يتلقاها. الكوكتيل ما كانش مجرد صندوق بريد يقرأ على الهواء كما يتهيأ لكثير من الناس، بل كان يصنع من الرسالة علاقة بين صاحبها وبقية المستمعين. البرنامج أصبح أشبه شيء بمنتدى اجتماعي وثقافي واسع في وقت ما كانتش موجودة لا الهواتف المحمولة ولا الشبكات الاجتماعية ولا البريد الإلكتروني. كان بالحق فوروم، بل ما تظهر فورومات كان فوروم دافئ مبهش. هذا هو في رأي الجانب العبقري في تجربة الكوكتيل. البريد كان بطيئا لكن الأثر كان سريعا، الرسالة كانت فردية لكن عبد الكريم كان يحولها إلى تجربة جماعية حارة ولذيذة. عبد الكريم لم يكن يخاطب جمهورا بقدر ما كان يصنع مجتمعه الخاص من المستمعين. المجتمع هذا كان ينتاب شعور صادق مش غالط أن صوته مسموع وأن له مكانا حقيقيا في البرنامج، ولذلك نشأت تلك العلاقة الحميمة التي تبدو اليوم مقارنة بعصرها القديم، عصرها اللي كان خاليا من وسائل التواصل الجماهيرية، تبدو اليوم كنقرنوها بعصرها الخالي من وسائل التواصل الجماهيرية تبدو شيئا نادرا وشيئا عجيبا. لكن إذا نحن نقارنها بعصرنا اليوم فإنه لمن المفارقة بمكان أنه رغم وفرة القنوات ورغم وفرة المنصات ووسائل التفاعل الفوري ترانا نفتقد إلى البرنامج الذي يصنع الالتفاف الجماهيري. فأين يكمن بالتحديد الفرق بين الأمس واليوم؟
0: أثر عبر الأثير.
7: الفرق في رأيي لم يكن في الوسيلة برك، وما كانش في المحتوى فقط ولا في المذيع وحده، بل هو في العلاقة التي كانت تنشأ بين ثلاثتهم.
3: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد متابعة شهادة الأستاذ عبد اللطيف الحداد، صديق ورفيق درب عبد الكريم قطاطة.
7: تجربة كوكتيل البريد الأثير هي مثال حي ونموذجي للحكم الذي أزعمه. على صعيد الوسيلة الساعة كان المستمع يكتب رسالة يستنى ثم يسمع صوته أو فكرته أو أفكارا أخرى تثير عقله تعرض عليه على سبيل النقاش. هذه المشاركة كانت تأخذ وقت وتتطلب جهدا وانتظارا ولذلك لم يكن تفاعل المستمع تفاعلا عابرا بل كان استثمارا عاطفيا في البرنامج. عبد الكريم كسر بنية الرسالة التقليدية، الرسائل لم تكن مجرد إهداءات بل كانت تحمل حكايات ومشاعر ومواقف وخواطر وخفايا باطنية ونفسية. المستمع كان يكتب لعبد الكريم وبرنامجه، لكنه في الحقيقة كان يدخل إلى جماعة من المستمعين الذين بعضهم يعرف بعضها بالاسم بالصوت بالاسم المستعار بالاختيارات بالحكايات، كانوا يعرفوا بعض. نجي توا صعيد المحتوى، المحتوى كان مهم لكن ليس بمعنى أنه مادة إعلامية تقليدية. البرنامج كان في الأصل قائم على الإهداءات الغنائية، بعدين بدأ يغير في فلسفته تدريجيا. المحتوى الجديد قطع مع أغنية مع إهداء مع اسم مستمع باش يولي رسالة شخصية، القصة، الموسيقى، الرأي، العلاقة، الانتظار والشغف. هكذا أصبح البرنامج يحتوي حياة المستمعين. الصعيد الثالث هو الشخصية، شخصية عبد الكريم، وأحسب أنها العامل الأهم. عبد الكريم ما كانش مجرد صوت يقرأ وما يصل إليه عبر البريد، بل كان يملك شخصية إذاعية واضحة وفذة، عنده موقف، عنده ذوق، عنده دفء، عنده رأي، عنده مشاكسة، عنده قدرة هائلة على مخاطبة المستمع كما لو كان يعرفه. والأهم في رأيي أنه لم يتعامل مع المستمعين باعتبارهم أرقاما في نسبة الاستماع. عبد الكريم مرة قريت له في ورقات يتيم شيء في معنى أن العمل الإعلامي الذي لا يسعى إلى تحريك ذهن المستمع ولا يسعى إلى إسعاد الجمهور بالأخذ والعطاء هو عمل محنط. هذه عبارته بالضبط، محنط. والعبارة هذه في شهادته الذاتية في رأيي تلخص فلسفة البرنامج كما يصفها هو. ولذلك كان المستمع يشعر أن عبد الكريم يخاطبه شخصيا. ويظهر لي ما ثمش دليل أقوى على ما أزعم على نوع العلاقة هذه التي أزعمها من ردة فعل الجمهور إبان المحنة اللي عاشها عبد الكريم وقت وقف برنامجه، والتي وصلت إلى حد العرايض المفتوحة والموجهة إلى سلطة مستبدة كانت في تلك الفترة تمر بواحدة من ذروات الانغلاق وقمع الحريات. اليوم أنماط المشاركة لا تحصي، تعليق على إعجاب على مشاركة على رسالة فورية، لكن وفرة التفاعلي قد تقتل قيمة التفاعل. في الكوكتيل المستمع كان يستنى، أما اليوم فهو ينتقل إلى المادة اللي حاجته بها خلال ثواني. في الكوكتيل المستمع كان يكتب رسالة، أما اليوم فهو يكتب تعليقا من سطر أو بعض سطر. في الكوكتيل كان فما صوت واحد ينتظره آلاف الناس، اليوم هناك آلاف الأصوات تتدافع وتتناكب وتختلط وتضيع ملامحها الخاصة في الزحمة الاتصالية.
0: أثر عبر الأثير.
7: في رأيي اختزال عبد الكريم قطاطة في عبارة منشط ناجح هو حكم فيه ضيم وفي ظلم كبير. علاش؟ لأن المنشط الناجح يعرف كيف يدير برنامجا، أما عبد الكريم في تجربته فقد فعل شيئا مختلفا وفعل شيئا مبهرا، لقد حول البرنامج إلى شخصية. كوكتيل فضلا عما يقال فيه هو صوت عبد الكريم وطريقة عبد الكريم وذائقة عبد الكريم وعلاقة عبد الكريم بالمستمعين وعالم عبد الكريم الخاص وانتظار ظهوره وانتظار نقشته. تركيبة التجربة هذه كانت كالتالي: وسيلة بسيط، محتوى قريب من حياة الناس، مستمع مشارك، شخصية إذاعية ذات حضور، والنتيجة حالة جماهيرية. لكن ثم عنصر خامس لا يقل خطرا، عنصر هام جدا وحاسم جدا، العنصر هذا هو الاستمرارية. الحميمية ما تجمش تنشأ في حلقة واحدة، تبنى من كثرة اللقاءات حتى يصبح صوت المذيع جزءا من الذاكرة اليومية للمستمعين. وهنا يكمن الفارق الأعمق بين البرنامج وبين الحالة. البرنامج ينتهي بانتهاء البث، الحالة تستمر في حياة الناس حتى بعد أن ينطفئ المصباح. هذا بالضبط يفسر لماذا ظل كوكتيل من البريد الأثير حاضرا في ذاكرة مستمعيه بعد عقود، وعلاش أدى إيقافه إلى حالة احتجاجية لا نظير لها بدل أن يمر كأي إلغاء عادي لأي برنامج عادي. هذا بالضبط ما يجعل صاحبه فلتة من فلتات الزمن الإذاعي الجميل. عبد الكريم كان فعلا استثناء، مش على خاطر صوته كان أجمل الأصوات أو لأنه كان أشهر منشطي جيله فحسب، هذه أمور قابلة للمقارنة، إنما هو كان استثناء على خاطر عنده تركيبة نادرة. عبد الكريم كانت عنده حاسة إصغائية وحاسة للالتقاط والإصغاء من نوع خاص جدا، قدرة على الإصغاء للناس، تحويل الجمهور إلى شركاء حقيقيين له. شو اللي كان مختلف فيه عبد الكريم؟ أولا لم يكن يكتفي بإتقان المهنة، كان يفكر في المهنة. شو اللي كان مختلف فيه؟ كان صاحب شخصية، ما كانش موظف عمومي مركي في نهار ولا كان موظف عمومي يستنى في صبان شهري. شو اللي كان مختلف فيه؟ ثلاثة، كان قريبا من الناس من دون أن يتنازل عن خصوصياته وعن مستواه. هذا هو التحدي الأصعب في رأيي المطروح على كل إعلامي والمطروح على كل فنان.
0: أثر عبر الأثير.
7: الرهان العصية على كل إعلامي وكل فنان هو التالي: كيف يمكن أن تكون شعبيا من دون أن تصبح سطحيا؟ كيف تكون مليونيا دون أن تكون مبتذلا وجاريا معناها مجرى هذه التفاهة السائدة في هذه الأيام؟ عبد الكريم كان يستقبل رسالة بسيطة من مستمع بسيط، لكنه كان يمنح تلك الرسالة قيمة. كان يتعامل مع المستمع باعتباره شخصا عنده تجربة وعنده صوت، يستيرتو عنده شخصية، ماهوش مجرد رقم من الأرقام في قائمة المستمعين. هو نفسه يذكر مثال أم غسان اللي شجعها البرنامج على تعلم الكتابة، ويذكر مستمعين آخرين اتطورت كتاباتهم بفضل التواصل هذا. أنا في الحقيقة واحد منهم. أحفظ لعبد الكريم وأحفظ لبرنامجه الكوكتيل مكانة أثيرة في تدريبي على الكتابة وفي تمهيري فيه. إلى اليوم مازال صوت النصوص اللي كتبتها واللي قرأها عبد الكريم مازال صوته وهو يقرأها يرن في أذني، ومن المحال أن أنساه ومن المحال أن أنكره أبدا. الفرق ما بين النجومية والموهبة، كنت أراه وهو يتلقى ردود فعل الجمهور بتاعه على نجاحاته سواء أثناء عمله ولا أثناء إيقافه على العمل، وكيفاش كان جمهوره يتضامن معاه ويحتج على المحنة التي كان يعيشها. هذا الزوز كي نتفكرهم كان يثبتاني أن الجمهور لم يكن يدافع عن مجرد برنامج أو عن نجم، بل كان يدافع عن موهبة، موهبة عظيمة، كان يدافع عن علاقة أثيرة صنعها البرنامج معه، يعني مع الجمهور هذاك.
3: ما زلتم مستمعين الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ عبد اللطيف الحداد، صديق ورفيق درب عبد الكريم قطاطا.
7: كاريزما لا يمكن أن تصنع نجما دائما، تصنع نجم مؤقت، أما أن تصنع أثرا يمتد إلى عقود فلا بد أن تسند تلك الكاريزما ثقافة عميقة ووعي مرهف بالمهنة وصدق في العلاقة مع الجمهور. ويظهر لي أبلغ ما يعبر عن ذلك هو ما قاله عبد الكريم مرة عن الأوسمة في مسيرته. قال أن الأوسمة الحقيقية ليست تلك التي منحتها له المؤسسات الرسمية، إنما كلمة يرحم والديك التي كان يقولها له سائق التاكسي وبيع السمك ونادى للمقهى، لأنها عنده هي الدليل على أنه كان صوتهم الذي عبر إلى المصدر، وأن عبد الكريم قد أعار صوته لهؤلاء، يعني أن صوته إنما كان صدى لأصواتهم جميعا. هذا هو عبد الكريم، لم يكن يريد أن يكون صوتا فوق الناس، بل كان يريد أن يكون صوتا بين الناس وصوتا للناس. هذا هو عبد الكريم. الموهبة جعلته مسموعا، الثقافة جعلته مميزا، الشخصية جعلته محبوبا، الجرأة جعلته حاضرا، لكن قدرته على جعل المستمع يشعر أن له مكانا في برنامجه هي التي جعلته خالدا في ذاكرة مستمعيه. إيه اليوم هل لنا بعبد الكريم قطاطا جديد؟ هل إن الزمن يمكن أن يجود في مثله مرة أخرى؟ أعتقد أن تجربة عبد الكريم قطاطا يمكن أن تتكرر اليوم، لكن مش بالشكل اللي كانت عليه ولا بالوسائل التي صنعتها في زمانها. خطر ديما يستحيل أنك تكرر السياق التاريخي والسياق الاجتماعي اللي احتضن التجارب، لكن الجوهر الإنساني والجوهر الإعلامي ما يزال ممكنا استعادته، وربما نحن في حاجة إليه اليوم، حاجة إليه اليوم أكثر تأكدا من أي وقت مضى. الزمان القديم زماننا نحن كان يمنح للبرنامج عناصر ما عادش متوفرة اليوم: قلة القنوات، قدرة الأصوات، انتظام الموعد، الرسالة، وجود جمهور واسع يشاهد أو يستمع إلى شيء نفسه في الوقت نفسه. كان ملايين الناس لا يملكون إلا عددا محدودا من الخيارات، ولذلك كان البرنامج الإذاعي يستطيع أن يصبح جزءا من إيقاع الحياة اليومية لكل الناس. اليوم لا، اليوم المعادلة انقلبت رأسا على عقب، أصبح المستمع قادرا على الانتقال من برنامج إلى آخر في ثوان معدودة. لم تعد المشكلة إذن في الوصول إلى الجمهور، وإنما في جعل الجمهور يريد أن يعود إليه. هنا بالضبط أرى أن عبد الكريم ما يزال قابلا للتكرار.
0: أثر عبر الأثير.
7: أنا في الحقيقة واعي تماما بما يمكن استعادته من عبد الكريم وما لا يمكن استعادته من عبد الكريم. نبدأ بما لا يمكن استعادته. لا يمكن استعادة انتظار القديم. هذا المدى الزمني الطويل كان يمنح المشاركة قيمة عاطفية. المستمع يستطيع اليوم أن يرسل رسالة، أن يتلقى الرد، أن يعلق عليها، أن يشاركها، أن يغادر في اللحظة ذاتها. لذلك فقدنا شيئا من طقس الانتظار، لكن يمكن تعويض ذلك بشيء آخر أنا نسميه طقس الانتماء.

0: مجرد وعاء، والبريد كان مجرد أداة. سر الحقيقي كان في شيء آخر، اللي هو أنه جعل المستمع يشعر بأنه مرئي ومسموع وله قيمة. الشعور هدايا لا يتقادر، ما يتبدلش، بل على عصر وسائل التواصل رغم كل ما فيه من تفاعل جعل الإنسان أكثر حاجة إلى ذلك الشعور، لأن كثرة الأصوات لا تعني بالضرورة أن أحدا يصغي إليه. وهنا تكمن المفارقة الجميلة في رأيي. عبد الكريم كان يعمل في زمن كانت فيه المشاركة صعبة، فصنع مشاركة عميقة. نحن نعيش في زمن أصبحت فيه المشاركة سهلة، لكننا كثيرا ما نعجز عن صناعة علاقة عميقة. لذلك لا أظن أننا بحاجة إلى قطط جديد يقلد عبد الكريم، ولا إلى عبد الكريم جديد يقلد قطط. هذا سيكون استنساخا محكوما عليه بالفشل المؤكد والمسبق. احنا في حاجة لشنو؟ في حاجة لشكون؟ في حاجة الى اعلامي يمتلك ما امتلكه عبد الكريم من حس انساني ومن ذكاء اذاعي ومن قدرة على الاصغاء، ثم يستخدم ادوات زمانه هذا في مكانه هذا. وبعبارة تجم تكون قفلة لكل ما كنت بصدده. الزمن الذي صنع عبد الكريم لن يعود، هذا مؤكد، لكن الانسان الذي صنع عبد الكريم ما يزال موجودا وقادرا على ان يصنع مثيله. ربي يطول في عمره ورب فضله. علاش؟ لأن الإنسان في حاجة دائما إلى من يصغي إليه، الإنسان في حاجة دائما إلى من يمنحه صوتا، الإنسان في حاجة دائما إلى أن يجتمع بآخرين حول حكاية مشتركة. وما دام الإنسان في حاجة إلى كل ذلك، فإن الحالة العبد الكريمية قابلة لأن تولد من جديد، وإن لم تعد في شكل كوكتيل أو أصدقاء ليل أو مساء سبت أو إذاعة بالألوان. الحقيقة ما نحبش الشهادة هذه تظهر لمن يستمع إليها على أنها مبالغة، وعلى أنها غلو، وعلى أنها تضخيم، وعلى أنها إطراء مضخ. أقسم بأنها ليست كذلك. يعيش عبد الكريم وتعيش السي اس اس ناديه المفضل اللي استعار له صورة الشمس الداحضة لليل البهيم، ويعيش البرنامج الذي أتاح هذه الفرصة أثر عبر الأثير، وإنه لأثر إن شاء الله عميق.
1: ومن صديق ومستمع عاش تجربة كوكتيل من البريد إلى الأثير من جهة المتلقي، ننتقل إلى الصحافة المكتوبة وإلى تجربة عبد الكريم قطاطة في جريدة الأيام، وهنا نستمع إلى شهادة الصحفي محمد المطرس ميدا.
2: أهلا وسهلا، تحية لكم وتحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين الغراء، ونحب نوجه تحية خاصة للأستاذ الصحفي الإعلامي الكبير عبد الكريم قطاطة، ونشكركم على كرم استضافة سي عبد الكريم قطاطة، لأنه قيمة وقامة تونسية لا تقارن ولا تضاهى، والرجل عاش حياته من أجل الآخرين سواء في الإذاعة أو في الصحف التونسية اللي خدم فيها. كان رجل دولة بامتياز، طبعا غير منصب، لكن شنو معناه رجل دولة بامتياز؟ أنه كان يتابع معاناة المواطن ويكتب عن هذه المعاناة بكل صدق وعمق ومحبة، من خلال ركنه الشهير ملاحظات مواطن عادي جدا، وربما ثم أركان أخرى معناها نسيناها كان يكتب فيها سي عبد الكريم، خاصة في جريدة الأعلان وفي جريدة الأيام. وأنا قريت له برشا خاصة في جريدة الأيام، وكنت نشري جريدة الأيام يدور لي تصدر نهار خميس وقتها، حبا واحتراما وتقديرا لقلمه الساحر. سي عبد الكريم كان يكتب بجودة عالية، بسحر خاص، بأسلوب خاص، بمشاعر خاصة، بوجدان خاص، وبتعاطف خاص مع مشاكل المواطنين، وكان يمتلك جرأة نادرة في ذلك الوقت. بصراحة هو وسي نجيب الخويلدي وهند الروادي وعبد القادر المقري وشلة كبيرة من الصحفيين الممتازين والمتميزين في تلك الفترة.
3: صدى الأثر.
2: طبعا سي عبد الكريم إنسان نبيل، إنسان متخلق جدا، وتوقع نقرأ له في بعض تدويناته على الفيسبوك، وأنت شيء من خلال تلك التدوينات، وأشعر بالفخر والسعادة أنه أسلوب سي عبد الكريم لم يتغير، إنسانيته لم تتغير، وعمقه لم يتغير رغم مرور الزمن والسنوات. وتعرف أنت الإنسان كي يكبر حتى مزاجه ربما يتعكر شوية ويولي مش نفس المزاج نتاع عهد الشباب، لكن سي عبد الكريم حافظ على توازنه، حافظ على أفكاره، حافظ على نبله، وحافظ على الجرأة نتاعه، وهذا في حد ذاته بكل صراحة حاجة رائعة جدا وراقية جدا في صحافي يعرف شي يكتب ويعرف شي يقول، ثم يكتب من وحي تاريخه المجيد ورصيده الثقافي الممتد ومعلوماته معناها المتدفقة والموسوعية في مجال الإعلام. هذا الرجل يستحق كل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير، وأنا أباهي به الأمم في كل الأوقات، وإن نسيت فلن أنسى.

0: القلم المتميز والساحر اللي كان يكتب به سي عبد الكريم وما زال وسوف يظل إن شاء الله وربي يطول في عمره. نحب نقول لك سي عبد الكريم قدكش ممتاز، قدكش متربي، قدكش متخلق، وتوصلنا احنا أنا وياه في العديد من المرات، كتبت عليه مؤخرا في بلاد صاحب الجلالة، وأنا عندي كتاب في الإطار هذا نحب نكتب على نجوم الصحافة فك الوقت هذاك الزمن الجميل، وطبعا باش يكون ضمنهم سي عبد الكريم في مقال طويل جدا، على الأقل رجعوا له بعض الجميل على مسيرته الطويلة، حيث ما نساوش أنه هو ثقف العديد من الناس ومن القراء، وكان صوتهم وكان عمقهم زادة، وكان أخوهم، وكان الصحفي الذي يعشقون، وربي يوفقهم، وشكرا لكم وتحياتي لكم جميعا.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدا يبقى عبر الزمن.
2: مستمعينا الكرام، ربما لا تكمن قيمة المسيرة في عدد السنين، بل فيما تتركه من أثر في الناس، وفي هذا يبقى أثر عبد الكريم قطاطة حاضرا في ذاكرة مستمعيه وتلاميذه وزملائه وفي كلمات من عرفوه وعاشوا تجربته. هكذا كان عبد الكريم قطاطة إعلاميا، عرف كيف يجعل من الصوت ذاكرة ومن الصورة حكاية ومن الكلمة جسرا إلى قلوب الناس. مسيرة لم تتوقف عند الميكروفون أو الكاميرا أو القلم، بل واصلت طريقها في التدريس والتكوين حاملا معه العلم والخبرة والقيم. ولعل أجمل ما يكمن أن نختم به هذه الرحلة أن الأثر الحقيقي لا يقاس بما قلناه عن صاحبه، بل بما تركه في النفوس وفي ذاكرة من عاشروه وتعلموا منه واستمعوا إليه. عبد الكريم قطاطة، رحلت أزمنة وتغيرت وسائل الإعلام، ولكن الأثر الذي صنع بالكلمة والإحساس يبقى. شكرا لمن أثثوا معنا اليوم هذه الحلقة، بدءا بصاحب الأثر الأستاذ عبد الكريم قطاطة وابنته كرامة وأم غسان والأستاذ عبد اللطيف الحداد والصحفي محمد المطرس ميدا، دون أن أنسى فيروز وحسن في التوظيف العام، والشكر مضاعف لمستمعينا الكرام. إلى اللقاء.
1: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
3: شعلاء المجعي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غدا وبعد غد بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي. اختتمت بواحة تشرين نيجابس اليوم فعاليات الدورة السادسة لتظاهرة نصف ماراثون الواحات. سجل عدد قتل حوادث المرور في تونس منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالسنة الماضية في نفس الفترة وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. وأفاد المرصد بأنه تم منذ بداية هذا العام تسجيل 3616 حادث أسفرت عن 1029 قتيل و4692 جريح. أكد الرئيس الجزائري أن بلاده لن تتراجع عن قرارها بخصوص قطع العلاقات مع دولة الإمارات. في اليمن أعلنت القوات الحكومية أنها وجهت ضربات موجعة ضد أهداف حيوية لجماعة الحوثي فيما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بدوي انفجارات عنيفة ظهر اليوم في صنعاء. شكرا وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لحن الشعوب. في هذه المرة سنقتطف باقة من أغاني كوريا ونقدمها لكم. الموسيقى في كوريا عموما، سواء كوريا الجنوبية أو كوريا الشمالية، باعتبار أنها دولتين في حقيقة الأمر، ولكن القالب الموسيقي تقريبا هو نفسه في البلدين، ينقسم إلى تقريبا إلى قسمين أساسيين وكبيرين: الموسيقى التقليدية الكورية والتي استمرت سائدة إلى حدود تقريبا منتصف التسعينات، حينما شهدت كوريا انقلابا جذريا في علاقتها بالموسيقى وبالنهضة الموسيقية من خلال الفرق الموسيقية التي أصبحت تقريبا من أكبر الفرق الآن في العالم. الموسيقى التقليدية الكورية تنقسم بالأساس إلى قسمين رئيسيين كبيرين: ما يمكن أن نسميه بالموسيقى المحكمة أو الموسيقى العالمة، وتسمى هناك بجانك جاك، وهي موسيقى ارتبطت بالبلاط الملكي وبالطقوس الرسمية، هي بطيئة الإيقاع وتعتمد على التأمل والروحانية. أما النمط الثاني في الموسيقى التقليدية الكورية فهو نمط الموسيقى الشعبية، وتنقسم إلى نوعين: المينيو وبانسوري. وهذه النوعية المينيو تنبع من الريف والمجتمعات المحلية، أما النمط الثاني فهو نمط يعبر عن الحياة اليومية للمواطن الكوري. في الأنماط الغنائية يعتبر الغناء الفردي بمرافقة الطبل أهم تقريبا الأنماط الكورية التقليدية، وكما قلت هو نمط البانسوري. تعتمد الموسيقى الكورية مجموعة من الآلات التقليدية، مثل الآلة وترية تشبه للقانون وجايا جوم هكا اسمها، ثم آلة وترية ذات نغمة غليظة، والكمان الكوري التقليدي، ثم الجانج جو وهي الطبلة المزدوجة الشكل، وآلة نفخ تشبه المزمار وتسمى هناك البيري. قبل أن نوصل الحديث على أنماط الموسيقى الكورية وآلاتها، سأقترح عليكم قائمة من الأغاني التقليدية الكورية التي تتنوع بحسب ما أشرنا إليه منذ قليل، وسنقترح أغنية في نمط البانسوري وتعني المطر، ثم أغنية أو نبدأ هذه الفقرة بأغنية أرارينجا اللي هي تمثل تقريبا روح الموسيقى الشعبية التقليدية في كوريا، وهي تعتبر من أقدم الأناشيد الثقافية والموسيقية، باعتبار أنه عمر هذه الأغنية يزيد عن 600 سنة.

0: كنا نستمع إلى هذه الأنماط الكورية التقليدية. الآن في نمط الموسيقى الحديثة سنقترح عليكم ثلاث قطع موسيقية. وميزة الموسيقى الحديثة في كوريا أنها انطلقت تقريبا في تحديث أنماطها منذ بداية التسعينات وعرفت نهضة الموسيقية. كان من أبرزها حضور البوب الكوري والروك الكوري في العالم من خلال نمط خاص هو الكي بوب. الكي يعني الكوريا بوب. تقريبا الآن هذا نمط معروف في العالم، مثل ما نتحدث عن البوب الغربي وأنواع البوب، هناك بوب كوري. ومن أهم هذه الأنماط كما قلنا هذا البوب الكوري، وفيه فرق مختلفة مثل نيل، مثل فيتي آيلاند، مثل كي أندي، مثل ستاندينج، وكذلك أنماط عاطفية مثل البلاد وبيك جي يونغ اللي هو أهم تقريبا الجيل الأول المؤسس لهذه التجربة الجديدة. كما مثلا نلقاو أول نجمة بوب كورية هي بوا، والآن نتحدث عن مغني عالمي من كوريا هو ران. ثم الجيل الجديد جيل الألفينات والعشرينات يعني هذا القرن تقريبا، وفيه ظهرت مجموعة من الفرق الموسيقية لعل أبرزها بلاك بينك وتوايس ونيو جينز، هذوما أهم الفرق الكورية الحديثة. سنقترح من هذا النمط الآن أغنية سنبدأ بها لران أحد أشهر المطربين الكوريين، وهي عنوانها أغنية حب. ثم سنقترح البيك فيمون لبلاك بينك، ولبلاك بينك أيضا سنقترح أغنية ديناميت وهي البي تي اس. وتقريبا هذه الأنماط الثلاث هي أو الأغاني الثلاث فيها هذا اللقاء أو هذا التحول الذي جسدته الموسيقى الكورية من نوع مثلا ران. الأغنية التي سنقترحها عليكم وهي أغنية حب، كلمة حزينة تعبر عن عشق غير متبادل ورفض مؤلم من شريكة لتزداد صعوبة الحياة على المغني أن يتحملها. فيما الأغنية الثانية هي تتحدث عن رحلة للتعرف عن الذات والنضج في منتصف العمر تحت 30 مع نصائح ودعم من هذه الفرقة. وطبعا هذا نمط حديث من الموسيقى الكورية.
1: بجاكوش باسميدا هجمان

0: Fantastic baby.
1: كان حديثنا منذ قليل عن الموسيقى في كوريا الجنوبية تقريبا. هذا لا ينفي أن الخصوصيات في كوريا الشمالية مختلفة قليلا، باعتبار أن أولا يعني التجارب الحديثة في الموسيقى الكورية في كوريا الشمالية غير موجودة. كوريا الجنوبية كوريا الشمالية ما زالت أقرب إلى الغناء التقليدي وإلى الأنماط التقليدية المختلفة. وفي حقيقة الأمر أهم التجارب الكورية هي تجارب تقريبا مؤدلجة إذا صح التعبير، بمعنى أن الوظائف الأساسية لهذه الموسيقى هي يعني الحماسة، التغني بالوطن، التغني بالزعيم، دعوة الشعب إلى الوحدة، الأغاني الثورية الحماسية إلى غير ذلك، هي التي ربما يعني تسيطر على نمط الموسيقى على مستوى الكلمات. ولكن على مستوى الموسيقى في حد ذاتها ظلت هي موسيقى كورية بمقاييسها القديمة تقليدية مع بعض الحداثة ربما على مستوى استعمال الآلات، ولكن عمليا القالب الموسيقي الكوري هو الأساسي. سنقترح عليكم ثلاث أغاني من كوريا الشمالية. أغنية يمكن ترجمته العنوان لا تسألني لماذا، وهي قطعة دعائية كلاسيكية تمزج بين يعني السيزار الإيقاع الإلكتروني إلى غير ذلك، ولكن في قالب حماسي غنائي يتغنى بقيمة الشعب. الأغنية الثانية هي أغنية حب خفيفة ولكن أيضا ونالت شهرة كبيرة في كوريا الشمالية، ولكنها تمزج بين حب الحبيبة وحب الوطن. والأغنية الثالثة عنوانها We Will Go، أو ترجمة عنوانها We Will Go في النهاية، وهي فرقة حديثة وإيقاع نسائي حديث وفيه الكثير من استعمال الجيتارات، ولكن أيضا نفس الفكرة ونفس التوجه باعتبارها نسخة تتغنى بالزعيم.

الأنماط الكورية الشمالية التي استمعنا إليها تقريبا ثلاث: حب شخصي يدعو إلى تمجيد الوطن، أغنية دعائية حزينة فيها الكثير من الاستعمالات الأوركسترالية، وغناء سولو، ثم في الأخير استمعنا إلى إيقاع مرح في أغنية ربما الباكيتو، وهو نمط من الروك الكوري الشمالي. سنختم أو سنقترح عليكم الآن نوعا من التحديث للكثير من الموسيقى الكورية الجنوبية، وسنتوقف عند أغنية كما قلت عند بعض الأغاني الكورية. سنقترح عليكم ثلاث أغاني، ولكن سنقترح عليكم الترجمات لبعض هذه الكلمات. سنبدأ بقطعة حب وتقول كلماتها: بينما أتجول حول بيتك اليوم، الأمر صعب فعلا صعب علي، هكذا فات الأوان لتغير قلبك، لكنني يداك اللتان كانتا تلمسان جسدي باتت تدفعانني بعيدا، ماذا أفعل وأنا ما زلت أحبك، أرجوك عودي إلي. تقريبا المغني يتجول حول المنزل الحبيبة ليبرز شوقه ويعبر عن الألم لأنها تغيرت، ويقر أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا.

0: أثنيت good day كنت جميلة جدا. أحب الأشياء القديمة قليلا أكثر من الرسومات. أحب دفاتري المنولة وساعاتي يومي. يقولون أن الشباب مؤلم، لماذا؟ أنا أكبر منك بخمس سنوات، بين 20 و30، ذلك العمر الذي تكون فيه أنت لا طفل ولا بالغ وتضيء بأبهى ما يمكنك. هذا نمط ثاني من الموسيقى الكورية. أكثر ربما الفقرة التي سنختم بها هي لمجموعة من البوب، الكي بوب أو البوب الكوري، وعنوان الأغنية هابي بوي، والمجموعة هي نيو جينز، ويعني في النهاية تقريبا هي أغنية تفيض بالحماس والإعجاب، تعبر فيها المغنيات عن حياتهن العالية والحيوية لتصبح الأيام معها كالأحلام الجميلة.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: ملاعب وأهداف.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ملعب وأهداف، ملعب الأحد 4 أكتوبر. اليوم إن شاء الله في متابعة للقاءات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ديما نذكروا في جولتها الثانية. اليوم في ملعب جابس، الملعب الجابس يستقبل سبورتينج المكنين، التعليق سيكون لزميل أمين بالقاسم. في ملعب أم العرايس، هلال رديف يستقبل أمل بوشمة، التعليق لزميل عادل البدوي. وفي ملعب قصور الساف، اتحاد قصور الساف نادي أولمبيك مدينة، التعليق سيكون للزميل حكيم اسطنبولية. نمشي لعادل البدوي في ملعب أم العرايس لقاء هلال رديف أمل بوشمة. عادل أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير، مساء النور، تحية ليك، تحية كل السادة المستمعين. تغيرت المعطيات، الملعب هو ملعب رديف اليوم بعد في آخر اللحظات تعدت الأمور وتحطت المباراة في ملعب رديف. من رديف نحييكم هذا المساء لنقل لكم أجواء مباراة الهلال الرياضي برديف والفريق الضيف أمل بوشمة. نعطيك بعجالة تشكيلة الفريقين. في البداية أمل بوشمة، الفريق الضيف حسام الحلفاوي في حرس المرمى، كرم الحاج علي، أنيس عبد الدايم، البحر الكوتني، عبد الغني مزهود، محمد نسيم خليفي كابتن الفريق، رياض ساسي، أحمد عبد الدايم، حازم مبارك، مهدي خيري، لؤي تشيش، واللاعبين على دكة البدلاء الصحبي قروي، ياسين بوعبيد، ياسين الطيفي، نضال الزيدي، حمزة الزيدي، أسامة جنونو، ريان السبايتي، حسن خمير، وأنور حمدي المدرب مراد مزهود. بالنسبة لتشكيل صابر مرزوقي مدرب هلال رديف اليوم، ياسين ديناري بحرس المرمى، ياسين دخلاوي، أيوب العوجي، طه جديدي كابتن الفريق، آدم السعيدي، مهدي الناصري، هيثم بولامي، جاسر القبلاوي، بلال الصحراوي، سهيل الوشتاتي، وأيمن القاسمي على دكة البدلاء، محمد أمين مسعي، مهدي العليمي، عمران العافي، رمز العكرمي، أحمد الشعامبي، وليث عبد السلام. بالنسبة لطاقم التحكيم اليوم يتكون من الحكم الرئيس حمزة المسليني، المساعد الأول صديق لموشي، المساعد الثاني منتصر مبارك، الحكم الرابع إسلام الزوالي، مراقب الحكام فاضل الشلبي، والمنسق الإعلامي عصام شعباني. ننتظر انطلاقة اللقاء بعد 5 دقائق من الآن.
1: شكرا لك عادل. إذن لقاء هلال رديف أمل بوشمة في رديف، في قصور الساف اتحاد قصور الساف يستقبل نادي أولمبيك مدين في انتظار التحق بين حاكم اسطنبولي وأمين بالقاسم في ملعب جابس في لقاء الملعب الجابس سبورتينج المكنين. شكون من الزملاء موجود؟ ضو، إذن ضو بن سالم يهندس اللقاء إلى حدود الساعة 3. في باقي اللقاءات نذكر لقاءات النادي القربي، قوافل قفصة، جندوبة رياضية، جمعية ريان، القلعة الرياضية، شبيبة القيروان، اتحاد قصور الساف، أولمبيك مدنين، مستقبل قصرين، أولمبيك الكاف، الملعب الجيبسي، سبورتينج المكنين، وهلال رديف، الأمل الرياضي، بيبو شمالقة لحساب المجموعة الأولى، بعث بوحجلة، مستقبل سليمان.

0: أكيد في انتظار من بالقاسم من ملعب جيبس لقاء الملعب الجيبس سبورتينج المكنين وحكيم اسطنبولي موجود معنا من ملعب قصر الساف اتحاد قصر الساف نادي أولمبيك مدنين. حكيم أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك رباب، مرحبا بكل المستمعين إذاعة التتاوين مباشرة ملعب قصور الساف الاصطناعي احتضن المباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية يجمع اتحاد قصور الساف بأولمبيك بلدين. لحظات وتلقى المباراة فما تحية العلم فلتكون تحية العلم والنشيد الرسمي. هون نعطيكم تشكيلة الفريقين تحية متجددة. رامي الجيفسي حارس مرمى أولمبيك مدين، محمد عزيز شرنية، محمد أمين النزلي، محمد خليل المشارك، عزيز البطالغة، عبد الله شبشان، آدم عزيز الفرجاني، حسام قطفيا، إياد النالي، رسلان بنساسي، ونضال الصغير. على بنك البدلاء طارق شعبان حارس مرمى ثاني، نعيم مشلوش، معتز بالله اليعقوبي، محمد عمر سلامة، منصور مرايحي، محمد هادي عياد، أشرف بالعربي، زياد بحر، حسام البجاوي، المدرب كريم بن حمزة. فريق المحلي اتحاد قصور الساف بأول مباراة رسمية أمام جماهيره بعد التعادل 0-0 في المباراة الأولى ضد أولمبيك الكاف. نصر الدين جويعة، محمد صادق الزبيدي، حسام اللمطي، هاب عبيد، أشرف الشيحي، عزيز غنام، ياسين معرف، ياسين خنشل، عابد بخروف، زياد السوسي، محمد بلغيت. على بنك البدلاء حازم سكوتي حارس مرمى ثاني، جور عرود، ناصف ابراهيم، غيث العثماني، فراس الميلادي، رائد النجار، خليل حما، ادريس ميلاد، وحازم اللمطي، والمدرب هاشم بن شيمة. هذه بالنسبه لطاقم تحكيم المباراه الحكم الرئيسي هاب الكيلاني، المساعد الاول خالد الزير، المساعد الثاني علاء صامتي، الحكم الرابع محمد امين الحاج، مراقب المباراه عماد القادري، المنسق الإعلامي سامي البريني. كما قلت لحظات وفي طقس جميل في ملعب قصور الساف، ملعب قصور الساف عشب اصطناعي، حضور جماهيري أقل من المتوسط. مباراة لحساب الجولة الثانية من رابطة المحترفة الثانية المجموعة الثانية.
0: شكرا ليك حكيم. إذا وفي مصافحات أخرى إن شاء الله أكيد من اللقاء بشكم نقول على موجة إذاعة التاوين اتحاد قصور الساف نادي أولمبيك مدنين، هلال أرديف، أمل بوشامة، والملعب الجبس سبورتينج المكنين. إلى أمين بالقاسم في ملعب جبس. أمين أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك رباب، تحياتي ليك ولكل السادة المستمعين والزملاء المعلقين في مختلف الملاعب. نعم في الطالة الأولى من الملعب الأولمبي بجابس مسرح لقاء الجولة الثانية. بعد لحظات الملعب الجابسي سيستضيف فريق سبورتينج المكنين. كما تعرفوا الاصطيد يمر بأزمة المنتدبين الجدد بعد عدم تمكن الهيئة من رفع المنع من الانتداب. اليوم 4 لاعبين لدكة البدلاء دون حارس مرمى ثاني للجولة الثانية. الفريق يعاني، ونبدأ بتشكيلة الضيوف وسنأتي تباعا على بقية أزمة الملعب الجيبسي. بالنسبة لسبورتينج، منير الجيزاني، يوسف الكلابي، فارس العيسي، رامي العفاس، محمد السبع اللاعب السابق لاصطيدا، مع مروان طرد، سيفة خلالي رابح.
0: أمين إذا تقص الصوت مع زميل أمين بالقاسم من ملعب جيبس. في انتظار اكيد يرجعنا من بالقاسم. نذكر ملعب الجيبس سبورتينج المكنين، هلال أرديف، أمل بوشامة، واتحاد قصر الساف النادي أولمبيك مدنين.
2: رباب جيبس
0: تفضل. أمينة
2: شكرا. إذا وصلنا للتشكيلة الاحتياطية لفريق سبورتينج المكنين، قلنا آدم الجنان حارس مرمى ثاني، مع محمد عزيز مخلوف، حكيم عياد، دوير عراكي، الياس بن فاطمة، محمد خليل عثمان، بهاء كرشود، جسر عبروت، ومحمد الشطي. من جهة الملعب الجيبسي ريان بن مسعود المقابلة الثانية على التوالي من صنف الأوسط الأساسي في الكبر، مع ياسين الجماعي، وسام شوية، نجد القبلاوي، ياسر المشرقي، صالح العياري، محمد جبالة، نور الحق الضفلاوي، قاسم الجسمي، ريان بوعود، وعبدالله الخاوي على دكة البدلاء. كما ذكرنا فماش حارس مرمى ثاني، فما ياسين المجلي اللي هو لاعب مصاب، مع أحمد الراجحي، وسيم زغدود، وياسين الغندري يشرف على حدود الفريق. المدرب صبر طرابلسي في مباراة زفرها ياسين المرغني سعدي، وكل من محمد علي بوكبوت ومحمد الجراح. يرقب المباراة السيد عبد الله سعد. لحظات وتنطلق المباراة هنا في جيبس يا رباب.
0: شكرا ليك أمين، شكرا عادل وحكيم. ملتقانا بعد موجز يوم آخر الأخبار لقدمه زميل عبد النور بسنون، ثم نتابع معكم ملاعب وأهداف.

0: موجز الأخبار. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نظم المستشفى المحلي برمادة يوما صحيا شاملا بمنطقة برج بورقيبة، تمثل خاصة في جري عدد من الفحوصات الطبية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غدا وبعد غد بولاية مدين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي. واختتمت ب21 نيجاب سليم فعالية الدورة السادسة لتظاهرات نصف ماراثون الواحات بمشاركة 650 مشارك من مختلف الأعمار ومن عدد من ولايات ومن دول عربية وأوروبية. سجل عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور. أعلن رشاد عليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية اليوم بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، ولكنها سترد بشكل أكثر سحقا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية. الموجز في أمان الله.
1: ملاعب وأهداف.

0: مرحبا بكم من جديد. ننطلق في ملعب وهداف وننطلق من ملعب جابس مع زميل أمين بالقاسم في لقاء الملعب الجابسي سبورتينج المكنين. أمين أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك مرة أخرى رباب. نعم انطلق اللقاء هنا في الملعب الأولمبي في جابس. النتيجة التعادل الحيني والآني 0-0 بين الملعب الجابسي والضيف وشقيق فريق السبورتينج المكنين اللي اختار أنه ينزل بالأزياء الرسمية اليوم بالألوان الحمراء والبيضاء, بينما الصيدا بالأزياء البيضاء الخالصة على أرضية ميدان صعبة الميراث. الحقيقة أرضية شبه ترابية اليوم في الملعب الأولمبي في جابس, إن شاء الله ما تشكلش عائق أمام الملعبية وامام هذه المباراة المنتظرة. علاش نقول منتظرة؟ لأنه تاريخيا دائما مواجهات سبورتينغ وصيدا كانت فيها برشا أهداف. 10 مواجهات سابقة سجلنا خلال 35 هدف بمعدل 3.5 أهداف في كل مباراة. الكرة تعود للملعب الجابسي, بدي مليح هذه المباراة. الكرة توصل للحارس ريان بن مسعود. نذكر صيدا كان ضاع فرصة مهمة منذ قليل عن طريق اللاعب ريان بوعود, صعد للمعادلة الهجومية سدد والامتياز الحارس منير الجيزاني. كرة أخرى للصيدا عن طريق أسامة شوية, التعويل على أبناء النادي في ظل غياب المنتدبين. يسقط شوية ممتاز يربح الفاول, خطأ لفريق الملعب الجابسي في وسط الميدان. قلنا ظروف صعيبة دون منتدبين, التعويل على ملعبية من صنف الداني والأواسط. كرة أخرى للصيدا, مرة هذه محمد جاب الله يضرب الكرة توصل لعبد الله الخاوي. دائما الملعب الجابسي في الهجوم, إمكانية التوزيع. الحكام يقول خرجت الكرة 5.50 للفريق الضيف سبورتينغ المكنين الفريق الجريح بعد هزيمة 3-0 عرضية ميدانه في الجولة الأولى. يسعى للتدارك من ملعب صعب أمام الجماهير محترمة العدد وكب اللقاء. هنا جماهير صيدا الوفية. الكرة للحارس منير الجيزاني, طول البحث على مروان التردي لريان المدب. ريان المدب يخسر الكرة توصل للخاوي من جهة الملعب الجابسي. الخاوي للصالح العياري ثم ياسين المجري, توصلوش الكرة تتقصدك مازلت الهجمة للملعب الجابسي. يبعدها الدفاع, تبعد من الدفاع وتمشي الكرة. تماس لفريق سبورتينغ المكنين مع وصولنا الرباب تقريبا للدقيقة الرابعة وبعض الثواني. مازالت النتيجة على حالة 0 سبورتينغ و0 لصيدا هنا في جابس.
0: شكرا لك أمين. إلى عادل البدوي في لقاء هلال أرضية فما البوشمة. عادل أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك رباب من جديد. الدقيقة 5 هنا في ملعب الرديف, لنا تغيير في النتيجة 0-0 بين هلال الرديف وضيف أمل بوشمة. أبرز فرصة كانت منذ حوالي دقيقتين لفريق أمل بوشمة الفريق الضيف عن طريق اللاعب مهدي خيري, يلتقط كرة مرتدة بالخطأ من الدفاع ويسير رويدا رويدا نحو الشباك ونحو الحارس, لكن يلتحق به اللاعب مهدي نقصي لاعب هلال الضيف وينقذ الموقف, ياخذ منه كرة يخرجها رامي التماس وضيع فرصة من ذهب في أولى دقائق هذه المباراة. هذا هجوم على الجهة اليمنى لفريق هلال الضيف, مراوغة في مرة أولى من هيثم بولامي, مقطوع الكرة ترجع لحارس المرمى. حارس مرمى هلال الضيف تمشي طويلة لسهيل وشتاتي. سهيل وشتاتي يحاول يراوغ أمامه المدافع الصلب بين ظفرين قصير القبة لكنه ممتاز أنيس عبد الدائم. مقطوعة كورته تمشي كورة لحارس المرمى حسام الحلفاوي, يرجع كورة مرتدة من الدفاع ويبعد الخطر على مرمى. كورة من جديد نفس اللاعب اللي قام بهجوم خطير على اليمين طويلة, كورة ما طلبش الحكم ويقول تسلل, يقول الحكم تسلل. بعد ما خذ الكورة اللاعب مهدي خيري ابتدت كرة ويلعب غني مزود ليخرج على الجهة اليمنى, وبعد ما التحق بالكرة ولمس الكرة الحكم المساعد الأول أو المساعد الثاني يعلن عن تسلل. تسلل ضد أمل بوشمة طويلة الكرة مشتتة من الحارس باتجاه من يأخذها وتخرج ممتاز. الكرة طويلة توصل من الحارس إلى الحارس, لما يتمكن اللاعب أمين أيمن القاسمي من الالتحاق بها والتغطية ممتازة كما قلت من المدافع الصلب أنيس عبد الدايم, يلتحق بالكرة ويخليها تخرج رويدا رويدا ويغطي على كورته أمام هذا المهاجم. كرة بين اثنين مع الحارس طويلة البحري كوتني في وسط الميدان تمشي للمدافع كابتن فريق طه جديدي, ترجع من جديد لفريق هلال الضيف للحارس طويلة في وسط الميدان سهيل وشتاتي. عليه كل الكرات اليوم على الجهة اليسرى، تخرج الكرة رامي تماسة، يقول الحكم يتواصل اللعب وتمشي الكرة في الدقيقة الثامنة إلى حد الآن صفر مقابل صفر بين هلال رديف وضيفه أمل بوشمة.
0: شكرا لك عادل من رديف. إذا لقاء هلال رديف أمل بوشمة لحكيم اسطنبولي في لقاء اتحاد قصر ساف نادي أولمبيك مدنين. حكيم حكيم اسطنبولي شكرا.
3: تحية متجددة من مباشرة من ملعب قصور الساف، خمسة دقائق من انطلاق المباراة، مباراة اتحاد قصور الساف والفريق أولمبيك مدنين. تحية متجددة إلى حد الآن خمسة دقائق من انطلاق المباراة، تعادل صفر مقابل صفر إلى حد الآن، ما شفنا حتى فرصة في الخمسة دقائق الأولى بالنسبة لمباراة اتحاد قصور الساف والأولمبيك مدنين. نذكر حضور جماهيري متوسط العدد يحضر المباراة. كرة الأولمبيك مدنين في هذا الهجوم المعاكس، تنطلق عن طريق هذا الصغير مقطوع الكرة عن طريق محمد صادق السبيدي، محمد صادق السبيدي ويربح التماس فريق أولمبيك مدنين في مناطق اتحاد قصور الساف. يلعب التماس الظهير الأيمن، يلعب التماس، تمشي الكرة عن طريق حسام قطفية، حسام قطفية ترجع للمدافع وقائد فريق أولمبيك مدنين ياسين بوفلغة يرجع بدوره لحارس المرمى رامي الجابسي، تول الكرة رامي الجابسي وصعود بالرأس من مدافع اتحاد قصور الساف إيهاب عبيد، وكرة مباشرة في التماس حسب إشارة المساعد الثاني في المباراة ترجع لاتحاد قصور الساف. تتلعب الكرة، كرة من على أرضية الميدان على الجهة اليمنى في أشرف الشيحي قائد الفريق، يتول الكرة أشرف الشيحي، ثم بعض الرياح في هذا الشوط الأول قال السعد وتعادل في فريق أولمبيك مدنين. ذكروا مباراة لحساب الجولة الثانية من رابطة المحترفة الثانية، المجموعة الثانية لحد الآن التعادل صفر مقابل صفر. تفضل
0: شكرا لك حكيم. الأمين بالقاسم من جديد في لقاء الملعب الجبس سبورتينج المكنين.
1: شكرا ربيب. المباراة متواصلة هنا في جابس في دقيقتها 39 ثانية، الكرة ستعود بمخالفة لفريق سبورتينج المكنين بعد ما تبعنا بعض المحاولات من الملعب الجبسي. حاول دائما عن طريق الرقم 10 اللاعب عبدالله الخاوي العائد للميدان بعد فترة الإصابة، المخالفة تقريبا في وسط الميدان يعني عليها الحكم ياسين المرغني في التنفيذ، يمشي رقم 4 رامي العفاس واللي باش ينفذ بالساقة اليسرى مع صعود اغلب ملعبية السبورتينج الى مناطق الملعب الجيبسي. لحظات صعبة طبعا على دفاع الصيدة، كما قلنا فريق يعاني من عديد الغيابات. الكرة للسبورتينج رامي العفاس في التنفيذ، التنفيذ في القائمة الثانية، الكرة باتجاه مروان الكوكي عمل الكنترول وضيع الكرة، ضايع الكرة من رامي الكوكي مقصية، حاول بطريقة فنية أن يعني يباغت الحارس ريان بن مسعود ولكن كورته مشيت محاذية في مرمى الملعب الجيبسي. تعود لياسين الجماعة من جهة الصيدة، تقريبا كانت أكثر كرة وأخطر كرة تستحق الذكر في هذه الدقائق. كرة أخرى يضغط لنا السبورتينج وكرة ريان المدب، كل الحكم خرجت ضربة تماس لفريق الصيدة إلى المتألق ريان المشرقي بسرعة إلى محمد جبلة لعب الخبرة في تشكيلة الأخضر والأبيض. ياسين الجماعي بعد الكرة كما جاءت، البحث مرة هذه على ريان بعود تصلوش على الكرة، مستفيد أو يستميت اللاعب ربح نصر ورجع الكرة لحارس مرماه منيرة لجيزاني. أكيد أرضية الميدان تفرض عزوز في رقنهم، يلعب وجود ديريكت اللعب المباشر في هذا الشوط الأول. كرة لريان المشرقي ما توصلش لمحمد جبلة، الكرة تعود لفريق السبورتينج بضربة تماس كما قلنا لزوز فرق في الجولة الأولى لملعب الجيبسي. تعادل 1-1 مع جمعية ريان يعتبر إيجابي من ظروف اللي مر بها الفريق والغيابات العديدة. نذكروا الصيدة خاض المباراة تقريبا دون بنك احتياط، لاعب وحيد وقتها وياسين زغدود كان على دكة البدلاء. الكرة تعود لفريق الصيدة يبحث عن أولى انتصاراته في هذا الموسم، يبدو صعب منذ البداية. الكرة للحارس ريان بن مسعود اللي كان فسخ ضرب الجزاء في الجولة الأولى ولاقى استحسان جماهير الملعب الجيبسي. كيف وكيف شبان الفريق اللي تألقوا وتميزوا في المقابله الاولى. كره لفريق الاصطيد، عمليه بناء الهجمه، البداية بنور الحق الضفلاوي ثم صالح العياري. العياري يخسر الكرة، تمشي هجمة مرتدة للسبورتينغ باتجاه بروان الطرد، يخطئ الكرة الطرد، الكرة تعود لحارس مرمى الملعب الجابسي في توقيت 12 دقيقة لعب بالضبط هنا في جابس. ما زلنا ننتظر الأهداف، أصفار بين الفريقين.
0: شكرا لك امين الى عادل البدوي في لقاء هلال رديف. الامل الرياضي بوشم ذكر باقي الملاعب الكل ما زالت اصفار، تقريبا ما بين 9 و 12 دقيقه لعب الى حد الان. تفضل عادل.
2: شكرا لك. زي دقيقه هنا في ملعب رديف، 13 دقيقه لعب الى حد الان، 0 مقابل 0. 13 دقيقة بالضبط، 13 دقيقة لعب هنا في ملعب رديف، 0 مقابل 0 بين الفريقين، يعني بين هلال رديف وضيف أمل بوشمة. أبرز الكرات كالعادة عن طريق اللاعب حمل رقم 17 مهدي خيري، لاعب أمل بوشمة، لاعب ممتاز لكورة في هلال رديف، تسديدة والدفاع.
0: عادل تصحيح فقط. نعم. الاسم المهاجم، مهاجم أمل بوشمة وهداف أيضا، مهدي خيري.
2: مهدي
0: خيري
2: مهدي خيري، هذا ما قلت، هو مكتوب قدامي مهدي خيري، ما ثماش اسم اخر. هو الحق الحقيقه تقال انه لاعب ممتاز، يلعب بالساق اليسرى على الجهه اليمنى لهجوم امل بوشمه، خذا كره ممتازه اخرى من عند حازم مبارك، ساحب الساق اليسرى كره طويله وحاول المراوغه والتسديد داخل المنطقه، لكن اعتراض مهدي الناصفي اللي حاصر فيه منذ بدايه اللقاء ما خلاش الكرة تصل إلى المرمى. طبعا منذ بداية اللقاء كل مهاجم خاصة لاعبي هلال الضيف سهيل وشتاتي وكذلك جاسر القبلاوي وآدم السعيدي يحاولوا يبنوا الهجوم عن طريق اللاعب أيمن القاسمي وامدادوا بالكرات، لكن التصدي الدفاع خاصة عن طريق أنيس عبد الدايب ما خلاوش الكرة توصل لهذا المهاجم. حازم بارك من جيته بالساق اليسرى يحاول امداد زملاء على غرار مهدي خيري وكذلك أحمد عبد الدايب، لكن كل الكرات مقطوعة في وسط الميدان. نلعب في دقيقة 15 إلى حد الآن، إصابة لاعب أحد لاعبي هلال رديف موجود على أرضية الميدان والطاقم الطبي بصدد علاجه. قلت نلعب الآن في دقيقة 15، 0 مقابل 0 بين هلال رديف وضيفه أمل بوشمة.
0: شكرا لك عادل. إلى حكيم اسطنبولي في قصر الساف، لقاء اتحاد قصر الساف نادي أولمبيك مدنين.
3: توقيت لحد الان 15 دقيقه لعب في المباراه والتعادل 0 مقابل 0 تحديدا من جده على موجات اذاعه تطاوين من ملعب القصور الساف في مباراه الجوله الثانيه لحساب الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، تجمع بين الاولمبيك مدين ومضيفه اتحاد قصور الساف. الى حد الان ما زلنا ننتظر في الفرص، الى حد الان التعادل 0 مقابل 0. نذكر المباراه يديرها الحكم ايهاب بن كيلاني، كره طويله من رامي الجابسي ترجع بالراس، ذكروا والرياح قاعده تعرض في هذا الشوط الاول. فريق اولمبيك مدين اكيد يحب يستغل عامل الرياح. اولمبيك مدين كره ترجع لصالح اتحاد قصور الساف، اتحاد قصور الساف على الجهه اليمنى عن طريق زياد السوسي. زياد السوسي يحاول توسيع الكره، لاعب الرحاله لعب في عديد الفرق من بينها سبورتينغ المكنين. كره تمشي لاتحاد قصور الساف عن طريق عزيز غنام، عزيز غنام لقائد اشرف الشيحي. اشرف الشيحي حول الكره على الجهه اليسرى، تمريرات قصيره لفريق اتحاد قصور الساف. اتذكروا اللون الاخضر والابيض فريق اتحاد قصور الساف في المقابل الزي التقليدي فريق اولمبيك مدين بالاصفر والاسود. كره لصالح اولمبيك مدين يحاول عكس الهجوم بسرعه عن طريق اللعب ادم عزيز الفرجاني يربح المخالفه. ادم عزيز الفرجاني يربح المخالفه في مناطق فريق اتحاد قصور الساف، باش تمشي ضربه مخالفه لصالح فريق اولمبيك مدين. يمشي الكره عبد الله شوشان هو في تنفيذ ضربه المخالفه لصالح فريق اولمبيك مدين، نفذ الكره بسرعه في اتجاه محمد علي الشرني، يوزع الكره بالراس لكن الكره مره اولى مره ثانيه خرجها للدفاع، خرجها الدفاع في توقيت لحد الان 17 دقيقه في الشوط الاول، والتعادل 0 مقابل 0 بين اولمبيك مدين واتحاد قصور الساف.
0: شكرا لك. عوده من جديد الملعب جابس امين بالقاسم.
1: في في كابس ضاعت كرة خطيرة على فريق الملعب الجبسي، كان تواخر من اللاعب ياسين المجري، خرج عبد الله الخاوي وجه لوجه مع الحارس منير الجيزاني اللي تميز بعد الكرة، يعني فرصة ذهبية لفريق الصيدا، ربما هدف في اللحظات هذه كان يسهل عليها المباراة. على كل مازال الوقت، الكرة لياسين الجماعي قائد فريق اليوم في وسط ميدان الصيدا، يدور بالكرة يلقى نور الحق الطفلاوي، لمسة واحدة للحركة، ياسين المجري لعب السابق للترجي الرياضي، توصل الكرة الريان بعود يسقط، ما فماش الخطا، الحكم يطلب مواصلة اللعب، مازالت الكرة جبسية بأقدام نجدة القبلاوي ثم نور الحق الظفلاوي، يبحث على زميله ياسر المشركي، توصل الكرة في الرواق الأيسر إلى محمد جاب الله، توزيع من محمد جاب الله، والحارس أسبق من الجميع، يخلي الكرة رويدا رويدا تمشي 5.50 متر لفريق سبورتينغ المكنير، مع احتجاجات الحارس منير الجيزاني على الزملاء في الفريق، أكيد حارس الخبرة وقائد السبورتينغ في مباراة اليوم، فما لاعب ملقى على أرضية الميدان هو اللاعب سيف الخلالي من جهة سبورتينغ المكنين، أكيد نربح الوقت في ملاعب أخرى، تفكير بالتوقيت 19 دقيقة أصفار بين الصيدا وسبورتينغ هنا في كيمسي رابي.
0: شكرا لك العادل بدوي في لقاء هلال رديف الأمل الرياضي بيبو شمع. عادل أهلا وسهلا بك من جديد.
2: مرحبا بك يا رباب. 19 دقيقة لعب هنا في ملعب رديف، لا تغيير في النتيجة، فقط تغيير اضطراري في صفوف هلال رديف بعد إصابة كابتن الفريق طه جديدي ودخول عمران العافي مكانه في التشكيلة الأساسية بعد عرقلة، هو الحقيقة عادية لكن سقوط اللاعب طه جديدي لم يكن كما ينبغي، أولا الحماية المدنية قاموا بالإسعافات الأولية، وكذلك الطاقم الطبي في انتظار ما ستقول إليه هذه الإصابة، إن شاء الله باللطف عليه وكل اللاعبين الموجودين على أرضية ميدان سواء من هلال رديف وكذلك من الضيوف أمل بوشم. هذه كرة مرتدة من الحارس، ممتاز، يخرج ياخذ كورته حارس مرمى هلال رديف ويخرج الكرة، رمي التماسي في يد أمل بوشم، طويلة الكرة على اليسار، توزيعة من جديد عن طريق حازم مبارك، حازم مبارك كرته طويلة لكن تخرج بعيدة على لؤي تشيش، ما توصلش الكرة وتخرج، رمي التماس على الجهة اليمنى لدفاع هلال رديف، باش يقوم بتنفيذها ياسين الدخلاوي، ياسين الدخلاوي ينفذ رمي التماس طويلة في وسط الميدان، هيثم بولاهمي، هيثم يمد الكرة لبلال الصحراوي، أسبق منه المدافع البحري كوتني، البحري كوتني يوزع كرته تخرج رمي التماس مرة أخرى قريبا من منطقة 18 لفايت هلال رديف، يمشي للكرة اللاعب بلال الصحراوي، ينفذ كرة بين اثنين مع هيثم بولاهمي، هيثم كرة ترجع جاسر القبلاوي يتحصل على رمي التماس أو خرجت كرة، خرجت الكرة بعد توزيعة طويلة من هيثم وتخرج الكرة أو من جاسر عفوا، تخرج الكرة رميت ضربة مرمى لفايد تأمل بوشمة، ترجع بسريعة عن طريق اللاعب عبد الغني مزهود، عبد الغني مزهود في وسط الميدان، كرة طويلة لكن الكرة مرتدة ومخطئة، رمي التماس لفريق هلال رديف، تتنفذ سريعة سهيل وشتاتي، سهيل ثم رغبة في التسجيل وتسرع من اللاعبين من هنا وهناك، كرة ترجع في وسط الميدان طويلة، مهدي الناصفي، مهدي الناصفي إلى اليمين يحاول يوصل الكرة، تمشي جاسر القبلاوي مقطوعة من الدفاع، ممتاز الدفاع، البحري كوتي أسبق على كل الكرات، مازال اختر والحارس ياخذ الكرة في توقيت 22 دقيقة لعب، 0-0 بين هلال رديف وضيفه أمل بوشمة.
0: شكرا لك عادل. نمشي للحكيم اسطنبولي في ملعب قصر سيف لقاء اتحاد قصر سيف نادي أولمبيك مدنين. حكيم أهلا وسهلا بك حكيم اسطنبولي.
3: شكرا لك، تحية مجددة من ملعب قصر سيف الاصطناعي، إلى حد الآن التعادل 0-0 بين اتحاد قصر سيف والفريق أولمبيك مدنين، كرة لصالح فريق اتحاد قصر سيف، نذكر اتحاد قصر سيف وتحت له أبرز فرصة في المباراة والتصدي للحارس المرمى رامي الجيبسي، كانت كرة من زياد السوسي ورامي الجيبسي بامتياز يخلي التعادل 0-0، كرة لصالح الفريق فريق اتحاد قصر سيف عن طريق زياد السوسي، زياد السوسي تمشي الكرة لصالح فريق اتحاد القصور السيف. التسديدة ولكن ترجع من دفاع أولمبيك مدين، ترجع عن طريق حسام قطفية. حسام قطفية قطع الكرة لصالح فريق اتحاد القصور السيف، لكن ترجع من جدد لأولمبيك مدين، تمشي ضربة المخالفة لصالح فريق أولمبيك مدين، ضربة مخالفة لصالح أولمبيك مدين. إلى حد الآن نذكر للسادة المستمعين عبر موجات إذاعة التطاوين، إلى حد الآن تعادل صفر مقابل صفر، ننتظر الأهداف في ملعب قصور السيف، والحكم أكيد يعطي فرصة لشرب الماء ونستغل الفرصة. رجع لك الخط ربيع.
0: شكرا لك. نرجع من جديد الملعب جابس مع مين بالجاسم.
1: شكرا رباب. الكرة اللي بلعب الجابسي مع اتصاف الشوط الاول 22 دقيقة 30 ثانية، تماس للاستايدة في مناطق السبورتيين. ريم بوعود يرفع الكرة بالقائمة الاول الى زميله عبدالله الخاوي، يتوغل الخاوي، عبدالله الخاوي المتزل مراوغة، يسقط الحكم شيكول، ما فيهش ضربة جزاء، ما فماش ضربة جزاء رغم الاحتجاجات. يعني توغل عبدالله الخاوي على يسار الحارس من ذا الجزاني، الاعتراض كان من مروان الكوكي رقم خمسة. سقط الخاوي والحكم أعلن على مواصلة اللعب على كل الكرة، ستعود بركنية لفريق الصيدة. حكم كان قريب برشا من العملية، لكل الكرة ستعود بركنية. يمشي عبدالله الخاوي مرة أخرى، هو باش يكون في التنفيذ، والركنية على يسار الحارس مونير الجيزاني. فسخ زوز كرات مهمة مع بداية هذا الشوط الأول. الخاوي بالساق اليسرى يلعب قصيرة مع ياسين الجماعي، ياسين الجماعي تربى الكرة، التوزيع تصطب الدفاع، ركنية ثالثة لفريق الملعب الجيرسي. يضغط فريق الصيدة مع استفاقة الجماهير الحاضرة هنا في مدرجات أولمبي جيفس بأعداد محترمة. ركنية أخرى أمل جديد لفريق الصيدة من نجل الافتتاح للنتيجة. يصعد عبدالله الخاوي للتنفيذ في القائمة الأول، الرأسية والحكم شيكول. ركنية أخرى لفريق الملعب الجيبسي للمساعد، المساعد يدخل الكرة للكرة، لمست في يسر المشرك في العملية الأخيرة، بالتالي 550 لفريق سبورتينغ المكنين. الحقيقة يلعب بشكل متوازن جدا في هذا الشوط الأول، موجود على المستوى الهجومي ووقف مليح دفاعيا، يسير في المباراة. ربما فريق سبورتينغ المكنين أمام الكم الهائل من الغيابات في تشكيلة الملعب الجيبسي يخوض مباراة اليوم تقريبا خمسة ملعبية من صنف الأواسط. كرة للضيوف مرة أخرى، سيف الدخيل اللي في بناء الهجمة توصل لزميله ريان المد، ممتاز يحافظ على الكرة. التدخل من دفاع ستايد، الحكم قال ما فماش خطأ، فما 550 لفريق الملعب الجيبسي. التنفيذ للحارس ريان ريان بن مسعود، نعم ريان بن مسعود حامل قميص رقم 30 في تشكيلة الملعب الجيبسي. الحكم يعطي شارت الكولينج بريك، لحظات لشرب المياه، اكيد نتوقفوا نرجع مع استئناف المباراة.
0: شكرا لك. 25
1: دقيقة لعب، تعادل الصفر بين الفريقين.
0: شكرا
3: مقابل صفر بين اتحاد قصور السيف وأولمبيك مدين.
0: الى عادل في لقاء هلال الرديف امام البوشمة، تفضل عادل.
2: ممتاز العملية، خطيرة كانت لفريق أمل بوشمة، جيت في الوقت المناسب لكن لم تأتي بالجديد. الحارس ينقذ الموقف، اللاعب اللي ذكرته منذ قليل مهدي الخيري، المهدي لاعب خطير ومخيف على الدفاع، بإمكانه أن أتوقع أنه سيسجل أو سيكون حاضر لأسيست لكرة ممتازة ربما تأتي بهدف، خاصة أنه أمل بوشمة يلعب على المرتدات، يلعب على الضغط على الجهة اليمنى والجهة اليسرى. ونحن الآن نلعب في الدقيقة 27 في هذا اللقاء، وتوقف اللعب حال الاحتساق أيمن الماء الطقس، رغم أنه هناك بعض النسمات لكن هناك حرارة طفيفة ربما تطرق أو تجعل اللاعبين في رغبة يشرب قليل من الماء. حبيت أذكر فقط رباب بالهجومات المعاكسة اللي قام بها فريق الرديف عن طريق سهيل الوشاتي، اللي كانت كورته طويلة على الجهة اليمنى باتجاه جاسر القبلاوي، اللي حاول يسدد وكورته خرجت قريبة من المرمى خارج المرمى في نفس الاتجاه لاعبو أمل مشمع عن طريق اللاعب مهدي خيري وكذلك محمد السيد الخليفي كانت كورة مرتدة في وسط الدفاع. اللاعب مهدي خيري ياخذ الكورة بالساق اليسرى يسدد باتجاه الشباك والحارس ياسين ديداري ينقذ الموقف وتخرج الكورة خارج الميدان ضربة ركنية لم تأتي بالجديد. 28 دقيقة لعب وسيعود اللاعب بعد قليل لمواصلة المشوار في ما تبقى من الردهات هذا الشوط الأول بين هلال رديف وأمل بوشمع.
0: شكرا لك عادل. نتوقف مستمعين الكرام لنرفع إلى مسامعكم أذان صلاة العصر حسب توقيت محلي لمدينة تطوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كان هذا موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
1: ملاعب وأهداف.
0: عودة من جديد الملعب وأهداف وعودة إلى لقاءات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في جولتها الثانية لحكيم اسطنبولي في قصور الساف لقاء اتحاد قصور الساف أولمبيك مدنين.
2: شكرا لك، تحية مجددة من ملعب قصور الساف الاستماعي. إلى حد الآن تعادل 0-0 بين أولمبيك مدنين واتحاد قصور الساف. نصف ساعة منذ انطلاق المباراة نذكروا زوز فرص بارزة لصالح فريق المحلي. اتحاد قصور الساف قائد الفريق ياسين بفلغة كادي غلط مرماه في دقيقة 18 وتصدي ممتاز للحارس رامي الجابسي، والحارس بدوره أيضا تألق في دقيقة 28 ياسين خنشل لاعب قصور الساف بالزواجية وتألق مجددا لرامي الجابسي. تبقى نتيجة 0-0 كرة لصالح الاتحاد قصور الساف. تمشي الكرة لصالح فريق اتحاد قصور الساف، يطول الكرة لكن دخل المدافع، ترجع لصالح فريق اتحاد قصور الساف عن طريق اللاعب رقم 15 العزيز غنام. شل الكره لحد الان عزيز غنام حاول انه ملتقى الكره، حاول انه يبعد شويه لانه مش قادر تمشي الكره لصالح الفريق اتحاد قصور الساف. اتحاد قصور الساف عن طريق القائد الفريق يطول الكره، اشرف الشيحي ويدخل الدفاع في مره اولى مره ثانيه، والقائد الفريق ياسين بفرغ يخرج الكره. تبقى لصالح فريق اتحاد قصور الساف، هجوم خطير لصالح اتحاد قصور الساف، التوزيع والحارس المرمى خلي النتيجة 0-0 رباط في توقيت 38 قلعة 0-0 من أولمبيك مدنين واتحاد قصور الساف.
0: شكرا لك اتحاد قصور الساف ونادي أولمبيك مدنين. إلى أمين بالقاسم في لقاء الملعب الجيبس سبورتينج المكني، تفضل أمين.
3: شكرا رباب
4: ملعب الضيف
0: العادل
3: من المباراة.
0: فضل عادل
4: شكرا لك، هجوم عاكس مباغت
0: أمين نمشي العادل
3: ملعب الجيبس
0: مش اسمع فيه أمين. أمين إذا كنت تسمع فيه فمزيد في ملعب رديف، تفضل.
4: شكرا لك رباب. هجوم عاكس مباغت لأيوب العوجي، لاعب رديف يخرج على الجهة اليمنى، يدخل منطقة 18، يوزع في وسط المنطقة إلى اللاعب سهيل وشتاتي، ما يترددش من لبس الكرة وإسكان الشباك رغم محاولة الحارس حارس المرمى حسام الحلفاوي ليمضي الهدف الأول في دقيقة 33 من الشوط الأول. واحد بلاش لرديف أمام أمل بوشمة.
0: شكرا لك عادل، تفضل أمين في ملعب جيبس.
3: شكرا رباب. إذن قلنا المباراة متواصلة في ملعب جيبس 0-0 بين الفريقين. كرة للملعب الجيبسي، حاول ريان بعود يفتكها فارس العيسي من جهة السبورتينج، البحث عن زميله ريان المد ما توصلش الكرة، الباص بقية للمدافع ياسين شوية يحط الكرة، وسام شوية يحط الكرة في التماس، تماس لفريق سبورتينج المكنين ليبحث عن أول انتصار ليه في جيبس، بما أنه في 5 زيارات سابقة حصل 4 تعادلات و4 هزائم وتعادل وحيد أمام فريق الملعب الجيبسي. الكرة لفريق سبورتينج المكنين المرة هذه عن طريق محمد الجيزاني، هو اللي بش يلعب التماس في مناطق الصيدة. كرة توصل ليريان المدب، حاول المراوغة، الكرة الجزانة، التوزيع ترجع مرة أولى من الدفاع، مازال اختار للضيوف ويفتك نور الحق الضفلاوي ليريان بعود، ثم ياسين المجري من جهة الملعب الجيبسي. الضفلاوي مرة أخرى، الضفلاوي خرج اللاعب عبدالله الخاوي في الرواق الأيمن، هجمة للملعب الجيبسي توصل لياسين المشرقي، ياسين المشرقي رقم 13 يحاول المرور والامتياز المدافع دفع محمد السبعي اللاعب السابق للصيدة، تعود الكرة للمشرق للتوزيع في القمة الثاني، خطيرة الكرة كرة وضايعة ضايعة الكرة على الدفاع أو هجوم الملعب الجبسي تلمس الكرة في المدافع المدافع ربح نصر من جهة سبورتيك وتمشي ركنية لفريق الاصطيدة خطير الملعب الجبسي كل ما يلعب على الهجمات المعاكسة أكيد يعول على سرعة ريان بعود ايضا اللاعب عبد الله الخاوي الكره لفريق الملعب الجبسي فرصه اخرى والكره الثابته الاخرى لفريق الملعب الجبسي المره هذه من جهه الركنيه يسعد للتنفيذ نور الحق الضفلاوي صانع العاب الاخضر والابيض ينفذ الكره في القائمه الثاني الباحث على ياسر المشركي كره دون عنوان تمشي تماس سبورتينغ المكنين في 35 دقيقه لعب بعض الثواني 0-0 مع ارتفاع النسق هنا في جبس
0: شكرا لك عادل البدوي في ملعب رديف لقاء هلال رديف أم البوشمة تفضل
4: شكرا لك رباب 36 دقيقة لعب إلى حد الآن تقدم حيني لهلال رديف أمام رديف أم البوشمة بعد هدف سجل سهيل الوشادي في الدقيقة 33 كانت كرة مرتدة قلت من الدفاع مباغتة في هجوم معاكس المدرب صابر مرزوقي قام بزوج تغييرات الأول افتراري خروج الكابتن الفريق بعد إصابة والثاني للإرهاق ليظهر على اللاعب جاسر القبلاوي يخرج ويخلي مكانه لليث عبد السلام زوج تغييرات عمر العافي وليث عبد السلام في التشكيلة قبل نهاية الشوط الأول هذه كرة مرتدة ورمي التماس لفائدة الضيوف أي أمل بوشمة على الجهة اليسرى نفذها طويلة حامل رقم 10 كابتن الفريق محمد نسيم خليفي يعترضها الدفاع ترجع من جديد في هجوم آخر معاكس كرة طويلة يلتحق لا يلتحق يمشي المدافع يعطي كرة كانت مخطئة يعطي كرة براسية المدافع عبد الغني مزهود أسبق من المهاجم سهيل وشتاتي كانت كرة مخطرة الحارس كان يتوقع أن هذه الكرة باش توصل له وارتمى على كورته واخذها وأنقذ الموقف ترجع الكرة في وسط الدفاع من جديد البحري كوتي البحري إلى اليسار مراوغة من حازم مبارك حازم مبارك كورته ما خرجتش يقول الحكم خرجت رمي تماس لا ما خرج ما صفرش الحكم خروج كرة يعني هناك لعب واصل اللعب ترجع من جديد دائما لفايت أمل بوشمة ضاغط على الدفاع محمد نسيم الخليفي محمد نسيم تتفك له كرة ترجع مرتدة من دفاع خطيرة صدام بين زوج لاعبين هل هناك خطأ غير مقصود اصطدام بين زوج لاعبين من أمل بوشمة وكذلك المدافع مهدي الناصي لاعتراض الكرة قبل ما توصل لعبد الغني مزهود أو البحري كوتي والكرة تخرج وورقة صفراء يشهرها الحكم في وجه من هناك احتجاج من اللاعب البحري كوتي بعد سقوط زميله في الحقيقة أحمد عبد الدايم اللي موجود على أرضية ميدان لا داعي للنقاش مع الحكم بما أنه الحكم كان قريب جدا من العملية نتمنى الشفاء العاجل للاعبين وإن شاء الله تكون الإصابة مش خطيرة في توقيت 39 دقيقة لعب واحد بلاش لهلال رديف أمام ضيفه أمل بوشمة
0: شكرا لك إلى حكيم اسطنبولي في قصور الساف لقاء اتحاد قصور الساف نادي أولمبيك مدينة تفضل حكيم
2: تحية مجددة 7 دقائق تصلنا نهاية الشوط الأول دون اعتبار الوقت البديل والتعادل 0-0 صراحة انخفض مستوى فريق أولمبيك مدينة مقارنة بالربع ساعة الأول كرة لصالح أولمبيك مدنين عن طريق اللاعب عبد الله شوشان وقته على الكرة للاعب فريق الاتحاد القصور السيف ترجع الكرة بالراس من المدافع فريق أولمبيك مدنين تمشي لاتحاد القصور السيف يربح التماس في مناطق أولمبيك مدنين اللاعب إيهاب عبيد يربح التماس التشجيعات من المدرب هاشم بن جيمة مدرب فريق اتحاد قصور الساف للموسم الثاني على التوالي نذكره ابن الفريق وقائد الفريق السابق لفريق اتحاد قصور الساف كرة لصالح فريق اتحاد قصور الساف عن طريق عزيز غنام على الجهة اليمنى الظهير الأيمن عزيز غنام على التمرير في اتجاه خليل خنشل يرجع لعزيز غنام كرة مجددا عن طريق إيهاب عبيد الكرة ترجع له عزيز غنام يهز الكرة للجهة اليسرى يلعب اللاعب المحور الدفاع ممتاز للتمريرة والحارس الحارس نذكره شوت أول راحة بن دياز للحارس رمي القاسي هو بطل هذا الشوت الأول لحد الآن. كرة لصالح أولمبيك مدنين تمشي الكرة دخل الحكم يقول ضربة تماس لصالح فريق اتحاد القصور الثالث. قربنا من الخمسة دقائق الأخيرة نهاية الشوط الأول ما زالت عادل صفر مقابل صفر. مباراة مفتوحة أولمبيك مدين خير ينتظر فريق اتحاد القصور الثالث حول اعتماد الهجومات المعاكسة في المقابل سيطرة كلية للفريق المحلي اتحاد القصور الثالث على الجهة اليمنى والكرة مباشرة في الركنية تبع ركنية رباب ونعطيك الخط لحد الآن كما قلت في الأربع دقائق الأخيرة لنهاية الشوط الأول وتعادل صفر مقابل صفر. ضربة الركنية يمشي اللاعب زياد السوسي تقريبا كل كرات ثابتة في تنفيذها القيدوم زياد السوسي. زياد السوسي يستعد باش يعطي إشارة الحكم ضربة الركنية ينفذ زياد السوسي ويدخل الدفاع ترجع مجددا لفريق اتحاد القصور الثالث في توقيت لحد الآن بالضبط رباب 41 دقيقة لعب والتعادل صفر مقابل صفر بين اتحاد القصور الثالث وأولمبيك مدنين.
0: شكرا لك حكيم. نرجع مجديد لأمين بالقاسم ونذكر أنه هدف لصفر لرديف وهدف لصفر لمستقبل القصرين. رديف أمام البوشمة ومستقبل القصرين أمام أولمبيك الكاف تقريبا هذه الأهداف الوحيدة إلى حد الآن في الأشواط الأولى من مختلف لقاءات الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نرجع مجديد لأمين بالقاسم في ملعب جيبس.
3: في جابس وصلنا ال 41 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول آخر دقائق هذه الفترة الأولى. الكرة تستطيل بالحكم وعملية إسقاط كانت هجمة لفريق الملعب الجابسي عن طريق نور الحق الضفلاوي صنع الألعاب ويخرج الكرة لصالح العيار. إمكانية التوزيع توصل الكرة لمناطق جزاء السبورتينغ بس الأخطر وفما ركنية عدد كبير الحقيقة من الركنيات تحصل عليها فريق الملعب الجيبسي دون ترسيمها الى اهداف. الكرة ستعود بركنية للتنفيذ المرة هذه لياسين المجري يجرب حظه في التنفيذ. ياسين المجري مهاجم فريق الملعب الجيبسي مرة هذه على يمين الحارس معونير الجيزاني. الكرة لفريق الصيدة كل ملعبية الملعب الجيبسي في مناطق الضيوف. هل تأتي الكرة بالجديد ياسين المجري رويدا رويدا يتقدم لتنفيذ هذه الركنية يأخذ الإشارة من الحكم ياسين المرغني. الكرة تتنفذ في القائمة الأولى الرأسية لا تضرب الكرة في الدفاع تعود مرة أخرى ياسين المجري. المجري يحاول المرور ممتاز المراوغة التوزيع والتدخل التدخل من سيفة خلالي بعد الخطر على مناطق فريقه. الكرة تعود لسبورتينغ المكنين وبرشا كير حقيقة لعب الصيدة يربح التماس. هجمة أخرى لفريق الملعب الجيبسي أكيد يبحث عن أولى الأهداف في مباراة صعبة وصعبة جدا أمام فريق سبورتينغ المكنين واقف كما يلزم في هذا الشوط الأول. صالح العياري طول الكرة توصل ياسين المجري. ياسين المجري يجرب عبد الله الخاوي في الجهة اليمنى. عبد الله الخاوي توصل الكرة هل يمر أمام زميله السابق محمد السبعي. عبد الله الخاوي خير العودة لنور حق الضفلاوي مازالت الكرة للملعب الجيبسي. الخاوي إلى محمد ياسين. ياسين المجري ويعيد الكرة إلى ياسين آخر هو ياسين الجماعي. كرة لنور الحق الضفلاوي خير الهجمة المركزة فريق الملعب الجيبسي في هذه اللحظات أكيد هدف سيكون غالي وثمين في آخر دقائق الشوط. كرة لصالح العياري الهجمة للصيدة توصل ياسين المجري قاتم المجري تصدم بالدفاع تعود لنور الحق الضفلاوي يخسرها تمشي هجمة معاكسة لفريق السبورتينغ البحث على مروان الكوكي. كرة لريان المدب خطيرة لكرة لسبورتينغ المكنين التدخل من الدفاع والحكم يعطي الانذار والمخالفة. الانذار والمخالفة في مكان خطير لفريق سبورتينغ المكنين. التدخل كان من أسامة شوية لاعب الدفاع في تشكيلة الملعب الجيبسي حاول ينفرد ريان المدب ويربح المخالفة بعد التاكلينج من أسامة شوية كده كملوا المخالفة ثم نعطيك الخط رباب لأنه المخالفة الحقيقة قريبة برشا من دفاعات فريق الملعب الجيبسي يعني محاولات تالة لكلا الفريقين دون تسجيل الأهداف. فزلنا ننتظر هز الشباك من كلا الفريقين، لكن في الأثناء تبدو خطيرة الإصابة على لاعب سبورتينغ المكنين. يقوم سلامات أكيد للتنفيذ للكرة الثابتة قريبا تبعد على مرمى الحارس، والحارس رين بن مسعود تقريبا 20 متر، خطير على دفاعات الملعب الجبسي. التنفيذ رقم 10 اللاعب محمد الجيزاني هو اللي باش ينفذ بالساق اليسرى وتزم لعبية في جدار الصد. الحكم ينبه لاجل احترام الامتار القانونية. كرة تبدو خطيرة كما قلنا لفريق سبورتينغ المكنين، على يمين الحارس ريان بن مسعود، كرة لسبورتينغ المكنين مع الدقيقة الأخيرة في هذا الوقت الأصلي من الشوط الأول. الكرة لفريق السبورتينغ، محمد الجيزاني يعطي الحكم شارة التنفيذ. التنفيذ من محمد الجيزاني والكرة ضايعة، الكرة في الشباك الصغيرة بعد رأسية رامي العفاس. الحكم بالمناسبة رباب أضاف 3 دقائق لعبنا منه بعض الثواني، إذن 0 0 سبورتينغ المكنين في 45 دقيقة 30 ثانية.
0: شكرا ليك. تتغير النتيجة ثولي في قصور السيف، نمشي الحكيم اسطنبولي.
2: تغيرت النتيجة رباب وطلبت الخط في أكثر من مرة. العابد بخروف يفتتح النتيجة في دقيقة 42 بعد توزيع وسيس ممتاز من محمد برغيد بالرأس، يتمكن افتتاح النتيجة ومغالطة الحارس رامي اللي جابسي تصلح نتيجة واحدة بلاش لصالح الاتحاد القصوصات أمام أولمبيك مدين. نلعبوا في اللحظات الأخيرة لنهاية هذا الشوط الأول، لحظات والحكم يعطي في هذه الأونة بالضبط يعطي إشارة نهاية الشوط الأول واحدة بلاش لصالح فريق الاتحاد القصوصات أمام أولمبيك مدين.
0: شكرا ليك. إلى عادل البدوي في لقاه للضيفة ملبوشمة.
4: شكرا ليك. الدقيقة الثانية في الوقت البدل، حكم أضاف زوستايا كوقت بديل.
0: شكرا ليك. نرجع مجدد
4: قلت
0: تفضل.
4: شكرا. قلت الدقيقة الثانية ننتظر نهاية وصفية الحكم. بالفعل الحكم يصفر نهاية الفترة الأولى بتقدم هلال الضيف أمام ضيف أمل بوشمة، هدف مقابل صفر سهيل الوجداتي في دقيقة 33. إلى اللقاء في الشوط الثاني بإذن الله.
0: شكرا ليك. إلى أمين بالقاسم في ملعب جابس.
3: في جابس آخر دقيقة في هذا الشوط تلعب في 45+2. ذكر الحكم كان أضاف 3 دقائق ومخالفة للملعب الجابسي في مناطق سبورتينغ المكنين، مخالفة قد تكون الأخيرة في هذا الشوط الأول. التنفيذ لياسين الماجري، نعم ياسين الماجري هو اللي باش ينفذ المخالفة، يضرب الكرة في القائمة الثانية. أين الرأسية وأين التسديد؟ كرة أخرى دون عنوان، الحقيقة أكثر من نقطة استفهام على طريقة تنفيذ الكرات الثابتة بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي. كرة أخرى تضيع وتضيع مع إمكانية افتتاح النتيجة في آخر لحظات هذا الشوط. إذن 550 منير الجيزاني في التنفيذ. الكرة لفريق السبورتينغ دائما في الهجوم، ريان المدب ممتاز هذا المهاجم، يعمل في برشا ضغط على دفاعات فريق الصيدا، يربح التماس. تماس لفريق السبورتينغ المكنين. الكرة لمحمد السبعي، يسعد المعدة الهجومية هو اللي باش ينفذ هذا التماس في مناطق الملعب الجيبسي. حوار بين الحكم ومحمد ياسين الجماعي قائد فريق الملعب الجيبسي. ترجع الكرة في وسط الميدان عن طريق العفاس. العفاس يطول الكرة، يبحث عن ريان المدب، مخطى كورته تمشي للحارس ريان بن مسعود حارس فريق الملعب الجيبسي. ريان بن مسعود انتهى الوقت الأصلي، انتهى معاه أيضا الوقت الإضافي. زالت الكرة ربما لفريق الملعب الجيبسي، يخسرها تمشي للتماس. وفي هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية أطوار هذا الشوط الأول. تبعنا فيها الفرص الخطيرة من كلا الفريقين، ولكن الأهداف ما زالت غايبة على أمل أن تحضر في الشوط الثاني. إذن تعادل الأصفار مع نهاية هذه الفترة هنا في جيبس.
0: شكرا، ولنا عود إن شاء الله مع انطلاقة الأشواط الثانية. نذكر أصفار بين ملعب الجيبس سبورتينغ المكنين، هدف لصفر لأمل هلال الرديف أمام أمل بوشمة، وهدف لصفر لاتحاد قصر السيف أمام نادي أولمبيك مدنينا.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال في تصريح لوكالة تونس في فرق الأنباء خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس اليوم بمنتزه النحلي للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. نظم المستشفى المحلي برمادا يوما صحيا شاملا بمنطقة برج بورقيبة، تمثل خاصة في إجراء عدد من الفحوصات الطبية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غدا وبعد غد بولاية مدين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي. دوليا استشهد 3 أشخاص وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم في هجمات صهيونية على قطاع غزة. أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية اليوم بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، ولكنها سترد بشكل أكثر سحقا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية.

0: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 4 أكتوبر 2026. نستهل هذه النشرة بإعلام برياح قوية سير المفعول رقم 148 يمتد لمدة 9 ساعات بداية من هذا اليوم على الساعة 4 بالتوقيت المحلي وينتهي على الساعة 1 بالتوقيت المحلي، يهم محليا شرق تونس. العوامل الجوية جنوب الريح جنوبية شرقية قوة 7 من سلم بوفور أي من 28 إلى 33 عقدة. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض نسبي للضغط الجوي غربي البحر الأبيض المتوسط. نمر الآن توقعات جوية صالحة لهذه الليلة. بشمال تونس مغيم جزئيا، الريح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة مغيم جزئيا، الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جيبس هذه الليلة مقيم جزئيا، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة مؤقتا 20 عقدة. البحر متموج والرؤية متوسطة. بالنسبة توقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ريح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة تتقلص محليا 5 إلى 15 عقدة. البحر مضطرب محليا جديد الاضطراب يصبح محليا قليل الاضطراب والرؤية متوسطة إلى جيدة. بعد الظهر سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 25 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا سحب قليلة، ريح غربية تتجه جنوبية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر ريح جنوبية جنوبية شرقية تتجه غربية جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جيبس غدا صباحا الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر ريح شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: ملاعب وأهداف.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد في ملاعب وأهداف مع انطلاق الشوط الثاني. نمشي الحكيم إسطنبولي في قصور الساف، اتحاد قصور الساف نادي أولمبيك مدنين.
3: شكرا لك رباب، برحب بك مجددا من ملعب قصور الساف. دخل الشوط الأول هاري صلاح الفريق المحلي اتحاد قصور الساف بهدف مقابل صفر، هدف عابد مخروف في الدقيقة 42. ثلاث دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، نفس نتيجة الشوط الأول. تغيير وحيد في صفوف الفريق في الفريق أولمبيك مدين، يدخل اللاعب زياد بحر ويخرج حسام بيبسي. نذكر تشكيلة الفريق، بيبسي حارس مرمى أولمبيك مدين، محمد عزيز كاملية، محمد أمين النفذي، محمد خليل المشارك، ياسين بلغم، عبد الله شوشان، آدم عزيز الفرجاني، حسام بيبسي خرج ودخل مكانه زياد بحر، زياد الماهر، رسلان بنساسي، ونظام الصغير على بنك قدرة شعبان، عين المشتوش، معتز جلال يعقوبي، محمد عمر الكرنان، منصور مراحي، محمد الهادي عيال، أشرف بالعربي، حسام البجاوي، والمدرب كريم بن حمد. الفريق المحلي فريق اتحاد قصور الساف، نصر الدين جويع، حارس مرمى محمد صادق السيدي، حسام العطي، هاب عبيد، أشرف الشحي قائد فريق، عزيز غنام، ياسين معرس، ياسين خنشي، عبد خروف جاد السوسي، محمد بغيس. بالنسبة لفرنسا البدلاء، حازم السبيسي، حارس مرمى تاني، جوار عرود، نقص ابراهيم، غيث العثماني، فراس الميلادي، رائد النجار، خليل حمر، ادريس ميلاد، حازم الموتي، والمدرب هاشم بن جيمة. تحكيم المباراة ايهاب الكيلاني المساعدة، وخالد الزاير المساعدة الثاني على السنتي، الحكم الرابع محمد امين الحاشم مراقب المباريات عماد القادر المنسق العالمي الثاني البريدي 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني وتقدم الفريق المحلي اتحاد اكسيل سيف امام اولى بيت مدينه هدف مقابل ثمن ذكر السادة المستمعين مباراه حساب الجوله الثانيه بالربط المحطه الثانيه المجموعه الثانيه.
2: شكرا لك حكيم ان شاء الله مع المدخله القادمه يتحسن وضعيه الصوت معك من لقاء اتحاد قصور سيف النادي اولمبيك مدنين. في انتظار يلتحقوا بينا بقيه الزملاء امين بالقاسم في ملعب جابس اذا كان موجود اطلب الكلمه. عادل البدوي في رديف في لقاء هلال رديف الامل الرياضي بيبو شم الزوز اشواط الثانيه في ملعبي جابس ورديف ما زالت ما انطلقتش. النتائج إلى حد الآن نذكر هدفين لصفر للنادي القربي أمام قوف القفصة أصفار بين جندوبة رياضية جمعية ريانة أصفار بين قلعة رياضية شبيبة القيروان هدف لصفر لقصور الساف أمام أولمبيك مدنين هدف لصفر لمستقبل قصرين أمام أولمبيك الكافة أصفار بين ملعب الجيبسي وسبورتينغ المكنين وهدف لصفر للرديف أمام الأمل الرياضي ببوشمة. في انتظار يلتحقوا بنا زملاء كل من مختلف الملاعب نخليكم على الانغام.

0: إلى ملعب جابس مع مين بالجسم يطلب في الكلمة مين إذن من ملعب جابس مع انطلاقة الشوط الثاني من لقاء الملعب الجابس سبورتينج المكنين. أمين أهلا وسهلا بك.
1: تحية متجددة لك رباب ولكل السادة المستمعين والزملاء المعلقين. إذن بالفعل انطلق الشوط الثاني هنا في أولمبي جابس بين الملعب الجابس الاصطيدة وطيف سبورتينج المكنين 0-0. هي النتيجة الحينية في أولى دقائق هذه الفترة الثانية. وتذكير بتشكيلة
2: ملعب رديف. ملعب رديف
0: تفاضل عادل.
2: شكرا لك. الهدف الثاني بعد تقريبا 4 دقائق لعب في هذا اللقاء. 4 دقائق لعب تأتي بالهدف الثاني لهلال رديف. كرة مرتدة من الدفاع، خطأ دفاعي، اقتراص كرة في مرة أولى عن طريق مهدي الناصفي، ثم في المرة الثانية على ما يبدو نتبع صاحب الهدف، يعني فرحة كبيرة هنا من في ملعب رديف. الهدف الثاني في الدقيقة 4 من الشوط الثاني ستثبت من صاحب الهدف على ما يبدو في الظاهر بلال الصحراوي، ستثبت فقط من صاحب الهدف. 2-0 إلى حد الآن. حامل رقم 20 آدم السعيدي. آدم السعيدي هو صاحب الهدف الثاني برأسية بعد عودة الكرة من الدفاع. 2-0 في 4 دقائق لعب في الشوط الثاني هنا في ملعب رديف.
0: شكرا لك. نرجع لك أمين بالجاسم في ملعب جابس.
1: في جابس فما هدف ملغى للضيوف فريق سبورتينغ المكنين بداعي التسلل، كان توغل من رابح النصر وزع الكرة إلى رقم 11 هنا لمد بحط الكرة في الشباك، والحكم المساعد أعلن عليه مخالفة التسلل لصالح الملعب الجابس. كنت سبورتينغ اليوم في منير الجيزاني في المرمى، يوسف الكلابي، فارس العيسي، رامي العفاس، محمد السبعي، مروان الطرد، سيف الخلالي، ربح ناصر، ريان المد، محمد الكيزاني، ومروان الكوكي على دكة البدلاء، ادم جناك حارس مرمى ثاني، محمد عزيز معتوق، حكيم عياد، لوي العراكي، ياسين بن فاطمة، محمد خليل عثمان، بهاء كرشود، جسر عبروت، ومحمد الشطي. بينما الملعب الجابسي في ظل النقائص اختار المدرب صبر ترابلسي انه يبدا بريان بن مسعود، اسامه شويه، نجد القبلاوي، ياسر البشرقي، ياسين الجماعي، صالح العياري، محمد جبله، نور الحق الضفلاوي، قاسم القاسمي، ريان بوعود، وعبد الله الخاوي على دكه البدلاء. ما فماش حارس مرمى ثاني. فما اللاعب احمد راجح، وسيم زغدود، ياسين الغندري، وخطا على مستوى ورقه المباراه الحقيقه موجود ياسين المجري، ولكن لعدكة البدلاء هو اسامه شويه. الكره ستعود لفريق السبورتينغ المكنين بعد ما ضاعت الكره الاخيره على عبد الله الخاوي من جهه الملعب الجيبسي. كره اخرى لفريق السبورتينغ كما قلنا يسجل هدف، والغاء الحكم بداعي التسلل. الكره تتنفذ حاليا في وسط الميدان. محمد السبعي يلمس الكره الاسبقيه، محمد ياسين الجماعي يقاتل من اجل الكره في تشكيله الملعب الجيبسي، يدور في الكره الى زميله محمد جبل. محمد جبل شو يعمل بالكره؟ جبل الكره مخطئه، كانت في اتجاه اللاعب صالح العياري، يفتكها هجوم فريق السبورتينغ. كره اخرى لفريق الملعب الجيبسي، اجماعي خير العوده الى الدفاع. كره لفريق السبورتينغ عن طريق فارس العيس. فارس العيس يسقط، والحكم يمنح المخالفه، مخالفه في المناطق الدفاعيه لفريق الملعب الجيبسي، تكون اخطر اولى الكرة الخطيره لفريق السبورتينغ في هذا الشوط الثاني. كما قلنا يلعب بطريقه متوازنه برشا فريق سبورتينغ المكنين، عنده امكانيات لا باس بها خاصه في اللحية الهجوميه مع وجود الثنائي ريان المدب ومحمد الجيزاني. كرة ومخالفة لفريق السبورتينغ المكنين، الكرة في مناطق الصيدة تترفع في القائمة الثانية مرة أولى من الدفاع، ترجع عزمة معاكسة لفريق الملعب الجيبسي بكل سرعة. ياسين الماجري، ياسين الماجري لقاسم القاسمي، خطيرة الكرة، قاسم القاسمي خطيرة، والدفاع الدفاع يبعد الاختار، تبقى نتيجة على حالها. إذا 4 دقائق في الشوط الثاني 0-0 بين الصيدة وسبورتينغ المكنين.
0: شكرا لك إلى حكيم اسطنبولي في قصور سيف.
3: شكرا لك رباب، تحية متجددة في توقيت 11 دقيقة لعب منذ انطلاق الشوط الثاني، والتعادل 0-0 بين فريق أولمبيك مدين واتحاد قصور السيف، مباراة لحساب الجولة الثانية من رابطة المحترفة الثانية المجموعة الثانية. مخالفة لصالح فريق أولمبيك مدين قريبة برشا من خط الركنية. نذكر فريق لافيت من دين مع مدربه كريم بالحمزة يقوم بتغيير أول في المباراة مع تلقى الشوط الثاني، دخول زياد بحال وخروج حسام قدفية. أمام الكرة محمد أمين النفزي، أكيد لعب في العديد الفرق محمد أمين النفزي بينها فريق الترجي التونسي. محمد أمين النفزي بشنافة ضربة المخالفة لصالح الفريق أولمبيك مدين، يعطي إشارة التنفيذ الحكم إيهاب بن كيلاني، ينبه الحكم قبل تنفيذ ضربة المخالفة على اللاعبين. أكيد فيلس يستعد بشنافة ضربة المخالفة للتنفيذ، ولا ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع في مرة أولى مرة ثانية، يرجح الدفاع فريق أولى فريق اتحاد الأقصر في حول عكس الهجوم. اللعب محمد بالغيث والدفاع يرجع محمد بن النبزي، يرجع للدفاع ويخرج كرة في التماس، تماس لصالح فريق اتحاد الأقصر عن طريق لعب محمد صادق السبيدي. محمد صادق السبيدي يرجع كرة للوراء لحسام اللمسي، حسام اللمسي للقائد إيهاب أشرف الشيحي، أشرف الشيحي يمشي الكرة من أشرف الشيحي في اتجاه حسام اللمسي، حسام اللمسي الدور ياسين خنشل، ياسين خنشل يتوغل ممتاز، اللاعب رقم 8 في تشكيلة اتحاد قصور السيف يربح التماس، يربح التماس في تنفيذها اللاعب محمد صادق الزبيدي. محمد صادق الزبيدي يرجع الكرة للوراء يحاول يبني الهجوم، فريق اتحاد قصور السيف يطول الكرة. ذكر في هذا الشوط الثاني الرياح أصبحت تعادل فريق اتحاد قصور السيف اللي متقدم في النتيجة بهدف مقابل صفر. هدف عابد بخروف في الدقيقة 42 من الشوط الأول، نلعب في توقيت 13 تلعب في الشوط الثاني، والتقدم اتحاد قصور السيف أمام أولمبيك مدني.
0: شكرا لك حكيم العادل البدوي في لقاء هلال أرضيف أمام البوشمة.
2: شكرا رباب. 11 دقيقة لعب إلى حد الآن، 2 مقابل 0 لهلال رديف أمام ضيفه أمل بوشمة. شريط الأهداف سهيل الوشتاتي في دقيقة 33 في الشوط الأول، وفي دقيقة 4 آدم السعيدي يضيف الهدف الثاني. زوز انذارات في صفوف الضيوف أي أمل بوشمة البحري الكوتني وعبد الغني مزهود، وكذلك انذار في عند هلال رديف أشير في وجه أيوب العوجي. هذه كرة ممتازة وتسلل ممتازة من اللاعب والمدافع على اليسار كرم الحاج علي اللي ينقذ الموقف ويتحصل على تسلل. ترك المهاجم بلال الصحراوي في وضعية تسلل، يتحصل على مخالفة تسلل على الجهة اليسرى، لكن تشتيت الكرة من الدفاع تتكلف رمي التماس لفيت هلال رديف. تتنفذ سريعة عن طريق أيوب العوجي، أيوب أيوب أيوب يعطي كرة في مرة أولى لهيثم بولامي. هيثم يحاول المراوغة، أسبق منه الدفاع، طويلة كرة مهدي خيري، مهدي خيري، مهدي خيري، ممتاز هذا اللاعب، كورته ممتازة، تصطدم بالدفاع وتخرج ضربة ركنية، ضربة ركنية على الجهة اليمنى لحارس المرمى ياسين ديناري باش ينفذها نفس اللاعب. يحط الكرة مهدي أو يقول الحكم رمي التماس. شفت الكرة فوق الراية الموجودة في الجهة اليمنى القريبة من الزاوية، بتتحال على الزاوية، لكن الحكم يقول رمي التماس. التفل طويلة داخل المنطقة، يعترض المرة أولى الدفاع، تخرج من مهدي ناصفي، مازال اختر لفائدة أمل بوشمة، يرجع إلى الوراء أنيس عبد الدايم، محمد نسيم خليفي طويلة كورتو، يعترضها دفاع مرة أولى، رمي التماس، رمي التماس لأمل بوشمة. ضغط أمل بوشمة بالاتحاد بعد الهدف الثاني، يبحث بالرغم أنه لعب كما ينبغي وكان يهدد في مرمى هلال رديف في أكثر من مرة. هذه كورة ممتازة على اليسار، توزيعها في القائمة الثاني والحارس يخرج ما خلال الشكورة، يأخذها المدافع أيوب العوجي، مازال اختار لفائدة أمل بوشمة، مقطوعة تضيع الكرة على المهاجم محمد نسيم خليفي، تمشي في هجوم معاكس ليامل لهلال رديف. ماذا يقول الحكم؟ يعطي الأفضلية في اللعب، كرة على اليسار طويلة لبلال الصحراوي، بلال الصحراوي يوزع بالساق اليسرى، يقطع حاله المدافع في توقيت الآن نلعب في 13 دقيقة لعب بالتحديد 2 مقابل 0 مينا هلال الرديف وامل بوشمال فيت هلال الرديف.
0: شكرا ليك. نرجع من جديد لامين بالقاسم في ملعب جابس.
1: في جابس 10 دقائق منذ انطلاق هذا الشوط الثاني، 0-0، وبعد قليل ولا تغييرات المباراة شخرج مروان الطرد طبعا من جهة سبورتينغ المكنين، والمعوض على ما يبدو هو اللاعب بهاء كرشود دائما في سبورتينغ المكنين. الكرة للضيوف، مخالفة أخرى في مناطق الملعب الجابسي، اختصاص التنفيذ ربح نصر هو اللي بش ينفذ الكرة، ولها على ما يبدو بش يتم التغيير بإشارة من الحكم. الكرة لفريق السبورتينغ، لا يتأجل التغيير للكرة القادمة، ترفع الكرة في القائمة الأول، تعود من ياسر المشركي، مازالت للضيوف، لا يفتكها ياسين المجري، ياسين المجري عكس الهجمة، ياسين المجري معاه الحق الضفلاوي في المعاضة، الكرة تمشي تماس للملعب الجبسي، تماس للملعب الجبسي، كرة أخرى ليسين المجري خطيرة، ياسين المجري في مناطق الجزاء، والتدخل من الدفاع، التدخل بامتياز حقيقة من رامي العفاس، رامي العفاس كان يتصدى لمحاولة ياسين المجري، قرا مليح اللاعب رامي في العملية الأخيرة، وحرم اللاعب ياسين المجري من الانفراد بالحارس منير الجيزاني، كرات من هنا ومن هناك الحقيقة تنبأ باهتزاز الشباك، أداء طيب لكلا الفريقين في هذه المباراة اللي فيها اللعب وفيها الكرة وفيها الفرجة لا ينقص سوى الأهداف. كرة ستعود لفريق السبورتينغ بضربة تماس للضيوف، فريق السبورتينغ كما قلنا تعرض لهزيمة 3-0 في المباراة الأولى، تخليه اليوم أمام حتمية الانتصار من أجل مصالحة الأنصار والعودة إلى الديار بنقاط الثلاث. كيف كيف الملعب الجبسي يعني بالرغم من النقائص والأزمات والمشاكل يبقى دائما فريق يلعب من أجل الصعود ومطالب بجني النقاط في كل المباريات. الحكم يقول تماس ولعب الملعب الجبسي يتشبث بالمخالفة، في النهاية تماس لفريق سبورتينغ المكنين على الجهة اليمنى في التنفيذ لعب مروان الكوكي، مروان يطول الكرة باتجاه زميله محمد السبعي ما توصلوش الكرة، تخرج تماس آخر لفريق سبورتينغ المكنين ليضغط أكيد من أجل افتتاح النتيجة. الكرة لفريق سبورتينغ المكنين عن طريق اللاعب رقم 5 مروان الكوكي، خذ برشا وقت في تنفيذ التماس، الأثناء فما تغيير لفريق السبورتينغ، يخرج رقم 27 إذن مروان الطرد، وكما تحدثنا بدخول بهاء كرشود مع وصولنا رباب ل 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني الجديد يذكر في مباراة الملعب الجيبسي وسبورتينغ المكنين.
0: شكرا لك أمين. الها عادل البدوي في ملعب الرديف في ليلة رديفة ملبوشمة.
2: شكرا لك رباب. ننتظر تغيير في صفوف أمل بوشمة، خروج اللاعب حامل رقم 31 حازم مبارك، ودخول اللاعب ريان السباريتي، ريان يدخل مكان حازم مبارك، حازم مبارك يبدو تعرض الى اصابه ما تمكنش من وصلت اللاعب اثرت عليه، رباني يشوف فيه يخرج عادي لكن الاصابه اثرت على هذا اللاعب، ضاع حتى الريتم اللي مستانس يلعب به منذ بداية الشوط الأول، الشيء اللي خلى المدرب مراد مزهود يغيره. تتنفذ الكرة بضربة مرمى لفائدة هلال الرديف، كرة على اليمين مراوغة في مرة أولى، هجوم معاكس مقطوع من الدفاع، ممتاز دفاع أمل بوشمة رغم الأخطاء الدفاعية لأنه صامد في اللعب خاصة في وسط الميدان، ربما كان أمل بوشمة في وضعيته في لعب المباراة اليوم كان ربما يخرج بنقطة التعادل، لكن الأخطاء الدفاعية تمكن هلال الرديف من اقتناس زوز كرات في الحقيقة تثبت في زوز أهداف. ترجع الكرة لدفاع أمل بوشمة، البحري الكوتني كورته طويلة ممتازة على اليمين، أحمد عبد الدايم يرجع إلى الوراء لمهدي خيري، مهدي خيري، مهدي يراوغ يمر، مهدي يمر يوزع، ممتازة التوزيع، مازال اختار توزيعة وتسديدة ضعيفة، ترجع بهجوم عاكس لفايت هلال الرديف، والدفاع كالعادة صامد ووقف كما ينبغي، مازال اختار لفايت تمل مشمة، توزيع بالقائم الأول والدفاع يخرج الكرة عن طريق المدافع اللي دخل منذ قليل ليس عبد السلام. ليس عبد السلام يخرج الكره ضربه ركنيه على الجهه اليمنى باش يقوم بتنفيذها مهدي خيري. مهدي خيري يوزع في القائم الثاني راسيه فوق المرمى. راسيه يجد نفسه اللاعب احمد عبد الدايم او اللاعب لؤي تشيش وجه مع الشباك لكن تسديده الراسيه فوق المرمى في توقيت 19 دقيقة لعب 2 مقابل 0 لهلال رديف أمام ضيفه أمل بوشمة.
0: شكرا لك عادل إلى حكيم اسطنبولي في لقاء اتحاد قصور السيف نادي أولمبيك مدنين.
3: تحية مجددة من ملعب قصور السيف. 21 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والتقدم لاتحاد قصور السيف هدف مقابل 0 وكاد يكون الهدف الثاني بعد فرصة خطيرة لكن الحكم يعني المخالفة ضد لاعب اتحاد قصور السيف لاعب البديل يدخل منذ لحظات اللاعب جوهر عرود دخل في تشكيلة فريق اتحاد قصور السيف مع خروج المهاجم زياد السوسي أولمبيك مدينة بدوره وكان قام بزوز تغييرات دخول اللاعب زياد بحر مع انطلاق الشوط الثاني وخروج حسام قدفية منذ لحظات دخول منصور المراحي رقم 17 وخروج اياد النايلي كرة لصالح الفريق أولمبيك مدينة يربح التماس وفريق أولمبيك مدين لمحمد أمين النفذي يلعب التماس سرعة ترجع من الدفاع من القائد أشرف الشيحي. أشرف الشيحي يلعب الكرة طويلة تقطع الكرة من المدافع يسترجعها المهاجم فريق الاتحاد قصور السيف من جديد لصالح الفريق أولمبيك مدين والكرة لصالح فريق الاتحاد قصور السيف تنفذ وكاد اللي غالت الحارس المرمى لاعب محمد بلغيث لحد الآن رجل المباراة بعد توزيعة وجابت الهدف الأول التسديد وكاد يكون الهدف الثاني محمد بلغيث لاعب ممتاز وممتاز جدا في تشكيلة فريق اتحاد قصور السيف لاعب رقم 19 في تشكيلة فريق اتحاد قصور السيف ذكروا الهادي منصر انتقل لصالح فريق تقدم سقي الدائر من أحسن المهاجمين في تشكيلة فريق اتحاد قصور السيف الموسم الماضي استغلوا تقدم سقي الدائر وبعد صعوده استغلوا كمهاجم أكيد باش يقدم وجه ممتاز مع اتحاد قصور السيف كرة تنفذ الركنية لصالح الفريق اتحاد قصور السيف التوزيع من محمد بلغيث ولكن الكرة ترجع مجددا لأولمبيك مدين يسترجعها الفريق اتحاد قصور السيف في وسط الميدان لصالح اللاعب البديل في فريق تشكيلة فريق أولمبيك مدين منصور المراحي ويربح التماس كرة ترجع لصالح الفريق اتحاد قصور السيف لحسام اللمتي. حسام اللمتي يوزع الكرة يدخل المدافع وقائد فريق الأولمبيك مدين بالرأس تمشي الكرة تماس لصالح فريق أولمبيك مدين لصالح أولمبيك مدين كده الحكم يعطي فرصة لشرب الماء في توقيت 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني وفرصة أكيد باش يمشي بقية الزملاء أرابيل.
0: شكرا لك حكيم. الأمين بالقاسم في جيبس لقاء الملعب الجيبس سبورتينج المكنين تفضل أمين.
1: شكرا رباب. إذن 19 دقيقة لعب منذ انطلاق هذا الشوط الثاني 0 مقابل 0 بين سبورتينج وفريق الملعب الجيبسي. منذ قليل اتيحت فرصة لفريق الصيدا عبد الله الخاوي كان نفذ كرة ثابتة مخالفة قريبة برشا من الحارس منير الجيزاني كادت تأتي بالجديد الكرة لفريق الصيدا في الهجوم الآن للاعب نور الحق الظفلاوي ثم محمد جبلة الظفلاوي من جديد يبحث على ياسر المشركي في الرواق الأيمن يصعد ياسر المشركي
0: ملعب قصر السيف
1: يرجع نور الحق الظفلاوي لعبيد الصيدا كلهم في مناطق السبورتينج كرة نور الحق الظفلاوي يتم انتدابه في الموسم الفارط كرة أخرى لفريق الملعب الجيبسي البناء من الخلف البداية بالحارس ريان بن مسعود توصل إلى أسامة شوية يحمل انذار في آخر الشوط الأول أسامة شوية إلى زميله ياسر أو صالح العياري صالح توصل الكرة إلى قاسم القاسمي خطيرة يدخل الدفاع يدخل الدفاع ويبعد نختار على فريق السبورتينغ. رينا لمدب، رينا لمدب في عكس الهجمة ما توصلش الكرة للزميل محمد الجيزاني، حب يخرج محمد الجيزاني بلمسة فنية وجه لوجه مع الحارس ريان بن مسعود، ولكن كرته كانت مكشوفة. ولا أثناء فما تغيير آخر وتغيير ثاني في تشكيل السبورتينغ المكنين، سيغادر رقم 11 اللاعب ريان المدب وكذلك محمد الجيزاني، أفضل زوز ملاعبية الحقيقة في تشكيل سبورتينغ المكنين يغادروا، والدخول سيكون لمحمد الشطي وكذلك اللاعب لؤي العراقي. عرفوش علاش المدرب محمد السويحلي يعني قام بهذا التغيير ولعب ورقة العراقي وأيضا محمد الشطي مكان زوز مهاجمين وأفضل زوز ملاعبية الحقيقة على الميدان على الأقل خلال الشوط الأول. الثنائي المدب ومحمد الجيزاني على كل الكرة تعود للصيد المرة هذه من جهة صالح العياري في الجهة اليسرى، العياري لمحمد جاب الله وطالب الملعب الجيبسي بالتسريع في الكرة والترفيع في النسق. طبعا إظهارات تسجيل أولى أهداف هذه المباراة، الكرة لمحمد السين الجماعي خليها بدوري إلى محمد جاب الله، جاب الله إلى صالح العياري إمكانية التوزيع، صالح العياري اختار المراوغة للتوغل من العياري توصل للكرة إلى ريمبو عود والدفاع على الدفاع متفطن مرة أخرى، الدفاع حاسم لفريق سبورتينغ المكنين يقدم في أداء ممتاز. تعود الكرة مرة هذه هجمة معاكسة لفريق الملعب الجيبسي، ريان بعود، ريان ما يلقاش الحلول يخير العودة للخلف وإن موجود اللاعب ياسر المشرقي الظهير الأيمن، ياسر إلى ياسين الجماعي ثم ياسر المشرقي، ممتاز المرور من ياسر المشرقي خرج الكرة ما توصلش لياسين الجماعي، نوصل معاه رباب إلى تقريبا 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني من مباراة الملعب الجيبسي وسبورتينغ المكنين، دائما التعادل بنتيجة 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك من بالقاسم من ملعب جيبس، لقاء الملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين إلى عادل البدوي في لقاء هلال الرديفة ملبوشمة.
2: 25 دقيقة لعب هنا في ملعب الرديف، ما عارش علاش زميلي ذكر له 15 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ربما هناك خطأ في تقدير الوقت، إن شاء الله يكون على حسن نية أني ذكرت أنه 25 في بالي عنده 24 دقيقة لعب. على كل التوقيت
1: وكذلك
0: زالت لسان وكاو
1: 22 دقيقة لعب،
2: زالت لسان متصرف رباب المستمعين يبقوا يتسألوا
1: شخصيت معطبة منذ أيام
2: مع معضي زميلي
1: يعني يتم تقديره بالساعة الشخصية 22 دقيقة لعب في جيبس.
0: شكرا لك أمين، تفضل عادل.
2: بالضبط، شكرا لك، شكرا على التصحيح. هذه طبعا كرة مرتدة في وسط الميدان من الجهة اليمنى لعبد الغني مزهود، عبد الغني مزهود كان تعرض إلى إصابة لكن إصابة خفيفة، يرجع من جديد لأرضية الميدان بعد اللحظات اللي كانت فيها احتساء قليل من الماء طبعا في هذا الطقس لربما فيه نوع من شوية سخانة لأثرت على اللاعبين، رغم ذلك هناك أخذ نصيب من الماء في هذه الردهات. قلت البحر الكوتني أنقذ مرماه من هدف محقق، تحية لحارس المرمى لأمل مشمع حسام الحلفاوي لثلاثة كرات كانت باتجاه الشباك يخرجهم من المرمى وينقذ الموقف في هذه الهجمات المعاكسة اللي قام بها كل من أيوب العوجي وبلال الصحراوي وكذلك سهيل الوشتاتي. كرة كانت ممتازة لمهدي خيري تصل من الجهة اليمنى عن طريق محمد نسيم خليفي يحاول يريض كرة موجود داخل منطقة 18، لو خير التسديد ربما كانت قبالة الشباك لكان هدف تبديل الفارق، لكن خير الترويض وأسبق منه ياسين الدخلاوي 17-17 الزوز يحمل رقم 17 يخرج الكرة خارج الميدان في توقيت 27 دقيقة لعب إلى حد الآن، 27 دقيقة لعب بالضبط، 2-0 لهلال الرديف، أمام ضيفه أمل بوشم.
0: شكرا لك عادل. نذكر 3-0 لصفر لنادي القربي أمام قوافة القفصة. مباراة شهدت زوز ورقات حمراء من زوز جوانب من نادي القربي وقوافة القفصة. هدف لصفر لجندوبة الرياضية أمام جمعية ريانا. أسفار بين قلعة رياضية شبيبة القيروان. هدف لصفر لقصور السافة أمام أولمبيك مدنين. هدف لصفر لمستقبل قصين أمام أولمبيك الكاف وورقة حمراء من جانب أولمبيك الكاف. أسفار بين ملعب الجبس سبورتينغ المكنين. وهدفين لصفر لهلال ضيف أمام الأمل الرياضي ببوشم. نمشي لحاكم الصنبولي في لقاء اتحاد قصور السيف نادي أولمبيك مدنين.
3: تحية مجددة من ملعب قصور السيف. 14 في المباراة دون اعتبار الوقت البديل. ما زالت النتيجة هدف مقابل صفر لصالح الفريق المحلي اتحاد قصور السيف أمام أولمبيك مدنين. قطع الكرة لصالح أولمبيك مدنين وتمشي للحارس المرمى رامي الجيرسي. مرة الكرة قصيرة في اتجاه عبد الله الشوشين.
0: حكيم نعود لك يعني اكيد حتى يتحسن الصوت معك مباشرة ملعب قصور السيف لقاء اتحاد قصور السيف نادي اولمبيك مدنين. نرجع من جديد الامين بالقاسم في ملعب جيبس.
1: شكرا رباب. اذا 25 دقيقة لعب 25 دقيقة في هذا الشوط الثاني من مباراة الملعب الكابتي وسبورتينغ المكنهين. ملعبين يرجعوا لأرضية الميدان بعد
2: ملعب رديف
1: الاستراحة للتزود.
0: تفضل عادل ملعب رديف.
2: شكرا لك. الهدف الثالث لرديف كانت كرة بعملية فنية ممتازة بالكعب من مهدي الناصي. تمشي الكرة لحمل رقم 11 أيوب العوجي يرفع الكرة بالمدافع ويدخل منطقة 18 وبالساق اليمنى يسدد على الجهة اليمنى لحارس المرمى حسام الحلفاوي. حسام هذه المرة لم يتمكن من اقتناص الكرة وتسكن الكرة في الشباك ليمضي الهدف الثالث في هذه الأمسية 3-0 لهلال الرديف أمام ضيفه أمل بوشمة.
0: شكرا لك أمين. نرجع لك يعني في ملعب جابس قال ملعب الجابس سبورتينج المكنين. تفضل.
1: في 26 دقيقة لعب رباب يأتي أول تغيير لفريق الملعب الجيبسي. خروج اللاعب الشاب والمجتهد قاسم القاسمي يدخل مكانه لاعب الخبرة وسيم الزغدود. ولا تغييرات المدرب صبر الطرابلسي في هذه المباراة. ترفع الكرة البحث عن لاعب نور الحق الضفلاوي والحكم يمنح مخالفة. الدفاعات فريق سبورتينغ المكنين دون حلول لحقيقة فريق الملعب الجيبسي في هذا الشوط الثاني. رغم توفر بعض الفرص في الشوط الأول يحاول يعني بما أوتي له من إمكانيات على قلتها على تجاوز هذه الأزمة. فريق الملعب الجيبسي أكيد مع عودة المتدبين باش يتحسن الأداء ويرجع إن شاء الله الملعب الجيبسي لمستواه اللي عودنا به في ملاعب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. التنفيذ سيكون بإقدام الحارس منير الجيزاني من جهة سبورتينغ المكنين وقائد الفريق. الحكام يعطيه إشارة التنفيذ. كرة أخرى لفريق سبورتينغ المكنين ربما أفضل من حيث الأداء من منافس فريق الملعب الجيبسي. حوار بين الحكم وحارس المرمى من أجل تفادي إضاعة الوقت فيما تبقى من أطوار هذا الشوط الثاني. تتنفذ الكرة تتجاوز خط وسط الميدان رأسية من محمد جبلة إلى نور الحق الضفلاوي. نور الحق الضفلاوي الحقيقة برشا وزن زايد ظاهر على نور الحق الضفلاوي أكيد بدنيا مازال مش حاضر. هذا اللاعب الكرة لزميله ياسين المشرقي. المشرقي في الرواق الأيمن يبحث على ريان بوعود والتماس. التماس ممتاز. ريان بوعود يربح التماس. اللعب السابق للأمل الرياضي ببوشمة. ريان بوعود يحط الكرة لوسيم الزغدود. وسيم الزغدود أول لمس للكرة والتماس مرة أخرى لفريق الملعب الجيبسي. يصعد ويحاول فريق الاصطيدم من الجهة اليمنى المرة هذه عن طريق لاعب ياسين الجماعي إلى محمد جبلة. محمد جبلة إلى صالح العياري طليق في الجهة اليسرى. صالح العياري يحاول التوزيع لا يختار المرور. صالح العياري التوزيع في القائمة الثانية ترجع من الدفاع المجري ضايع من المجري يفقد توازنه في آخر لحظة. ياسين المجري كان في موقع سانح من أجل تسجيل ولا الأهداف يضيعها ياسين المجري. هذه الكرة وتمر تماس لفريق سبورتينغ المكنين. تماس في 31 دقيقة لعب. نعم 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني بين الملعب الجيبسي وفريق السبورتينغ، واللعب يتوقف من أجل إصابة واحد من لاعبي السبورتينغ.
0: شكرا لك.
1: إذن واحدة انتقى لعب صفر للملعب الجيبسي وصفر للسبورتينغ المقنع.
0: شكرا لك. نمشي العاد البدوي إذن في ملعب رديف.
2: شكرا لك. زوج تغييرات أخرى في صفوف هلال رديف بعد الهدف الثالث وثنائية سهيل وشتاتي. سهيل هو اللي سجل الهدف الثالث في هذه الأمسية، دخول زوز لاعبين رمزي العكرمي وكذلك أحمد الشعامبي مكان كل من مهدي ناصفي وياسين دخلاوي. أربع تغييرات إلى حد الآن، في حين بالنسبة لأمل بوشامة تغيير وحيد. نلعب الآن في الدقيقة 34، ثلاثة بلاش لهلال رديف ومازال مواصل في الهجومات المعاكسة رغم التصدي وانهيار الدفاع في الحقيقة لأمل بوشمة، اللي كنت أتوقع منذ بداية اللقاء أنه باش يقوم بمباراة ممتازة وفي الحقيقة مباراة ممتازة، لكن لم يتمكن من استغلال بعض الفرص مع عن طريق اللاعب مهدي خيري اللي وصلته أكثر من كرة، لكن ما وجدش الهداف اللي يحط الكرة في الشباك. على غير التمريرة منذ قليل على القائم الثاني للؤي تشيش اللي ما تمكنش من الالتحاق بالكرة، وربما كانت تكون هدف لأمل بوشمة. ترجع من جديد في وسط الميدان عن طريق محمد نسيم خليفي، لاعب أمل بوشمة يرجع إلى الوراء، مهدي خيري أو عبد الغني مزهود يرجع كرة لحارس المرمى، كرة طويلة كرم الحاج علي ما توصلش باش يلتحق بالكرة. لؤي تشيش يضغط على المدافع، تخرج الكرة، مازال اختار لفيت أمل بوشمة، هل يتمكن من تسجيل هدف؟ هل يسدد من بعيد؟ ممتاز العملية، تمشي الكرة داخل منطقة 18، ممتاز العملية، ممتاز الكرة، لؤي تشيش أسبق منه الحارس، يخرج الكرة في الركنية، ركنية لأمل بوشمة، كرة ممتازة والحارس يلتقط الكرة قبل وصولها إلى المهاجم. تمشي كرة، ضربة ركنية، الحكم يطلب من أحد مرافقي الهلال رديف اللي كان موجود وراء مرمى هلال رديف بطبيعة الحال، هناك فقط إلا الحكم أو إلا عفوا إلا المدرب اللي عنده الحق أنه يتدخل ويعطي التعليمات. يتفضل الحكم ويطلب من المرافق الرجوع الى حجة الملابس، ثماش ورقة حمراء لكن يطلب منه الابتعاد عن المرمى. تتنفذ الكرة في القائم الثاني رأسية في مرة اولى، لكن الكرة رويدا تخرج ضربة مرمى، او ماذا يقول الحكم؟ ضربة مرمى بالفعل. في توقيت الان نلعب 37 دقيقة لعب، ثلاثة بلاش لهلال رديف امام ضيفه امل بوشمة.
0: شكرا لك. نمشي الحكيم الاسطنبولي في قصور الساف. حكيم الاسطنبولي في قصور الساف، اذا لقاء اتحاد قصور الساف نادي اولمبيك مدنين.
3: شكرا لك، تحيه مجدده في توقيت 38 دقيقه لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل صفر لصالح الفريق اتحاد قصور الساف امام اولمبيك مدنين. منذ لحظات المدرب اولمبيك مدنين كريم بن حمزه يقوم بتغييرات، دخول خروج محمد خليل المشارك ومحمد عزيز شرنية ودخول محمد الهادي عياد وحسام البجاوي، هذا من تغييرات المدرب فريق الأولمبيك مدني اللي يبحث على هدف التعادل. أرجع للوراء اتحاد قصور الساف ومن أجل الاستحفاظ بالنتيجة لحد الآن هدف مقابل صفر مقابل أولمبيك مدني يبحث على هدف التعادل. ذكروا في الجولة الأولى كان هزام على أرضية ميدانه أمام القلعة الرياضية بهدف باثنين مقابل واحد، رغم أنه كان متقدم في النتيجة واحدة بلاش. كرة لصالح فريق أولمبيك مدنين عن طريق اللاعب محمد هادي عياد التوزيع، وترجع من الدفاع في مرة أولى غريبة، كاد يكون هدف التعادل عن طريق رسلان بن ساسي، صاحب الهدف في الجولة الأولى لأولمبيك مدينة أمام القلعة الرياضية. غريبة، ضيع فرصة خطيرة لصالح فريق أولمبيك مدينة كما قلت في 39 دقيقة لعب، ومدرب القلعة الرياضية يفكر في غيث العثماني في تغيير جديد غيث العثماني كيد لحظات باش يكون التغيير. حارس المرمى ملقى على أرضية الميدان استغلوا الفرصة ذباب ونرجع
0: أكيد شكرا لك. نرجع مجديد الأمين بالقاسم في ملعب جابس ونذكر مازالت النتائج الكل على حالها 3-0 لنادي القرب أمام قوف القصة، 3-0 لهلال الرضيف أمام أمل بوشمة، 0-0 لقصر الساف أمام أولمبيك مدنين، 0-0 لجندوبة الرياضية أمام جمعية ريانا، 0-0 لمستقبل القصرين أمام أولمبيك الكاف. تفضل أمين في ملعب جابس.
1: شكرا رباب. إذا وصلنا بالضبط إلى 36 دقيقة في هذا الشوط الثاني، يعني تخلى في آخر 10 دقائق من المباراة. وثاني تغييرات المدرب صابر الطرابلسي بإقحام العائد أحمد راجح مكان ياسر المشركي. طبعا أحمد راجح كان تغيب على الملاعب بسبب الإصابة لمدة أكثر من 13 شهر، كان بعيد على الملاعب ويرجع اليوم تحت تصفيق الجماهير اللي عددها في تزايد حقيقة في مدرجات الملعب الأولمبي بجيبس. في الأثناء فما مخالفة لفريق الصيدة تقريبا على خط 18 متر، شاهد في لاعب نور الحق الظفلاوي يتقدم لتنفيذ الكرة، أيضا معاه ياسين المجري كرة خطيرة على مرمى الحارس منير الجيزاني، تتتالى الفرص لفريق الملعب الجيبسي خاصة من الكرة الثابتة في انتظار تجسيد أحدها. الكرة تبقى لنور الحق الظفلاوي من جهة الملعب الجيبسي، اللاعب السابق للاتحاد الرياضي بقصور السيف. نور الحق الظفلاوي يحط الكرة في مكانها، الحكم يعطي شرط التنفيذ، ربما التنفيذ سيكون مباشر في هذه العملية. نور الحق الظفلاوي يذهب للتنفيذ، حوار بين الجيزاني وجدار الصد، الظفلاوي يحط الكرة وتستضيب الدفاع مرة أولى مرة ثانية وتخرج من دفاعات فريق سبورتينغ المكنين. مروان أو محمد السبعي هو اللي بعد الكرة في العملية الأخيرة، تعود لأسامة شوية يطول الكرة، البحث على عبد الله الخاوي، الخاوي يربح على التماس يمشي للتنفيذ أحمد الراجحي أو يخلي الكرة لزميله صالح العياري. صالح العياري من خط التماس، صالح العياري لاعب محمد جبلة، ثم العياري مرة أخرى زلت الكرة والهجمة لفريق الصيدة، محمد جبلة إلى أحمد الراجحي ثم صالح العياري، خطر الكرة لتوزيع والحارس، الحارس يصعد أعلى من الجميع في العملية الأخيرة. منير الجيزاني ينقذ الموقف في العملية الأخيرة، حقيقة موجود في كل العمليات منير الجيزاني. لو خرج اليوم فريق السبورتينغ بنقاط المباراة أو حتى بنقطة وحيدة فإن الفضل سيعود للحارس منير الجيزاني. كرة أخرى السبورتينغ المكنين، التسديد التسديد، الكرة تمشي للتماس بتدخل من أسامة شوية في العملية الأخيرة، كان توغل من اللاعب هاكر شوت لخدمة كانوا في الشوط الثاني، حاول المباغتة والتسديد، الكرة ارتطمت بالمدافع وسمى شوية تبعه للتماس من جهة فريق سبورتينغ المكنين، تماس أشبه بركنية لفريق السبورتينغ في انتظار التنفيذ. حوارات داخل منطقة 18 متر والحكم قاعد ينبه الآن على اللاعبين، كرة لفريق سبورتينغ المكنين تتنفذ الكرة ثم تترفعها في القائمة الثانية، إمكانية للتسديد وسمى شوية دربك في دفاع على الصيدة وانقاذ الموقف من اللاعب عبد الله الخاوي. عبد الله الخاوي هو اللي بعد الكرة في العملية الأخيرة، تمر إلى صالح العيار يربح المخالفة تتنفذ بسرعة، نور الحق الظفلاوي إلى لاعب أسامة شوية، أسامة شوية الكرة باتجاه ياسين المجري تضرب في الدفاع، تعود مازالت الهجمة لفريق الملعب الجيبسي، الظفلاوي لأحمد الراجحي، الراجحي التسديد ويربح المخالفة، يربح المخالفة، كرة ضربت في يد اللاعب محمد أو رامي العفاس، نعم رامي العفاس هو اللي ضربت في يده الكرة الأخيرة، تمشي مخالفة قريبة برشا لمرمى الحارس منير الجيزاني، مخالفة أخرى لفريق الملعب الجيبسي قد تأتي بالجديد أمام الكرة، كل منور الحق الظفلاوي ومحمد ياسين زغدود زوز ملعبية أمام الكرة، أكيد الكرة ستكون خطيرة على دفاعات السبورتينغ يوقف مليح في هذا الشوط الثاني. كرة لفريق الملعب الجبسي أمامها نور الحق الضفلاوي. الكرة تتنفذ والضايعة ضايعة الكرة من وسيم زغدود. حاول التسديد في بلاصة نور الحق الضفلاوي ولكن التسديد ما كانش بشكل جيد. إذن 42 دقيقة رباب منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني والنتيجة مازالت متعادلة هنا في جاب الصفر مقابل صفر.
0: شكرا ليك لعادة للبدوي في فريق هلال رديف أما البوشمة.
2: 43 دقيقة اللعب إلى حد الآن لا تغيير في النتيجة. النتيجة لحالة 3 أهداف مقابل صفر لفريق هلال رديف أمام ضيفه أمال البوشمة. 4 تغييرات حصلت إلى حد الآن في صفوف أمال البوشمة. دخولكم من رين سبابتي، حمزة ليزيدي، ياسين لطيف وياسين بوعبيد، مكان كل من أنيس عبد الدايم، عبد الغني مزهود، وكذلك أحمد عبد الدايم وحازم مبارك. هذه كرة محاولة من المدرب مراد مزهود بإنعاش الخط الوسط والهجوم، لكن إلى حد الآن لا تغيير في النتيجة. هذه كرة من حمزة ليزيدي طويلة إلى اليمين، ماذا يفعل ريان سبايتي؟ يرجع بالكرة، ممتاز ريان، ممتاز العملية، لكن أسبق منه الدفاع المدافع مدافع هلال رديف حامل رقم 21 بلال الصحراوي. يرجع الكرة طويلة، تمشي طويلة الكرة، وهيثم بولامي يوزع، لكن الحارس أسبق. الحارس لم يكن محظور حسام الحلفاوي رغم تصديه لعديد من الكرات وإنقاذه لمرماه من أهداف محققة، لكنه لم يتمكن من صد 3 كرات كانت في الشباك لتمضي 3 أهداف لفائدة هلال رديف. كرة طويلة في وسط الميدان لأمل بوشمة، مقطوعة من الدفاع وهجوم عكس، هجوم عكس من جديد لهلال رديف على اليمين. كرة طويلة إلى سهيل وشتاتي، أيمن الجاسمي، أيمن يحاول التمرير، يرجع من جديد.

0: اشتمش الكرة لصالح الفريق أولمبيك مدين. الحكم يعطي الإنذار للعب لعب اتحاد قصور السيف إيهاب عبيد. اتلف بالكرة لصالح أولمبيك مدين ياسين بوفلغة. ياسين بوفلغة لمحمد أمين النبزي تول الكرة. محمد أمين النبزي وترجع من الدفاع في مرة أولى ومرة ثانية. كرة خطيرة لصالح أولمبيك مدين. ولا ما زالت الكره لصالح اولمبيك مدين على الجهه اليمنى للتوزيع ويدخل الدفاع. يدخل الدفاع ترجع الكره لصالح فريق اتحاد قصور السيف. في هذه الاونه بالضبط يعني الحكم بانتصار لفريق اتحاد قصور السيف. هدف مقابل صفر هدف اللاعب عابد بخلوف في الدقيقه 42 الشوط الاول. شكرا لك
1: ربي. شكرا لك حكيم. اذا نهايه المباراه بفوز اتحاد قصور السيف. تفضل. أمام نادي أولمبيك مدنين إذن بنتيجة هدف لصفر. نرجع من جديد الأمين بالقاسم في ملعب جابس.
2: شكرا لك رباب. إذن تقريبا آخر الثواني قبل وصولنا لدقيقة 90 في هذا الشوط أو هذه المباراة ككل لحظات ويعلن الحكم طبعا على الوقت الإضافي. وكرة كانت على العارضة منذ قليل لفريق الملعب الجيبسي عن طريق وسيم زغدود. كرة ثابتة رفضها نور الحق الضفلاوي بالمقاس على رأس المهاجم وسيم الزغدود. كرة ارتطمت بالعارضة تقريبا أخطر فرصة في هذه المباراة. هجمات تتعدد لفريق الملعب الكيبسي أكيد تشكيلة شابة فيها برشا غيابات. الصيد عمل برشا فرص قدم أداء طيب في المجمل ولكن إلى الآن ما تمكنش وما اهتداش إلى زيارة شباك الحارس منير الكيزاني الحارس المتألق في هذه المباراة. إذن الكرة ستعود بمخالفة لفريق سبورتينغ المكنين. ذكر كل ما التحق بين الآن صفر مقابل الصفر إلى حدود الدقيقة 90 في هذه المباراة. الكرة لفريق السبورتينغ في التنفيذ سيكون اللاعب رامي العفاس أو يخلي الكرة لزميله محمد السبعي. مخالفة أخرى لفريق سبورتينغ المكنين المرة هذه في مناطق الصيدة. محمد السبعي يتقدم لتنفيذ الكرة. السبعي يسدد مباشرة والحارس مرة أولى مرة ثانية والكرة في الركنية. نعم الحكم يقول ركنية لفريق سبورتينغ المكنين. كانت اختير الكرة من محمد السبعي ربما سوء ترويض وسوء تقدير من الحارس ريان بن مسعود. حكم نذكره كان ضاف 5 دقائق لعبنا منهم دقيقة هنا في الملعب الأولمبي بجابس يعني 4 دقائق تفصلنا على نهاية حوار السبورتينغ والصيدة. بالأثناء عن الركنية لفريق سبورتينغ المكنين يمشي للتنفيذ لؤي العراكي اللي دخل في الشوط الثاني. لؤي العراكي نفذ الكرة خطيرة ويضيعها محمد السبعي. يصعد السبعي براسية حقيقة خطيرة جدا. الكرة كانت على دفاعات الملعب الجيبسي. تعود الكرة بسرعة لين بن مسعود الحارس لأنه الحق الضفلاوي يمر إلى السرعة القصوى فريق الملعب الجيبسي. كرة لفريق السبورتينغ من الدفاع عن طريق اللاعب فارس العيسي ثم من جهة الملعب الجيبسي باهي افتكاك الكرة من صالح العياري في وسط الميدان. خلي الكرة لأنه الحق الضفلاوي الضفلاوي في وسط الميدان ما توصلش الكرة إلى ريان بوعود. بوعود توصلوش الكرة يبقى في حوار مع اللاعب الياس.
1: تفضل عادل يتفق كلمة أمين. تفضل عادل.
3: شكرا لك. نهاية المباراة هنا في ملعب الرديف بانتصار هلال الرديف أمام ضيفه أمام البوشمة 3-0. شريط الأهداف سهيل الوشاتي في دقيقة 33 يفتتح النتيجة. آدم السعيدي في دقيقة 4 من الشوط الثاني يضيف الهدف. ودقيقة 30 لعب سهيل الوشاتي يضيف الهدف الثاني. في الشوط الثاني تصبح النتيجة 3-0. نهاية المباراة مع أجمل تحية عادل بدوي. إلى اللقاء.
1: شكرا لك عادل. نهاية المباراة بفوز الهلال الرياضي برديف أمام الأمل الرياضي بوشامة ب3-0. نرجع من جديد الأمين بالقسم.
2: شكرا رباب. إذن آخر الدقائق الكرة لفريق الملعب الجيبسي ب92 لعب 30 ثانية يعني الدقيقتين تقريبا يفصلون على نهاية المباراة. كرة لفريق الملعب الجيبسي توصل لريان بوعود في رواق ليمر. بوعود يطول الكرة تعود من محمد السبعي يخسرها للسبعي تمر لياسين المجري لعبد الله الخاوي. عبد الله الخاوي التوزيع يسقط الضفلاوي. الحكم يقول ما فماش ضربة جزاء. تعود لمحمد جاب الله محمد جاب الله إلى ريان بوعود.

0: ين مرة أخرى توزيع خاطئ مرة ين بوعود اختار القائمة الأول كرة كانت مكشوفة تعود لفريق الملعب الجيبسي في مناطق الدفاع ياسين شوية إلى صالح العياري في وسط الميدان صالح العياري توصل لأحمد راجح إلى زميله ياسين المجري ياسين يطول الكرة ياسين خطيرة والدفاع مازال الاختار المقصية ضايعة الكرة على فريق الملعب الجيبسي من عبد الله الخاوي بكرة مقصية كان قريب برشا من هز الشباك عبد الله الخاوي يعني خطيرة جدا هجمات الملعب الجيبسي في آخر الدقائق من المباراة ربما تكون استفاقة متأخرة الحقيقة لأن الملعب الجيبسي كان قادر في الشوط الأول على افتتاح النتيجة في أكثر من مناسبة إذا دقيقة تفصلنا على نهاية الدقيقة الأخيرة 550 مدير الجيزاني يطول ويبحث على زميله الياس بن فاطمة ممتازة للترويض من الياس يوزع الكرة تمشي للحارس الحارس ريان بن مسعود من جهة الاصطيدة آخر كرة وآخر هجمة ريان بن مسعود يختار الحل المباشر يطول الكرة توصل لنور الحق الضفلاوي يخسرها مع الياس بن فاطمة حركي جدا الياس وتفتك الكرة من الياس إلى ياسين المجري جهة الملعب الجيبسي ثم صالح العياري إلى أحمد راجح ممتازة للتمريرة ويخسرها صالح العياري ولكنه يربح على التماس لفريق الملعب الجيبسي انتهى الوقت الأصلي وانتهى الوقت الإضافي انتظر صفيرة الحكم في هذه المباراة كرة لياسين المجري والمخالفة تقريبا على خط 18 متر أكيد ستكون آخر كرة في المباراة ونهاية مشوقة في هذا الحوار بين الملعب الجيبسي وفريق سبورتينغ المكنين يعني لو انتهت المباراة 0-0 ستكون أول مواجهة في تاريخ الفريقين تنتهي دون تسجيل الأهداف أكيد ما نستبقش الأحداث مازالت فرصة مهمة وخطيرة لفريق الملعب الجيبسي كرة ثابتة مخالفة نذكر تبعد 18 متر يعني على خط 18 متر الكرة موجودة لفريق الملعب الجيبسي أمامها كل من صالح العياري كذلك اللاعب ياسين المجري ونور الحق الضفلاوي يذكر دائما أنه انتهى الوقت الأصلي وانتهى الوقت الإضافي جوزناها بدقيقتين تقريبا الكرة لنور الحق الضفلاوي هل تأتي بالجديد آخر كرة تقريبا في المباراة نور الحق الضفلاوي معاه صالح العياري للتنفيذ وضايع الكرة من الملعب الجيبسي صالح العيار الحقيقة أعطاه حقها في العملية الأخيرة وفي هذه اللحظة يعني الحكام على نهاية المباراة بتعادل السلبي 0-0 بين سبورتينغ المكنين والملعب الجيبسي تحت تصفيق الجماهير على التشكيلة الشابة وعلى الأداء المتميز يعني رغم عدم تمكن الفريق من تحصيل 3 نقاط في مباراة اليوم.
1: شكرا ليك شكرا أمين. إذا نهاية المباراة بتعادل أصفار بملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين كيف هزيمة اليوم لأولمبيك مدنين خارج القواعد أمام اتحاد قصر الساف وفوز هلال الرديف أمام الأمل الرياضي ببوشام بنتيجة 3-0. شكرا لكم في متابعة ملعب أهداف. مشكور حسن في الهندسة التقنية مجزية وآخر الأخبار بعد شوية أمنه لكم زميلة فاطمة تليحة إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غدا وبعد غدا بولاية مدينة أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن جربوعي وأسماء دريشة حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية هي في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتبة تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي خالد الرحال في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية اليوم بدء عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن بلاده لا تزال مستعدة للتواصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، ولكنها سترد بشكل أكثر سحقا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية. نختم جزا بهذا البلاغ. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف آ سينقطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا على معتمديتي ابن مهيرة وسمار والمعونة ومسيعيدة من معتمدية تطاوين الشمالية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: شبابيك مع عبد الله بكير.
1: الخمسة نص الموعد جدد معكم في عدد جديد من شبابيك. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، شكرا لكم باختياركم وجدت إذاعة تطاوين مواصلين معكم في برامجنا وشبابيك. اليوم في موعد خاص شوي بعد قسم الرياضة، الموعد إن شاء الله الجمعة الجاية يكون كما العادة في توقيته انطلاقا من الخمسة. اليوم شبابيك في الجانب التقني حسن محمدي، عادل جميل وكل الفريق مرحبا بكم. كما العادة شبابيك ما بين المتابعات الأخبار الترند واللي صاير في مواقع التواصل الاجتماعي مع جولتنا مع ضيوف التظاهرات والموسيقى السينما وغيرها من الفقرات الخاصة بشبابيك. وكل مرة نحلو شباك، وأول حاجة نعملو غنيتنا اللي نبدو بها، بعد نبدو في أول فقراتنا ترند. خليكم معنا
2: الأولاد، عطينا غيطة وحسين
3: برا بابا برا.

تحية لكم مستمعينا الكرام. تول 35 دقيقة والفقراتنا فقرة الترند. وباش نبدو فقرة الترند بالحديث على المتابعات متاع مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نبدو بمسيرة الكرام اللي نفذها عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين على العمل اللي واصلوا تقدمهم وسيرهم على الأقدام نحو العاصمة، وين ولوا المشاركين تقريبا لبعد أقل من 70 كيلومتر من الهدف متاعهم هو الوصول إلى قصر قرطاج. انطلقت المسيرة الاحتجاجية هذه الراجلة من معتمدية بوزيين في سيدي بوزيد، وتعدوا من خلال عدة مدن كما جلمة، حجب العيون، وخروجا من القروان، تحركوا بالأساس للمطالبة بتفعيل قانون 18 لسنة 2025 متعلق بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية لفائدة من طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، وإصدار الأوامر الترتيبية وتدشين المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا. عدد كبير منهم مضيته الصحية تعب شوية، منهم اللي تعدى أو هزوه إلى مستشفى جلمة المحلي تقريبا 300 كيلومتر. إرهاق كبير برشا خاصة للبنات اللي معاهم جهد كبير. كيف من جهة أخرى دعم المسيرة هذه على مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من الناس اللي تدعم فيهم تتابع فيهم لحظة بلحظة، والهدف والشعار الكبير هو الشغل والحرية والكرامة الوطنية. من جهة أخرى نتحدثوا على حادثة أخرى صارت في تونس في الأيامات الأخيرة في فريانة. نتحدثوا على حالة وفاة متاع التلميذ، ونتعهد وتعهدت مندوبية حماية الطفولة بالكسرين رسميا بملف وفاة الطفل عمر 10 سنين واللي يقرأ في سنة 5 ابتدائي في المدرسة الابتدائية الهادي العجليني في فريانة تابع للقسرين. وضعية نفسية صار فيها معناتها تعهد حسب مندوب حماية الطفولة متابعة لوضعية الطفلة المتسببة في الحادثة، واللي تقرر إبقاها في حالة صراح بعد استماع إليها بحضور والدتها نظرا للسن متاعها الصغير، إلى جانب الحالة النفسية بقية التلامذة اللي في المدرسة اللي عانوا من صدمة الفاجعة. ويجرى التنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية ومندوبية شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالقسرين في الإطار هذا. من جهة أخرى النيابة العمومية بالقسرين فتحت بحث تحقيقي في الحادثة. حسب تقارير الطب الشرعي فإنه الوفاة ناجمة عن كسر في العمود الفقري أثر سقوط الطفل نتيجة تدافع بينه وبين زميلته حول شكون الأسبق في الجلوس في المقعد الأول داخل القسم. ومفت المصادر الرسمية ما تم رواجه حول اعتداء والدة الطفلة كلام مش صحيح، والعملية كانت ما بين زوز تلمذات صغار وبنية دزت وليد للأسف. إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يصبر عائلته، أكيد القضية في تعهد القضاء. في حادثة أو في موضوع آخر خلينا نتحدث على الأرقام. 6.3 مليار دينار عائدات السياحة خلال شهر أو الأشهر التسعة الأولى لسنة 2026، هذا اللي أعلن عليه في ساعات ماضية البنك المركزي اللي يكشف على عائدات السياحة في التسعة شهور اللي فاتوا. تقريبا تحدثوا على 6.3 مليار دينار. تحدث كيف على الوحدة من أكبر التظاهرات اللي بتصير بعد 9 أيام تقريبا. تحدث على ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار 13 و14 أكتوبر في مدينة الثقافة في تونس. أكثر من 3000 مشارك في تظاهرة البيج تيك أفريكا 2026، تظاهرة تكنولوجية هذه وفي مجال الابتكار اللي تنظم بعد 9 أيام تقريبا 13 و14 أكتوبر في مدينة الثقافة بإشراف وزارة
تكنولوجيا الاتصال تنظم التظاهر هذه. عدد كبير من الحاضرين كما قلنا 3000 شخص متوقع كون يكون حاضر، أكثر من 200 مستثمر دولي، 80 عارض يمثلوا شركات ومؤسسات ناشطة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما تجمع تظاهر شركات ناشئة وفاعلين اقتصاديين، وتحثوا على شركات تونسية اللي تحب تقدم التكنولوجيا متاحة، مختصين في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ضمن كيف كيف الدورة فضاء للعرض إلى جانب جلسات نقاشات ولقاءات مهنية ما بين مستثمرين والمؤسسات اللي تبادر الخبرات مع التظاهرة كما هذه البيج تيك أفريكا، وتهدف لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار خاصة في قطاع التكنولوجيا، كما تركز على دعم التواصل والشراكات ما بين الفاعلين في تونس وأفريقيا في مجال التكنولوجيات الحديثة. وزارة التربية تعلن على رزنامة الاختبارات والنتائج في بكالوريا 2027. الاختبارات التربية البدنية حسب البلاغ متاع وزارة التربية باش يكون ما بين 19 أفريل إلى 30 أفريل الجاي، الاختبارات التطبيقية والشفهية بين 13 ماي إلى 26 ماي. بالنسبة للدورة الرئيسية لباك 2027 باش تكون انطلاقا من 2 جوان تتواصل حتى 9 جوان، والإعلان باش يكون نهار 22 جوان. بالنسبة للدورة المراقبة 4 أيام هم 28 جوان 29 30 وواحد جويليا، والإعلان باش يكون نهار 11 جويليا في علاقة ببكالوريا ورزنامة بكالوريا لسنة 2027. تونس في توجه لإنجاز محطة الإنتاج الكهربائي بالتعاون مع الجزائر. أخبار فرح برشا، الصيف اللي فاتت برشا انقطاعات متاع كهرباء، وهذا اللي خلى المختصين في المجال والمدخلين في المجال يبحثوا على الحلول، ومنها هذا اللي جاء من بتكليف وفي بلاغ بتكليف أو حسب البلاغ الوزارة المكلفة بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الوزير صلاح الزويري، يعلن على التوجه لإنجاز محطة إنتاج الكهرباء في تونس بقدرة قارب 1400 ميجاوات بالتعاون مع الجزائر، مع الاتفاق على إرسال وفد فني تونسي لبحث تفاصيل تنفيذ المشروع هذا، وعلى أنه يتم تحديد لاحقا قيمة الاستثمار. الرقم هو 1400 ميجاوات، بروجي شركة لإنتاج الكهرباء بالتعاون مع الجزائر. مواصلين معاكم في شبابيك، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعين الكرام، زلنا مواصلين معكم في أسايل. بعد شوية حديثنا إن شاء الله بش يكون على الأيام القرطاج الموسيقية. غادي وين بش يكون زميلنا مجيد حداد مباشرة من مدينة الثقافة بش يعطينا آخر التفاصيل من السهرات والمحطات الجاية في أيام قرطاج الموسيقية. مع هذا متابعين معكم في الأخبار والمتابعة، نذكركم حسب آخر بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي، توقعات بالنسبة للليلة باش تكون فما سحب عابر على أغلب المناطق، الريح باش تكون قوية خاصة محذا السواحل الشمالية وضعيفة، فمعتدلة بقية الجهات، البحر باش تكون شديد الاضطراب فمتموج. بالنسبة للحرارة الليلة متوقعة ما بين 21 إلى 26 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات. نذكروا لآخر أرقام في علاقة بكميات الأمطار المسجلة للسبعة تقريبا متاع الصباح اليوم، فأنه قليبيا تقريبا هي الأكثر الأماكن اللي تم تسجيل فيها أمطار بالنسبة لليوم، وكل نهار فما منطقة الحمد لله ومتوقعة كيف كيف أمطار إن شاء الله جاية.

0: الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. ديوان تنمية الجنوب ينطلق غدا في تنظيم أيام الاستثمار بولايات الجنوب. قرابة 8000 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر الماضي وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وفق المرصد الوطني لسلامة المرور، أكثر من 1000 حالة وفاة جراء الحوادث منذ بداية العام 2026. وفي العالم، إيران تقول إنها مستعدة للدبلوماسية وتحذر من رد أقوى على الأعمال العسكرية. إلى تفاصيل الأخبار. نظم المستشفى المحلي برمادا يوما صحيا شاملا بمنطقة برج بورقيبة، تمثل خاصة في إجراء عدد من الفحوصات الطبية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. عبد المجيد خميرة مدير المستشفى يضيف في متابعة للزميل خميس بطان.
1: قدمنا عيادات طبية مختصة وعيادات نسائية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، يعني قمنا بعمليات فحص مجانية للتقصي حول السرطان الثدي، وقدمنا يعني النصائح اللازمة في هذا الشهر. طبعا كانت يوم صحي شامل بامتياز لفائدة تقريب الخدمات الصحية لأهالينا في برج بورقيبة.
0: هذا وتسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحال في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء لمشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس اليوم بمتزه النحل للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأكد الرحال خلال هذه التظاهرة التي انتظمت بشعار نمشي من أجل الغد أن الكشف المبكر يمثل عاملا أساسيا في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض، مشيرا إلى أن اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن نجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100% وأن يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. وفسر الرحال ارتفاع نسبة المصابات بهذا المرض باعتبار أن تونس تشهد تغييرا ديموغرافيا وارتفاعا تدريجيا في نسبة كبار السن، وما قد يساهم في ارتفاع عدد الحالات خلال السنوات القادمة. نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نودي مستمعينا الكرام إلى صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. ينطلق ديوان تنمية الجنوب غدا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنظيم أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وستكون الانطلاقة بولاية مدين. ومن المنتظر أن تركز أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بمدين على تشجيع الاستثمار المسؤول بيئيا واجتماعيا وتطوير المؤسسات والمشاريع المحلية وتيسير النفاذ إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي وربط أصحاب المشاريع بمختلف هيكل الدعم والتمويل بما يساهم في تحويل الإمكانيات الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع منتجة وقابلة للاستدامة. كما تنتظم أيام الاستثمار بجابس يومي 7 و8 أكتوبر القادم بشعار استثمر في جابس، وستتم خلال هذه التظاهرة تقديم فرص الاستثمار المتوفرة بولاية جابس والحوافز الممنوحة في هذا المجال وتنظيم معرض هيكل الدعم والمساندة والتمويل إضافة إلى عقد لقاءات بين الباعثين ومؤسسات التمويل. وفي ولاية تطاوين يتم يومي 5 و6 نوفمبر القادم تنظيم الندوة الجهوية للاستثمار والتمويل بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجية، وذلك في إطار التشجيع على الاستثمار ودعم المبادرة الخاصة وتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالجهة. احتضنت 21 فعاليات الدورة السادسة لتظاهرة نصف ماراثون الواحات جابس في يومها الثاني، فعاليات شارك فيها أكثر من 600 مشارك من مختلف الأعمار ومن عدد من ولايات ومن دول عربية وأوروبية. عدد من المشاركين تحدثوا لزميلة هند رزق.
1: حمزة فقط من جنوب الجزائر من مدينة الكرد، أنا شارك معكم في ماراثون الجزائر، شاركت في السيركوي تاع 21 كيلو في مهرجان الكلاح والترحاب كان الله يبارك، شكرا على الضيافة ومرحبا بكم في الجزائر وديما خاوة خاوة إن شاء الله.
2: أنا الشواري من جربة، ريسبونسابل دو جروب ويراني من جربة، جينا من جربة، جينا 48 واحد من جربة، شاركنا في 5 كيلومتر وفي 10 وفي 21 كيلومتر، أنا عملت 10 كيلومتر أجواء هي ما شاء الله.
3: صوفيا الأسود جيتكم من مدنين، نحب نشكر ينظم واللي ما شاء الله جو سمح ياسر وطاق سمح وقادة سمحة شاركت في العشرة كيلومتر ما شاء الله جارية سمحة وجو سمح
4: جبار دي فالة بطل فرالمبي سابقا أصلاً 96 عديد الألقاب الدولية من 93-2008 توجينا في شركة في التظاهر هذه ماراثون جابس الدولي من أعز من أحسن التظاهرات في تونس هذا السير.
5: أنا اسمي قمر سالم من المطوية وجيت من فرنسا مع جروب في احنا 16 واحد عملنا سمي ماراثون هذايا انكلوزيف زيدا مع عنا ناس ان سيتواسيون دو هانديكاب جو حتى هما باش يجروا معنا. احنا فرحانين برشا برشا على خاطر ورينا ليماج بوزيتيف نتاع تونس.
0: أفادت رئاسة الحكومة في إجابة على سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسمى درويش حول تسوية وضعية مدرسي التعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر الحكومي ضبط نظام التأشير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتبة تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وأوضحت أن تسوية الوضعية المهنية للمدرسين المتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية الذي يتماشى والمهام المقولة إليهم، وهو ما يطرح عديد الإشكاليات بالنظر إلى المعطيات المتعلقة بالمعنية بالأمر حيث يتوزعون بين فئات عمرية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة. نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال سبتمبر 2026 حوالي 50,000 زيارة رقابية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة اقتصادية. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية الأول من أكتوبر الحالي ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الأحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. وأفاد المرصد بأنه تم منذ بداية السنة الحالية تسجيل 3,616 حادثا أسفرت عن 1,029 قتيلا و 4,692 جريحا مقابل تسجيل 4,177 حادثا خلال فترة نفسها من سنة 2025 أسفرت عن 929 قتيلا و 5,534 جريحا. في المستجدات الدولية استشهد 3 أشخاص وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم في هجمات صهيونية على قطاع غزة بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات نصف واسع للمباني والمنشآت في المناطق القريبة من الخط الأصفر ضمن الخروقات الصهيونية المتواصلة التي تقوى وقف إطلاق النار. هذا وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 74,237 شهيدا و175,206 مصابين بحسب أحدث حصيلة أعلنتها اليوم وزارة الصحة في غزة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قصفا مدفعيا صهيونيا استهدف أطراف بلدة شقرة في قضاء بالتجبيل، كما استهدف القصف المدفعي الصهيوني المنطقة الواقعة بين بلدتي أرتون وكفر تبنيت. في المقابل أعلن المحتل الصهيوني إصابة 2 من جنوده بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، في حين واصلت قواتها اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعملية تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة من الجنوب اللبناني. أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية اليوم بدء عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، ولكنها سترد بشكل أكثر سحقا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى العمل العسكرية. وأوضح عراقجي أيضا جدية وإصرار إيران على الدفاع عن نفسه ودفع الدبلوماسية على حد سواء، وذلك في اجتماع عقد في طهران. من جهة أخرى قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي اليوم أن طهران بل إن طهران ستزيد مدى صواريخها في عقاب الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك نظرا لأن القوات الأمريكية تتمركز الآن على مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية. ذكرت وزارة الخارجية التركية اليوم أن اللجنة التابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان ستجري محادثات في الرياض غدا بحضور المسؤولين أتراك كبار. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: ديوان تنمية الجنوب ينطلق غدا في تنظيم أيام الاستثمار بولاية الجنوب، قرابة 8000 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر الماضي وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وفق المرصد الوطني لسلامة المرور أكثر من 1000 حالة وفاة جراء حوادث المرور منذ بداية العام 2026. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. شعب الفانغ عرقية إفريقية تتمركز أغلبيتها في دولة الغابون لتشكل نسبة مهمة من سكان البلاد، كما ينتشر شعب الفانغ في كل من الكاميرون وغينيا الاستوائية، ويتميز بتاريخ عريق وثقافة غنية أسهمت في تشكيل الهوية الوطنية للغابون. يتحدث أبناء الفانغ لغة تنتمي إلى مجموعة لغات البانتو ذات الأصول الإفريقية، إلى جانب استخدام اللغة الفرنسية بوصفها اللغة الرسمية في الغابون، وقد اشتهروا منذ القدم بالزراعة والصيد وجمع المنتجات الغابية مستفيدين من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الغابات الاستوائية. ويحافظ شعب الفانغ على العديد من العادات والتقاليد الموروثة، مثل الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية من خلال الرقصات الشعبية والأغاني التقليدية، إضافة إلى الحرف اليدوية التي تعكس مهارة كبيرة في نحت الخشب وصناعة الأقنعة والتماثيل، والتي اكتسبت شهرة عالمية لما تحمله من قيمة فنية وثقافية. كما يحتل احترام كبار السن وروح التضامن بين أفراد المجتمع مكانة بارزة في ثقافة شعب الفانغ، حيث تنقل المعارف والعادات من جيل إلى آخر شفهيا، بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي. ومع تطور الحياة الحديثة يشارك أبناء الفانغ بفاعلية في مختلف مجالات التعليم والإدارة والاقتصاد والثقافة، مع استمرار جهودهم للحفاظ على لغتهم وتراثهم في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة. ويؤكد باحثون في الشان الإفريقي أن ثقافة الشعب الفانغ تمثل جزءا أساسيا من التنوع الثقافي في الغابون والدول المجاورة، وتبرز أهمية صون التراث غير المادي باعتباره ركيزة من ركائز الهوية الوطنية وجسرا يربط الماضي بالحاضر ويعزز قيم الانتماء والتعايش.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
12: شبي بنت
11: عندي ما نقول لك.
12: هي يحكي الناس ما فيك.
11: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
13: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
14: لا للمخدرات، نعم للحياة.
15: شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

أنبري هدي تبيه from London. أمير ترودي from Tunisia. This song for my love. Thank you.

تحية لكم مستمعينا الكرام ال 26 دقيقة على موجة إذاعة تطاوين. مرحبا بكم من جديد في شبابيك. بعد شوي إن شاء الله باش نكونوا مع زميلنا مجيد حديد مباشرة من مدينة الثقافة في مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية لحضراتي، ويلتحق بنا مجيد حديد. خليكم معنا.

0: الستة 31 دقيقة. تحية ليكم مستمعين الكرام. ليمت هذه كما تعرفوا أيام قرطاج الموسيقية دورة 11 اللي انطلقت أمس وتواصل حتى 10 أكتوبر. أكثر من 34 عرض موسيقي ما بين 378 مشروع تم تقديمه. نذكروا اللي إلى جانب عروض 8 خاصة من اقتراح المنظمين. هذه واحدة من أبرز الفعاليات والاحتفالات الموسيقية في تونس والعالم العربي في دعم المواهب الصاعدة الموسيقيين الناشئين. الدول المشاركة تقريبا تحثوا على 15 دولة عربية وأفريقية وأوروبية مع تونس. نتحدث على الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، سنغال، تشاد، مصر، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، كندا والبرازيل. هذا من 15 دولة المشاركين. الفضاءات اللي تتوزع، وتناخذ أكثر تفاصيل مع مجيد بعد في الفضاءات والعرض والمسارح اللي تم فيها عرض النشاطات هذه بالإضافة لعروض مخصصة في شارع الحبيب برقيبة. كل التفاصيل مع الزميل العزيز مجيد حداد. مساء الخير مجيد، مرحبا بك.
1: مساء النور، تحية لك عبد الله، تحية لحسن، تحية كامل الفريق. طبعا هذا المساء اليوم عبر إذاعة التطاوين مباشرة من مدينة الثقافة. كما كنت تتحدث تقريبا أتيت على كل شيء عبد الله ما شاء الله. البارح كان عرض الافتتاح اللي هو عرض كان مميز جدا بالموسيقى بحضور الراقب أيضا ضيوف هذه الدورة، دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. عرض صراحة أبهرني من حيث ممكن تنظيم، من حيث أيضا كيفية ونقول ومضمون هذا العرض تحديدا. خلينا نحكي زادة لأن برشا ضيوف موجودين زادة حاليا، وخليني زادة نتعرف على صديقنا. مرحبا بك، مساء النور فراس.
2: فراس عسلامة، مرحبا بك
1: فراس. خلينا نتعرفوا عليك.
2: بينا فراس ميوزيسيان، جيت هنا باش نشوف ايام قرطاج الموسيقيه، باش ننسبيري، باش نشوف كيفاش العروض ما تتعمل، كيفاش الميوزيسيان الكبار اللي نطمح نكون كيفهم يخدموا، كيفاش تكون العمليه. ودبرت البادج باش نجم نحضر الكونسرت الكل ولا وركشوبس، وننصحكم تجيو الوركشوبس حتى كان ما عندوش بادج نجم يجي. ننصحكم نجيو الوركشوبس وخاصة العروض، وريلي ريلي ورثت يجي.
1: انت حضرت البارح الافتتاح؟
2: حضرت الافتتاح، كان بالرسمي عند التوقعات. في باليش يجيبوا اسطنبيلي، في باليش يجيبوا مزود. الاورجانيزيون كانت غير عادية، اللومير، السونو، بالرسمي حاجة بروفيسيونيل، وذا هو اللي نتوقع معناها من ايام قرطاج الموسيقية.
1: يعطيك الصحة يا فراس. سلام وفاء، اليوم ما حضرت ولا ما زلت اليوم الورش؟
2: حضر الباند اسمه جروف أليرت، نعرفهم عندي برشا، يلعبوا فيزيون فانك وفانك وجاز. برسمي حاجة باهية زاد على الأخر، جايهم بالذمة، وهو الشو متاعهم يبدأ 7 دونك شوي آخر ويبدأ
3: بعد نص ساعة.
2: بعد نص ساعة
1: يا سيدي. انت والمجموعه اللي معك ظالي، انتم الكل شو فيكم تحكوا شويه موسيقى انت والمجموعه اللي بحذاك؟
2: احنا الجماعه اللي بحذاك ديجا انا في باند مختلفين. باند هذايا تو ركش مع جماعه باند اسمه منزول، نلعبوا حاجه عربي مخلطه بالروك مخلطه بالاوكسيدونتال. لعبنا الشهر اللي فات في بنزرت في فيستيفال ليالي، تعدى زاد الفيستيفال هذاك محليه، ونصور تعاود العام الجاي يجي الفيستيفال ليالي. عندي باند اخرى اسمها كوف، عنا كونسيريه زاد الاشهر الجايين، وديما اكتيف في السين، وديما نجيو نتفرجوا في اصحابنا الميوزيسيان الاخرين، وديما هك
1: ان شاء الله. نشوفوا ان شاء الله ضيف اخر زاد بعد شويه. يعطيك الصحه فراس، شكرا لك. حبيت نحكي شويه. يعطيك الصحه، شكرا فراس. هما عبد الله، شوف للامانه باش نكون راهم برشا هوات لهنا، والهوات هذوما يعني فرضين ارواحهم بمكانتهم اول حاجه بالغرام، لان يحب يقول لك انا والله انا مغروم بالموسيقى، والكل يحب يكون موجود، يحب زاد يتعلم، لان فما زاد موسيقيين كبار محترفين على نقول انا طراز رفيع فهمتني؟ هذه حاجة. كذلك نحب زادة أشير إلى الحضور الإعلامي التونسي في نقل. طبعا نقول أنا الكل والله من ما قبل العرض وما بعد زادة المشاركة خاصة الدورات، فما ورشات ودورات، والكل العرض الموسيقي اللي كان يتحدث عليه البكر شوية، فما عرض السبعة بعد تقريبا بعد 20 دقيقة أو 24 دقيقة عرض باش يكون مميز العرض هذايا، باش نحضروه باش نعقبوا عليه بإذن الله الغدوة. حبيت شوية زادة للضيوف اللي يحضروا كل مرة، نشوف ضيف من الضيوف اللي نقولوا احنا الشرف لينا أنه يكون حتى معنا زادة عبر إذاعة التطاوين. فما أيضا إضافة إلى الموسيقيين، فما ناس مغرومة بالموسيقى، خلينا نشوف لان قاعدين احنا نزولوا في نفس الوقت زادة. السلام عليكم. السلام ورحمة، مرحبا، اهلا وسهلا اذاعة التطاوين، واي على الحضور لهنا في هذه الدورة، دورة ايام قرطاج الموسيقية. مرحبا بكم، اهلا وسهلا.
3: السلام
1: على السلامة. مرحبا، جيت البارح للافتتاح؟
3: ما جيتش.
1: اما انت كان اليوم ظهر لي اول
3: ما جيت للجروب اسمه جروف اليرت هذيك هي، باش اول مره باش نحاول نشوفوهم هذيك هي.
1: عندك فكره عليهم؟
3: حتى فكره ديكوفيرت كومبليت.
1: اما عندك فكره على الدوره؟ خذيت شويه على البروجرام البرنامج.
3: جمله واحده. جيت على واحده برك جست نشوف، حاب نشوفهم هما سبيسيالمون. اكاها
1: انتم جيتوا مع بعضكم. مرحبا.
4: مرحبا.
1: انتوما من تونس؟ من هنا من تونس.
4: ايه.
1: عندك فكرة على العروض؟
4: لا مش برشا.
1: قاعدين تكتشفوا تو حاليا.
4: ايه.
1: ان شاء الله متابعة طيبة.
3: عايشك.
1: شكرا. ان شاء الله متابعة طيبة. شكرا. يعطيكم الصحة. لنا قاعدين برشا حضور حاليا، يدخلوا كلهم يحبوا يحضروا العرض نتاع السبعة.
0: انت وين موجود تو مجيد؟
1: حاليا في، نحن نقوله في البهو الكبير في مدينة الثقافة، وين يلتموا الناس الكل هنا خاصة الضيوف أهل الثقافة، الناس اللي مغرومة زادة بالموسيقى، لأن الجناح هذا الخاص اللي موجود فيه هنا ناس فعلا تقول غرامها وحبها هي الموسيقى. البكري شوي نحكي مع وليد صغير، قال لي والله، قال لي ما شاء الله تعرف، قال لي عندي سنوات قال لي نستنى في فرصة، قال لي وتقريبا ممكن هيك يلقى نافذة من خلال هذه الأيام. السلام عليكم. السلام. مرحبا شباب، أهلا وسهلا.
5: السلام. مرحبا.
1: أمركم بهي؟
5: الحمد لله عايش.
1: الحمد لله. نتعرفوا عليك سيدي.
5: إدم السامري، أنا ميزيسيان. سنة منيش في
1: جيم. على آل شنو؟
5: على البيانو.
1: على البيانو. ما شاء الله. سنة مشارك ولا؟
5: سنة منيش مشارك، سنة جست لتفرج في الأولاد، عندي برشا أصحابي يلعبوا جيم سنة.
1: أي.
5: إيه فولا، نانا نستكشفوا في اللي بروجي جدد.
1: أي. البارح حضرت عرض الافتتاح ولا اليوم العروض؟
5: مالوريزمون ما حضرتش العرض الافتتاح، لكن اليوم أول نهار معناها ديجا هو في اللي شوكي.
1: فكرة شنو البروجرام؟
5: البروغرام فاريي، حق عربي فاريي بينيت الجاز والروتس نتاع تونس. فما بوكو دو بروجي زاده من برا جايين اليوم، بروجيات باين على الاخر. فوالا،
1: فما عروض من تونس ومن خارج تونس، اما عروضنا ديما التونسيه عندها بصمه خاصه، فهمتني؟ اضافه الى هذايا، وانت عندك برشا توضح لي على البيانو، تعزف؟
5: صحيح عندي برشا. حق عربي دخلت دومين الموسيقى ملي انا صغير، وتوا معناتها وليت نعمل في دي كومبوزيسيون، وبديت في مشاريع، معناتها دخلت في مشاريع خاصه منها كلها من تونس بريسك، ثم مشاريع زاده من الخارج وفوالا. لكن المشاريع اللي تقبلت السنه في جي ام سي حاجه بيها على الاخر، خاطر المشاريع هذه هي اللي تخلي توري انه تونس فيها موسيقى ابار، انه الموسيقى التونسيه وتراث نتاعنا، خاطر فما بوكو دو جروب السنه يلعبوا في الجاز، يلعبوا في الروك، هذه حاجه بي وتشرف تونس انه هي معناتها كما يقولوا تلقحت من لي زوتر جونغ البرانيين.
1: يعطيك الصحه.
5: عاشك. ميرسي.
1: متابعه طيبه، باش تحضر العرض اللي نتاع السبعه.
5: ايرت. اي جروف ايرت. ان
1: شاء الله متابعه طيبه.
5: ان شاء الله. عاشك.
1: الله يبارك لك. شكرا، تحيه ليك. هذه بطبيعه محطتنا اليوم معك عبد الله. ان شاء الله بالنسبه للحضور، ان شاء الله متابعه طيبه طبعا لمختلف فقرات ايام قرطاج الموسيقيه.
0: هي مجيد ممكن شويه تفاصيلك شويه اسهل للناس حتى تسمع فينا. هو اكثر من عرض يظهر لي في نفس النهار.
1: اكثر من عرض
0: في اكثر من أكثر من
1: أربعة. أي نعم، هذا هو، هذا هذا هذا هذا هو التنوع اللي كانوا راهنوا عليه من الأول، والحمد لله إلى حد الآن فما إقبال. حضور يعني حتى بالنسبة للجمهور اللي حاضر فما إقبال. وإن شاء الله إن شاء الله تنجح هذه الأيام اللي
0: الأسعار
1: الأسعار التذاكر
0: هي تقريبا في نجمة ترى هي في حدود 15 دينار يظهر لي. هل شوفها غالية باهية مقبولة كيفاش تشوفها؟
1: ايش قولك احنا ايش قولك نمشوا اللي بتاع التذاكر مباشرة عبد الله ولا وين تحب نمشوا؟ اعطيني انت تحب نمشوا اللي بتاع التذاكر نمشوا ولا مش بعيد علينا برشا ديجا
0: نشوفوا مع
1: كيفاش نتنقلوا اي هل ان فما اقبال
0: وخاصة بالمقارنة بالدورة اللي تعدت الدورة العاشرة
1: اي هما تعرف الحاجة الباهية زاد عبد الله ممكن انا امس حكيت فيها ما حبش نعاودوا ونعملوا زاد تكرار نفس المحطات حبينا نوع شوية في محطاتنا. امس عملت دورة زاد في المعرض الالات الموسيقية كلها بروفيسيونيل هذوما الناس الكل محترفين وكل شيء. المعرض هذا فيه عزف وفيه ناس زاد يعني يعطيهم الصحة. اول حاجة السلام عليكم. السلام باش نحكوا شوية على التذاكر اي باش نحكوا شوي على التذاكر حاليا فقط نشوف الاصدقاء اللي معانا. والسلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا الله عينك مرحبا بك في اذاعه تطاوين.
6: مرحبا بك عايشك ربي يخليك. عايش
1: حبيت نسال التذاكر اسعار والاقبال الى حد الان
6: الاسعار ما بين 15 دينار حتى ل 60 دينار. 60 دينار يعني نقصد لك احنا لوبيرا مثلا فيها الاوركستر 60 دينار والبالكون 40 دينار والإقبال باهي متوسط حاليا إلى حد الآن متوسط باهي. نعيشك
1: صحة يا سيدي شكرا شكرا. الإقبال متوسط هذا طبعا ما يأكد تذاكر ما بين 15-60 كما أذكر أي والحمد لله إن شاء الله الأمور طيبة. إن شاء الله أيضا عرض الاختتام اللي باش يكون للفنانة فايا يونان. أمس بلي أنا حبيت نسأل الأخ لحظة بركة. السلام عليكم أهلا. أنا مش نحكي له أهلا عسلامة أخوي مرحبا بك في إذاعة تطاوين.
7: يعيشك مرحبا بالتطاوين.
1: يعيشك خلينا تعرفوا عليك.
7: أنا محمد برساوي منتج مجموعة جذب. عملنا اليوم افتتاح متاع الشوكيز بدينا وخويا مرحبا بكم الناس الكل.
1: أما أنا حبيت عندي سؤال مش محيرني أما أمس شو فيك تعزف على آلة كما نقولوا إيك الطويلة خلاص الآلة
7: الشجرة
1: كما الشجرة هي كما الشجرة يا عبد الله
7: هذيك آلة تعرفت أكثر في أستراليا متاع الزابوريجين في أستراليا ويستعملوها في برشا حضارات حتى في احنا المسلمين عندنا حاجة تشبه يقول لك نوفي خاف السور هي آلة قرنية وتعمل صوت باس به معناها يرج يمس من الداخل
1: راهي طولها اكثر من متر تقريبا راهي اكثر
7: يعني. والله هي اكستنسيبل توصل 2 متر و10 2 متر و10 نوتة الدو و90 سنتي الفا
1: كبير عليها.
7: قالتي انا اول عازف دي جيريدو في شمال افريقيا خذيت بطاقة احتراف اول بطاقة احتراف في تونس اختصاص دي جيريدو سنة 2018 ومن وقتها وانا في المتابعة في المسيرة هذه نلعب نصنع آلات زادة وكهو الحمد لله
1: مشاركتك خلال الدورة
7: والله الحمد لله هو ايام كارتاج الموسيقية مهرجان مهم برشا بالنسبة لنا كفنانين انديبوندون خاطر هو مرشي كيف ما تعرف متاع اخصائيين متاع موسيقى من العالم مجمع سورتو لي بوكور ومتاع هذه الحفلات البرة وان شاء الله نكونوا شرفنا تونس وشرفنا رواحنا ورديناكم علينا
1: رفع الصدى اللي سمعته
7: والله الناس اتزغريت تسمع اتزغريت في السين في الكونسير تفهم الصاديش ناي الحمد لله يا ربي الناس حبوا برشا الموسيقى وحبوا الروح وحبوا الفكرة وسرتو حبوا الحكاية اللي حكيناها أترافير الموسيقى
1: خلي سيدي ديما موفق
7: يا ربي فضلك وانت واهل تتاوين الكل يعيشك
1: الله ينورك شكرا. هذه محطتنا عبد الله اليوم طبعا مباشرة عبر إذاعة تطاوين من مدينة الثقافة موكبة لأيام قرطاج الموسيقية الدورة 11 اليوم يا عبد الله
0: شكرا لك مجيد حداد. متابعة طيبة أكيد ببقية العروض أيام قرطاج الموسيقية وأكيد باش تكونوا في متابعة مع مجيد حداد تلة أيام المهرجان هذه المتفرقات. يعطيك صحة مجيد. مصلين معاكم في شبابيك.

0: يلا يا جماعه جعان قوي.
1: يا جماعه ما فكرناش نصور اني اغنيه,
2: ما تيجي نصور.
3: مصلين معاكم في شبابيك تولى 6:53 دقيقه, بعد شويه تكون على موعد مع موجز 7, نتواصلوا بعدها في بقيه فقراتنا ما بين البوكس اوفيس السينما والموسيقى.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظم اليوم المستشفى المحلي برمادا يوما صحيا شاملا في منطقة برج برقيبات، مثل خاصة في إجراء عدد من الفحوصات الطبية بمناسبة شهر أكتوبر الوردية. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية غدا وبعد غدا بولاية مدينة أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية. واختتمت بواحد شنيني جابس اليوم فعالية الدورة السادسة لتظاهرة نصف ماراثون الواحات بمشاركة 650 مشارك من مختلف الأعمار ومن عدد من ولايات ومن دول عربية وأوروبية. أفادت رئاسة الحكومة حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيمهم برتبة تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. واستشهد 3 أشخاص وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم في هجمات صهيونية على قطاع غزة. أعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني اليوم بدأ عمليات عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين واستعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن بلاده لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل عادل وجدير بالاحترام عبر الدبلوماسية، ولكنها سترد بشكل أكثر صفقنا إذا لجأ الأعداء مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في شبابيك، نحلو شباك الميوزك تراند، مش نعمل جولتنا الأسبوع هذا في أكثر خمسة أغنيات مسموعة في إسبانيا. هك علاش الجولة متاعنا باش تبدأ بالمركز الخامس، أغنية لكونب اسمها أفتر، أغنية عاملة أكثر من 338 ألف مشاهدة على اليوتيوب للأسبوع هذا.

0: y se puso linda. Es que le gusta el pique, te la cuido y no la emitan. Volan verte la yomiga. Oh, oh, oh.
1: في المركز الرابع أنا مانا، هذه أغنية باتي تاو عاملة أكثر من 360 ألف مشاهدة يوتيوب، هذا في إسبانيا.

وفي المركز الثالث دي دي أغنية أو داي داي أغنية شاكيرا اللي تعرفت بها في كأس العالم، ما زلت عليها مشاهدة 412 ألف

في المركز الأول باش نلقوا أغنية كارول جي بيبي واو، أغنية عاملة أكثر من 461 ألف مشاهدة على اليوتيوب، وهي في المركز الأول الأسبوع هذا في إسبانيا.

0: مواصلين معكم في شبابيك. كانت هذه قائمة أكثر أغنية مسموعة في إسبانيا.
1: شبابيك شبابيك مع عبد الله بكير.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.
1: شبابيك شبابيك مع عبد الله بكير.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. السبعة وسبعة وصلنا لفقرة البوكس أوفيس, وقول الحديث على فقرة البوكس أوفيس تحثوا على ثلاثة أفلام تونسية تشارك في المهرجان السينما المتوسطية في مونبلي الدورة 48 للمهرجان اللي من 16 إلى 24 أكتوبر في قسم السينما العربية الفانتازيا. كيف كيف نتحدثوا على الفنان والممثل الله يرحمه صالح الرحموني اللي توفى نهار الجمعة 2 أكتوبر بعد مسيرة فنية محترمة, من حكاية عرفناه في حكاية العروي فجر مل نس حكاية ضفائر ومطوس, كانت نعات وزارة الثقافة كيف كيف عدد من المتابعين إن شاء الله ربي يرحمه. في متابعتنا لأكثر الأفلام رواجا في قاعات السينما باش نبدو كما العادة ترتيبنا بالمركز الخامس, ومش نلقو فيلم Forgotten Island أو الجزيرة المنسية ساعة وتسعة واربعين دقيقة, أعطوها تقييم 7.8 العشرة في الام دي بي, وهي من صور متحركة أكسيون. جويل كراوفورد هو المخرج للعمل هذا, نسمع شوية من البوندانوس.
1: Yep. Guess we gotta make our last night count.
2: Best friends for life.
0: في المركز الرابع برايم تايم, هذا الفيلم ساعة وتسعة واربعين دقيقة 7.2 على 10 في اليم دي بي, نلقوه في المخرج لانس أوبن هايمر, هذا المخرج اللي نجح كون يوصل قصة ممكن القصص الإجرامية خاصة في أمريكا في علاقة بالجرائم اللي تصير في وسط الأحياء, فمنها انطلقت القصة ووصلوا بالفيلم إلى المركز الرابع على مستوى أكثر أربع أفلام قاعدة تدور في قاعة السينما. نسمع شوية من البوندانوس.
3: Are you sure your parents aren't home?
4: I'm sure.
5: Big night planned.
3: Who are you?
5: She have a seat right there.
0: في المركز الثالث مش نلقوا براد بيت في فيلم هارت اوف ذا بيست, الفيلم اللي من في علاقه بجو الاكسيون مغامره دراما البقاء والسيرفايفل بقاء الحياه, فالفيلم الجو هذا وبطوله براد بيت انا لامب واخراج ديفيد اير, نلقوه بتقييم 7.3 على 10 وساعه 41 دقيقة.
6: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships.
0: في المركز الثاني وهو الوحيد اللي قعد من القائمة متاع الجمعة اللي فاتت Resident Evil, راجل يخدم ليفرور وبعثوه البلاس بعيد شوي, ومن غادي تنطلق حكاية فيلم رعب تقريبا تحث على ساعة واربعة وثلاثين دقيقة وسبعة فاصل ستة على عشرة في الـ IMDb كتقييم.
7: Hello? Had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
0: في المركز الأول فيلم Avengers Endgame, هذا الفيلم اللي تلموا فيه عدد كبير من عالم مارفل الأبطال الخارقين, روبرت دوين جونيور, مارك رافائيلو, كريس إيفانس وغيرهم من الأسامي الكبيرة اللي كل واحد عند الفيلم تاعه, تلمدوا في الأفنجرز ثلاثة سوية طول الفيلم, عطوه تقييم 8.4 على 10. نسمع شوية من أكثر فيلم قاعد يعمل فيه أرقام في قاعة السينما.
8: God, seems like a thousand years ago. I fought my way out of that cave.
4: became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one.
8: The world has changed. None of us can go back.
0: كانت هذه جولتنا في أكثر خمسة أفلام قاعدة تدور في قاعات السينما. مواصلين معاكم في برنامج شبابيك، خليكم معنا.

تقريبا مستمعين الكرام وصلنا لنهاية عددنا من شبابيك. نخليكم مع واحدة من أغنية عبد الحليم اللي نختم بها الموعد متاعنا. شكرا لك حسن المحمدي, عادل الجميل وكل الفريق اللي كان معاكم في هالأمسية. برامجنا زادت متواصلة, موجات إذاعة تطاوين بعد بتكونوا على موعد مع موجز الأخبار وتواصل بقية البرامج. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: موجز نيام وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة طويل. أهلا بكم. ستؤمن الباخرة قرطاج الرحلات الشتوية للشركة التونسية للملاحة على خط جرجيس، وذلك خلال شهري ديسمبر وجانفي المقبلين. وقد برمجت الشركة الرحلة الأولى من ميناء مرسيليا إلى ميناء جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر المقبل. في إطار متابعة مشروع صون المنظومة الوحية في تونس، تم اختيار الواحات البحرية بجابس لتنفيذ تجربة نموذجية تعتمد على مقاربة ثقافية تنموية. تنطلق غدا بقصر المعارض بالكرم دورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفي ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية. تنظم عمادة المهندسين التونسيين يوم الثلاثاء المقبل مائدة مستديرة تخصص لتقديم خارطة الطريق التقية لتونس 2027-2035، وتندرج هذه المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع التقي في البلاد. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم تصفية قيادين بكتائب القسام وعنصر بمنظومة المراقبة في خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي اليمن، أعلن اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في أرجاء البلاد، وذلك بعد ساعة من سيطرة الحوثيين على طريق إمداد يربط بين مدينة تعز في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة. وفي الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثات الرامية إلى وقف الأعمال العدائية إلى طريق مسدود. انتهى الموجز، في أمان الله.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: احتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات، ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك يا كبدي ما زالش المرحول يشم برور بعيدة حق، وما زالش في شجرة العادات ورق، يا كبدي ما زال في
1: الوشام.
2: وعشرة من فوق عشرة فخوان وقت الشدايد، نساي نساي الأحباب والعشرة، ونساي حتى الودايد.
1: غوص في الأشعار الشعبية والأغاني البيت.

القلب ممرور كاسر نهيدة وزايد غريدة. ومن يوم فارقت ريم السميدة من يوم فارقت ريم البوادي كاسر كسادي مجروح دمي هدر يا ولادي. اني داي ملي سكن في البعادي وناسة عنيدة وصعب علي وصول النديدة.

ثم ناس تتمنى تعيش معاهم، وثم ناس حتى يجوك ما تهواهم، ثم ناس تشتاق لهم زي العسل في الفم تتبننهم، وحتى تباعد برهم توصلهم ترتاح كيف تبع سوية عماهم، وثم ناس يبدأ خاطرك ناكرهم وكان لك تمسح من البلاد اسمهم، كان لك ما تخليهم ترتاح كيف تبعد نهار عليهم، وثم ناس يبدأ خاطرك شاهيهم ديما قريبك يشتهي معاهم وتطلب المولى براحتها يحميهم ويجعل أيام الخير ما تخطاهم.

يطلب المولى بنية يصون الناس أهل الجود والحنية للضيف ديما بيوتهم مبنية بين القبائل شاهرين اسماهم محال ما يرضوش بالدونية ولا يعاودوا سر الانتقال حذاهم.

جاع يا جمال خش الوعر على الجالي بالله روف بحالي ممروج من فرقة عيون غوالي قص الوعر وتعدى واصبر يا طالح عليك الشداني اليوم يا مخزوم حالي تردى من الوحش حتى الشهد ما يحلالي ملهوف عن شبحة خيال الندى اللي فراقها قطع خيوط وصالي عايش حياتي بين جزرة ومدة مهموم نرجع في الحياة أصفالي جرالي كملي ماسكات مردة مبزون بالمحراث في الميالي وين يلتفت ريح القدر الصدى كيف ما جرالة صار لي وجرالي ما حود وطوالت علي المدة الأخبار جتني ولا عزم رسالي ولي وقت في طيور الخلانج جدة ولا طير قال لي طالبة وفالي جيت نشتكي وحالي عليك نعدة ولا حد غيرك عارفة يعنالي احني بينا عشرة غلاوة مودة ويا ما حضيتك في حرم مقدالي مصيون ما لحقت عليك الشدة ولا يوم حملتك هموم وثقالي وجي وقت عزمي يا رفيقي هدى ومني نفذ الصبر ما ولالي والقلب من كثر المواجع صدى ولولاك ما ترجع نهار مالي اني طالبك بيا الوعر تتحدى ومن الفجر تقصدها رفيع بلالي.

رمزية من الفجر شور الولف بكر بيا ممروش نار الشوق تلهب فيا من فراقها فارق النوم من جالي نعدي الليالي الحين عيني حية سهران سارح في هواها خيالي وكنا البدن ملكة حواسها هي ولا شيء غير خيالها في بالي شبي خاطري وزاد التعب علي نغرد كما المخطوم ذا بالحالي وكان يا رفيقي تحس بمساوية وتعرف سبايب علتي وتذبالي تفصل وعر من غير حتى ثنية وتقطع سحاري غيم هذا كان اللي قصها يصعب على رجلي ويصعب على اللي يراك بالخيالي بغور خالية لا حفر لا شوية لا زرع لا طرح القداها نزالي مسافة طويلة دون هالمسمية مسيرة اسبوع مشط في مكيالي من الفجر لين يغبى الشفق وضيب لطريق قاصد شورها طوالي كالسهم بين الرمل والقشرية داير اعمالك عالكريم العالي ولا حد غيره يشوف كل خفية برضاع تصطرح خيوط اخبالي ونوصل قدلي قاصدتها النية ونحوزها بالشرع تبدع لين الوشين.

حد غير الموله، لا حد غير الموله يبري مواجع خاطري مجموله. برضاه تبدا المائله معدوله والايام من عقب الشقات اذهالي، وسير يا جمل خلي خطاك عجوله. ما دمت فاهم قصدي وموالي، اطوي الوطا طي لقام ونوله، من غير ما ترد النظر التالي لنوصلوا لديار باهي زوله، وفي قربها ننزل نحط رحالي ونلقى العزيزه حايره مشغوله. وعالقد شوقي شوقها لخيالي نار انكوتني في جاشها مشعوله، وزي نار من فقد الظناها الغالي يوم فرحته حاتت تودر زوله. وكي الصاعقه خبره نزل متوالي حرق قلبها، والحزن حتى حموله بقي دمعها زي المطرج الجالي، وديان منها نازله محموله. وما زال سامر نارها متعالي، وهالوصف يعكس حال سمح قبوله. في غيبتي يا ما شقت ليالي بين الرجاء والياس جوله بجوله، ولا يوم ضرباها الهوى البدالي على العهد بقيت ثابته معدوله. وبالصبر عدت من كتب من عالي، وجي اليسر بعد العسر في المعسوله، وعقب الشفيه صار الحبيب قبالي خذاني فرح وشطحت بين طبوله. ونسيت من عدل وعرع الجالي تلفتت نلقى شفر تام بلوله، يزمر يكدر من الوجع متكالي قريت فيه عيونه ما صرم مغزوله قدام ما نطر عليه سوالي.

قدام ما نوصل له، بانت عيونه دمعة من ذلة، والأثراح على الحر ضايد قلّه، زلزال مشكلته غلب زلزالي، وبالصبر كاتم في الجواج يغلّه، ولا يوم صرح بالوجع نشكالي، وكل جيت له بين سبب العلة، ولي قال حل مسامعك وصغالني من قطعت البر، فلّا وارتعد ويرتع الريم الجالي، سناوات فبرور العفين تفلك الصيد، صاين طرعتي وحلالي بكاري العزيلة، صورتي تتغلى منين كنت واقف، عايشة في حجاني وجيوم بي الوقت، دار وخلى وفارقت من بيهم كبير هبالي، ونزلت وين البني كاسر ظلة، مسجون في رجلي رمو طوالي، وحتى مقاتي ناخذة بالسلة، وفي الصف نوقف بمر من جمالي، ما هي الحياة صارت بغر ومذلة، وفي داخلي قتل الفحل الغالي، نمشي جهامة دمعتي شرتلة، مهموم شارك بالسفيه بنتالي، وزاد شرقتي حال الوطن بكله، كيف انقسم زي الفليج البالي، على الكسرة الدم وقلال الملة، زيول يطمعوا في خبز الزوالي، باعوا ترابة والشجر والغلة، وكلنا الوطن ما عاد ليهم مالي، وياري بي تروف يا عبد الله، وجملة خفايا اللغز تشرح حالي، رديت له اللغز يصعب حله، خلي الرجاء يا صاحبي بالعالي، قادر المنجل يشف دام القلة، ويحل كل مشاكلك واشكالي، وتصفى الحياة وهموم ناتج جلة، وادي الوفاء يرجع يعبعد مالي، شع يا جمل خش الوعر عالجالي، بالله روح بحالي، ممرور من فرقة عيون خوالي.

0: الطيش عليه يقول الخلاط وانكر القم القاطة ومش عيب في جرد صبات وشين القدم على بلاطة وكل نصر للجاك عيات والخلق بالخلق مش بالشباطة وكون سيف على كل غلاط تبداش فيه الدماية العين عز البشر السمح لطباع ليه كلم تافي الجماعة لا يحب من عايش طماع على العيب سادد اسماعة ومر الحياة دين ووجاع والفحشة والشناعة واخطاك من كل خذاع تبدوش حتى اخويا
1: ما زلت
0: ما زلت ما زلت

0: متواطي
1: هم هيري شرد وتقطعت المراد هطيحت زادي طاح من مخلاتي وليام حكمت على الكبير انقاد وليام لعبت خرب غلاطي
0: وليام لعبت خرب غلاطي
1: وليام هي شيبة الأولاد
0: هي شيبة الأولاد
1: هولي

0: السفينة ترحل طال الشاتي ونار الجدد تقعد عقاب رماد ويقعد الواطي طول عمره واطي.
1: راحة العبد الأفكار من الشر الصافي غدير.
2: أيوة
1: والدسل ويسد على الجارك يلمسك فيح عبيرة. كم باص للناس دبار للدخر داير ذخيرة. ولهل الجميل بوش نكار يدير كان فعل الثنايا. الزين زين كيتعز لعزاز أهل الكرم والعزازة. وفي صحبتك كون فراز واجب عليك الفرازة. وكل من دخل شي غياز بطال ياخذ إجازة. واللي برز يوم البرز في البر عنده اسمايا. السين سر الحياة خلط الناس سوى دب والله سياسة. ومر الحياة العاش مفلاس فلسدين موشي بياسة. ولا تعيش على الناس ناس ناس تنداس يوم الدراسة كانش المرازين هالباس المذيع سر الخفايا.

الصوت صوتي والكلام متاعي، وين الغزل يركز نحطك راعي.

قالت الناس فرحة بالعرس وكان ينهى قالت الناس فرحة بالعرس وكان ينهى وني الوالدة هزوا العزيزة منها

تباع في جرة النو ونبغي وطات الخضورة والسهر والليل والجو والعرس نبغي يحضورة وشقي على القلب شقي وطلي على هم خالك ولا غبت يا بنت نقي نوحي على راس مالك

حبيب كان كنادي عليه يجيني وله وقت بدل مصر بخطيني. انتي ما تهوني خوذي القلب زي خوذي عيوني يلي غطاك وفراشك جفوني وانتي شي مخذتي بخاطر له وليش كسرت القناطر واني مجروح واحبابي نسوني كي تلميذ ومغدي

صعب على التراس ما يزوز شي هيدون زول والف القلب ما ينسى شي حفل جرمان متكسكس ريقي بسربا يا شهري بعد الحول مرات شي مريض

عملتك موشي عمالي ديا ونحسب ما بناتنا عدوية للموكي لريا ذريفا.

تذوق يا ولثني كنا بعضنا نترجو المكتوب ما سهلش ربي سببا يا سمعتوش هندادي تعالوا عزوا اليوم قالوا فرح سودا

يا ريت حب الوطن يمشي مني ونرتاح ما عدتش عليه نغني. يا من راحتي وهنايا ونرتاح ما نرتب عليه بنايا. يا هو سبب في دايا في اللي نحلم بيهم خطوني. حب سكن فحشايا وكل روح لا نلقى خارج مغيني. هاي وقت قريب نروح نظل في الوطن ورديدا نسواح. يا حتى بعيد نطوح ندفع اموالي من توصلني. نوصل ونبدا نجوح كي نشبح مكوش مقلق ميني. يا ونندم على تعباني ونحساب وطني فيه نقعد هاني. هاي ننفوت شتمم الشهر الثاني نهرب قدامي نضي كني. صممتها وطني على نفياني ولا عيب لا جاتك سوايا مغيني. يا ولاد ريت حتى سوية ولا مقلقك في الصبح للعشوية. بكاين شوحاشة شادة جواجية ما اسمك شهدة ذكرتها في فمي. في مش عيب تنفيني على الليلية وتعيش طول العمر فيا تمغيني. شعيب هذا درت نسيت الجميلة والمرون كرتة اللي كبر ظهرت واللي بقيت تخرج في ظني. في أوروبا وبلاها أولادك مش اتبقت كان نساها. وحتى نسيمة راضية ببقاها ومتلاحقة لا من بقي مستني. وهالحال ترزق أرضنا وسماها ما السمس تسخف من بغرقة تني. يو هالحال ساير فينا الظاني هرب سمح في مضانينا. لو ما بخوا رجينا على حالنا لا تحير لا تسني. هانا مشينا ضحية اوقف بوحدك بالعواصف ويني. ومن كنت بيهم حافل اولاد العرب وخيولها وقوافل بطاطا اللي جافل وغزيت الغازي غزيمة هني.

خو خو فوقات الرخاو الشدة ليام ردة بردة الدنيا فنا رحلة عمر تتعد خوك خوك فوقات الرخاو الشدة ليام أردة بردة الدنيا فنا رحلة عمر تتعد المفروض خوك تحوزة فوقات تبدأ شادة ملزوزة الدنيا غرورة أيامها مطروزة وياك للمبدأ الشريف تهدى الدير خايبة يجبد شفر غنبوزة ولا يشاطر في الضيم لا يتودى قال لا يشاطرك في حاجة ولا يساندك في الضيق واحتياجة لا يشاطرك في حاجة ولا يساندك في الضيق واحتياجة وإن كنت من سوق البلا وهراجة وتاخذ حديث الغالطين جدة وتبعد على وخيك ومن منهاجة هاك انقسمت معاه حضن الودة اللي مشاركك في عوينك اللي مشاركك في عوينك هاك رفع لك قيمتك وجبينك هاك السند واللي اعتبرت يمينك يجيك يوم يا مغفور تصبح ضده مهما قست الايام ما بيهينك ويبقى عصاتك في الدارك والشد يبقى عصاتك ديما ويقابلك بالزهو والتبسيمه هو خوك ولد الوالده لميمه دراعك اللي ضامك شقاك تمده ومخزن خزين السر وتعاليم الواجب عليك تعامله بموده وتعامله بالصافي ويكون ديما معاه كيلك وافي حط جمعكم وياك من هجافي وحسن السراير بينكم ممتده وانغر على حضن الحنان الدافي تفوت الصعيبه الكاسحه.

0: انت اخوك هو دراعك، انت اخوك هو دراعك اللي مذوقك من حلو كيف اصبعك، هو الخبير في سيرتك وطبعك لك غير لو جار الزمان يقدر، وهو من سعيه جاب الدوالة وجاعك زي والدك يزم صحيح عد، زي والدك في حسابه كما الربح ما يفارق مذاق طيابة، وبخوك تعلى وحضرتك مهابة وتشمخ على طول المدى والمدة، وفي لصل كريم لصل ما ينكر جميلة ترابة تعود سلسلة ولد الولد من جدة، وتلقاه في ذريتك درس الدآخي يبان من تربيتك، وفي تربيتهم تنعرف شخصيتك حافظ على جسر المحبة تمدك ومجدها، أراعي احتفظ برعيتك وعرف الترابط في صغيرك ردة، فيه ناس بنوعيهم، فيه ناس بنوعيهم هنا القصد في شعري وكلامي ليهم، الشيابين ذاقوا الكبر بضراريهم ووجه الدوي يبغي النديد وندة اللوم، وبنزيد الملام عليهم على من تجاه الفكوه فايت حدة، ما تغلب شهواتك وهي ثانية في صلة الرحم نساتك، ما تغلبك شهواتك وهي ثانية في صلة الرحم نساتك، تقاطع ولاد أمك على غاياتك بغي سامحك، تبغي السلام تردة وتفه سبب يزيد من سياتك قلبك تحجر والصواب تصد، في من خداع السيء وسنين ما شافش خياله وخيه، تجي تشوف تلقاها غلط ذرية وقسمة وطا مشكل جميل وحدة، وهي راحلة هي راحلة وسيورها منسية لك باي خوضة من الحياة وتعدى، أرجع وحاسب روحك وبخوك بخوك تبري عيلتك وجروحك، دير باهي علي جناح سروحك، بالك على صور المحبة تهدى وحافظ على المبدأ ونضيف سيوحك بمبدأ ما تكيدك سلاسل حدة.
1: إذاعة تطوين
2: موجز الأخبار،
3: تسعى ليلا على موجات إذاعة تطوين، أهلا بكم مستمعين من جديد في هذا الموعد الإخباري. تنطلق غدا بمدينة تظاهرة أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب لتتواصل على مدى يومين. تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد الرحالة في تصريح خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها اليوم الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن هذا النوع من السرطانات. أظهرت نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس خلال النصف الأول من سنة 2026 تفاوتا في مستوى الأرباح المحققة، إذا سجلت 7 بنوك نموا في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين وتحول بنك ثالث من الربح إلى الخسارة وفق دراسة أعدتها إحدى الشركات. أعلن مكتب وزير الحرب الصهيوني اليوم عن اتخاذ قرار بفرض إغلاق أمني شامل على كافة مناطق الضفة الغربية بالإضافة إلى إغلاق المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، وأوضح المكتب أن هذا الإجراء سيبدأ تنفيذه في يومي 5 و7 من شهر أكتوبر الجاري تزامنا مع الذكرى السنوية لأحداث 7 من أكتوبر. شهد اليوم مطار النجف الدولي في جنوب العراق عودة حركة الملاحة الجوية مع إيران بشكل رسمي، وذلك بعد إعلان السلطات العراقية الحصول على استثناء خاص من الإدارة الأمريكية يتيح تجاوز بعض قيود العقوبات المفروضة على قطاع الطيران الإيرانية. قال وزير الخزانة الأمريكي أن طهران ستفقد بحلول نهاية الأسبوع القدرة على تصدير النفط من موانئها، مضيفا أنها لن تحقق أي عوائد من هذه الصادرات. جدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن إدارته ستتخذ قرارا بشأن الجمهورية الإسلامية، موضحا أن الخيارات المطروحة تتراوح بين التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض أو إنهاء الحرب من خلال عمل عسكري. انتهى الموجز، في أمان الله.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه؟
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: القمر مع فيروز الشباب.
1: مساءة الجمال، مساءة النور عليكم مستمعينا متابعينا عبر مشاهدي العطاطوين. موعد جديد ورحلة جديدة ننطلق فيها حتى نعبر عوالم كثيرة نختارها ويختارها ضيوفنا معنا. مساءة الورد لكل الساهرين، لكل الناس اللي تسمع فينا في هذا الوقت في كل مكان وين ما كنتوا، يا رب تكونوا جميعا في أفضل الأحوال. إذا في طرقات سيزر واحكم، وإذا أنتم في دياركم إن شاء الله ونسين بأحبابكم. كل لحظة هي بداية جديدة، ونحن لحظاتنا ولقائتنا معكم لحظات معدودة ونقضيها في الجمال، في المحبة وفي الكلمات مع المعنى اللي يهزنا إلى عوالم المعرفة وعوالم الوعي وعوالم الإدراك الجميل. في الجارة لابد من الشعر، كتبت الشاعرة التونسية كريمة الحسيني، قالت: وأنا أجلس في شرفتي، وأنا أجلس في شرفتي المطلة على الجزيرة، أضع شالا على ركبتي، أحدق بصمت في هدوء البحر. كطاعنة في السن أنهكتها الذكريات، أنتظرك تزيح خيوط العنكبوت التي تلفني وترحل مني. حررني منك لأغادر الشرفة وأستمتع بما تبقى من العمر. حررني منك لتسحب النوارس شالي وتحلق بي بعيدا، خفيفة بلا وجع كريشة بيضاء كشق النور وتشاكس الغيمات. حررني من قيودك التي تقف حاجزا بيني وبين الحياة.

0: سيارة القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها تحبها، مفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية، مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

حمزة نمرة وعبير نعمة من فناني هذا الجيل وممكن من الأيقونات اللي بعد سنوات مع التخمة اللي صايرة في المجال الفني باش يرجعوا الأغاني حمزة نمرة وأغاني عبير نعمة ويقولوا الأغنيات هذه كانت في زمن جميل ما تبث وكانت تنتج الأغنيات هذه. ونحن في باب الدعابة والطرفة في الكواليس مساكين سهرانين الليل، ولكن نحن منش مساكين، بالعكس احنا فرحانين ان احنا سهرانين احنا وياكم مستمعين ومتابعين عبر موجة إذاعة تطاوين. والسهر في الليل للناس المتعبة صحيح، وأيضا للناس اللي تعشق الليل وتعشق الإبداع وتحب أن تكتب الليل على غير ما عرف عليه وتخرجه من النمطية ربما، وتخرج أجمل ما في الليل. وفي هذا نبحث في جارة القمر سهرة كل أحد نحن وياكم مستمعين ومتابعين. يقول الإعلامي مراد بوكرزازة: البس اسمك معطفا مذهلا. فدعونا نتحدث عن أسمائنا ودعونا نبحث في أسمائنا ونلبسها معاطفة تدفئنا ربما. ومن الأشياء التي تجعلنا في عوالم الدفء وفي عوالم الجماليات لابد من بعض من الكلمات اللي نهديها لكم دائما مستمعينا في الأداء.

لو قدر لي أن أعيش وقتا أطول لن أترك يوما واحدا يمر دون أن أقول للناس كم أحبكم. أحبكم جميعا، ولا أقنعت الجميع رجالا ونساء أن لا شيء أثمن من الحب. سأبرهن لهم جميعا كم هم يخطئون حين يعتقدون أن الشيخوخة خالية من الحب والعشق. لم تعرفوا ولن تعرفوا أننا نشيخ حين نفقد العشق، وحين نفتقد الحب ترياقا نأخذه في الفطور وعند الغداء وقبل المساء. قال الرجل العاشق: سأمنح الطفل أجنحة ليطير، وسأراقبه وهو يتعلم التحليق وحده، وسأذهب للكهول المتقدمين في السن وأقنعهم أن الموت لا يأتي بسبب السن بل بفعل النسيان. لن أدخر جهدا في التعبير وفي قول كل ما أريد وكل ما أفكر فيه، وقبله حتما سأفكر في كل ما سأقوله. نحن من يمنح الأشياء قيمتها لا لما تمثله بل لما تعنيها. ستراني وأنت تسمعني أنام قليلا وأحلم كثيرا، وستدرك معي أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة 60 ثانية من النور ومن النبض ومن الحب. سأسير وأدعوك للمسير وأناديك وإن توقف الآخرون حتى وهم نيام. دعنا يا حبيبي نصحو ونتعلم خلافة أن نعيش جميعا في قمة الجبل، أن المتعة تكمن في تسلقه. فلا أتيت وفلا أتيت لنحب الزمن والساعة واللحظة ونذهب معا لأقصى مجالات الهوى والعشق، ولا عليك بالقمة وما يحصل فيها. دعنا نركز في الطريق وما تحمل، دعنا نركز في الطريق وما تحمل في طياتها من رسائل.

أنا كاني جواب. ونحن عنا في هذا الوقت أكيد رسالة، وسنرسل رسالة أو رسائل مضمونة الوصول إن شاء الله لكل المتابعين ولكل الساهرين. جاني جواب والفنانة هدى سلطان، وصلنا معها إلى هذا الوقت وعبر الأغنيات والموسيقى مع الكلمات. أكيد سنذهب مباشرة إلى عوالم ضيفتي في جارة القمر، نحكي حكايات، لحظات، عبارات نكتبها ونحاول ترميم قصر دهشة لبعض وجمال لآخر وحلم للأغلبية. عبارات نرقنها نرسمها في سماء المحبة فنكتب معنا الحكاية. ضيفتي أخبروني أنها كالدهشة، تأتي بلا موعد، تسكن عوالم الضاد، تكتبها، تسألها، تناجيها، ثم تهرب منها. ضحكت لأنني سأبحث عنها وأسألها لماذا تختفي وتظهر كتعاويذ العشاق. همست لي، أنا التي ينقر الحب من روح تيني، فتهمي شفاه الحروف رحيقا يريق الرؤى فوق أجفان بوحي. أثقل العمر عمري، اقتربي خذي من يدي ما تسنى من الأمنيات، وطوفي بنا علنا ندرك السر في اسمنا.

وأكملت تدندن في غنائية حرفها تقول: أشد خيوط الكلام إلى منسج الروح، أجدل حلما طويلا. إلهي، كأني أرى مهرة الريح تعد تارة وطورا تسير إلينا الهوينا. قطعت إلي نميلا وميلا، ناديت طول المدى حتى تناء صوتي عليلا. وفي دهشة طفل يحبو كثيرا، لممت شتات المعاني وواجهت حرفا أبا يستكين لحبري بحرف غدا ظلا ظليلا. حرف عائد من حرير المنى للصباح يغني، إني كطفل الأحاج أقص الرؤى بين إنس وجني، فتأتي الحروف تغازل فني.

0: وانت انوارك.
1: فن يركض في دمي يفك الحصار عن جزر الريح والبرق والمطر. فإن سألت من هذا المقيم الراحل على حدود فمي، إن قلت قال عني، وإن تلجلج المعنى كان مترجمي. يا أنت لمن تنتمي، ابتعد قليلا وبلهجة محلية ساحرة أجابها، أنا النوار اللي قلت فيها الأشعار الوردة البيضة. حلمتنا هونها فاحة بسرار، مدي يدك سقيها نوارة الدوار، وترجع الأيام الهكا العام وتقولش مسار وتحكي عن نوار.

ترجع تذهب وتأتي إلينا متى أردنا ذلك، لأنه علاقتنا بالأيام وعلاقة ضيفتي أيضا بالأيام علاقة مهمة، وسنعرف بعض من تفاصيلها معها، وهي من قالت للأمل اقترب قليلا كي أذهب باحتفالاتي بعيدا. أعلن الليلة نكون فسحة من احتفالاتها الشاعرة جازية الهمامي معنا مباشرة عبر موجة العطاطوين وعلى طريقة جارة القمر، نرحب بها.

0: الجازية في أول مصافحة إعلامية لها في تجربتها الفنية تكون معنا، ونحن سعداء جدا بهذه التجربة وسعداء جدا بهذه الفرصة اللي أتحتها لنا الشاعرة والأستاذة الجازية الهبامي. مرحبا وأهلا وسهلا بك الجازية.
1: مرحبا بك صديقتي فيروز. بثوا سلامي الدافئ جدا محملا بنسائم مرتفعاتنا الباردة، ولا يعني لا تستغربوا إن قلت دافئة وببرد، ستكون أدفأ لتطاويل. أرسل هاته وأبث هاته التحية، سعيدة جدا جدا بتواجدي على أثير إذاعتكم العريقة، وسعيدة أن أحبة لي في تطاوين ربما ينصتون إلي الآن، فأبلغهم سلامي الحار.
0: وكل التحايا لك الجازية من هنا من تطاوين إلى المكان اللي أنت موجودة فيه اللي هو
1: سليانة. أنا في سليانة لذلك قلت نسائم مرتفعاتنا الباردة. إليكم ببعض البرد وإلي ببعض دفئكم ونتعادل.
0: إن شاء الله إن شاء الله نمنح الدفء هدايا لكل الناس اللي تسمع فينا عبر موجة إذاعة تطاوين بما ستقولين لنا وستعطيننا وستفتحين لنا أيضا من أبواب في عالمك الجازية الهمامي. عرفنا المكان، يبقى العوالم والليل مع الجازية، حكاية كبيرة ظهر لي.
1: عوالم الشعرية تقصدي؟
0: طبعا.
1: نعم، عرفتم المكان يعني الفضاء المادي حيث أقيم، ولكن العوالم الأخرى هي أجمل طبعا، عوالمنا الداخلية، عوالم المعنى والفكرة، عوالم الشعر، هذه التي انشأنا سكناها الذات أولا، ومن الذات تفيض على المحيط الصغير فالكبير، على الكون برمته. إذن عوالمي الشعرية انشأنا بدأت هندستها أو تهندست في سن مبكرة، ربما هي في مطالع مراهقتي بدأت أخاتل القلم وأشاكسه، ومع طبعا التمدرس، مع اتساع القراءات، مع ظروف أخرى، أن أغلب يعني أفراد عائلتي تقريبا متمدرسون في شعبة الآداب، إذن يتوفر لي في المنزل.
0: انتقلت لك العدوى. انتقلت لك العدوى.
1: أي انتقلت لي العدوى، وتتوفر مكتبة وتتوفر كتب، فأطلع وهذا مهم طبعا للغاية. كلبنة أولى انطلقت منها في تشييدي بناء أرجو أن يعلو أكثر فأكثر.
0: متى بدأت في هذا البناء؟
1: إذن مثل ما قلت، مطالع المراهقة، يعني من سن 12 بدأت أحضر إن شئنا خواطر. كنت مغرومة جدا بكتابة الرسائل، زمن كنا نكتب الرسائل ونتواصل بالرسائل الورقية ليس الافتراضية، لأفراد عائلتي يعني خاصة أشقائي يدرسون بالعاصمة، كنت أكتب رسائل وأتفنن في ذلك، أكتب رسائل لأصدقائي عندما تحين العطلة. أنا ذاك كنت متأثرة جدا بكتابات جبران خليل جبران، سبق وقلت لك أنا قتيلة فيروز هي التي شكلت عوالمي الجمالية والذوقية. أما في الأدب فأنا قتيلة جبران أولا، يعني أول دهشة كانت لي عندما أطلت على عالم جبران والمهجريين، رفاقه المهجريين، ولكن جبران أساسا. ومن هنا بدأت أخاطل القلم. هذه الخواطر تطورت فيما بعد مع دراستي لمادة العروض بالثالثة ثانويا، يعني تقابل اليوم التاسع أساسيا، أنا ذاك كنت في سن 14. فعندما درست العروض بدأت أخذت القصائد العمودية أنظمها أنا ذاك، ثم مع تطور القراءات وتدرجي أيضا التعليمي انزعت إلى كتابة قصيدة التفعيلة، قصيدة ما نسميه القصيد الحر، الشعر الحر. ومثل ما تعرفين يعني أنا ذاك في أوساط التلمذية كنت أقرأ لأصدقائي إذا ما كان ثمت ملتقيات، أيضا كنت أقرأ إلى أن تدرجت وذهبت إلى الجامعة، وهناك كان الفضاء أرحب طبعا لأقرأ ولأنصت أكثر وأستمع إلى ما إلى من يقرؤون، وأن أقرأ لمن يكتبون. شيئا فشيئا بدأت هذه التجربة تتضح معالمها، وهكذا أنا الآن لي مجموعة قيد النشر إن شاء الله تصدر قريبا، وأمدكم بنسخة منها. وقد قرأت، شكرا مشكورة، قرأت بصوت دافئ بعدما كنت قد حبرت،
0: تجرأت أكثر من أني
1: شكرا لك، وفاجأتني بأمر أني كنت أخذت بعض الملحون هكذا على سبيل التسلية. له أساتذته والملحون وله رموزة، كنت للتسلية فقط. وفاجأتني بأن قرأت قصيدة أحبها جدا، للأسف لا أستحضرها يعني الذاكرة ذهبت، اسمها باقة نوار. شفتك فيها، شكرا لك، يعني أبهجت قلبي.
0: وما فهمش أجمل من أنه نبدأ بالنوار، لأنه الحياة جمالها من جمال الورود، ومن تذوقنا أيضا لجمال الورود، ولا لا؟ الورد من أجمل الأشياء اللي خلقها ربي في الدنيا، فلأجل ذلك كل من يحب الورد تلقيه إنسان محب للحياة، محب للآخر، معطاء، عنده امتنان. تلقيش حد يحب الورد وهو شرير.
1: أي نعم. أي نعم، يعني مدهش ما تقولين، حقا صحيح. الوردة في هشاشتها وفي أيضا قوتها، هي هشة ولكنها قوية أيضا، لأنها تمنحنا إحساس الفرح. يعني استحضروا بقول لأدري لبعض الأدباء الجزائريين، يقول عندما يصادفني شيء جميل أرغب في البكاء، تصادفني وردة وامرأة جميلة أرغب في البكاء. يعني ما أجمل،
0: لأن أصدق تعبيرة في حياتنا
1: يبكينا ويبكينا.
0: أي، لأنه أصدق تعبيرة في حياتنا تعبر عليها الدمعة، وهي خرجة من الروح صافية نقية كما هي. فنعتقد أنه الناس اللي تدمع من كثرة المحبة أو من كثرة الجمال اللي تشوفها ناس صادقة، والناس عندها صفاء روحي كبير جدا. إن شاء الله يكون نكونوا بهذا
1: من الورد إلى الدمع، والوردة قطرات نداها كما يراها الشعراء، هي دمعات للفرح للحزن أحيانا. هذا جميل،
0: صحيح. أعتقد أنه الحكاية مع الحرف فيها الكثير من الروايات، ولك الكثير من الأزمنة اللي عشتيها في خطوات كثيرة وفي محطات كثيرة. أكيد هذا الكل نعرفوه، وإن شاء الله نخلط نعرفوه في الساعة الثانية من جارة القمر لليلة. ولكن أنت من عشاق الليل وإلى لا؟
1: طبعا، وكل من يدعي أنه يكتب الشعر والفنانون عموما يعشقون الليل، وليل العربي هو ليل الأدب وليل الطرب وليل العشق وليل الحب، وحب الليل طبعا.
0: وكتبتي لليل؟
1: طبعا، إذا كانت جارتي فيه يا قمر، يا جارة القمر.
0: أنا من يجاور القمر هذه الليلة.
1: جميل.
0: يحيشك يا جنزي، هذا كله من لطفك ومن حسن أخلاقك. أطل على الروح في قوة الجدار، أهذي أنا أقتفي خطوكم في عيون النهار، فإن لوحت وردة لي شرقت بمائي وناري.
1: نعم، هذه إحدى قصائدي التي نشرتها أخيرا. كما تلاحظين ليس لي نفس طويل في الكتابة الحقيقة، أنا لا أطيل القولة كثيرا، إذا ما كتبت هكذا تولد القصيدة، هي تريد أن تكون مختزلة، كيف أقول، ملتفة على نفسها، يعني في غير تشويه، هكذا تأتي، هكذا تأتي، أراودها في أن تكون أطول. ربما ذات مرة كما قرأت الآن. نعم هذه أنا بضع أسطر ولكنها تختزل رؤيتي ربما للحياة ورؤية
0: للحياة عميقة جدا. وسنفهم علاش أنا نحكي على العمق هذايا وعلى الدقة وعلى الاشتغال الكبير على المادة الشعرية وحتى المادة اللي موجودة على صفحتك الجازية أمر المراية من بين الأغنيات اللي تلبطهم ضيفتنا الليلة. خليكم معنا.

0: برافو عليك.
1: جارة القمر. طبعا السيدة فيروز كل الناس تقول برافو عليها لاشتغالها لعملها لفنها لالتزامها لوقارها للتجربة الإنسانية والتجربة الفنية اللي قدمتها وما زالت تقدمها لكل أحباء الرحابنة وأحباء السيدة فيروز جارة القمر في عوالم الجماليات هذه كلها. نبحر ونطير معكم مستمعينا ومتابعينا في كل حلقات جارة القمر. حلقتنا الليلة نذهب بها مباشرة نحو سليانة وين ما موجودة ضيفتي الجازية الهمامي اللي بدأنا بالحديث معها ومواصلين في الحديث معها. والأكيد تحية لك جازية وتحية لكل المتابعين السهرين معنا الليلة.
2: شكرا لك صديقتي فيروز، أشكرك أولا على الاختيارات الفيروزية الرقيقة جدا، جعلتني أشعر بأني محاصرة بالأقمار. يعني برنامجكم جارة القمر وأعتبرك جارة القمر، فيروز جارة القمر وقمر السماء أيضا هذه الليلة، أنا في حصار جميل بين قمر وقمر، فشكرا لك.
1: وشكرا أيضا على كل الجمال اللي تبثينه فينا عبر كلماتك الليلة الجازية. شكرا أيضا لمختار الورغمي اللي كان همزة الوصل بينه وبينك يتواعنا الليلة، وأهلا وسهلا به وبكل الروائيين المبدعين الشعراء اللي مروا من جارة القمر ويمرون، وكل ما يكون فما جديد وكل ما يكون فما مساحة للإبداع ومساحة أنا نقول ديما البحث في العوالم متاع المبدعين ناخذ منها نفس، في كل ما تكون فما فرصة حتى ناخذ نفس وهكا ونبحر في عوالم الورود. أكيد نحن نكون سعيدين برشا بوجودك الجازية أو بوجود مختار أو بوجود كل المبدعين اللي عندنا في تونس وفي عالمنا العربي. لم نتحدث كثيرا أو لم نطرق أبواب كثيرة في عوالم الجازية السرية ربما أو الساحرة ربما.
2: نعم سرية وساحرة.
1: فمش نمشي، أنت في واحدة من التدوينات متاعك قلتي أمشي على نصل اللغة حافية فتأتي الحروف إما دامية أو دامية.
2: نعم أنا أكتب أيضا إلى جانب القصائد أكتب شذرات إن شئنا أو ما يسمى اليوم بالقصة القصيرة جدا أو القصيدة الومضة، وأحب جدا شذراتي تلك، ويبدو أنك انتبهت إليها، ذكرت اثنتين منها. اقترب قليلا أيها الأمل كي أذهب باحتفالاتي بعيدا. أنا سأتحدث قليلا في هذه يعني في جملة فقط. أنا من الأشخاص ثم المبدعين بين ظفرين، أحاول أن أبدع وأطور إبداعي. أنا لست من الذين يدعون اكتمال التجربة أو نضجها، على كل أنا من الأشخاص الذي الآملين. أنا أؤمن جدا بأن الغداء سيكون أجمل، لا أدري هي رؤية هو نور يبثه الله في صدري. أنا أشعر دائما بأن القادمة سيكون أفضل وأجمل. أما الشذرة الثانية أنا أمشي على يعني نسيتها والله.
1: نصل اللغة. على نصل اللغة حافية فتأتي الحروف أما دامعة.
2: أي نصل اللغة دامعة. نعم أنا استعرت للغة حدة شفرة النصل، نصل السيف أو نصل السكين، نصل الآلة الحادة. فقط لأعبر أن الكتابة مكابدة ومعاناة، يعني ليس من السهل أن نمسك هكذا قلما ونكتب في راحة بال وفي اطمئنان. على الأقل أتحدث عن نفسي، علاقتي بالحرف بالكتابة فيها مكابدة، فيها وجع، فيها مداورة للحرف، يعني أمر فيه يشبه المخاض إن شئت، يشبه المخاض بما فيه من وجع ومن تطلع للولادة. هذه علاقتي بالحرف. إذن أنا أتألم عندما أكتب، هكذا الحقيقة. أشعر أنه نزال بيني وبين اللغة، يعني فعلا تدمى قدم انشئنا ذائقتي، يدمى القلب، يدمى الحلم من أجل أن في النهاية أن يأتي الوليد، يأتي القصيد، تأتي القصيدة الوليدة. وإن شئت صديقتي يمكن أن أقرأ شيئا قصيرا عن هذا الوجع، وجع الكتابة.
1: نعطيك موسيقى يعطينا زميلي ذو بعض الموسيقى من عنا، وعلى ما سيعطينا ذو من موسيقى اقرأ لنا ما شئت، وعلى كلمات الجزيل الهمامي الليلة الشعرية والشاعرية وبعض من عوالم جبران التي تأثرت بها في البدايات أكيد سنتحسسها في في بقية الكلمات.
2: جبران ثم تطورت الأشياء الأمور.
1: طبعا كلنا بدايتنا كانت بهذه
2: رومانسية جدا. صحيح. ثم تطورت.
1: صحيح. الموسيقى من عندك، يلا من عندك الجزية.
2: مرقى الكلام كخيط يسل شغاف الأمان من العتمات، ترفرف روحي تخف كأن الجناحين فجر تجلى، كأن الرؤى كلها ملك قلبي، إلهي كأني تعاليت نورا يشف. أليس المنى أن أعانق ظلي وأسكن للحلم حلما فأغدو جداول ليست تجف؟ سأهمي إذن فوق بيت القصيدة حرفا يجادل حرفا، نسيجا من الوجد يجدله نبض قلب وكف.

0: فقرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. نشرة الليل نبدأها بأبرز العناوين. غدا انطلاق أيام الاستثمار بولاية مدنين، برمجة رحلات جديدة على خط جريس عبر الباخرة قرطاش خلال الفترة الشتوية، واختيار الواحات البحرية في جابس من طرف اليونسكو لتنفيذ نموذج لمقاربة تنموية ثقافية متكاملة. غدا انطلاق الصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركتي أكثر من 220 حرفيا وحرفية من مختلف الجهات، ودوليا اغتيال عنصر من وحدة النخبة في حركة حماس الفلسطينية، وإيران تربط فتح مضيق هرمز بتلبية شروطها مع واشنطن. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الليلة. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بتطوين بالتعاون مع المستشفى المحلي برمادا يوم أمس يوما صحيا شامل عيادات الطب العام وفحوصات واستشارات طبية شاملة، مع توزيع بعض الأدوية الأساسية وعيادة في طب الأسنان وعيادة نسائية في إطار حملة أكتوبر الوردية. كما قامت وحدة حفظ الصحة بمراقبة الشروط الصحية داخل الفضاء المدرسية وتقديم إرشادات حول النظافة وسلامة الأغذية والمياه. تنتظم غدا وبعد غد بولاية مدنين أيام الاستثمار بتنظيم من ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار تظاهرة أيام الاستثمار المستدامة والشمول المالي بولاية الجنوب. وينتظر أن تركز التظاهرة بولاية مدنين على تشجيع الاستثمار المسؤول بيئيا واجتماعيا وتطوير المؤسسات والمشاريع المحلية وتيسير النفاذ للتمويل وربط أصحاب المشاريع بمختلف هياكل الدعم والتمويل، بما يساهم في تحويل الإمكانات الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع منتجة وقابلة للاستدامة. تمت برمجة رحلات جديدة على خط جريس عبر الباخرة قرطاش خلال الفترة الشتوية، وتتوزع هذه الرحلات إلى رحلتي مرسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مرسيليا من 11 إلى 13 من جانفي 2027. ووفق بلاغ للشركة التونسية للملاحة، تندرج هذه الرحلات في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظار الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. تعزز المركب الفلاحي بشماخ بجرجيس بوحدة عصرية لعصر الزيتون بطاقة استيعاب تصل إلى 40 طنا. ستعزز الوحدة القديمة لترتفع طاقة الاستيعاب إلى 65 طنا في اليوم، فضلا عن تعزيز المركب بمعدات فلاحية أخرى باستثمارات جملية ناهزت 2.6 مليون دينار وفق ما أكده مدير المركب حبيب الشامخة.
2: تمت المسابقة على معصرة أخرى بطاقة استيعاب 40 طن وهي عصرية، وتو في طور الإنجاز، تو قاعدين نعمل في المنطرتين تاع اللوكال، وإن شاء الله 15 يوم أخرين تبدأ أنطلي، إن شاء الله باش تخلط على الموسم الحالي، نحضروها للموسم الجاي بعد الأمطار الأخيرة هذه، بحول الله باش تكون صابة باهية إن شاء الله الموسم الجاي، وتكون حاضرة للمعصرة هذه ومعها المعصرة الأخرى، تولي في حدود طاقة استيعاب نتاع 65 طن في اليوم. إن شاء الله الموسم الجاي عندنا حتى سنة تم كمية إن شاء الله باش نجمعه بعد الأمطار هذه في التبر الصابة، عندنا 10 سترنات ينوكس للحفاظ على جودة الزيوت، زاد في طور الإنجاز هذه في حدود 300 طن سترنات ينوكس، 10 سترنات تحت الاستيعاب نتاعها الوحدة 30 طن في حدود 300 طن بكلفة تناهز 500,000 دينار. بالنسبة للمعصرة الكلفة نتاعها هي 1.1 مليون دينار. تم تدعيم المركب بمعدات فلاحية من جرارات ومحاريث ومركب في حدود مليون دينار. دخلوا حيز الاستغلال، هم ثلاث جرارات القوة نتاعهم 115 خيالي، معاهم اللي كان ديان تاعهم، وعنا ديزوسات وعنا سترنات وعنا سترنات بيدي فوس وتاع مرجين وتاع للمدجنة باش نمترو فيه مغبار المدجنة.
1: في ولاية جابس أنهى وفد وطني ودولي ضم ممثلين عن منظمة اليونسكو يوم أمس زيارة ميدانية لواحة شنني بالجهة، وتأتي الزيارة ضمن متابعة مشروع صوني منظومة اللاوحية بالبلاد التونسية، حيث تم اختيار الواحات البحرية بجابس لتنفيذ تجربة نموذجية تعتمد مقاربة تنموية وثقافية متكاملة. وتهدف الزيارة إلى اقتراح خطة عمل تشاركية لحماية الواحات وتثمين موروثها المادي وغير المادي باعتبارها الواحة البحرية الوحيدة في المنطقة المغاربية والمتوسطية. رئيس الجمعية الجهوية للمحافظة على الطبيعة بجابس عبد الرزاق جبنون يضيف حول الهدف من هذه الزيارة.
0: اجتماع مميز جدا، وكانت الأخت هاجر من وزارة الثقافة، ممثلة وزارة الثقافة، كان موجودين الأخوان من اليونسكو. السعي كان وراء تسجيل واحد جابس لنسكو، لأن واحد جابس غنية عن التعريف. هم كان تركيزهم على كونه هي شنو الامتياز في واحد جابس للثقافة وللتنمية للشباب. واحد جابس هي الواحة البحرية الأولى على مستوى العالم. ثاني حاجة، الشباب اليوم من الواحة كانوا يخرجوا أحسن الأمثلة من الطرطاقة ومن الليفة ومن الكرنافة من النخلة، صنعوا حاجات مبل، صنعوا صالات، صنعوا حاجات كذا، أعجبوا بالأفكار هذه. ولما خرجوا للميدان مجموعة من وزارة الثقافة واليونسكو، أعجبوا بواحد جابس وجمالها اللي موجودة من الجزارات شنني والشمش الحامة زادة وبالنرم. الواحة راهي ثقافة وعلم والتنمية. مهم ياسر هو كون رأي أكثرية سكان جابس المجتمع المدني اللي حضر كانت تبقوا على آراء واحدة موحدة وآراء ممتازة، واتفقنا على أساس نعمل منسق يكون دائما موجود مع الأخوان في اليونسكو، كما صار في عملنا في خط الظهر، عملنا منسق واحد وأخيرا سجلت، وإن شاء الله تسجل. نتمنى من اليونسكو تسجل واحد جابس.
1: نولي تقديم نشرة أخبار الليل مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني، أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضو مجلس النواب الشعب أحسن الجربوعي وأسمى الدريش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار، بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى مدارسي التربية الاجتماعية. وأبرزت رئاسة الحكومة أنه تم استصدار الأمر عدد 544 لسنة 24 و2000 المؤرخ في 7 من نوفمبر من نفس العام، المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 18 و2000 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين التعاقديين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين الوضعية المالية لهؤلاء المدرسين. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى عبر المركز الوطني لتعليم الكبار إدارة برنامج الوطني لتعليم الكبار ومحو الأمية لضمان حق التعلم مدى الحياة عبر مئات مراكز التعلم بمختلف الولايات. ووفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، فقد تراجعت نسبة الأمية إلى 17.3%. ويضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركزا للتعلم مدى الحياة و11 مركزا نموذجيا في 11 ولاية، فيما تستهدف برامجه بين 20,000 و25,000 أمي سنويا، بالاعتماد على أكثر من 845 مدرسا متعاقدا و114 مدرسا مرسما. تنطلق غدا بقصر المعارضة بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعة التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي بالأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. وينتظم الصالون ببادرة من الديوان الوطني للصناعة التقليدية وبالشراكة مع الجامعة الوطنية الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولية بهدف دعم تنافسية المؤسسات وقدرتها على تطوير أعمالها والانفتاح على الأسواق الدولية. ويتضمن الصالون تنظيم ورشات عمل ومداخلات تتناول عددا من المسائل المرتبطة بتطوير القطاع، بينها الإجراءات الديوانية المتعلقة بتصدير المنتجات الحرفية وآليات المساندة المالية والتعبئة والتغليف وحماية الرسوم والنماذج والبحث والتجديد، فضلا عن توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الصناعات التقليدية. ويعزز الصالون انفتاحه على التعاون الدولي من خلال مشاركة كل من مالطا والسويد إلى جانب فضاء خاص بمشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة. وفي إطار مزيد دعم البعد الدولي للتظاهرات، تنتظم يوم 7 أكتوبر الجارية تظاهرة خاصة لإفادة البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة والمقيمة بتونس. إلى شأن الدولي، نبدأ بآخر التطورات في قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين في غارات صهيونية متفرقة استهدفت القطاع اليوم، فيما أعلن الجيش الصهيوني اغتيال سقر نبيل موسى القيسي بخان يونس، متهما إياه بالانتماء لوحدة النخبة في حركة حماس والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. في لبنان، أعلن الجيش الصهيوني إصابة 8 من جنوده في حادث سير وصفه بالعملياتية جنوب لبنان، بينهم جندي إصابته خطيرة. نقلت وسائل أعلام رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قوله اليوم إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية 7 الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة خلال شهر جوان الماضية، استنادا إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن طهران أوضحت مواقفها بشأن الرد الأمريكي عبر وسطاء، لكن نقاطا إضافية لا تزال باقية وستبلغها لواشنطن. ونفى عرض طهران السماح بعمليات تفتيش من الوكالة الدولية لطاقة الذرية لمنشآتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. وقال إن إيران لم تدخل في نقاشات تتعلق بالملف النووي مع واشنطن، هذا وتنقل قطر الرسائل في جهود دبلوماسية مكوكية بين كل من واشنطن وطهران في محاولة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز الاستراتيجية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات منفصلة اليوم أدلى بها إن طهران تأمل في أن تختار واشنطن الدبلوماسية، لكنه حذر من أن إيران مستعدة للرد إذا اختارت الولايات المتحدة التحرك العسكري. وفي المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إدارته ستتخذ قرارا بشأن طهران، موضحا أن الخيارات المعروضة تتراوح، بل المطروحة تتراوح بين التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض أو إنهاء الحرب من خلال عمل عسكري. قالت القوات المسلحة اليمنية في وقت مبكر من اليوم أنها تنفذ ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء ومعقل الجماعة في صعدة. أتي ذلك فيما ذكرت وزارة الخارجية التركية اليوم أن لجنة تابعة لاتفاق مكة للدفاع المشترك بين كل من تركيا والسعودية وباكستان ستجري غدا محادثات في الرياض بحضور مسؤولين أتراك كبار، اجتماع سيتناول التطورات بالمنطقة في الآونة الأخيرة والمرحلة التي وصلت إليها جهود إضفاء الطابع المؤسسي على هذا التحالف. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: شعب الفانغ عرقية إفريقية تتمركز أغلبيتها في دولة غابون لتشكل نسبة مهمة من سكان البلاد، كما ينتشر الشعب الفانغ في كل من الكاميرون وغينيا الاستوائية، ويتميز بتاريخ عريق وثقافة غنية أسهمت في تشكيل الهوية الوطنية للغابون. يتحدث أبناء الفانغ لغة تنتمي إلى مجموعة لغات البانتو ذات الأصول الإفريقية، إلى جانب استخدام اللغة الفرنسية بوصفها اللغة الرسمية في الغابون. وقد اشتهروا منذ القدم بالزراعة والصيد وجمع المنتجات الغابية مستفيدين من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الغابات الاستوائية. ويحافظ شعب الفانغ على العديد من العادات والتقاليد الموروثة مثل الاحتفال بالمناسبات الاجتماعية من خلال الرقصات الشعبية والأغاني التقليدية، إضافة إلى الحرف اليدوية التي تعكس مهارة كبيرة في نحت الخشب وصناعة الأقنعة والتماثيل، والتي اكتسبت شهرة عالمية لما تحمله من قيمة فنية وثقافية. كما يحتل احترام كبار السن وروح التضامن بين أفراد المجتمع مكانة بارزة في ثقافة شعب الفانغ، حيث تنقل المعارف والعادات من جيل إلى آخر شفهيا، بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي. ومع تطور الحياة الحديثة يشارك أبناء الفانغ بفاعلية في مختلف مجالات التعليم والإدارة والاقتصاد والثقافة، مع استمرار جهودهم للحفاظ على لغتهم وتراثهم في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة. ويؤكد باحثون في الشأن الإفريقي أن ثقافة الشعب الفانغ تمثل جزءا أساسيا من التنوع الثقافي في الغابون والدول المجاورة، وتبرز أهمية صون التراث غير المادي باعتباره ركيزة من ركائز الهوية الوطنية وجسرا يربط الماضي بالحاضر ويعزز قيم الانتماء والتعايش.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: جارة القمر.

0: في عوالم الجماليات نبحر ونطير معكم مستمعينا ومتابعينا ضيفتي الجازية الهمامي وصلين في الحديث معها. والأكيد تحية لك جازية وتحية لكل المتابعين السهرين معنا الليلة.
1: شكرا لك صديقتي فيروز.
0: مش نبدو من عند كلمة جميلة جدا قالها المتوكل طه، قال ألي في بحوري والقصائد بائي والتاء تكتب والبداية لائي. فاش مش نعمله من ما يحتوي اسمك الجميل من حروف سننطلق في
1: جميل تفاجئيني.
0: سأقول لك بعض من الكلمات التي كتبت في الجيم في الألف في الزاي وفي وفي الياء وفي التاء، وأريد في المقابل أبياتا من عندك. إيش قولك؟
1: نعم
0: على الموسيقى من عند زميلي ذو بن سالم. في الجيم: من الجيم جنون وجناح وجرعة أمل وجبر خاطر، قالوا كيف حالك؟ قلت خير، نقضي حاجة وتفوت حاج. إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوما يكون لها انفراج. نديمي هرتي وأنيسي نفسي دفاتر لي ومعشوق السراج. فماذا تقولين لي؟
1: سلاما على أرضنا انتهى الصباح، تفتح ثغور الكلاب تشرح صدور القصيد، فتهني زنادق روحي حقولا وتشد الرياح.
0: في الألف أول حرف يقف قامة للضوء، امتداد شامخ القد وصوت راجف، إنه إعلان ميلادي وجود يهب المعنى ويغزو جوهرا مزدوجا يتأنق.
1: أحبك جدا وجدا أحبك، خفضا ورفعا وفتحا وشدا. أحبك عهدا فهذه يبيني، وما حنفت بعهود وذا القلب ينبض وعدا.
0: زاد حياتي وزرقة سمائي، زحمة بأفكاري وزورق نجاتي، ليتني أعرف ماذا بأعماقي. كل شوط شارع ينسد، رحلتي أرقام حظ حلفتني قصتي في المنهج القادم. لغز
1: تبني القصيدة بيتها من أضلعي، أرخي لها حبل الهوى أن أبدعي. الروح غيمات تشف عن الجوى، فتنزل وحيا مبين الأدمع.
0: أبحر الحرف ينادي أين وجه المشرق، قافزا يصرخ في حرف ندائي. يا حروفي يا صفوة اتفقي، أنت من غير ندائي أبدا لن تسبقي، وأنا فجر نداء شاعر طل إلى ما بعد مرمى الحدق.
1: سأبني للقصيدة بيتها بيدي، أقول لتسكنيني مهرة الأفراس، قد آويت من تعب إلى جسدي. أنام على صدوري هواك ظمأ، أشرب الأنخاب من كبدي، وذي أعجاز كيدك أنطقت صمتي وألقت سحرها ينسال في العقد.
0: من وجدان الصمت تاه في صوت الغناء، واستبدت نغمة صمت الجمود على لساني لاصقا في سقفه. واستبدت نغمتي صمت الجمود على لساني لاصقا في سقفه. تاء التلعثم حجتي ومطيتي، بسطت أمامي قضيتي، حرف تثنى تآلف وتناقض وكأنه شخصيتي. حرف التاء يخبر عن هي، وهي قفزة حدثت وبادئة الحضور إلى التكامل والكمال. رسالتي
1: حبيبي أطلى، فصيد بقلبي تناثر فلا، وخمر تدار على العالمين إذا ما تجلى. تعالى الذي قد حسنا حبيبي.

0: حط الصفرة أم الأحسن غنات.
1: مع كل قراءة شعرية سنمرر لك مقطع من أغنية تحبينها الجزيرة.
2: شكرا لك، أنا سعدت جدا بأدك، لبيتي يعني طلباتي في الأغاني، وهذه الأغنية بالذات أم الأحسن غنات يعني بكل هذه الإحالات الرومانتيقية. أم الأحسن هي العصفورة، وثم عصفورة وثم شجرة وثم ريم البيدي وثم قمر وثم ليل، يعني لا يوجد عالم أجمل من هذا.
1: صحيح، ونحن في العوالم هذية أكيد معك يا ليلى. فقط هي للإشارة أنه المقاطع اللي قريتهم في الجازية والحروف الأبجدية لجازية واسمك جازية، المقطع الأول كان لابن فارس العباسي، وبقيت المقاطع للشاعر اليمني الكبير الدكتور عبد الكريم الشويتر. المدونة متاع الدكتور عبد الكريم الشويتر مدونة ممتازة، وأنا ممكن عبر مرتي ذات تطاوين الليلة أدعو الجميع أنه يطلعوا على ما يكتب الدكتور عبد الكريم الشويتر.
2: وأنا أولهم إن شاء الله، ومشكورة جدا على هاته، أعتبرها هدية أنا هاته الكلمات والأشعار بحروف اسمي، أبهجتني جدا، فشكرا لك على هذه المفاجآت المتتالية والعذبة.
1: عملت لك كل مقايضة الليلة ولا لا؟
2: نعم،
1: أخذت منك بعض الأبيات الشعرية بطريقة
2: حصرتني بالجمال الحقيقة، بجمال مني ومن خارجي يعني. شكرا لك.
1: يعيشك يحفظك جازية. في جارة القمر جزء مهم من الأسئلة يكون عبر تسجيلات وعبر مسامع. عندي 4 مسامع اللي هما أكيد مرتبطين بشخصية جازية، أو من خلالهم نحاول ندخل شوية إلى شخصية جازية اللي عرفنا منها بعض التفاصيل، باش نكملوا في معرفة الأكثر والأكثر عبر المسامع هذه.
3: لم يكن الجو جوا سعيدا بعد هذا، لم يكن لأقران، لا أذكر أني في السنوات الخمس الأولى من حياتي كان لأي صديق. إخواني كان أقرب أخ لي أكبرني ب5 سنوات، فتستطيع أن تقول أني قضيت طفولة فيها الكثير من الانطواء والعزلة، وعلى عكس ما يمكن هذا يثير النظرية الشعبية الشائعة أن الطفل الشقي يكبر ويصبح رجلا هادئا، والعكس بالعكس، فأنا كنت طفلا أبعد ما أكون عن المشاغبة. يقال لي أني عندما كبرت أصبحت مشاغبا بعض الشيء، ولكن ما أسمعه من قرائبي ومن أقاربي أني كنت أقضي الساعات الطوال بمفردي، ما أدري كنت أفكر في إيش، وكنت أراقب الحمام، وقد يكون هذا دليل على نزعة سلمية متأصلة. كان عندنا حمام في البيت، كان بقية إخواني يطاردوهم لذبحهم، وكنت أكتفي بتأملهم، قد تكون هذه ظاهرة شعرية. أيضا الغريب أنهم كان يقال لي أني كنت أقضي وقت كثير في صندوق عدة نجارة، والمؤسف أن هذه لم يترك أي أثر علي، لأني حتى الآن لا أستطيع أن أضع مسمارا على الجدار أو أن أقوم بأي عمل يدوي من أي نوع. أنا أعتمد على الآخرين في أبسط الأمور التي تحتاج إلى مهارة يدوية ما عدا الكتابة.
1: فما زوز أفكار مهمة بالنسبة لي أني نترحم عليك جازية، ولكن قبل هذية تحية ياسر ياسر مزيانة، وتحية فنية كثيرا من عند حسن العادي، يقول الجازية الهلالية دخلت تونس عبر الجنوب الشرقي، عبرت وتوغلت حتى وصلت أرض كسرى ومكثريس لتطل علينا من هناك من مرتفعات سيليانوس الجزية الهمامية، وبين الهلالية والهمامية تساق أجمل الحكاية والأشعار. ويقدم لك تحية أحسن العادي، ويقول أيضا تحية لأمي أم الأحسن فأهلا وسهلا أحسن، مرحبا بكم، نورنا وإطلالتك علينا أستاذ الشباب طبعا، ومن متابعي جارة القمر الوفيين جدا. فأهلا تحية لك أحسن، تحية أيضا لشاعرة الأسبوع اللي فات كلمتني، حكينا برشا على المحتوى متاع جارة القمر اللي هي سعاد الحايك، فشكرا سعاد على كل الكلمات، على كل النقد، على كل الملاحظات، وعلى المتابعة الجميلة الأنيقة لجارة القمر. وكل المتابعين السهرين معنا الليلة وممكن ما يوصلناش صوتهم ويكتفوا بالصمت، ولكن طاقة الجمال متاعكم أكيد توصلنا عبر موجة الإذاعة. نمشي إلى المسمع اللي كنا نسمع فيه ونرجع لك جازية. أنت كنت طفلة مشاغبة؟
2: الحقيقة أي. الحقيقة أنا لا أقلد شعر غازي القصيبي فيما قال، لكن أنا في طفولتي كنت أميل إلى الانطواء الحقيقة، كنت أحب عزلتي، وظلت هذه الصفة ملتصقة بي، وإن كنت قد تخففت منها طبعا باعتباري يعني النضوج والتجربة، لكني كنت طفلة منطوية حقيقة.
1: ما كنتيش لا مشاغبة لا مشاكسة لا حدش. أنت كم عددك في الأسرة؟
2: أنا أتوسط، يعني إخوتي ما شاء الله أشقائي الثمانية، أنا أتوسطهم.
1: نصلي
2: أنا أتوسطهم. أنا أيضا في طفولتي صديقتي نشأت في ريف جبلي، يعني ريف أعلى انشأنا يتوجه الجبل، الجبل وتعرفين جبال شمالنا الغربي بخضرتها وبكثافتها، وتحت قدميه يرقد واد كبير بشلالات. الحقيقة طفولتي تشبعت جدا بالجمال، بالجمال الطبيعي العفوي. أنا بين جبل وشلالات ماء.
1: مازلت موجودة الشلالات، مازلت موجودة، مازلت موجودة الشلالات، وأنت مازلت موجودة وعايشة
2: تحت الأمطار في ذلك المكان. وأنت مع طويل السنين كنا نسمع الواد، يعني عندما تمطر أيام كانت الأمطار غزيرة وهي حقا أمطار، كنا نقول يعني جداتنا يقولوا الواد يهدر، الواد يهدر أيه. يعني الصوت الماء الدافق بقوة، يا خسرة يعني نقص مد الماء إن شاءنا. لكن عندما تكون الأمطار غزيرة نسمع صوت الشلال، لأن الشلالات في كسرة. وتحية دافئة للصديق الجميل أحسن الذي قال أنا تسللت من الجنوب الشرقي وذهبت نحو كسرة، لكني أحن إلى أصولي إلى أصولي الجنوبية. فعلا كسرة مثلا مدينة كسرة فيها شلالات أيضا، عندما تكون ثم أمطار غزيرة شلالات رائعة، ندعوكم لزيارتها في الشتاء.
1: في رحلة عمل منذ سنة أو سنتين أو سنة ونصف تقريبا مررت على القرية، قرية وفي سليانة وكسرة، جنة ما شاء الله، جنة
2: أي يعني جنة مدينة أثرية يعني حتى سكانها بملامحهم الشقراء وبشرتهم البيضاء ينبئون عن تاريخ، يعني المنطقة فيها مياه عذبة وهي مشهورة بغراسة التين يعني الكرموس وبغراسة أيضا
1: حبل ملوك،
2: حبل ملوك مكسر، حبل ملوك مكسر وبرقو أي فعلا يعني منطقتنا الحقيقة جهتنا فيها ثراء فلاحي كبير.
1: وفي الجماليات هذه من نجم يكون كان فما كان الشعر
2: والله لا غروة في ذلك، ثم شعراء حتى في الملحون، رغم أنه الشعر الملحون مثلا انظر يعني أنا أذهب من منطقتي يعني الآمنة الشعر الحر والعمودي وأتحدث عن الملحون، برغم أنه الشعر يعني دياره ومرابيضه الحقيقة هي الجنوب هي الصحراء، لا نقاش في ذلك، لكن في جهتنا أيضا ثم شعراء يقولون يعني الملحون، ولكن كيف أقول بطريقتهم طبعاً. الجبلية. أنا أرى أن المحيط والبيئة تؤثر في الإبداع في القول الشعري خاصة، لذلك الشعر الجنوب لا أخطئه أبدا، لا أخطئه أبدا.
1: البيئة أكيد تساهم كثيرا في صنع الإبداع، والتنوع هذايا مهم وجميل. من بين أيضا مستمعين الليلة الأستاذة زكية علال الكاتبة الجزائرية والإعلامية الجزائرية أيضا، وترسل لك بالتحايا جازية الهمامي. جازية قال على كلمة أخرى أو معلومة أخرى، هو قال ارتبط بالنجارة وكان يعني اشتغل شوية في نيجيريا في الصغر متاعه والطفولة متاعه، وقال ولكن لم أحتفظ بهذه الحرفة أو هذه الصنعة، وأنا لا أعرف أن أضع مسمارا في في في حائط. عندك علاقة بالمسامير جازية؟
2: أدق المسامير ربما مسامير
1: مسمار الشعر مسمار الشعر
2: أي أدقها في ذاكرتي مسامير في ذاكرتي. والله جميل، يعني قبل كل شيء يعني أبادل الصديقة الأديبة الجزائرية التحية، وحتى لا أنسى صديقي الرائع في مختار، وبدير يعني أرسل له بتحياي القلبية، رجل مبدع محترم جدا وخلوق وصاحب مبادئ وقيم، وبلغوا سلامي. نعود إلى الهيرة. قلت يعني غريب مثلا ما حكاه الشاعر الكبير غازي القصيبي، كيف يعني احترف صناعة ثم عندما كبر كيف نقول
1: نسيها.
2: أي نسيها، يعني هذا هو الإنسان، يعني كيف أقول مروره بمراحل الزمن، مروره بالتجارب تغير فيه ما يغير يعني لو عدت أنا إلى ذاكرتي عن أمر أحببته في صغري، لا أدري ربما كل أطفال الريف كل أطفال الأرياف، يعني كانت لنا ألعابنا وأشياءنا التي نصنعها من محيطنا، ولكن ربما أكثر شيء أحتفظ به من طفولتي هو حبي للمطالعة. ربما الآن نقص للأسف نقص قليلا باعتبار
1: الوظيفة الوظيفة والالتزامات العائلية.
2: في طفولتي كنت أقرأ كل شيء، كل ما تقع يقع تحت يدي أقرأه، وكنت في طريقي إلى المدرسة، هذا أمر آخر طريف من طفولتي، كنت أتخلف، كانت المدرسة بعيدة نوعا ما بضع كيلومترات نقطعها، كنت أتخلف عن مجموعة الأصدقاء الأتراب، وأنا في طريقي أشق طريقا بين جبل وحقول حقول قمح وحقول الشعير وغير، فكنت أحدث نفسي، كنت يعني أرى الجبل وأسمع دقدقة العصافير والفراشات تطير أمامي.
1: تكتبين مسرحية وتمثلينها؟
2: أي فكنت حقا كنت أحدث نفسي كثيرا، وبالعربية الفصحى كنت أفعل ذلك. هذه في سنوات، يعني أنا عمري 6 سنوات و7 و8 سنوات، كنت أحب الحديث إلى نفسي، وما زلت أحتفظ بهذه العادة الجميلة والمرهقة. جميلة لأنه ما أجمل أن نكاشف أنفسنا، ومرهقة لأني في أحيان كثيرة أحدث نفسي لعتاب، يعني أحدثها فأعاتبها أو أقرعها على أمر أو ألومها، فيكون الأمر
1: قمر المرايا.
2: الأشياء الطفولة
1: قمر المرايا. أي قمر المرايا العاكسة للبيت.
2: أنا أفضل حظا من حلوية المرايا في الأغنية.
1: صحيح.
2: هي تقول لها نامي حلوي بكرة جاي لعنا الأمر. فكنت أقول لها في نفسي يعني بنبرة شريرة، أما أنا فالقمر حلوي وبجواري هي تنتظره، أما أنا فلا.
1: الشر هذا يرى محبة.
2: نعم.
1: جميل، نمشي للمسمع اللي من بعد بشكل سريع حتى نتعرف أكثر وأكثر على جازية. نعم. الهمامي الشاعرة والأستاذة، وطبعا أنت في مجال التعليم في خطط وظيفية مختلفة، ولكن أكيد لنا الشرف الليلة ولنا الفخر أنه نعم. نتعرف على بعض من هذه
2: المسرح. حتى لا أنسى أني أمارس المسرح في
1: وتغني
2: أي وفي كورال أيضا غنائي على سبيل الهواية. نعم أسمعك.
1: يلا نمشي المسمع اللي من بعد وتنمشي للغناء وسنكتشف ذلك أكيد.
4: فوضجي في الحياة ولا أسعد إلا بالفوضى، لأنال مرة أخرى سعادة النظام، بمعنى يعني أنا لا أخرج من غرفة نومي إلا وأكون سعيد جدا إلا إذا كنت أشوفها منكوشة على الآخر والملاية في الأرض والشبشب على السرير والدنيا بلخبطة لخبطة كبيرة لأنه لا تتصور سعادتي وهنائي أما أعود ولاقي أنه هذه الفوضى بقت يعني منتظمة وغرفة نظيفة ومنتظمة وبضدها تتميز الأشياء. طب يعني أنا لو كنت أنا سبتها وهي كده يعني منظمة طب يعني يبقى حسعد بيها ليه؟ لازم ألخبطها وأطلع روحها وبعدين أخش فيها أنبسط.
1: لازم ألخبطها وبعدين أقوم بالعمل التنظيم. هذه الموسيقى محمد عبد الوهاب يحكي على علاقته بالفوضى وبالنزاع. طبعا أشهر من نار على علم الموسيقار ومحمد صوته وخامته الصوتية طبعا مميزة جدا
2: معروفة صحيح.
1: الفوضى والنظام في حياة جازية الهمامي
2: يقال دائما إن الفنانة إن المبدع وإن العبقري لا يحب النظام والترتيب يعيش في الفوضى ربما تلك الفوضى تكون قادحا لأفكاره العبقرية هذا ما يقال. سأعود إلى نفسي لست شاعرة فقط أنا أم أيضا وينبغي أن أرتب الأشياء يعني وأكون مثالا وأكون عينا على أبنائي ليرتبوا. لكن تريدين الحق يعني الحقيقة أنا في صراع مرير مع الفوضى في صراع مرير يعني هذه الفوضى تحاصرني يوميا يعني وعلي أن أقاتلها وأن أرتبها أنا أرتبها وهي تعود فوضى ويعني وأسعد بها وعندما أرى هذه الفوضى أسعد بها لا أدري لماذا لكن قلت لك لأني أم نوازعي الأخرى يعني التربوية والمجتمعية الأسرية أساسا تجعلني أسعى إلى الترتيب لكن الفوضى لا تضجرني لا تقلقني بالعكس أرى فيها رؤية ما يعني وراءها موقف ما.
1: هي الفوضى بالزاوية اللي كان يتحدث فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب الفوضى تعني الحياة لأنه الأشياء تتحرك والحركية يعني وجود حياة في المكان على عكس الرتابة وعلى عكس النمطية وعلى عكس السكون.
2: الإنسان ليس آلة صديقتي فيروز الإنسان ليس آلة كي يرتب وينظم كل شيء هو إنسان يعني خطأ يريد أن يرتاح قليلا مثل ما قلت يحرك الأشياء من هنا إلى هنا الفوضى تعني حياة مثل ما قلتي تماما.
1: لأجل ذلك أعتقد أنه أغلب الناس اللي مقبلة على الحياة أكيد عندها فوضى ما في جانب من الجوانب أو في باب من الأبواب بالسبعة
2: كتابة مثلا صديقتي عفوا على المقاطعة لا أكتب يعني على أوراق منتظمة لا قد أكتب على يعني عندما كيف أقول تحاصرني الكتابة وتقول الآن سألد الآن سأتي إلى الحياة قد أكتب يعني على غلاف كتاب قد أكتب على أي ورق يتوفر أمامي حتى على جريدة يعني كيف أقول أكتب كيف ما اتفق لا أكتب بنظام لا أكتب بانتظام لا أرتب غرفتي مثلا وأعد قهوتي وأجلس على المكتب للكتابة لا أفعله قد أكتب وأنا بين صحو ومنام يعني أكتب بطرائق فوضوية غريبة.
1: وهنا فما نقطة مهمة ضروري أنه نشير لها اللي هي الضياع والنسيان والوتيه في يعني الفكرة إذا كان وضعت أينما وجد أو في أي مكان أو كيفما اتفق صحيح فأعتقد أنه فما خيط رفيع مع الضياع أو مع النسيان أو مع التيه ولا لا؟
2: أي صحيح والله صحيح يعني كم من أشياء حبرتها ولا لا أدري أين وضعته هذا ما تقصدين يعني هذه الفوضى بالحق فعلا وأندم وأتوعد نفسي والمرة القادمة سأكون لأني أتذكر أني أنسى كثيرا الحقيقة هذا مؤخرا أصبحت أنسى فأنسى أين كتبت مثلا تلك القصيدة وتلك الشذرة وأين وضعتها وكتبتها في ورقة وضعتها في أي كتاب فأنسى أتوعد نفسي أقول المرة القادمة سأكون أكثر انضباطا وانتظاما ولكن أخيب تقريبا ككل مرة يعني أنا كيف أقول أحببت طريقتي هذه في الكتابة يعني هكذا لوم سيسون ستيل مثل ما يقول أحد الأدباء الفرنسيين كل إنسان وأسلوبه
1: صحيح
2: صديقتي، يعني لا يمكن أن أقلد فلان في شيء، قد يكون ميزة يعني أمر محمود في شخصه، لكن لا أستطيع أن أطبعه في نفسي بطريقتي، فربما في فوضايا أيضا بعض المحامد، بعض الأشياء الجميلة التي تدل على عفوية. أو
1: هو تنوع وهو اختلاف في نفس الوقت، وكلاهما هو اللي يخلق الثراء الفني اللي نحن عايشين في السياق متاعه. من عند الموسيقار محمد عبد الوهاب نمشي الى شخصيه فنيه اخرى عربيه
5: بسيطه جدا والمشاكل الصغيره جدا، الواحد عمال يقول يا عم طيب يا عم طيب يا عم طيب، بتتكون في الغط لما تبقى زي الحجره كده، فالواحد يبقى حاسس انه مخنوق مش عارف يعمل ايه، لانه ما بينفسش وما بيقولش وخايف من اللي حواليه وخايف لا يقول سره اللي حواليه. انا دلوقتي بيقول عليا انطوائي، انا مش انطوائي جدا ابدا، انا اكبر اجتماعي في الدنيا انطوائي ديت، لاني انا عاوز اقعد مع الناس مبسوطه مش عامله مبسوطه
1: تلش.
5: يعني انا ابص كده الاقي الناس كلها لابسه حلو ومبسوطه وعامله كده وبتاع، ومجهدين جدا وتعبانين جدا وبيبصوا لبعض وحيرانين وبتاع، فانا ادور على ناس انتيم بسطاء جدا، اقول لابن خالي ده تعال اقعد معايا، اشوف الزميل ده من 20 سنه اقعد معاه.
1: بس انت زهر بالراوي بقى،
5: مش بالراوي ولا حاجه، هي دي الحقيقه، ان انا مش الناس تقول لك احمد زكي انطوائي ومش اجتماعي، بالعكس
1: بالعكس
5: انا اجتماعي جدا، بس عاوز الناس كمان، انما كلنا مش عارف في وقت في غربه، فتعالوا نلحق على بعض وتعالوا نحب بعض،
1: دعوه للحب، دعوه للحب. بس احنا والله يا دكتوره
5: دعوه للحب
1: اكتر بلد،
5: دعوه للحب،
1: دعوه للحب،
5: تيجوا نحب بعض.
1: خلينا في خلينا نمشي للجزء اللي هو مهم، طريقه تعبيرها كيفاش قال المجهدين جدا وتعبانين. فالتراكمات أكيد تولد الإجهاد وتولد التعب وتولد الأزمات والتعب النفسي، ونحن ممكن مرض العصر هو الستريس وهو الضغط وهو الإرهاق والتعب. ولكن فما كلمة مهمة بالنسبة لي جدا فيما حكى أحمد زكي ونحب رأيك فيها، اللي هي قال بدور على الناس المبسوطة مش اللي عاملة مبسوطة.
2: يعني هو دائما ربما استخلصه من هذا ان العفويه اهم من ان العفويه نعم اهم من التصنع، العفويه اهم من التصنع. هو يريد يقول الجلوس الى ناس لا تمثل يعني انها سعيده، هي سعيده ببساطه يعني ببساطتها. يعني لماذا نذهب الى الذين يعقدون الاشياء او يضعون اقنعه او يمثلون؟ او لعلي هذا ما فهمته، يعني ان اركن الى الناس البسطاء العفويين. يعني نعم، ثم ان الكآبه تعدي يعني، وتعقيد الأشياء وتعقيد المسائل، يكفينا أن حياتنا معقدة بطبيعتها، خاصة في عصرنا هذا مثل ما قلتي، يعني نحن نعيش إيقاعا متسارعا، إيقاعا ضاغطا على أعصابنا وجسادنا. إذن فلنبحث عن فسحة للفرح للهدوء للطمأنينة. لذلك حدثتك قلت لك أني أسعى إلى ممارسة عدة أنشطة هكذا على سبيل التخفف من ضغط الحياة. نعم الكتابة الشعر هي وسيلة تعبيرية طبعا، من خلالها أنا أثبت موقفا ما من العالم، أعبر عن أفكاري عن أحاسيسي إلى آخره، وأمارس أشياء أخرى كثيرة. يعني أذهب إلى نادي للغناء رغم أني لا أمتلك صوتا غنائيا باهرا، لكني أردد. ثم أنا أمارس المسرح أيضا، هذا متنفس كبير. أنا أذهب حيث الفرح، حيث كيف أقول الاحتفاء بالذات. يعني ليس لديك فكرة عن المسرح، ما أروع المسرح عندما نقدر الجسد ونكتشف ذاتنا وكيف نتعامل مع جسدنا قبل أن نتعامل مع الآخرين. أحيانا يشعرني المسرح بأني أمية علائقيا في الحياة، ما دمت كما يقول أستاذي لا أحسن التصرف مع جسدي، مع يدي، مع نظرتي، مع مشيتي، فكيف أتصرف مع الآخرين؟ هذا هو يعني ما أردت أن أقوله.
1: أنت سعيدة،
2: جميل
1: أنت سعيدة.
2: الطريق الذي يشعرنا بتوازننا كي نواجه ونواصل رحلتنا في الحياة.
1: في كلمة جاوبيني، أنت سعيدة؟
2: هذا لو كنت ملكا ربما ملكا أعيش في عوالم مثلى. يعني أنا أحاول السعادة صديقتي، أنا أحاول السعادة ككل البشر. حياتنا ليست مثالية، ليست مثالية. صحيح. أنا في هذه اللحظة أنا أحاورك، أنا سعيدة حقا، ولكن كذلك تنتابني مشاعر ألم داخلية، أفكر في أشياء أخرى. إذا نحن نحاول السعادة، السعادة حياة ينحتها البشر، عليه أن يتعب في نحتها، أليس كذلك؟
1: صحيح صحيح صحيح. باش نمشي إلى مقطع موسيقي، بعد المقطع الموسيقي هذا أكيد نحب نسمع تفاعلك الشعري مع المقطع اللي باش نسمعه الآن من عندك.

0: شق الدوار وجمال عليا داوي الأجراح الحية ولو كانك نجاة معزم
1: ونجراحي حية. شكرا لك جدا صديقتي فيروز على برمجتي. هي الأغنية هي من تراث الشمال الغربي, تحديدا من التراث الكافي, ولاية الكاف جارتنا أيضا معروفة بتراثها الغنائي الثري جدا, وكما تلاحظين يعني في هزيج البدو جماليات كثيرة ليس أقلها العبارة المفعمة بالمعنى بالمجاز. ناج راحي حية, يعني ما أجمل هذه العبارة.
0: شكرا لك أنت جازية, لأنه أنا كل مرة أطلع مع ضيوفي على ذائقة موسيقية معينة, وهي مسألة تعطيني ثراء معرفي وثراء في الذائقة متاعي الخاصة. فإنه أنا راعي النحيفة أول مرة نسمعها, ولكن جميلة, وشكرا على كل هالجمال اللي موجود في المقطع هذايا, وشكرا إنه شاركتيهونا, يعني لأنه فما ناس عندها ذائقة حلوة ولكن ما تشاركهاش مع الناس. ثقافة التشارك هذايا ثقافة محتاجينها جدا لنعيش نحن الجمال ونخلي الناس كلها تعيش معنا.
1: العفو, أنا أيضا أنهل من مخزونكم الفني, أقصد التراث الغنائي الجنوبي. أنا أيضا
0: أنا جايين
1: أمر فقط سأقول عن الأغنية, يعني في استعمال المجاز يعني في شعرنا الملحون عندما تقول يا خويا, وهي تقصد الحبيب.

0: حزينة لفراق حبيبها. إذا هي ترسل له بهذه الأهزوجة. وكثيرا النساء ما كنا أيضا يقولن شارا وتدعوه ليلتحق بها لينقذها ربما من زوج لا تريده في هذا المعنى. أنا أيضا أدعو حبيبا استجاب لي فأتى.
1: جميل.
0: يعني لم أتحمل تعبا كبيرا. هل أقرأ؟
1: أي طبعا أعطينا بعض
0: المجال. من المجاز والمتخيل للأسف. رحلة في المجاز على غيمة من مجاز حبيبي يطير إلي أشرع أبواب روحي لقطر الرؤى يتهاطل شيئا فشيئا فذي وردة الحب ماست وذا زنبق الشوق فاح أريجا شذيا نمد حبال الكلام جسورا عليها نسير سويا فبين حروف عليلة وأخرى تسيح هياما سخيا نؤسس عرش المعاني نتوج شعب الغرام إماما نبيا أنا وحبيبي إذا ما تلونا نشيد المنى للذرى هل بدر وشعت نجوم قصية كأن الوجود بهاءات عرس كأن القصيد استجاب وقد كان وحيا عصيا وها قد تنادت من الأفق خجلا تهاسي سروحي تطير جناحا بهيا يقول حبيبي بأن الهوى خدعة الوعد تعشي عيون القلوب الندية له الحرف يومد وجدا ويبعث من ليله الفجر حيا تسامق حتى غدا للنخيل أكالي لحب فصلي عليه وصلي علي.

0: وظيفة الليلة بعيد برها في سليانة منطقة وين السليانة المسافة طويلة جدا، ولكن اختصرتها لنا وأخذتنا في رحلة جميلة جدا عبر عوالمها. أتحدث عن الشاعرة التونسية جازية الهمامي. لقاءها معي الليلة هو أول لقاء عالمي تقوم به الشاعرة جازية الهمامي، إن شاء الله في لقاءات أخرى كثيرة ناجحة ومليئة بهذه المشاعر، بهذا الحب وبهذا الجمال. جازية،
1: شكرا لك صديقتي فيروز. فعلا هي إطلالتي الإعلامية الإذاعية الأولى، وهذا شرف لي وهذا كرم منكم. فعلا
0: تشرفنا كثيرا بوجودك معنا جزيلا.
1: لكن الأغنية جعلت الدموع تطفر من عيني، يعني ليس لك فكرة كم أحب بلقيس بوغن فنانا مبدعا مختلفا، له هوية مائزة، أحبه إنسانا خلوقا ابن الحياة، يعني الحقيقية الحياة ببساطتها وعفويتها، لأنه زارنا في سليانة مرتين استمعت إليه مباشرة. هذا لا أدري، أنا أقول للجنوب احتفوا به كثيرا أهل دوز
0: طبعا
1: والجنوب برمته، هذا بوغنا ثقافة مدونة
0: أيقونة.
1: مدرسة
0: أيقونة فنية، أيقونة فنية متفردة جدا متفردة جدا. ولأجل أنه هو فنانك المفضل، المقطع اللي اخترته من ياسم حسيفة باش نعاودوا نقفلوا به حلقتنا لليلة من جارة القمر، هدية ليك وبلطف عليك ومن غير دموع ليك جازية الهمامي. كان لي شرف كثيرا أنك كنت موجودة معايا الليلة. شكرا لكل المتابعين اللي تابعونا عبر موجة الإذاعة، لضو اللي كان معايا في الهندسة التقنية، بالكثير من الجمال والألق. قلت لم أتخير اسما مستعارا، زهرة أو نجمة أو حتى نارا، بدأت البحث يمينا ويسارا وخرجت في المكان طيرانا وإبحارا. ونحن الليلة ذهبنا عبر الطيران إلى سليانة واستمعنا إلى عوالم الشاعرة التونسية جازية الهمامي.

0: لتقوين الحبيبة قبولتي إليكم جميعا صديقتي فيروز.
1: ليلتك سعيدة وليلة هادئة، تصبحون جميعا بخير وسلامة ومحبة، لتكم أسعد ليلة.

0: المنتصرين.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في موجز ليوم آخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. تم اختيار الواحات البحرية بإيجابس لتنفيذ تجربة نموذجية تعتمد مقاربة تنموية وثقافية متكاملة. وفي هذا الإطار زار مؤخرا وفد وطني ودولي يضم ممثلين عن منظمة اليونسكو واحد أجنبي بولاية إيجابس بهدف اقتراح خطط عمل تشاركية لحماية الواحات وتثمين موروثها المادي وغير المادية. تنطلق غدا بولاية مدنين تظاهرة أيام الاستثمار المستدام والشمولية المالي بولاية الجنوب لتتواصل على مدى يومين. تنظم عمادة المهندسين التونسيين يوم الثلاثاء المقبل مائدة مستديرة تخصص لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس لسنوات 2027-2035. دعا رئيس الوزراء اليمني اليوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل يتناسب مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية في البلاد في ظل التصعيد العسكري مع الحوثيين وتزايد موجات النزوح، محذرا من تفاقم معاناة المدنيين. أعلنت الرئاسة الإيرانية قبل استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حمدي بورد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية في إيران وزيرا للنفط بالنيابة. وتأتي الاستقالة فيما تشهد إيران وبير انتظار طويلة في محطة الوقود بعد تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على خلفية الحرب. دعا رئيس الحكومة في الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء اليوم إلى إجراء فحص شامل يتعلق بأمن الطائران المدني الأجنبي في الكيان الصهيوني، وذلك على خلفية حادثة الطائرة الإماراتية التي لا تزال تداعياتها مستمرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة تطاوين.

0: موجز الأخبار.
1: موجز منتصف الليل يأتيكم من إذاعة تطوين، أهلا بكم. تحت شعار دعم المعلمين 60 عاما من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها واسم ملامح مستقبلنا، تحتفي اليوم المجموعة الدولية باليوم

0: العالمي للمعلمين، ويركز الاحتفال هذه السنة على إعادة النظر في التحديات المتعلقة بأوضاع المعلمين وعلى الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لها. يشرع بداية من اليوم المعهد الثانوي بابن مهيرة بولاية تطوين والمدرستان الإعداديتان بها في اعتماد نظام الحصة الواحدة. ينظم اليوم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية مدنينا، واستشهد 3 أشخاص وأصيب بينهم طفلة وشاب، وأصيب نحو 15 آخرين في هجمات متفرقة شنها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. شهدت عدة مدن إسبانية تظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا باستمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون. قالت طهران أمس إنها تعمل على دراسة ملاحظات أمريكية وصلت عبر الواسطة ردا على مقترحها الأخير بشأن وقف الحرب، مشيرة إلى أن واشنطن تركز على الملف النووي بينما ترغب إيران في مناقشة ملف مضيق هرمز. جدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن إدارته ستتخذ قرارا بشأن إيران، موضحا أن الخيارات المطروحة تتراوح بين التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض أو إنهاء الحرب من خلال عمل عسكري. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الشرعية حول العمارة التونسية.
1: الماجد خزان مائي والذكريات.
2: الماجل خزان مائي مهم في حياة الناس اليومية، فالماء كان ولا يزال أساس الحياة، وهو أيضا رمز لتخزين ذكريات الطفولة المحفورة فينا بتفاصيلها المنتشرة في أرجاء منازلنا التقليدية.
3: بل الصغير يقولوا له ما تقربش في البير والماجل حتى يبدأ محلول، تبدأ تحرك هي ولا رد بالك تقرب لدار الغول، مش يتفجع الصغير ما يقربش، قول وراي تهزك طابتك بعدها غادي ما عادش تطلع.
4: بل ينهزوا الخطايا ونغذروا هكا في الماء، وجه هنا يبدا يمشي ويجي هكا، قولوا قولوا ذيك رد هذاك راهو عفريت هذاك غول، مش يجيب ذيك غادي يقولوا تقرب لك الماجل، يخوفوا الصغار بيه بك الماجل هذاك، انا خوفوني بيه. وزاد كيف نبدا نتكلم صوتي يجاوب.
2: الماجل يمثل أيضا طريقة بسيطة لجمع مياه الأمطار المتأتية من سطوح المنازل وعدم إهدارها. على بساطته فإن هذا المكون الأساسي للعمارة التونسية التقليدية يحتوي على تفاصيل دقيقة في بنائه واستغلاله، تحدثنا عنها المهندسة المعمارية رانيا الحمامي.
5: الماجل عنصر معماري تقليدي وجزء أساسي من العمارة التونسية التقليدية، واللي اندمج من الناحية الجمالية بشكل متناسق مع التصميم المعماري للمباني. المواجل تصميمها وموقعها كان يضمن الحفاظ على جودة المياه لأنه بعيد ومحمي من تسرب الأوساخ، وفي نفس الوقت كان الماجل محمي من التبخر والتسرب. قبل الحوض يتبني من الجير ولا الحجر الجيري لمنع التسربات. الحوض هذا في الأغلب في مناطق الساحل خاصة مربع الشكل، وفي الجنوب الأكثر يكون على شكل استوانة. المواد المستخدمة للمنشآت هذه هي طبعا مواد محلية وكانت لها خاصية هي مقاومة الضغط والتسربات. قبل الناس بكري كانوا يستعملوا الحجر والتين، الحجر يستخدم في الجدران والتين كمادة رابطة، يطين الجدران نتاعو من الداخل بمادة كلسية كما الجير الحي باش يحافظوا على جودة الماء ويمنعوا نمو التحالب.
2: يحفر الماجل بطريقة تقليدية يدوية ويتراوح عمقه بين 4 و6 أمتار، ويكون عادة في فناء الدار. وتتميز هذه المنشأة المائية التقليدية بنظام يحافظ على نظافتها، كما أنها تعكس وعي المجتمعات على مر العصور بحسن التصرف في الماء واستغلاله.
5: كان فما نظام تصفية وتنقية في وسط المواجل، نلقاه في بعض المواجل اللي يحطوا فيها تبقى ترشيح في القاع كما الحصى ولا الرمل، تمتص الشوائب وتحسن جودة المياه. يحطوا زيدة أحيانا قطعة من فحم ولا حتى نحاس داخل المواجل لمنع انتشار الروائح والتحالب. يحطوا زيدة حجر الجير باش يقتل بيض الضفادع.
2: تشييد المواجل يعود إلى التقاليد الرومانية، ثم تطور في فترات التاريخ الأخرى ليتواصل إلى اليوم كموروث معماري خاصة في الحضارة العربية الإسلامية، حسب ما يؤكد الباحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الدكتور عادل بوزيد.
6: الماجل هو مكون أساسي تقليديا من مكونات المسكن التقليدي، ربما إذا ما تعمقنا أو غنى كثيرا في التاريخ هو كموروث يعود للحقبة الرومانية، لكن تداول في الحقب والحضارات الأخرى وتطور بشكل كبير وتواصل حتى إلى فترة غير بعيدة.
2: كان كان الماجل يمثل مظهرا من مظاهر ثراء عدد من العائلات التونسية، حيث يتفنن الحرفيون في تبليته وزخرفته بأجود أنواع الخزف التقليدي تلبية لرغبة أصحاب المنزل.
5: وجمالية الزخرفة والتبليت كان يوري مقدار ثراء ورفاهية أهل المنزل.
2: كما يعتبر مكونا أساسيا في المنزل لدى العائلات الميسورة.
6: اللي لاحظت كونه الماجل موجود عند خاصة العائلات الغنية نوعا ما، لأنه نظرا لما يكلفه من يعني نفقات في البناء متاعه والحفر وما إلى ذلك. فعندما عينت يعني كثير من المساكن التقليدية، حقيقة تجد الماجل مكون أساسي بالنسبة للعائلات اللي نوعا ما غنية ومتيسرة، لكن بقية العائلات حقيقة قلة، يعني أنه نجد هذه الموجل قلة قليلة يعني.
2: تأثر تصميم الماجل تأثرا كبيرا بالعمارة الإسلامية وخاصة المساجد والجوامع، فشكله الاسطواني أو المربع مستوحى من الثقافة الإسلامية أساسا، يضيف الدكتور عادل بوزيد.
6: إذا ما تبحرنا بعض الشيء يعني من أين تأتى هذا المكون، يعني هو جزء لا يتجزأ حقيقة من موروثنا الثقافي، يعني تأتى من تصميم المساجد والجوامع. يعني عندما نبحث في الجوامع عادة نجد في معظمها إذا لم نقل كلها تقريبا تحتوي على مواشي، فوقع استلهام هك التصميم اللي موجود في المساجد. كذلك المواجد يجب نأكد كونه لا توجد فقط في المنازل ولا في المساجد، وإنما في الزوايا كذلك ومقامات الأولياء. اليوم نجد كثير من المقامات والزوايا بها مواجد، وهذا كما قلنا يزيد يأكد أن وجود الماجل في المنزل راه مستوحى من الثقافة الإسلامية أساسا.
2: ارتبطت بالماجل أساطير وحكاية شعبية ظلت راسخة في ذاكرتنا إلى اليوم، وهي أن هذا البناء المشيد تحت الأرض كان يبعث الرعب والخوف فينا بمجرد الاقتراب منه، كما يخلف هواجس وأوهام في ذاكرة الأطفال.
3: يقولوا مثلا الماجل ذاك مسكون، يسميه للا فلان للا فلان سيدي فلان، ويبخروه ويهبطوا له الكانون والبخور ليلة الجمعة ويبخروا البراسة بحذاه. كانت النية نسبت عليه يعني صغير، أمي تبدأ شد الكانون وتتبخر.
4: يعني واحدة من الناس هبط للماجد هو شايح، أعطتني أمي وقتها كانون صغير وقت يتبخر تركت قولوا سخون خاطر ولا حاجة كما هكا، اللي ما نعرفش كل وقت هذاك شنو مبخر التركة الأربعة.
2: وفي معتقدات البعض كانت تنسب للمواجل والآبار خاصة منها الموجودة بالزوايا قوى خارقة. من وجهة نظر أنثروبولوجية، يؤكد الدكتور عادل بوزيد أن إدراك الإنسان للفضاء، وهنا نقصد الماجل، يتجاوز الإدراك العقلاني ليحمل في طياته جوانب رمزية وخيالية.
6: ربما أقول أن هناك جانب أنثروبولوجي يتدخل في هذا المكون، لأن إدراكنا للفضاء ليس فقط عقلاني مادي بحت، وإنما يتدخل فيه العامل الرمزي والخيالي. يعني البئر أو الماجل عادة ما يخلف هاجس في الذهنية العامة للمتساكنين. عادة ما تجد كبار السن عندما يقتربون الصغار من الماجل أو البئر يعني يتحسسون كثيرا، وبالتالي تعلق على يعني ذلك المكان رمزية سيئة. بمرور الوقت يصبح يعني رمزية سيئة، وربما حتى بمرور الوقت يعني يستبطن الطفل تلك الرمزية ويصبح كل ما يعترضه ماجل إلا وتنتابه نوع من الخوف.
2: المواجل على بساطة تصميمها المعماري لم تكن مجرد خزانات مائية تقليدية، بل كانت تلعب أيضا دورا اجتماعيا مهما يؤكد الثوابت الاجتماعية المتجذرة في الثقافة التونسية.
6: كل مكون من مكونات المسكن ينتج معاني، معاني من بينها معنى التضامن، معنى الاحترام، معنى الثقة بالنفس، معنى التشارك في الشيء. فبالتالي نحن يعني نكتسب القيم الاجتماعية على كثرتها، جانب كبير منها من طريقة تنشئتنا الاجتماعية داخل المسكن، من طريقة تربيتنا، من طريقة تفاعلنا مع الآخر، بالتالي نكتسب هذه المعاني. ومن بين أنه الماجن طبعا يعني ذلك التكدس حوله، ربما في خاصة شهر رمضان أثناء شح الماء، أكيد بأنه سينتج الألفة والتكافل الاجتماعي والتضامن اللي هو عادة الإنسان العادي ربما لا يليه أهمية تلك الناحية. لكن العين الأنثروبولوجية تقول أنه صحيح أنه ينتج المعنى، ينتج رمزية يعني إيجابية حقيقة، يعطي رسالة أنه تلك المجموعة أو ذلك الشعب أو تلك العقيدة أنه حقيقة فيها أبعاد يعني تضامنية، فيها أبعاد متاع ألفة، متاع حسن جوار، متاع تراحم.
2: مع تغير نمط الحياة وأساليب المعمار الذي اتخذ شكل البناء العمودي، بدأت المواشل في الاختفاء تدريجيا من المنازل التونسية، حتى أن عددها أصبح في تقلص مستمر، وهو ما يستدعي إعادة إحياء هذا المكون المعماري المهم في حياة الناس. كنتم مع
1: الماجل، خزان الماء والذكريات. إعداد حاتم بنحوش، إخراج سميرة الغزواني عبيد. معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاير؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: الله يهلكك يا راجل، الله يهلكك.
1: نحب نعرف ناه هو شكون كلفك
0: هيك؟ طلعت في راسه الراجل كلوفي، كيف جوه الهطايا قال لهم الفرص تلقوها في السوق.
1: يهلكك ربي يا راضي، هربنا من المصروف فيها الموسى. أما هي قدور ما عندكش فكرة، هاك الفرص الهازلة قالوا ميصلة السمسارة والكسابة هبطوا عليها ومعهم قاولوا، لكن السمسار قال شد ايدك الفرص راهي تعمل برشا فلوس، وبدا يبرح بالسوق. فرص عربي توا جاية من بغداد وما نعرفش منين دبر لها ورق مطبوع.
0: السمسارة الكل حنوشة، لكن ما دامت الفرص على هالصفة لازم نسرقوها من روح. تبعني برك، تعرفت اللي جبتك من هالثنية؟ شوف هم رطين شو قدامي، ظنيت الكسراوي يروح بالفرس وحده، أحسبت حساباتي قلت نجموا عليه ونفكوها منها. وطوى انت تعدل الدوار ونا نقصد الحانوت، رغم الجميعة يريشوا فيها ويقطوا. اسمع السر هذا بيني وبينك، حتى نجمة ما تخبرهاش، وورق السمسار استحفظ عليه.

0: يمشي يمشي.
1: عندك الزهر يا كسراوي، الفرس رزق حلال.
0: هك الزفت قدور، لازمنا نفضحوه في الحانوت.
2: ما عندناش دليل يا كسراوي.
0: احنا ثلاثة رجال شاهدين عليه، واش اقوى من هالدليل؟
2: يقد يكذبنا ويقول يتبلوا عليا ويلقى شكون يصدقه. ما تنساش رانا برانية.
0: يسر بيعديها علينا ونسكتوا.
1: راي عم الشاهد ما تلوحاش يا كسراوي، تعرف كيف؟ خلي نشوفه راي بكار. كان طردنا من نرضى وقتها ندهموا عليه في الحنون ونخبروهم على

0: هاو عمار جاي هاو هاو كاس الداي حاضرة. يا عمار المعروضة مربوحة.
1: حبسوا لعب حبسوا لعب خنسلموا على عمار ورحبوا بيه.
2: يا العبيزي بلا تراهدين طول عمركم لحاف عمار وصل العبادي رديتوه زعيم.
0: يا عمر يا عمر عمار ولد سي بكار مزيه على الناس الكل وانتم متعاركين معاه شي يخصكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: تفضل تفضل. سي بكار اعطيك السيد تعطيك
3: الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم. زير بشوية سامحوني. وين قدور؟
5: قدور في السوق.
0: قدور قدور بعثتها الزاز يا مرتها للسوق. يمكن ناقصة غربال ولا كانوا
4: غربال ولا كانوا يمكن
3: يمكن بي حب يبعث للهطايا باش ينبه عليهم يرحلوا.
4: هذا هو الكلام الصواب راني.
5: أحسن ما عمل سي بكار الله يقويه. اش مجيبهم لينا يبعدونا. الراضي هو اللي شاد فيهم كاين يكسب له ناشف.
0: يا ولادي يا ولادي راهم ناس باهيين كلامهم ثابت وزيدهم في بلادنا ويسرقوا لهم فرص. هذا عيب عيب علينا الكل.
3: حتى جورج جاء لبي على الصباح وقال للبلاصه هذيك مصير.
0: المعمرين فكوا لينا ارضنا زرعوها ويصطادوا في ملك الناس. تو يعجبكم هذا؟
3: اسمعوا بي قال هك هيا نستوا ببعضاكم.
4: ربي معاك يا عمار اما نبه عليهم يرحلوا بكري خلي الارض تنضاف منهم.
0: قدور هو السبب في تطريد هالناس. الشيخ بكار خطيه. ربي يستر بلادنا من الماليه. اعملوا الخير يا ناس اعملوا الخير وتفكروا ربي.
5: كل واحد يعرف مصلحته. ربي مصلحتك في الكليونات بزيد ومصلحتنا باقل خدم ما ثم زرع كان فيها البر.
0: ايوا هاي زادت خدمت. هاو جاكم سي جورج راه قوموا قدسوا له. العربي ما يخاف كان من اللي عاف صلى رقبته.
2: المعمر هذا كرهته من اللي كتف صالح حيله كامل على جال عنقود عنب. هذا حيوان هذا.
0: المعمرين الكل تينا وحده. استعماريين يكرهوا العرب. اسمع قالوا العاصمه فيها مظاهرات والحركه الوطنيه بدت تنشط الناس بدت تفيق.
4: احلم احلم الراضي. فرنسا العام هذايا تحتفل بخمسين عام لاحتلال تونس واحنا كل عام نحلموا.
6: بونجور عليكم. تايو كارتا كيلادا كيلادا كيلادا.
4: مسيا جورج بونجور عليك. مرحبا بيك. تفضل تفضل اعطيك تعطيك تاي.
6: مانيش فادي مانيش فادي. خبزوس خدامة في الصباح بكري ينطفوا الكوري والباتيمان تاع الدجاج وزبلة الكلام.
4: غدوة نجيك انا وصالح مسيو.
6: نو نو نو صالح نو نو سارك هذاك ما نحبش واحد ياكل الغلة. نحبو صايم صايم. بونجور عليكم.
4: تو نجيب معايا كريم كريم ولاد الضيف. باهي يا مسيو جورج غدوة نجوك.
0: خسيت وفيت داش نوبة عينا ربي ونتخلصوا من هالبقية. حليل هالبلاد طول عمرها تعاني في الاستعمار واحد خارج والاخر داخل كل من اهلها المنافقين.

0: بنين وطعام للعين بنين وطعام للعين.
1: أيوة ها ورجع هالحلوف وش نسيت زعما
2: لازم حاجة بخدام آخر. قالوا سيري مكينة حصاد الله يقطع رزقك قطع رزق الحصاد ويحب يكري مكينته للفلاح القور هذا قطاع ذيك يعطيه كرتوشة.
3: وينو كدوغ كي جي كله يتاخد الهطايا ها؟
1: قبيلة مشالهم عمار سي بكار بعث لهم.
3: سبا سبا سبا غدوة نجيب لك تصاور ها وعلقهم في الحانوت يا غادي.
1: تصاور ايش يا مسيو جورج؟
3: تصاور كيفاش كنتو كيفاش وليتو من اللي دخلت فرنسا لحمايتكم. كنتو صفر زيرو المرض والكمن. فيفا لا فرانس. فرنسا جابت لكم الخيرات. فرنسا امكم. فوالا
1: واش هي المناسبه مسيو؟
3: أبون يا غادي
4: نسيت الاحتفال متاعنا بخمسين عام على دخول فرنسا. قول إن شاء الله نحتفلوا بالمئة عام. قول
5: أنا ما زلت صغيرة مسيو جورج باش نحضر حفلة المئة عام. أما الرابي ما ظهر ليش ربي طول في عمرك كان مسيو جورج. فرنسا دخلت تونس عام 1881 والعام ضاع 1931 وحلا شيخي.
3: أيا بونجور عليكم أوروار.
1: على حساب جورج عام 1981 يحتفلوا التوانسة بمئة عام على الاحتلال. يحكم فيك ربي يا فرنسا.
4: نعم 1981 يبدأ عمري 80 عام عم الراضي وانت وقت تكونك سلبت
1: خزيت عليك وعلى فرنسا متاعك. مرينا منها كان الهم والجوع والحبوسات. قوت علينا المعمرين والمخازنية والقومية والبيوعة. هقعدوا في أمك.

0: وقف. هذا دوارهم يبان. هاي واحدة منهم كانت في العيد، خلي نوصيها وهي تبلغ لهم.
1: مسيك بالخير.
0: مسيك بالخير.
2: ها؟ مسيك بالخير ولا هنا؟ انت من شكون؟ قصدي شكون؟
1: من البر القبلي، وهذه نازلتنا زي ما تقولوا انتم دوار.
2: ابي ابي وش معقول؟ هزين الكل من البر القبلي؟ لا لا انت لازم. لا لا لا
1: اش بك تمتم وحدك؟ حاجتك بحد من جماعتنا؟
2: لا لا لا لا لا اما لا ما قلت شيء. انت معاهم ولا معانا؟
1: حتشي شبيك؟ علاش تدور؟ اني باباي اسمها علي الكسراوي.
2: علي الكسراوي؟ علي الكسراوي؟ عجب والله حاش حتى نغزر لها، مش عارف شو نقول عليها. كاملة بي بي اكثر من كاملة. انت مش عارف. لا لا وعلى جيت نسيت.
1: انت ماكش قد بعضك.
2: لا تو امريس
1: نمشي على روحي.
2: لا لا وين تمشي؟ وين استنى كيف هكا؟ سامحيني نسيت. يا انا واش حبيت نقول؟
1: باهي هاني ماشية. تفكر في عقلك تو يجيك واحد من الرجال.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا استنى هاني تفكرت. شكون بايك؟ اخوك امك شكون؟
1: علي الكسراوي قلت لك. وانت نسال ظهر فيك ناقص نوم.
2: نسال والله نسال. وبايك لهنا؟
1: باباي في السوق من الصبح تو قرب يرجع. اش توصي له؟ ولا نبعث لك واحد من رجالنا تفهم معاه؟
2: استني جات لي رجال. استني انت ايش اسمك؟
1: انا اسمي زينب.
2: زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي حق الحق انت من عطايف؟
1: انت علاش تحاول ولا جيت تعدي في وقايد؟
2: لا لا لا اسمي عمار ولد الشيخ بكار.
1: سامحني سي بكار مولا العرض. اي قول هكا من الاول
2: تو رجع لي شاهد العقل. سامحيني.
1: ان شاء الله جيتنا بالبشاره مش كيف قدور الغشاش.
2: لا لا اش مجيبني القدور؟ هو طرز ولا طرز اخر؟
1: شرهنا على هالظاهره وعندكم عين حلوه قلنا نجاوروكم شهرين ولا ثلاثه كثر خيركم.
2: شهرين ولا ثلاثه ولا حتى خمس. باهي باهي على كل حال لازم نتقابلوا. نسيت الهندي هذايل كله لينا. قولوا صحه وبالشفاء. في الامانه زينب.

0: الراضي صدمنا بكار ما وافقش القسم على ربي.
1: من اول نهار البقعة هذه كرهتها وزيد سرقوني فيها غدوة نرهنوا.
2: يا هو راضي قال زيد نهير لن يتفهم هو معمول الأرض.
0: واحد الأحصان خارج من دوارنا. هذا عمار اللي قال عليه الراضي.
1: خلاص وصل لجماعتنا ونبه عليهم وما عادش فيها كلام. يا جماعة أرض ربي واسع راضي.
3: وقف. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مش عجب انت ولسي بكار.
3: نعم عمار بي وصى يقول خليهم يسكنوا قد ما يحب.
0: كفر خيرك بارك الله فيك ربي يبارك فيك وفيه. هيا زوز معنا للدوار. هيا برا معنا.
3: لا لا سامحني لا زارب ان شاء الله تلقوا راحتكم في بلادنا. هيا في الامان.
0: في الامان. كفر خيرك. سلم على باباك.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة الرزق العوني، المنصف الشواشي، منير العرقي، فتحي ميلاد، أحسون ناجي، نور الدين العياري، سلاح العمدوني، علي لندلسي، الناصر العكرمي، المنصف بالعربية، سمير الحجري، وجهاد اليحيوي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.